0: أرابيسك.
1: أرابيسك على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.

عسلامة، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. سهريتكم الليلة حتى النص الليلة، عيش الموسيقى مع برشا موسيقى تلقاوها معنا. مرحبا بكم في كل مكان وين ما اخترتوا تتبعونا وتسمعونا وتسهروا معنا زادة في إذاعة الشباب. نسلم برشا على كل الرياضيين اللي كانوا بحذانا هوني في استوديو إذاعة الشباب، نسلموا عليهم برشا برشا، يعطيهم الصحة. وإحنا ديما معناها مع زياد ديما أكيد الأبطال كلها لازم تكون موجودة بحذانا في إذاعة الشباب. هاكم الرياضة نهزكم للموزيكا، نعيشكم الموسيقى، برشا أنواع موسيقية تلقاوها معنا الليلة، بين الموسيقى الجديدة تراند اللي مزات كي خرجت الأسبوع هذايا ولا نجحت الأسبوع هذايا، بين الموسيقى فلاش باك اللي توحشناه وعندنا برشا زادة ما سمعناهاش أكيد، برشا برشا عندنا ما نقولوا يعني في الموسيقى. مرحبا بكم حتى النص الليل، تتواصلوا معنا ديما على الباج نتاعنا فيسبوك إذاعة الشباب راديو جون تونيزي. الليلة معكم نجم الدين بن سالم وذكريات بن حمادة في سهريتكم. بعد شويه تلقاو الفقرات اللي تعودتوا عليها، سورتو نحكيو على ترند ميوزك بعد موجز اخبار التسعة ونص والموسيقى الجديده. الليله في ستار ليست كالعاده زوز ليستات في السباق، المستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في اخر جزء من عيش الموسيقى. ليست رقم واحد الليله شنو فيها؟

وهذه اللي ستار رقم واحد الليلة فيها ميادة لا مش ميادة اللي مبعد جاي ميادة شبيني سبقت بيكم يا أخي. المهم اللي ستار رقم واحد الليلة فيها كاظم ساهر مدرسة الحب فيها أصالة سمحتك وفيها زادة سميرة سعيد باش تقلك ساعات. يعني اللي ستار رقم اثنين هاني دجا قلت لكم فيها ميادة أما شنو بعدها تسمعوا أكيد ديزيكستري.

ناوي حبينا وتحبينا وفيها عبد الحليم حافظ زي الهواء. كانت تحبوا تسمعوا الليسته رقم 1 والا الليسته رقم 2 سهل ياسر تتواصلوا معنا ديما على الباج نتاعنا فيسبوك تاع الشباب راديو جون تونيزي، تختاروا الليسته اللي تحبوها وهذيك تكون هي مسك الختام، هي اللي نختموا بها الليله في عيش الموسيقى مع الفقرات اللي تعودتوا عليهم واللي تلقاوهم ديما معنا. مرحبا بكم، يلا نبداو في الموسيقى وفي السهريه.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. سهرين معنا ليلة في عيش الموسيقى حتى النص الليل كالعادة مع الفقرات اللي تعودتوا عليها. نلقاو الموسيقى جديدة في فقرة الترند ميوزيك.
1: ترند ميوزيك
0: في الترند ميوزيك العادة نحكيو على الموسيقى. الأسبوع هذا اللي قاعدة تلقى فيه نجاح كبير نلقاو في الشرق لبنان سوريا لبنان الأردن. نلقاو نانسي عجرم نمبر وان بغنيتها شهادية دنيا وهذه أكثر أغنية سمعت بسان إسماعيل. الأسبوع هذا تخرج أغنية جديدة نلقاوها في الترند بسان إسماعيل على عين. ونقوموزو مع إيناس في أغنية أوليفي. نلقاو زادة أصالة بغنية طولوا ونقو آدم بأغنية جمال. وهذوما اللي نلقاهم في الموسيقى التراند الأسبوع هذايا. بالنسبة لمصر نلقاو الحقيقة برشا موسيقى كالعادة في مصر. نلقاو تو ليت كالعادة مع إليانا في حنعيش. هذه أكثر موسيقى مسموعة الليل مش الليلة هي هم الأسبوع هذية في مصر. تو ليت نلقاوها في الترند المصري بالعديد من الأغاني مش بغنية واحدة. نلقاوها زادة في غنيته جريئة قوي. نلقاو محمد رمضان في حبيبي أنا من غيرك. ونلقاو حودة بغنية حيرقالي. ونلقاو زادة عمرو دياب لولا البنات كايروكي بغنية تاتا. وإليانا بغنية بوسا. ونلقاو فريد بغنية ترجع إيه. بعد شوية نعطيكم الترند في العالم العربي أكثر الأغاني المسموعة. هو الحقيقة مش بعد شوية هيت نعطيكم توا خير باش تعرفوا علاش باش نسمعوا الأغاني هذية. نمبر وان أكثر أغنية مسموعة في العالم العربي هي أغنية كايروكي تاتا. ونلقاو زادة بيسان إسماعيل رغم أني عندها أيامات ملي خرجت الأغنية هذية على عين موجودة في الترند العربي كأكثر أغنية مسموعة. وائل كفوري أربة الشتوي. ونقاو عمرو دياب في حبيتك. ونصيف زيتون يا غرامي شامي بغنية بيبي. أصالة بغنية طولو. وهذه الموسيقى أكيد الترند. بعد شوية نعملو طلع على الابليكاسيون تاع الموسيقى أكثر الموسيقى المسموعة. من الموسيقى الترند نسمعو تو ليت.

اكيد سمعناه في الترند ميوزك، سمعناه في ترجع ايه بعد النجاح الكبير باغنيه بأمارة ايه، والاغنيه هذه اللي بأمارة ايه وقتها يعني تسمعت بعدد كبير وقعدت الاشهر وحتى سنه كامله تقريبا، وهي كأكثر أغنية مسموعة. ويرجع بترجع إيه، يرجع بالغنية هذه كيف كيف موجودة في التراند من أكثر الأغاني المسموعة. سلام عليكم برشا الناس كل اللي سهرة معانا، نجح بن ناصر سلموا عليه برشا برشا كالعادة، يعطيك الصحة، شكرا ليك، شكرا ليك، يهني فينا على جوائز الإذاعة، يعطيك الصحة، شكرا ليك، ألف مبروك الرمزي أكيد، والأمال لكلنا، لكلنا أكيد أولاد إذاعة الشباب لكلنا، يعطيك صحة، شكرا ليك. ودعاء الجاسمي سلموا عليها برشا برشا، هند معروف سلموا عليها برشا برشا، مرحبا بيك، شكرا ليك، زادة كيف كيف تهني فينا، شكرا ليك. اليوم محمد حمودة مرحبا بيك، وينك شنحوالك، سلموا عليك برشا. اليوم يختار الليستة رقم 2 على خاطر فيها العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ، ويسلم على نجم الدين وعلى أكيد كل المستمعين في أعيش موزيكا معاه، زاد يسلم على أوفياء إذاعة الشباب، نسلم عليكم احنا بيدنا، نسلم عليكم أوفياء إذاعة الشباب والمستمعين والناس الكل اللي تسمع فينا، نسلم عليكم ونهديو لكم كل الأغاني. مازلنا باش نكملوا مع الموزيكا ترند، عندها أيامات ملي خرجت ونلقوها في الترند العربي يعني كأكثر الأغاني المسموعة. بسان إسماعيل ترجع للساحة الموسيقية بغنيتها على عين.

وهذه هي الموسيقى اللي تلقاوها معنا، موسيقى التراند. مرحبا بكم ديما معنا على موجاتنا إذاعة الشباب، برشا موسيقى على كيف كيفكم تلقاوها معنا في الابليكاسيون تاع الموسيقى. نلقاو عمرو مصطفى يرجع للموسيقى، عمرو دياب كيف كيف مازال يواصل في النجاح بغناية لولا البنات كأكثر أغنية مسموعة. نلقاو واعرة ميرف والغناية المغربية زادة يعني مسيطرة وموجودة. نلقاو زادة أصالة برجعة أصالة عشام حتى التوى كأكثر أغنية مسموعة. نلقاو هيفا وهبي بغنية سيبو موجودة زادة في التراند كأكثر أغنية مسموعة. نلقاو توليت مع سان لوفون بغنية النانو مازالت حتى التوى تواصل في النجاح متاعها. ونلقاو آدم بغنية جماله جمال، والغنية هذية زادة كيف كيف نلقاوها في كل مكان مسموعة. ويعني تقريبا هذه هي الموسيقى الناجحه، اكثر اكثر اكثر موسيقى يعني في الابليكاسيون تاع الموسيقى. نلقاو سورتو نحكيو على انغامي غنيت سان لوفون وهذه ماسكارا مع محمد عساف. ونلقاو جريئه قوي تو ليت نمبر 1 كاكثر اغنيه مسموعه حتى التوا. مرحبا بكم، باش نمشيو توا مع فقره كي بوب مع موسيقى الكي بوب. حتى التوا فرقه اتيس قاعده تلقى في نجاح كبير بغنية باد. بعد شوية نحكيه على أسبوع الموضة شنو صار والتفاصيل كلها في النيوز ويك. أكيد ذكرتني الحكاية هذية الغنية هذية ذكرتني بالأخبار على خاطر من بعد مش نقع واحد من المجموعة هذية موجود في أسبوع الموضة. وشنو صار في أسبوع الموضة الكل في نيوز ويك بعد شوية كالعادة مع فقرة كيبوب. أجمل أغاني الكيبوب تلقاهم معنا عيش الموسيقى حتى النص الليل. نذكركم ديما تتواصلوا معنا وتصوتوا الوحدة من الليستات اللي تحبوا تسموها في آخر جزء من عيش الموسيقى. الليستة رقم 1 الليلة فيها كاظم الساهر مدرسة الحب، أصالة سمحتك سمحتك، وسميرة سعيد في بشتقلك ساعات. وإلا الليستة رقم 2 كانت تحبوا تارة بمية في المية ميادة الحناوي حبين حبينا وتحبينا، وعبد الحليم حافظ في زي الهواء. الاختيار عندكم انتوما. وصفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونيزي تحطوا لي كومنتير. مرحبا بكم، نمشي توا مع فقره كي بوب.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب سهرين حتى نص الليل في عيش الموسيقى هذا دوزي. سمعنا في عزدونا، سمعنا سر وجعنا نوردو مع رحمة محسن، وسمعنا محمد جويني في علوالف، برشا موسيقى على كيف كيفكم متنوعة. وكل جزء الأول كان مع الموسيقى تراند مع نجاحات الأسبوع هذية، وفي الجزء هذية تلقاو بعد شوية فلاش باك مع أجمل أغاني الفلاش باك. قبل هذية نمشي مع فقرة نيوز ويك.
1: نيوزويك.
0: في نيوزويك الأسبوع هذايا باش نحكيو على أسبوع الموضة مع واحدة من الماركات العالمية الإيطالية المعروفة جدا، واللي فيها العديد من الفنانين والشخصيات المعروفة جدا اللي كانت حاضرة. باش نحكيو على قبيلة كنا سمعنا سيدها في الكيبوب أتيس في غنيتهم باد سان من المجموعة هذه، كان هو موجود وحاضر في الأسبوع الموضة. شنو اللي شد الانتباه أكثر في العالم العربي؟ إنه كان قاعد بجنب هيفا وهبي. هيفا وهبي قاعدت معناها باهته في الـ في الـ في الشهره الكبيره نتاع سان. من بعد هي بيدها هبطت صور معاه، ف معناها كان لقاء مع برشا معناها فنانين، منهم كارم بيرسين اللي الممثل التركي وغيرهم معناها من الشخصيات المعروفه في العالم. في نفس الحكايه وفي نفس الاسبوع كيف كيف واحده من الماركات الفرنسيه زادة كانت جمعت بين سيلين ديون وايشويريا راي، سيرينا ساركاي الممثله التركيه، وياسمين صبري الممثلة المصرية، وغيرها من الفنانات الموجودين، وكيفاش يعني تلموا مع بعضهم في البوديوم وصور في الـ في الـ في البوديوم. وشو اللي شد الانتباه أكثر ولا خلى الناس تحكي أكثر سورتو في مصر؟ ياسمين صبري و يعني كيفاش تقدمت على وكيفاش معناها قدمت نفسها، ف يعني الحقيقه خلت معناها برشا يكون فما شكون معناها انتقدها وفما شكون كان يحبها برشا بيان سور. هذاك علاش احنا حكينا عليها، على خاطر بما انه سيلين ديون هي اللي كانت لمت كل الفنانين هذوما ولا كل الممثلين هذوما، وفي صوره سيلفي من اكثر الصور بارتاجي. باش نحكيو زادة كيف كيف على جوائز أخرى من الجوائز سهرة الـ VMA، والـ تايلور سويفت يعني تحطم كل الأرقام القياسية وتسبق حتى بيونسي في العدد الجوائز. شكون يرجع من بعيد؟ مادونا بعد 23 سنة ترجع على المسرح وترجع زادة هي بالجوائز. هذه أخبارنا لليوم في النيوز ويك أكيد مع أخبار المشاهير. ديما نذكركم تنجموا تختاروا بين الليستة رقم واحد والليستة رقم اثنين، كاظم الساهر في مدرسة الحب أصالة سامحتك، وسميرة سعيد باش تقلك ساعات، هذوما في الليستة رقم واحد. وإلا في الليستة رقم اثنين فما ميادة الحناوي في حبينا وتحبينا، عبد الحليم حافظ في زي الهوا. شنو تختاروا؟ مرحبا بيكم حتى نصل لي نمشيو توا مع فلاش باك.
1: فلاش باك. فلاش باك.

هذا شاب ناصر سمعنا في عطاك ربي، هذه الأغنية اللي حبي يسمعها معز. هو قال سمعوني شاب ناصر، دونك إن شاء الله تكون استمتعت بأغنية الفلاش باك الليلة. اليوم يختار ليستا الرقم 2 سلمى لك برشا هنايدا، سلمى لها برشا مرحبا بيك، شنو أحوالك؟ اليوم تختار هي ليستا الرقم 2 وسلم برشا على على شلبي، على محمد وعلى كل المستمعين. شكرا ليك، يعطيك الصحة. فكرية كيف نسلم عليك برشا، مرحبا بكم سهرين معانا في عيش الموزيكا. مازلنا باش نسمعوا من أغاني الفلاش باك. جورج وسوف يرجع بغنية حبيت أرمي شبك، وقتها يعني كانت عودة مش كما العادة. حبيت أرمي شبك يعني مغايرة تماما للأغاني اللي كان يقدم فيها. كيف باش نسمعوا مروان خوري مع إلين لحود، وباش نسمعوا وباش نرجعوا من بعد لفترة الثمانينات، وباش نرجعوا لعام 1988 مع من أجمل ما غنى رغب علامة. تابعونا في فلاش باك.

هذه ميدا حناوي سمعناها في حبينا وتحبينا، هذه ليست رقم اثنين اللي اخترتوها الليلة واللي استمتعنا من الأول هاو بصوت ميدا الحناوي، ومازلنا باش نستمتع أكيد بصوت عبد الحليم حافظ في الفقرة هذه، فقرة ستار ليست كما اخترتوا انتوما. ان شاء الله نتقابل الأسبوع الجاي في سهرية أخرى من سهريات عيش الموسيقى. ديما تابعونا وتسمعونا على موجاتنا إذاعة الشباب. اليوم كان معاكم نجم الدين بن سالم وذكريات بن حميدة. باش نخليوكم مع صوت العندليب الأسمر ونقول لكم باي باي.

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
3: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خود فرصة تجارب وقصص نجاح. خود فرصة وتعلم تشق طريقك. خود فرصتك.
4: عسلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل في موعد جديد من خوض فرصتك من توا حتى ل 11:30 مع فرص وقصص النجاح اللي تكون حاضره معنا في برنامجنا. خطط وتخطيط وكيفاش توصل للنجاح مع اسال اكسبير كالعاده اللي يكون حاضرين بحذنا الخبراء اللي يعطيكم طريق النجاح، وان شاء الله يا ربي النجاح يكون حليف الناس الكل اللي تسمع فينا وين ما يوصلكم صوتنا. اهلا وسهلا بكم في خوض فرصتك من توا حتى ل 11:30. حميده زغدودي مقدم الميكرو، كوثر بجيو في الكوتي تكنيك وفي الإخراج الرقمي والفانسي في الإخراج الرقمي. خلينا نسلم عليكم، نبدأ مع الموسيقى ونرجع لكم.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بالناس كل اللي تسمع فينا في خد فرصتك وقاية نمشي، والأول فقراتنا وفقرة ساكسس ستوري. ساكسس ستوري. سامي رئيس يكون حاضر معنا اليوم كالعادة. خلينا نسلم عليك سامي، أهلا وسهلا بك من جديد.
2: صباح الخير. مرحبا.
1: مرحبا بالناس كل. خلينا نعود ونرجع وناخد لمحة على البروجي الساعة، ومن بعد طبعا نحكيه على برودوي اليوم.
2: باه أوكي. نجمو نحكيو نحن بيو رئيس اللي ما يعرفناش، موجودين في مواقع التواصل الاجتماعي تقريبا 500,000 متابع يتابع فينا. مختصين في المنتوجات الطبيعية، سواء للتجميل، للتنحيف، للصحة، للجمال، الكل. عنا برشا منتوجات اللي يعرفوها الناس كما اللبان الكرني، الزرقاء، المورينجا، برشا منتوجات طبيعية تلقاو بالتفصيل في مواقع التواصل الاجتماعي نتاعنا. وعنا موقع نتاعنا بيو رئيس نقطة تي ان، ونوصلوا جميع مناطق الجمهوريه.
1: باهي، احنا مش نحكيو على المواد التجميل الطبيعيه بصفه عامه، وفي كل مره نحكيو على برودوي. يكثر الكلام على لي برودوي. برودوي اليوم دراسات، ما نعرفش، هنا كل مره تظهر هي دراسات، ساعات رايت دراسه تفند دراسه اخرى تقول لك لا وغلط، راهو هذه الديره ولا الكلام هذاك اللي تقال. ساعات بعد سنوات والناس تستعملك الحاجه هذيك يخرج يقول لك لا راهو مش صحيح، راهو بالعكس هذيك راهي ما عندهاش فايده، راهو ما عشني. منها اللي عاملين بوليميك كيما زبدة الشيا وبذور الشيا اللي باش نحكيو عليهم اليوم.
2: صحيح، نحن نحكيو اليوم على بذور الشيا، مرجين ان شاء الله باش نحكيو على زبدة الشيا، وباش نحكيو زادة على الفرق ما بيناتهم، خاطر العبيد ماشي بالها نفس المنتج، هي فرق كبير ما بيناتهم، واحدة في الافريق والاخرى في المكسيك. بعد اربعهم جملة
1: هي الزبده مش تجي من البذور، صار كل واحده وحدها.
2: صحيح. مختصر مفيد نحن باش نحكيه، ولكن مختصر الزبده تجي من وسط افريقيا، من جوزه شجره، من شجره، بينما البذور تجي من المكسيك من بذره نتاع نبته.
1: واضح واضح،
2: فرق كبير ما بينهم، واحده جماليه والاخرى صحيه وتمشي زاده جماليه.
1: وكل حاجه وحدها، معناها شجرتها وحدها.
2: جس الاسم يعني فما علاقه في الاسم، ما باقي كل ما فما حتى علاقه بعضهم في حتى شيء.
1: واضح. اوكي.
2: بذور اليوم باش نحكيو على واحدة من أكثر النباتات انتشارا وقيمة في العالم، واللي ولات حديث كل من يهتم بصحته وجماله ورشاقته، واللي هي بذور الشيا بالفرنسي غرين دو شيا، وباللونجلي شيا سيدز. سر اسم الشيا، كلمة الشيا تعني القوة بلغة المحاربين القدامى الأزتيك، وكان يعتبروها مصدر أساسي للطاقة قبل المعارك والرحلات الطويلة. تستخرج بنبتة تسمى سالفيا هسبانيكا، وتكون في شكل بذور بيضاوية صغيرة برشا، شكلها أوفال وألوانها بين الرمادي الأكحل والأبيض. تتميز بقدرتها السحرية على امتصاص الماء، وتتنفخ وتكبر كيف تحطها في الماء حتى ل 12 مرة ووزنها، وتتحول إلى جل طبيعي نافع برشا، قريبة برشا للكتان والقاتونة اللي حكينا عليهم. يرجع تاريخها لأكثر من 3000 سنة، وأصلها من أمريكا اللاتينية وتحديدا المكسيك. القيمة الغذائية لبذور الشيا، الشيا تعتبر سوبر فود، يعني كمية مغذيات فيها عالية برشا مقارنة بوزنها، على خاطرها تجمع بين الألياف والبروتين النباتي، الدهون الصحية والمعادن. 140 في زوز مغارف تقريبا 28 غرام من بذور الشيا نلقاو 140 غرام 140 سعرة حرارية، 4.7 غرام بروتين، 8.7 غرام دهون، 11.9 غرام كربوهيدرات، ومنها 9.8 غرام ألياف، وزادة توفر كمية مهمة من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والحديد وحمض الألفا لينولينيك، وهو نوع نباتي من أوميغا 3 أوميغا 3. أهم فوائد بذور الشيا، غنية بمضادات الأكسدة اللي تمنع الجذور الحرة من أنها تضر جسم الإنسان، وعندها خاصية مضادة للأمراض والسرطان، مضادة للالتهابات، يعني تعاون في حماية مكونات الجسم. مصدر البروتين النباتي والدهون الصحية، تحتوي الشيا على البروتين النباتي وأحماض دهنية متعددة غير مشبعة، من بينها أوميغا 3 اللي حكينا عليه. للقلب والضغط، تشير دراسات السريرية أنه استهلاك الشيا ينجم يكون مرتبط بتحسن بعض المؤشرات القلبية الوعائية، وهذا عاون في حماية عضلة القلب وتخفض ضغط الدم. للعظام، ممتازة للقولون ومسهلة للهضم، وفي نفس الوقت الشيا توفر كمية مهمة من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي معادن مهمة لصحة العظام. المرضى السكر، غنية بألياف تبطئ امتصاص النشويات، وهذا يساعد مرضى السكر يخلي السكر مضبوط. الشيا وشبع زاد تعاون على الرشاقة والتنحيف بفضل محتواه المرتفع من الألياف وقدرتها على امتصاص الماء. تساعد الشيا على زيادة الإحساس بالشبع. الألياف الموجودة في الشيا تمتص الماء وتكون جيل، وهذا الجيل يملى المعدة ويعطيك شعور بالشبع. والألياف زادة تنظم حركة الأمعاء خاصة مع شرب كمية كبيرة من الماء. طرق استعمال الشيا كثيرة ومتنوعة، تنجم تستعملها بسهولة في حياتك كما مع الحليب، الياغورت، الشوفان، السلطة الخضراء، سلطة الغلة، عصاير، السموثي، وفما خلطات تلقاها منتشرة على الانترنت كما اوفرنايت اوتس ولا شيا بودينج وعصير الطاقة والتنحيف، واللي تعتمد في الأساس على الشيا ومعها مكونات طبيعية أخرى أهمها الشوفان، المكسرات، الفاكهة، الياغورت والحليب وغيره. وإذا تحب طريقة سهلة، حط مغرفة كبيرة من بذور الشيا في كاس ماء وخليها تقريبا 20-30 دقيقة حتى تتنفخ وتخرج الجيل متاعها، ومن بعد اشربها واشرب وراها كاس ماء آخر. ولو كان تحب تستعملها للتنحيف، مغرفة بذور الشيا تنقعها في نص كاس ماء لمدة نص ساعة وتزيدها شوية برتقال ولا قارص مع مغرفة عسل وتخلطهم وتشرب الصباح قبل الماكلة بنص ساعة، وتشرب ديما كمية ماء كافية باش خاطر تنتفخ الألياف، تعطيك إحساس بالشبع، تخليك تقلل الأكل وتسهل الهضم. تنبيه مهم فيما يخص البذور، ما تستهلكهاش شيحة على الخوي عريق، ما تكثرش منها، زوز مغارف في اليوم تكفي. قسمها في ماكلتك وشرب معاها برشا ماء. وإذا تعاني من صعوبة في البلع أو مشاكل هضمية، من الأفضل استشارة الطبيب قبل أن تستعملها. حكينا على بذور الشيا وزبدة الشيا، نعطيو مقارنة سهلة في ساعة ما بينتهم باش فرق ما بينتهم للناس ما تفرقش. قلنا البلي البذور هي بذور الشيا، هي بذور نبتة، بينما زبدة الشيا هي جوزة نتاع شجرة الشيا. البذور الشيا غذاء وصحة، بينما زبدة الشيا تجميلية وشعر وبشرة. البذور الشيا بذور صغيرة كحلة بيضاوية رمادية، وبينما زبدة الشيا شكلها كما الزبدة العادية. يعني باختصار بذور الشيا للبدن من داخل، وزبدة الشيا للجسم والشعر من الخارج، وباش نحكيو عليها ان شاء الله الحصة الجاية. باش نعملو توا باش نحكيو توا على وصفات البشرة بالبذور الشيا كيف تبدا عندك، معناها تنجم تعملها للصحة وتستعملها زادة للجمال. وصفة مقشر ومرطب طبيعي للبشرة. رطب وجهك ماء بفاتر، من بعد خلط مغرفة كبيرة من بذور الشيا منقوعة وخلو معاها مغرفة كبيرة من زيت جوز الهند، مسد بهم بشرتك وجهك وبدنك بحركات دائرية ما بين دقيقة ودقيقتين، ومن بعدها أغسل بماء فاتر وشيحه بلطف، يساعد على ترطيب البشرة، تنعيم ملمسها ويعطيك إحساس انتعاش. خلطة ثانية، ماسك النظارة والترطيب. خلط زوز مغارف كبار من بذور الشيا منقوعين معاها مغرفة صغيرة زيت لوز حلو، تحط الخليط على وجهك وخليه 15 دقيقة، ومن بعد أغسله بماء فاتر، يرطب البشرة الشيحة وخلي مظهرها أكثر نعومة ونظارة. ماسك التبييض والتغذية، نعطيه في برشا وصفات كل واحد يختار ما مشتوي البرشا. زوز مغارف من بذور الشيا كيف منقوعين في ماح في حليب دافي المراهذية، تزيدهم مغرفة صغيرة عسل طبيعي، خلط المليح وحط الماسك على البشرة خمسة ولا ما بين 10-15 دقيقة واغسل بماء فاتر، يعاون على تغذية البشرة وترطيبها ويحسن مظهرها، يستخدم مرة بركة في الجمعة. واخر ماسك للوجه للهالات السوداء والانتفاخ تحت العينين، مغرفة بذور الشيا منقوعين في 3 مغارف ماء ورد لمدة 20 دقيقة، تزيدهم نص مغرفة صغيرة زيت لوز حلو، تحط الخليط تحت العينين وعلى كامل الوجه 15 دقيقة وتغسل ماء بارد. ملاحظة قبل استعمال أي وصفة على الوجه، من المستحسن جرب كمية صغيرة على يديك، في حال عندك احمرار ولا حكة ولا تهيج وقف الاستعمال، خاطر نكون واحد عنده حساسية منها وهو ما في بالوش. فيما يخص الشعر، وصفات للشعر ببذور الشيا، جيل الشيا والكتان معروفين الزوز لترطيب الشعر والعناية به. مكونات: زوز مغارف كبيرة بذور الشيا، كاس ماء سخون، زوز مغارف كبيرة بذور كتان، ومغرفة صغيرة زيت جوز الهند. طريقة التحضير: تاخذ بذور الشيا تحطهم في كاس ماء سخون نص ساعة، تزيد معاهم بذور الكتان، طيب الخليط على نار هادية قرابة 10 دقائق، تخلي الخليط يبرد شوية وتصفيه بقماش نظيف لين تتحصل على جيل صافي. واخر حاجة زيد مغرفة من زيت جوز الهند وخلط مليح، حط الجيل على فروة الراس وعلى الشعر ومسد الفروة مليح وخليه بين الساعة والساعتين، وبعد اغسل الشعر مليح، تكرر مرة ولا مرتين في الجمعة كهو، يرطب الشعر، ينعمه ويقلل الشياح والتفيش ويحسن مظهره. واخر حاجة جيل الشيا للترطيب اليومي للشعر، زوز مغارف كبيرة بذور شيا مع كاس ماء مع مغرفة صغيرة زيت أرغون ولا زيت زيتونة، تغلي بذور الشيا في كاس ماء مع كاس ماء ما بين 5 و 7 دقائق لين يخرج الجل. صفي الجل وهو دافي باستخدام قماش نظيف، تخليه يبرد ومن بعد نزيد له شويه زيت ارغون ولا زيت لوز زيت زيتونه وخلط مليح. حط كميه صغيره على اطراف الشعر وعلى الشعر على الشعر الكل حسب الحاجه، واستعمله كجل طبيعي باش تصفف وترطب وتقلل تفيش الشعر. ملاحظه، حطه في دبوزه بالار فريجيدار على خاطر ما فيش مواد حافظه، لو كانت بدلت ريحته ولا لونه ما عادش تستعمله. هذه كانت كل معلوماتنا عن بذور الشيا. كانت تحب تعرفوا منتوجاتنا الطبيعيه وحاجات صحيه اخرى، شوفوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بيوريس وموقعنا www.bioreis.in. مرحبا بالناس الكل وان شاء الله لاباس على الناس الكل.
1: يعطيك صحة سامي، كل منتوج طبيعي تحسوا فيه منافع صحية وجمالية ينجموا يستعملوه في الاثنين، وانت وفين الاستعمال اللي يناسبك، وانت فين تحب نعرفش انا تلهي بشعرك ولا بشرتك تلقى فيه ديما مع المواظبة. هذوما راهم ديما دي برودوي يحبوا المواظبة،
2: هذوما الطبيعيين ياخذوا فترة باش يعطيوك نتيجة ما فيهمش اضرار جانبية، ولكن كما قلت انت يلزموا مدة اطول الحاجات الشيميك، خاطر الشيميك تنجم تعطيك نتيجه في وقت سهل في وقت قصير، لكن تنجم تضرك، بينما الطبيعيين ياخذوا شويه وقت وينفعوك ان شاء الله.
1: شكرا لك سامي، يعطيك الصحه. انت باش ما زلت باش تقعد معنا خاطر ايمان بلتي مختصه في التسويق الرقمي لهنا من بعد، مع انه انت صاحب بروجي من خلالك انت من خلال تجربتك نحبوا نفهموا مع ايمان كيفاش نجموا اليوم نستعملوا الذكاء الاصطناعي اللي ولا يخوف. طول اللهم صل على النبي، نجم يخدم لك الخدمه الكل، معاونك الذكاء الاصطناعي في خدمتك
2: نخدم بيها
1: تخدم بيها
2: تصور على السيت نحطهم بيه ناخذ شويه يعاوني في عند الديسكريبسيون في الافكار ساعات نحير فما لا اكيد لازمك تستعمله وربي يستر وكهو نحكيو على حكايات تخوف فما ربي يستر
1: ربي يستر. نمشيو للموسيقى ومن بعد نرجعوا لكم، اهلا وسهلا بالناس الكل.

إذاعة شباب من تونس. Only 24 hours in a day.

0: اهلا وسهلا بالناس لكل اللي تسمع فينا، مرحبا بكم معنا وقاية نمشي والفقرة اسال الاكسبير.
1: اسال الاكسبير.
0: الاكسبير الكاميرا هذه الكاميرا هذيك كلها كاميرا ويت هو استوديو، معناها اي كاميرا باش تصورك ونستوي روحي كله تعدى في اللايف.
2: هذيك ظرف المباشر ثم ميوزيك.
0: أنا بيكي ماني من بنتي المختصة في التسويق الرقمي حتى ذي تعدى في المباشر مقربوا للميكرو إيمان، وأهلا وسهلا بيك من جديد.
2: مرحبا.
0: مرحبا. موضوع جديد، واليوم أنت قررت تحكي لنا على الذكاء الاصطناعي وعمايله.
2: أنا مهبل العبيد الكل. مهبل العبيد. ثم فريق خايف ما يحبش يستعملوا، ثم عبيد قاعدة تستعمل فيه وما تعرفش كيفاش تستعملوا. فهمت كيفاش؟
0: فما عباد استفادت منه.
2: فما عباد استفادت منه اللي هما قله قليله اللي يعرفوا عندهم دي زاتو عندهم دي كومبيتونس اللي يعرف كيفاش ياخذ منه الحاجه الباهيه ويسكر عليه المعطيات الشخصيه نتاعو، هذيك هي الحاجه اللي تخوفنا نحن.
0: احنا ماذا بينا الناس الكل من القله القليله اللي تعرف كيفاش تستعمل وتولي الناس الكل هذيك فئه كثيره.
2: وي.
0: وفئه كبيره اللي يعرف كيفاش يستغلوه كيفاش يستنفعوا منه.
2: يستنفعوا منه. احنا اليوم باش نحكيوا على اصحاب المشاريع، اما قبل انا باش نعطي نصيحه للناس الكل اللي يسمعوا فيا، ماذا بينا الذكاء الاصطناعي ما ندخلوش في حياتنا الخاصه. اش معناها؟ معناها انت باش تسالوا حاجات على قرايتك اي ما يسالش. باش يعمل لك دي ريغوشيرش يربحك في الوقت اي في الخدمه اي، اما تسالوش على حاجات انتيم دخلوا في حياتك الخاصه، يعرف عليك دي ديتاي اللي بعديك تنجم انت تجي ضدك الحاجات هذوكم، على خاطر راهو ركزوا كل شيء مسجل. كل شيء اونغوجيستري. هذيك تتسمى داتا، والداتا هذيك اللي يتعلم بها الذكاء الاصطناعي تنجم تتباع.
0: واضح.
2: فهمت كيفاش؟ ينجم معلومات يستغلها ضدك. ما تعطيش انت مع ما تسالوش على حاجاتك الشخصيه، معناها يكون انسان زاد عنده مينيموم نتاع وعي اللي ما يسالش ماكينه شنو نلبس ولا نختار
0: ليه هما
2: باش نختار حياتي، معناها هذيك علاش شنو نحكي على حاجات خاصه.
0: هما توا وصلوا للمرحله هذيك على خاطر برشا ولا يوميا معناها اي حاجه باش تستعملها.
2: علاش انا عطيت النصيحه هذه؟ خاطر انا شفت سمعت حاجات تخوف.
0: اها.
2: اللي انا مثال نستعمله كان في حاجات خدمتي ما نوصلش نحكي له انا حاجتي الخاصه، ما يعرفش
0: يعرف عائلتك ويعرف
2: يعرفني انا حتى تصويرتي الترند نتاع تصور انت كي تدخلوا تصويرتك يعرف تصويرتك، تولي تسال انت شنو يواتيني اللون هذا ولا اللون هذا، يعرفك شنو تحب شنو تاكل شنو الحاجات اللي تقلقك شنو مواضيعك العاطفيه شنو العباد اللي تعرفهم علاقات كذي كله. لا هذه كل حاجه خطيره انا نشوفها. حتى ثم برشا انتهاكات، وهما جماعه شركه اوبن اي اي الجمعه هذه اللي تعديت في نقولوا احنا تحت سقف الشفافيه خاطر هما شركه شفافه، حكيوا هذوما الحاجات اللي تحكيتها، قالوا اللي هما معناها لي غوبو اللي قاعدين يعلموا فيهم راهم هربوا عليهم
0: يخرجوا على
2: فقدوا السيطرة عليهم ديجا. فما قاعدين يحكيوا ما بينات بعضهم فيقوا بهم يعملوا في دي ديسكسيون، وقاعدين يهاكيوا معناها اول اتاك عملوه على اوبن اي اي. فهمت كيفاش؟ يلقاو فايدو سيكوريتي وقروا، معناها هما قاعدين يخموا بطريقه انديبوندونت مستقله، معناها بطريقه مستقله. فهمت كيفاش؟ يوصل ان سيغتان نيفو اللي هو ينجم يهرب بموليه. هذه هي الحاجه اللي احنا تخوفنا على ذيك. كاين انت عندك صغار كيفاش تستعملوه؟ باش تستعملوه في اطار بروفيسيونيل باش نشوفوا يعملنا دي ريغوشيرش اي يطلع لنا دي سورس اي، اما ما نسالوش حاجات انتيم معناها.
0: واضح.
2: انت اسال امك اسال اختك اسال صاحبتك، ما يسالش نرجع للعلاقات الانسانيه ما يسالش روبو. عبيد كيفنا كيفهم. معناها
0: فهمت سينو بالنسبه للعالم المشاريع والبزنس كيفاش لهنا نجموا نستغلوه؟ لهنا نجم تستغلوه كوم يلفو
2: بالطبيعه هذاك. انا نقول اليوم انت كانك صاحب مشروع وماكش قاعد تستعمل في ادوات الذكاء الاصطناعي، راك قاعد تضيع في برشا وقت وقاعد تخسر في برشا فلوس. هذه هي الكلمه نتاع الجمعه هذه.
0: الذكاء الاصطناعي فاش تستعمل فيه سامي؟
3: نعم في تصور مزيانه يعجبك فيه، معناها اي فكره يحب اللي قبل كنت تاخذ برشا فلوس وبرشا وقت باش تكد الديكور وكذا باش تعمل تصور البرودوي نتاعك، توا تعطيه الفكره يعمل لك تقول بالحق. هذه من اقوى تصار حاجات، يعطيك افكار نتاع تبدا مثلا واحد ما عندكش ولو انك مش باهي تعمل عليه برشا خاطر تولي انت
2: تقتل الكرياتيفيتي نتاعك
3: تخلي ديما اللمسه نتاعك، اما يعطيك شويه افكار ناخذ شويه انا من الافكار ونعملها حسب بالستيل نتاعي. فهمت كذا؟ ويعطينا حتى المعلومات يصلح لي معلومات نجم ولو انه هي اعلم مني ساعات معلومات وتبدا غالطه.
2: اسمك ديما فايق ديما تقول له زيد ثبت اعطيني سورس، معناها انا ما ناخذش معلومه من عند حتى الذكاء الاصطناعي كو سوا تشات جي بي تي جيميناي فما كوبايلوت فما بيربلكسيتي هذوما الكل نستعملوا فيهم احنا لازم تقول له اعطيني سورس. قبل كان تلاحظوا اللي تشات جي بي تي ما كانش يخرج سورس كان يخرج لنا تيكست وطويل برشا وتقعد تقول له ثبت ثبت ثبت توا تشات جي بي تي ثم حاجه جديده اللي ولا يخرج لي سورس. وانت سالتني صباح قلت لي انا كصاحب مشروع كيفاش نخرج مش كان في الريزلتات نتاع جوجل كيفاش نخرج في تشات جي بي تي كسورس. معناها كي يجي انت انسان يسال على برودوي كوزميتيك ناتوريل باش يعاونوا في المشكله هذه ولا المشكله هذه تشات جي بي تي وحده تلقائيا بطريقه طبيعيه يخرجك انت في البحث. هذه هي المشكله نتاعنا اللي باش نحكيو فيها اليوم. انت سي با سوفيزون انك تخرج لجوجل
0: عندها في ثقه راهو اذا كان يخرج يقولها فلان ولا فلتين.
2: انا نقول لك يسالوا في حاجات انت باش ما يسالوش في حاجات باش يشريوها. معناتها لك كيفاش يكون البحث على تشات جي بي تي. انا عندي 3 ملايين يعطيه البيدجي انا حاشي بالبزوان هذا شنو النجم نشري بالبيدجي هذايا. معناتها تو سامبلومون يعطيه كل شيء يعطيه الكونتكست كامل ويعطيه المشكله ويطيشها عليه ويقول له القى لي حل. لهنا يلقى روحه تشات جي بي تي مجبر انه يفركس ويلقى دي فورشيت دو بري يفركس لك ويشوف لك التصاور يعمل التخي وحده ويسهل لك لهنا ويخرج لك شنو دي ليان خاطر مش ياخذ ديسيزيون في عوضك. هاو انا لهنا كيفاش نخرج كليان ولا كسورس في تشات جي بي تي. كما قلنا كنا نحكيو على السي او تذكر قد حكينا عليه السي او انك باش تخرج في الريزلتات نتاع جوجل. تو ولينا نحكيو على حاجه اسمها جي اي او اللي هي جينيراتيف انجين اوبتمايزيشن انك تخرج في تكون اوبتيميزي باش تخرج في الذكاء الاصطناعي اللي هما كما قلنا تشات جي بي تي ولا جيميناي ولا اللي هو
0: غراتويتمون. هذا تخرج
2: هذا غراتويتمون قاعدين نحكيو على البارتي غراتويت خاطر ثم البارتي ادز تنشيوها انك اني انسان كيف يمشي يبحث في تشات جي بي تي
0: نعمل انا
2: على ماركة ولا على برودوي
0: بيو ممتاز يعاوني في اصلاح شعري والا اصلاح بشرتي ولا اللي هو
2: علاش يخرج مثال الكونكورون نتاعو هو ما يخرجش على خاطر مثال الكونكورون نتاعو خادم بالستركتور اللي طالبها تشات جي بي تي. لهنا فما خدمه ديجيتال نحكيو على ماركتينغ ديجيتال لهنا كيما خدمنا لي سي او باش نخدموا جي او. فما حاجه اخرى ما نحبش نفجعكم فما راي الاي اي او اللي هو الانسر. ثلاثه حاجات ولينا نخدموا عليهم تو خاطر قبل كنا نعملوا سيت ويب ونخدموا اس اي او ونستصعبوها في تونس مازالوا ما يعرفوش قيمه الاس اي او. تو باش نقول لهم فما ثلاثه فما لي سي او فما جي او فما الاي اي او. الاي اي او كان تلاحظ كي تمشي لجوجل انت تو كي تعمل بحث شنو يخرج لك اول حاجه نقولوا لا بوزيسيون زيرو احنا نسميوها لي زيكسبير.
0: تو اللي
2: اول حاجه قبل ما يخرجوا لك لي سي
0: يعني فيها ريشيرش
2: لي انسر يخرج لك جواب اللي كاين
3: اه
2: هو انسر الاي اي يعطيك جواب الجواب هذاك منين جابو جابو من هو يا اما جينيراتيف نتاع جوجل الاي اي نتاع جوجل قاعد يديفلوبي في الجواب ومن بعد باش تلقى كي تدخل له باش تلقى دي سورس نفسها كيما نتاع تشات جي بي تي باش تلقاها موجوده موجودين الثلاثه موجودين في الباج ريزولتا نتاع جوجل باش تحل تلقى جواب وباش تلقى تحته اقتراحات وكان باش تسال على حاجه بخي حط حاجه بخي تونيزي ما عرفش فريجيدير ولا تلفزه بخي تونيزي حط ماركه باش يعطيك هو جواب وباش يعطيك دي مارك ودي ليان ومن بعد تنجم تدخل للي اي هذاك انسر اي من بعد تلقى لي سيت اللي جابهم لي سي او. معناها اذا انت ماكش خادم على الاي اي او البوزيسيون نتاعك للذكاء الاصطناعي وخادم اس اي او بركه تو ريسك باش تفلتها تزابيها كالبوزيسيون زيرو ولازمك تكون انت توا انا وليت نطلع للاي اي او نحلها ونكليكي ونلقى لي ليان سي بلو رابيد خاطر راه تحب ولا تكره العبد ما عادش عنده ساعه بال ما عادش عنده وقت ماذا بيه يلقى الجواب اقل وقت ممكن. على ذلك انت تو كماركه وصاحب سيت ويب لازمك تخدم عليهم الثلاثه كل حاجه باش تطلع فيها لازمك طريقه ريداكسيون تفهم ان تفهم الالغوريتم معناها لهنا تشات جي بي تي خرجك بطريقه مجانيه في لي سورس كي تخدم له لي باليز الموجودين لازمنا نخدموهم ويخرج تخرج بطريقه
0: اي بالبيونت
2: كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك ولينكدين اللي عندهم الادز نتاعهم حتى تشات جي بي تي عنده جذها اللي جمعتين ولا ثلاثه ولا في تونس خاطر هو بدا برا اما سي بون في تونس عندنا تشات جي بي تي ادز وتنجم تمشي تعمل كونت بوبليسيتير وتعمل الكارت نتاعك وتختار الكومباني تحبها تطلع في وهي تطلع كيفاش ماهيش باش تطلع لك طريقه ناتوريل معناها كي يعمل هو البحث كيما باش يخرجوا لي سورس الغراتوي باش يخرج الليان تاعك اما جوست قدامه باش يبدا مكتوب عليه ليان سبونسوريزي
3: جديده
2: ما فيش اذا عندها جمعتين ولا ثلاثه هذوما لي نوفوتي توا معناها انت شوف اذا واحد صاحب مشروع تونسي مازال عنده مشكله في الاسيو مازال عنده مشكله ما عندوش سيت ويب. كيفاش تحبوا يخلط
0: بي سامحني اذا ما تخليش زاده فرصه ساعات للناس اللي ما عندهاش جوده في المنتوج نتاعها. وبما انه احنا كنا نحكيو تو نقولوا راه توينس عندهم ثقه في تشات جي بي تي، وقت اللي يدخل يسال ويقول له اعطيني احسن حاجه يقول له راه الحاجه الفلانيه، يمشي يصدق ويمشي وياخوها. باهي انا البرودوي نتاعي ماهوش ذو جوده وهبطته انا باش يخرج لي

0: بيجي ماركتينغ راك ماكش باش تطلعوا راهو المنتوج السيء يتشري مره صحيح نجم الكومباني تغلطك وتجيب انت عبيد مشاهير ويعملوك تشري مره طلع خايب مش باش يعاود شريت برودوي نتاع شعر هلكلك شعرك ما زدت باش تشريه حتى لو كان ما عرفتش شكون جابوها انت اشهر فنانه ولا اشهر مغنيه معناها هذيك الضربه الاولى اي الغلطة الأولى تتعدى أما راهو منتوج سيء ما نجمو العكس احنا عندنا منتجات باهين على الاخر أما مانيش قادرين أن نسوقولها هذه المشكلة معناها أنا اللي عنده منتوج سيء أنا ننصحه في عوض يحط فلوس في الماركتينغ باش يحطها في الغوشيغش ديفلوبمون باش يحسن المنتوج نتاعو اون فوا ولا عنده منتوج محترم فما منتوج باهي كاليتي بخي ما نحكيش حاجة طيارة اكسيلونت أما منتوج ما يضرش على الأقل
1: ليه وفما دي برودوي توينسا راهو ثما دي برودوي توينسا عندهم جوده عاليه وينافسوا راهو ينافسوا منتجات عالميه خلي نقولوها راهو جاوا بحذنا لهنا في خذ فرصتك احنا برشا برشا برشا الحقيقه منتوجات
0: اللي
1: عندها جوده عاليه والبخي كما قال كاليتي بخي تلقى منتوج تونسي اللي تنجم انت تشريه مش نحكيوا احنا على بركات راهو فيها
0: اما هذيك لازم هنا بناء ثقه ديما نحكيوها ولا ليه بلي ريزو سوسيو نوعيه المحتوى اللي تهبطوه راه لازمك تبني ثقه بينك وبين التونسي خاطر التونسي شنو يقول لك برودوي تونسي ديما في مخه مثل كاليتي متوسطه وسوم رخيص
1: ويمشي يهون يهون
0: تقول له انت ذيك من امريكا ولا من فرنسا ولا برودوي ماركه معروفه ويستعمل فيه فلان يهون يشريه غالي
1: لا تبدلت وهاو سامي بحذينا ما نعرفش احنا تو خاطر ولينا نشوفوا في برشا دي برودوي في الفيسبوك ولا انستغرام كلهم توينس
2: بالعكس
1: والعبيد ولات تشري اي
2: صحيح تو العبيد ولات بالعكس تسالني تونسي ولا مش تونسي ولات تخاف من اللي ماهوش تونسي صحيح بالعكس يعني صحيح هي تو المده الاخرى ولاو يخافوا مش من تونسي
1: رجعوا للي برودوي تونسي
2: وتهموا من حاجة ناتورال وبرجعوا على كلامك صحيح الاي اي مهم ياسر وتو الكلها ولات ما عادش تعمل بحث على جوجل تو يسال تشات جي بي تي يقول له
0: كل عندهم تشات جي بي تي
2: منين ناخذ هذه وهذه شنو فوائدها شكون يبيع فيها واحسن حاجه هذيك انا سالتك بكري قلت لك كيفاش نجم نقوي حظوظ وجودي معناك بيورايس كاسم نتاعي ويعطيك الصحة على النصائح.
0: فما حتى مشكل مرحبا.
1: هذه نصيحة عامة هي للناس الكل اللي تخدم واللي عنده برودوي عنده كاليتي ويعرف روحه أنت حتى خاطر أنت قلت راهو باش يرجع هو بطبيعته هو تشات جي بي تي ليزافي نتاع العباد يشوفهم شنو قالوا على لي برودوي هذاك سيرتو كي يلقى سيت راهو أنك يبدا عندك سيت ويب زاد مهم على الأخر فهمت باش العباد تبدا عندها
2: للمصداقية
0: إذا ما عندك سيت ويب ماكش
2: للمصداقية بحكم نحكي على كخدمتي فما برشا أسباب للمصداقية برشا حاجات تعطي المصداقيه نتاعك منها مثلا انا حبيت نبني عليها اللي هو البوتيك الحمد لله مثلا كاكزامبل انا نحكي
1: موجود
2: عندي زوج بوتيكات صحيح مش تاخذ من عند باج انا عندي شكون معايا خذيت باج ومن بعد هربوا عليها
0: من تجربه تبلوكيك معناها انا نسمع فيها البارح قالت لي خذيت برودوي حرق لي وجهي حرق لها وجهها وبلوكيوها
2: صحيح
0: ما فماش حتى اثر معناها حتى باش تشكي حتى باش تعمل
2: البوتيك السيت ويب مهم ياسر ارقام التليفونات موجوده والتجربه نتاع الكليونات مثلا قاعد نخرج في ليزافي نتاع الكليونات سواء الكتيبه سواء الصوتيه حتى تسجيلات اما نشاور الكليون قبل ما نحطه نقول له ميساج نهبط الفي اس وهذوما كل اثباتات توري قيمه البرودوي والحمد لله لاباس
0: اهم حاجه في الماركتينغ هي الفيداليزاسيون هي اخر ايتاب اذا ما تعملش الفيداليزاسيون ما يعاودوش يرجعوا يشريوا
2: حاجه اخرى
0: لازمك تحتفظ عليهم هذوك
2: حاجه اخرى ذكرتها قيمه في التسويق زاد هذه انت زاد صلحي لك قيمه الكليون كي تاخذه من اول مره معناك باش تجيب كليون القيمه نتاعو اغلى من انك تستحفظ على الكليون يجيك مره ثانيه وثالثه
0: اي
2: وحاجه اخرى الـ الاشهار من نقولوا نحن من فم الفم بوشا بوشا
0: البوشا غيم بعد
2: بوشا سامحني اهم اكبر اقوى اشهار هذاك هو اللي يعطيك القيمه الصحيحه
0: هذاك اللي تبني الثقه لو بنيت الثقه وعملت ليزيتاب كلهم صحاح من الاول من بعد باش تولي تخدم بالبوشة
2: الكليونت اللي يجيني عن طريق الطريقه هذه يجيو تقريبا عينيهم مغمضه يعني يقول لك عندي ثقه عندي شكون جرب وياخو عينيه مغمضه فهمت صحيح. حاجه طياره برشا هذيك
0: اي خاطر انا كي تجربها عندما تقول لي حميده والله جربتها راه ساعدني في شعري والكل انا عندي ثقه في حميده معناها باش نمشي ناخذ كلامها ونمشي نشري وعينيا مغمضه البرودوي هو هذا اللي نخدموا عليه ريت في الديجيتال عملوا لاني نبنيو الثقه نجيبوا عبيد نجربوا يشريوا من عندنا يخليوا كلامهم يخليوا الريفيوز نتاعهم وهما يجيبوا لنا من بعد
1: وحدها دور
0: الكليونات تقعد تدور السمعه هذيك الاي ريبوتاسيون احنا نقولوا
2: لها صحيح صحيح
1: هذه نصيحتنا لليوم باهي باش هو يولي سورس في تشات جي بي تي فيها بمراحل صعيبه والا لازم اكسبير
0: هو اللي يخدم في الاس يو يكمل يخدم له البارتي هذيا ماهيش اصعب من جوجل معناها فهمت ماهيش اصعب من جوجل هي كلها قوه كونتينو

0: اوبسيون كيفاش ثم طريقه معينه يحبها يحب الذكاء الاصطناعي.
1: حكيت الاشاره دي اللي تو جديده باش تولي تقلص الحظوظ خاطر باش تولي يدفع اكثر هو اللي يظهر اكثر.
0: هو هذيك قانون اللعبه، ثم حاجه اسمها في الديجيتال نو باي نو بلاي، ما تدفعش ما تلعبش مع الكبار. والكبارات الكل في الاي كوميرس يخلصوا برشا فلوس معناها،
2: وهو للشفافيه يكتب لك راهو هذا
0: برودوي كيما في جوجل. اخي جوجل ما فاهم
2: اللي هو راهو دافع فلوس
0: في جوجل. انت بيدك اللي يطلعوا لك من الاول نبدا مكتوب عليهم انونس هذوكم دافعين جوجل ارسنال كي تعمل سيرش شنو مدخولها معناها هذاك هو ربحها. ما
2: هو كيف يسميك انت مثلا انت وسط ناس دافعه فلوس وانت ماكش دافعه فلوس باش يمشي للي مش دافعه فلوس، خاطر يقول لك تسمى وسط ناس دافعه فلوس. فهمت؟
0: انا كي نبدا ملانسي بروجي زاده ونحب نطلع ونطلع في الشيفخ دافير نتاعي لازمني باش نقوي في البيدجي، خاطر ريت الفلوس اللي باش تدفعهم في الادز باش ترجعهم فوا 3 فوا 4 فوا 5 معناها انت رابح خير من اللي ما تدفعش وما تدخلش معناها. هذيك هو قانون اللعبه.
2: وان شاء الله موافقين كما قلت انت، هي قوانين واحد يتبعها وفي الاخر الناس كلها قاعده تخدم، وهي ارزاق رزقك رزق عائلتك، الناس كل اللي قاعده تحب تحسن في حظوظ البيع وتخدم على رواحها وطونك هو برودوي به وهي تخدم. كيفاش هذوما اسباب هذوما واحد يدور وتلقاه من بلاصه لبلاصه وكيفاش هو يحب يحسن البرودوي هذاك في الاخر باش بحاول اللي يقدم البروجي. وان شاء الله موافقين الناس الكل. ميرسي ايمان، يعطيك الصحه، شكرا لك على كل التفاصيل. مازلنا معكم احنا هلا بنت سهله بالنسبه لكم.

0: عروض الشغل.
1: مرحبا بكم، مرحبا بالناس كل اللي تسمع فينا وقاية عروض الشغل. وباش نحكيو على الهيئة الوطنية للاتصالات التابعة للإدارة المركزية للمصالح المشتركة اللي تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية أو شفهية بعنوان سنة 2026، وذلك لانتداب عدد من الإطارات والأعوان في اختصاصات متنوعة. الهيئة الوطنية حددت تاريخ 22 أكتوبر كآخر أجل لقبول مطالب الترشح. تنجموا تدخلوا للموقع الرسمي تاخذوا أكثر تفاصيل فيما يخص عرض الشغل هذا، وإن شاء الله يا ربي بالنجاح للناس الكل اللي تسمع فينا. سينو باش نحكي لكم على مناظرة الشركة التونسية للإنترنت اللي تعتزم فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات شفهية وكتابية لانتداب 4 متصرفين في اختصاص المحاسبة أو المالية. ومع العلم أنه آخر أجل لقبول الترشحات باش يكون نهار 28 أكتوبر 2026، وموافقين إن شاء الله الناس الكل اللي تسمعوا فينا. هكا نكون وصلنا نهاية حصتنا لليوم بعروض الشغل. بعد شوية تلقاو تونس اليوم معز العويني وبقية فريق تونس اليوم حاضرين معاكم. أنا أقول لكم تحيات كامل الفريق وإلى اللقاء.

0: نفسك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.

0: ديننا السمح.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أن يرافقنا في عدد جديد من ديننا السمح، الموعد اللي تعودتوا به، الموعد الأسبوعي. تحية لكل مستمعينا، كل متابعي إذاعة الشباب. الحقيقة من المواضيع اللي نحب نطرحوها واللي نحاولوا أنه في كل مرة نشيروا لها، وخليني نقول فضيلة شيخة نجاتني بعض الملاحظات، هذاك علاش اخترنا أن نحكيه على المساجد، الآداب اللي يجب أنه المسلم ربما يتحلى بها وقت اللي يقصد المسجد، لأنه فضاء عبادة، لأنه بيوت أذن الله
2: أن ترفع
1: وأن يذكر فيها اسمه، صدق الله العظيم. يعني عندها حرمتها، عندها قداستها، وربما عندها أيضا مجموعة من الضوابط اللي تخلينا نلتزم بها عندما نأم المسجد، عندما نختار أن باش تكون صلاتنا، وإن شاء الله تكون دائما صلاتنا صلاة جماعة، لأنه نعرف فضل صلاة الجماعة، وهو فضيل الشيخ توي يذكرنا بهذايا. من الملاحظات اللي جاتني مثلا الصفوف يوم الجمعة، أحيانا الجامعة يتعبى الداخل كما نشوفه في المسجد اللي بحذانا اللي هو جامع الفتح، يعني يوم الجمعة تبارك الله يؤم عدد كبير وكبير جدا من المصلين، فما ينجم ما يستوعبهمش الداخل، فنلقاو ناس على التروتوار موجودين وحول المسجد. الصفوف هذه كيفية تنظيمها هذا سؤال، معناها هل أنه معناها يلزم نكونوا متجهين كيما الإمام للقبلة، وإلا أحيانا يفرض علينا أن نكونوا ماخذين وجهة أخرى غير للقبلة تفرضها ضرورة المكان اللي احنا نصلي فيه؟ فما سؤال آخر، ولكن مش سؤال ولكن هو ملاحظة عن النظافة في المساجد، النظافة وخاصة في الميضة، يعني اللي يقصدوها عدد كبير معناها من المصلين يجي يتوضا في المسجد، فنظافة هالمكان هذايا معناها من مشمولات شكون؟ وفي الحقيقة معناها ما يجيش انت داخل لعبادة وتلقى روحك معناها في مكان تغمره المياه، وأحيانا مياه ملوثة وما إلى ذلك. هذا أيضا باش نقف عنده فضيلة الشيخ. قبل هذا خليني نسلم عليك دكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي يرافقنا طبعا في كل حصة من حصص ديننا السمح. نبدأ بالزوز أسئلة هذو من فضيلة الشيخ، وبعد نرجع ربما لتفاصيل أخرى تهم المسجد، ربما أنت أيضا عندك ملاحظات يعني حول وضع المساجد في تونس، وشنو الحاجات اللي ربما تعتبروها نواقص، لأنك أنت إمام جمعة، إمام خطيب، تأم المصلين في صلاة الجمعة بجامع الفتح، وكما قلت هذا الجامع اللي يلقى إقبال، والحقيقة أنا الملاحظات اللي جاتني على جامع الفتح هذاك علاش حبيت نسألك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله إمام المرسلين، فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا ويقينا صادقا، وتوفنا وأنت راض عنا. فاللهم آمين يا رب العالمين. بهذه المناسبة أخي محمد رمزي، نحب ساعة نهنيك بالجائزة الجائزة الأولى ما شاء الله،
1: الحمد
2: الجائزة
1: لله
2: الذهبية، ولا
1: الحمد لله. أي
2: الجائزة
1: أي
2: يعني ما شاء الله الصف
1: الحمد لله.
2: الأول
1: أي
2: ما شاء الله، حصول على هذه الجائزة، وهذا تتويج في الحقيقة ليك والأسرة الإعلامية
1: بالضبط
2: ولأسرة
1: بالضبط
2: الإذاعة والتلفزة،
1: بالضبط.
2: مثال خلينا نقول الإذاعة
1: أي
2: الوطنية
1: إذاعة
2: وإذاعة
1: تونسية،
2: الشباب،
1: إذاعة
2: نعم إذاعة
1: تونسية
2: تونسية
1: للأم.
2: وإذاعة الشباب كذلك،
1: نعم
2: فهذا تتويج الحمد لله. والعنوان نتاع البرنامج يعني فعلا اللي هو في عمق اللغة وعمق الأدب،
1: بالضبط.
2: ويعني العمق الحضاري والتونسي كذلك،
1: نعم
2: لأنه
1: بالضبط.
2: تحكي على
1: نعم
2: المسعدي،
1: محمود نايف، دكتور
2: يعني
1: محمود المسعد،
2: ف
1: قامة من قامات اللغة
2: فعلا
1: العربية.
2: يعني شكون فينا في البكالوريا ما قراش
1: أي
2: حدث أبو هريرة قال، شكون ما قراش رواية السد، شكون يعني فعلا. وأنا بهالمناسبة هذه نهنيك، وهذا حاجة مش غريب عليك أول حاجة،
1: شكرا
2: على
1: لك،
2: أستاذ في اللغة العربية
1: شكرا.
2: وهالنفس الإعلامي اللي عندك ما شاء الله،
1: الحمد لله
2: هنيئا للطلبة متاعك بيك
1: الحمد لله.
2: وللمستمعين بيك كذلك. وأنا من هالمنبر هذايا لو كان تعطي فكرة لبعض المستمعين اللي ربما ما سمعش البرنامج
1: اي
2: هذا الذي
1: بالضبط.
2: توج،
1: اي
2: لو
1: اي
2: كان اني تو انا باش نسالك تو
1: اي
2: في داخل
1: اي
2: دور
1: طبعا اي طبعا
2: الصحفي لهنا،
1: اي اي
2: فعلا يعني لو كان تعطي فكره للمستمعين البرنامج هذا اللي توج وخذ الجائزه الاولى يعني
1: اي بالضبط.
2: في
1: اي
2: مهرجان يعني عربي يعني تجتمع فيه مختلف
1: الهيئات
2: الاذاعات والهيئات
1: الاذاعيه
2: الاذاعيه
1: العربيه الكل
2: العربيه،
1: طبعا. اي
2: ف يعني شنو تقول للناس اللي ما سمعش قبل البرنامج هذا؟
1: هو في الحقيقه اعلام العرب،
2: نعم.
1: وكان المطلوب هو تسليط الضوء على واحد من الأعلام الذي خدم اللغة العربية. كما قلت أنت، شكون فينا ما قراش محمود المسعدي؟
2: نعم.
1: قرينا كلنا محمود المسعدي، ولكن شكون يعرف تاريخ محمود المسعدي الحقيقي؟
2: صح.
1: لأنه علاقة محمود المسعدي باللغة العربية هي علاقة عاشق ومعشوق، بدأت من الكتاب، من الآيات القرآنية التي رتلها في الكتاب.
2: شوف كتاب
1: يعني الكتاب مازال لا يعرف يكتب،
2: الكتاب
1: من الكتاب محمود المسعدي. يعني كانت هكا هو يقول لك الكلمات المنغمة اللي مازلت مانيش نفهمها، هو يقولها ولكنها تركت وقعا في قلبي. الكلمات آيات القرآنية اللي رتل فيها مع المؤدب متاعه، يقول برشا كلمات مانيش فاهمها ولكنها تترك وقعا عميقا في قلبي. ولهنا كانت علاقة محمود المسعدي، انطلقت باللغة العربية، وبعد ذلك جاء قرأ في المدرسة الصديقية، تلميذ اللي ما يعرفوش، يعني اللي حبيت نسلط عليه الضوء. كما قلت احنا نعرف محمود المسعدي من خلال رواياته ومن خلال مسرحياته، ولكن اللي ما نعرفوش أنه محمود المسعدي خاض معركة حقيقية مع الاستعمار على اللغة العربية، وفرض على السلطات الاستعمارية أنها تبرمج ساعات لغة عربية، لأنه كانت لغة محتقرة جدا، ولغة بعد اللغة الثانية، مش حتى لغة ثانية، وكانوا في مساعي لتدريس الدارجة لضرب اللغة العربية. فوقت اللي رجع من السوربون وسمي أستاذا في نفس المؤسسة اللي خرج منها وهو تلميذ، المدرسة الصديقية، فرض على السلطات الاستعمارية، وما أدراك تعرف
2: ما
1: معناها، ولكنه فرض عليهم أنه تعطى قيمة للغة العربية وتنضاف ساعات رسمية لتدريس اللغة العربية، ونجح في هذا. مباشرة بعد ذلك جاء الاستقلال، وكان هو من أكبر، معناها من أهم
2: نعم
1: من تولوا
2: كذلك يعني للوزارة أيضا،
1: أي من أهم من تولوا المناصب الوزارية
2: نعم.
1: في التربية
2: نعم
1: وقتها،
2: نعم
1: في
2: نعم
1: المعارف والتربية. فاشتغل 10 سنوات على دعم اللغة العربية في الـ
2: المناهج،
1: في المناهج التعليمية، وأكثر من هيك حتى في الجامعة اشتغل على دعم اللغة العربية. يعني يقول قايل محمود المسعدي قرأ في فرنسا وثقافته فرنسية وما إلى، ولكنه
2: قام حافظ على
1: عاشق
2: جذور.
1: عاشق للغة العربية عشق، يعني معناها لا
2: هذا
1: أبالغ،
2: يعني
1: لأنه والده هو أيضا كان معناها إمام وكان مؤدب للأطفال ويدرس في اللغة العربية ربما. فهذا والحقيقة معناها مش هذا، ولكن نحس أنه فما نوع من الشبه بيني وبينه. رغم هو قام الحقيقة وقام على رؤوسنا جميعا. لكن يعني أنا والدي كان رجل تعليم
2: تستلهم
1: منه وأحببت اللغة من خلال والدي. وكيف نجحت في البكالوريا؟ أنا نجحت في اللغة الفرنسية بمعدل يعني عالي جدا، وفي اللغة الإنجليزية بمعدل عالي جدا، ولكني اخترت اللغة العربية. أنا نهرت لي عديت نعدي في البكالوريا. والدي وقت جاء معناه الحقيقة كان فما تعلق كبير معناه بيني بين والدي رحمه الله، ربي يرحمه، مربي فاضل يعني ربى أجيال ويحبونه وما إلى ذلك. نهار اللي جاء للليسي وحنا نعدي ويامات البكالوريا نهار العربية، في العادة يستناني نروحوا مع بعض

0: اولا انا باش نزاحم اعلام في اللغه العربيه في العالم العربي ونعرفوا المشرق معناها وقت اللي نحكي ونلقاو معناها اهرام
1: صح صح صح معناها في الشعر وفي النثر وفي
0: بالضبط
1: نعم
0: فاش يلزم شخصيه اللي تكون
1: وازنه
0: وازنه وازنه وانت تقنع بانها وازنه ولهنا جاء الاشتغال متاعي على النص في كتابه النص في اختيار معناها الاهم خاطر احنا مربوطين ب 30 دقيقه
1: من تلاميذ البكالوريا يلزمهم يسمعوا الحصص هذه
0: تفيدهم والله تفيدهم تحمسهم والله لا ابالغ يا شيخ يقول لك سمعت على الاقل 20 ساعه من المحاضرات حتى محاضرات طه حسين لانه طه حسين تحدث على محمود المسعدي معناها احيانا نسمع 5 ساعات باش ناخذ منهم جمله ولا جملتين معناها فيديوهات رجعت نقرا في كتب زاده لانه ما تعرف معناها التوثيق لابد انه باش تعمل حاجه رغم انه كما قلت 30 دقيقه معناها ما لازمكش تتجاوزها والحمد لله يعني وفقنا الله
1: المادة العلمية كانت واسعة وكانت كبيرة وكانت ثرية وكانت غزيرة وهذا يكون مسؤولية أكبر باش أنك تخرج منها كما قلت
0: بالضبط بالضبط وعنصر الإقناع أيضا يعني هنا الذكاء في الاشتغال على النص اللي باش يسمع يلزمه يسمع حاجة تشده وتقنعه والحقيقة جاتنا أصداء من لجان التحكيم معناها بعد ما تم الإعلان على الجائزة يعني عطاء ثمنوا العمل
1: يعني وخاصة أن العمل جمع بين العمق الأدبي
0: بالضبط
1: وكذلك الفني
0: والفني بالضبط
1: يعني أي هذا اللي زاد يعني رونق وأيضا جمالية لهذا العمل هو البعد الفني كذلك والاحترافي اللي كان موجود في العمل هذا
0: والحقيقة فضيلة الشيخ هو رول العمل الجماعي خليني نحيي صديقنا وأخونا المخرج الفذ المتألق عيش. أنور العياشي
1: تحية لي تحية لسيانو
0: أبدع ما يوجد في خزينة إذاعة تونسية من مسلسلات وأنور يعني لمسة فنية زميلنا أنيس باللونة اللي قام بالهندسة الهندسة الفنية للحصة أيضا معناها أبدع مانيش باش نحكي على أختي وصديقتي وزميلتي أمال الكتاري يعني الحنجرة ذهبية الحقيقة من أجمل الأصوات اللي عندنا في الإذاعة التونسية يعني
1: عالي جدا
0: توفليفة بالشكل هذا فرقة الإذاعة التونسية اللي قامت بالمقاطع التمثيلية فكانت
1: تضافر كل المجهودات
0: تضافر كل المجهودات مع المؤسسة اللي وفرت لنا الإمكانيات الحقيقة السيدة الرئيسة المديرة العامة هند بن علي الغريبي السيدة هند العسكري اللي كانت معناها حريصة أكثر من يعني أكثر من حرصي معناها
1: نعم يعني
0: على الحصة
1: شافوا في العمل هذا أنه سيتوج
0: بالضبط فالحمد لله اشتغلنا وهو هذايا نحبها تكون رسالة اللي يسمعوا فينا راو أي مجهود يجني ثمار اجتهد
1: من جد وجد
0: من جد وجد أحسن الاجتهاد لأنه احنا نحب الإتقان في العمل هكا ولا بارك صح الله صح في من عمل عملا وأتقانه
1: نعم
0: وإتقان نعم كما قلت هنيئا لمؤسسة الإذاعة التونسية وهنيئا لتونس لأنه عالم تونسي
1: الحمد لله
0: تم الاختيار عليه الله اعلم قداش من اعلام في العالم العربي تقدموا للمزاحمة
1: شباب في العالم العربي ما يعرفش محمود المسعدي فرصه تو احنا معظم شبابنا الذي المتمدرس يقرا محمود المسعدي حتى في السنه السابعه اساسي حتى في الابتدائي يقرا نصوص يعني قراءه يعني لمحمود المسعدي فالاسم هذا يعني لهم حاجه وان كان يحتاج اكيد انه باش نعرفوا اكثر باعلامنا لكن في العالم العربي الاكيد انه عدد كبير من الشباب ما يعرفش محمود المسعدي ففرصه انه من الاعمال هذه والمهرجانات اللي كما هكا انك تعرف يعني مش روعه انك كان ابو القاسم الشابي وما ادراك فقط
0: نفتخر به
1: مش فقط قلت يعني اكيد هو يعني علم اشرم النار على علم كما يقال ولكن لو عنا كذلك علماء وعنا ادباء اخرين ايضا
0: عنا اعلام في مختلف المجالات فضيله
1: كذلك
0: عنا معناها ما يمكن ان نفخر به وان نزاحم به تو انا كما قلت لك معناها تخيل قداش من هيئه اذاعيه عربيه
1: نعم
0: وكل هيئه باش تختار علم من الاعلام يعني مصر تبارك الله لو كان يختار معناها شوف انت المشاركه نتاعهم
1: يحيروا باش يختاروا
0: بالضبط لبنان الاردن سوريا العراق وغيرها من الدول

0: العربية الجزائر اللي هي بحذانا.
1: نعم.
0: أنه صح. يعني بالحق التحدي الحقيقي هو أنه علم تونسي هو الذي يتوج بأنه أضاف للغة العربية أيما إضافة وحافظ عليها ودفع عنها ورفع من شأنها.
1: وجميل أن رفرف هذا العلم يعني في سماء لله. هذا المهرجان وهذا الملتقى فعلا لله. وإن شاء الله على كل حال يستفادوا مستمعينا منه يعني على الأقل رقميا إن شاء الله يكون متوفر إن شاء الله يكون متوفر باش حتى اللي ما سمعش يتيسر له أنه على الأقل على المستوى يعني الرقمي يتمكنوا من انهم يسمعوا فعلا يعني 30 دقيقه يعني كما قلت
0: 30 دقيقه يعني. ومنوعه راهو فيها المقاطع التمثيليه فيها يعني الاستجوابات فيها معناها ما تقلقش تسمعها 30 دقيقه تحس روحك في 10 دقائق معناها تعدي
1: تجبدك حاجه تجبدك
0: اي باذن الله ان شاء الله خليكم على مو باش ما ناثرش
1: نعم يسالش خلينا اكيد العمل يحكي على روحه والتتويج نتاعو يحكي عليه يعني هذا اكيد على كل حال ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله ربي فرص اخرى.
0: صديقنا سي عبد الستار عمامو قابلت انا وياه البارح في المهرجان قال لي والله يا رمزي لو كان جاء حي محمود المسعدي ويسمعوا العمل هذايا سيطير فرح.
1: سبحان الله.
0: ما هو في جمعيه نتاع محمود المسعدي وثم جمعيه وما الى فيحكي لي قال لي رو وقت اللي استمعت يعني قلت له راني نكتب في حاجه نحبها معناها
1: نصور انه فما شكون من العائله نتاعو نتاع يعني محمود المسعدي اكيد انه شكون اللي سمع وتحيه يعني اللي شكون من افراد عائلته من هالمنبر هذايا وانه فعلا علاش لا يتم التواصل معهم لانه الاكيد انه كان ممكن فما اشياء اخرى نجم نضيفوها ونجم نفهموها لو كان انه واحد يتواصل مع نجل مثلا محمود المسعدي او مع صبت محمود المسعدي او غير ذلك على كل حال
0: الحمد لله
1: هذا الباتريمون هذايا والمهم جدا يكون موجود عندنا لان هذه جزء من ذاكرتنا
0: طبعا
1: الحضاريه والفنيه بالضبط. والثقافيه وعلى كل حال ان شاء الله ربي يديم علينا التالق ان شاء الله
0: امين يا ربي وكيف انت حليت القوس نتاع التان خليني نهني زميلتنا ذكريات بن حماده اللي حازت على الجائزه الذهبيه
1: ما
0: ايضا زميلنا عربي الباطيني هذو ما اذاعه الشباب اللي حاز على الجائزه الذهبيه ايضا فهذوما معناها إذاعة الشباب إذاعة ولادة والإذاعة التونسية في الحقيقة فيها كفاءات وفر لهم الفرصة وسترى عجبا
1: ما هو كذلك
0: يعني هذا قولي وهذا نؤمن به عندنا كفاءات على أعلى درجة في التقنية في الإخراج في الإعداد والتقديم في كل شيء
1: ما هو كذلك.
0: والحمد لله المؤسسة هذه ثرية وثرية جدا
1: هذا مش غريب على العقل التونسي والكفاءة التونسية اللي هي متألقة في تونس وفي خارج تونس فعلا يعني وإحنا تحدثنا سابقا عن تألق التوانسة في مختلف الأعلام يعني في الجانب الديني والجانب التاريخي وتحدثنا سابقا على
0: مش منتورة يا أخي الخضر حسين
1: تحدثنا على
0: تونسي بربي وين
1: تحدثنا على ابن خلدون كثير من غيرهم يعني من فعلا العلماء الذين مروا من هذا الوطن العزيز وكانت لهم بصمة في الحقيقة ليس في تونس فقط بل في العالم نعم في
0: والحمد لله
1: نعم
0: الحمد لله
1: على كل حال ان شاء الله ربي يوفق وان شاء الله هذه هي يعني فرصه وخطوه اخرى حتى انه تكون فما ان شاء الله فرص اخرى للتالق اكثر ان شاء الله هنيئا مبارك لكل خيان واللي ما اسعفهمش يعني الحظ باش انهم يتوجوا المره هذه ان شاء الله يا ربي يسر لهم في الملتقيات الاخرى ان شاء الله والمقبله ان شاء الله يا ربي
0: ان شاء الله يا ربي نرجع فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الترابيزي لموضوعنا إذن الآداب المساجد خلينا نعنونوه بآداب المساجد
1: نعم جميل جدا أخوي محمد رمزي الحديث عن الآداب أنت تتحدث في المقدمة وأنا يمكن تقريبا استحضرت يمكن فما يمكن 20 أدب من هذه الآداب يعني آداب يمكن أن أقول أنه يذيق عنها نقتاق والانحصار يعني آداب على المستوى يعني في الهيئة أداب في السلوك أداب في الجانب يعني حتى الباطني مش أداب ظاهرية فقط يعني أداب كثيرة أداب منها ما هو متعلق بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة النبوية في المسجد المسجد في حد ذاته يعني يحتاج إلى أدب وإلى آداب لأن المسجد هو يعني مؤسسة عريقة في تاريخ المسلمين المسجد ليس مجرد بناء ليس مجرد مكان للاجتماع لأجل الصلاة، لا لا، هو أعظم من ذلك. المسجد يكفي أن نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أول يعني فعل قام به عندما يعني خرج من مكة هو بناء المسجد. أول يعني قرار متاع حاكم متاع رئيس متاع خليفة متاع أمير اللي تحب تسميه أنت، أول قرار خذاه النبي صلى الله عليه ومسجد. وسلم بعد ما خرج من مكة، خرج من مكة وهو في ثنيته قبل ما يدخل المدينة ابناء مسجد أصلا، هو يعني مسجد قباء
0: واحد آخر
1: مسجد أسس على التقوى،
0: مثلا في بناء منزل فخم
1: هو باش يسكن ولا يعمل حصن
0: الخاصة
1: يعمل حصن
0: طبعا
1: يمنعه من كذا من الغزوات ومن
0: ولكنه اختار المسجد.
1: أول حاجة بناها هو مسجد قبل حتى ما يدخل المدينة، قبل يعني بضعة كيلومترات هو مسجد قباء. يا ربي قال مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، يعني هذا المسجد الذي أشاد به المولى سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، إنما يعمر مساجد الله. فعمارة بيوت الله سبحانه وتعالى هي من أقرب من أحب القربات إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. فهذا المكان المبارك اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سئل عن أفضل بقاع الأرض وعن شر بقاع الأرض قال أفضل بقاع الأرض فإنها المساجد وشرها هي أسواقها. فالمساجد هي أفضل بقاع الدنيا لأنه فيها بيت الله عز وجل، فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا المكان الذي أسسه الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل الاجتماع فيه لأجل الصلاة، وليس فقط لأجل الصلاة بل لأسباب اجتماعية ويعني سياسية واقتصادية وغيرها من الأغراض التي اضطلع بها المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: علشان تبديت بكلمة مؤسسة.
1: نعم
0: هو مؤسسة.
1: نعم.
0: بمال الكلمة من معنى.
1: نعم لأنه يؤسس للبعد الحضاري، يؤسس للبعد الاقتصادي، يؤدي للبعد العسكري والبعد السياسي. للأسف يعني اجتماعي. اليوم والاجتماعي أصبح الإسلام أقول إسلام بين ظفرين طقوسي أو شعائري، احنا معناش طقوس في الإسلام ولكن يعني خلينا نقول أستل الكلمة من سجل أو من قاموس آخر غير القاموس اللي نعلمه نحن
0: الإسلامي.
1: ولكن فعلا يعني لأنه علاش نقول المسجد أصبح يعني فقط طقوسي، لأنه كلمة طقوسي من جبتها لأنه من الحضارة الغربية
0: اللي
1: تحدث عن الطقوس في الدين.
0: أي أي أي.
1: فكأننا أردنا أن نحول هذا المسجد لمكان لأداء طقوس
0: فقط. أي.
1: والحال أنه طبعا هو مكان أكيد لأداء العبادات ولكن أكثر من ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتشوفوا كيفاش أنه المسجد كانت تعقد فيه يعني الاجتماعات وكان فيه يعني تعرف فيه المريض والمحتاج، وفيه كانت أهل الصفة اللي كانوا عندهم مكان وين يقعدوا في الجامعة هذاك. المسجد كان عنده دور كبير في زمن الاستعمار، احنا كنا نتحدث عن الاحتلال الفرنسي
0: راهو
1: المساجد التونسية
0: لعبت دور
1: كانت عندها
0: جداً.
1: دور كبير في يعني اللغة العربية اللي كنا نتحدث عليها، كانوا الأئمة وهم على المنابر حتى اللي ما يسمعش اللغة العربية يعني في سائر الأيام يسمعها يوم الجمعة من خطيب الجمعة
0: بالضبط.
1: يسمع القرآن ويسمع الحديث النبوي ويسمع
0: وكان تحفيظ
1: التفسير.
0: القرآن والكتاب كانوا موجودين
1: نعم
0: في المسجد.
1: ولذلك أنه التعليم
0: وحلقات العلم تاريخيا كانت تعقد في المساجد وفي باحات المساجد.
1: تونس استقلت خوي محمد رمزي عام 56 تقريبا كانت نسبة الأمية أكثر من 80% يعني تقريبا 14% 16% اللي كانوا ما همش أميين هما من يجاو
0: من
1: التعليم التقليدي ونحن الزيتوني وشوية من الصادقين.
0: صادقي. ما زال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب. خليني نحيي الفريق اللي رافقنا زميلتنا كوثر البجاوي، ترافقنا على الأجهزة الفنية زميلتنا ألفا نسيب، في الإنتاج الرقمي محمد رمزي المنصوري. يقول لكم أبقوا معنا وقفة موسيقية بعدها وقفة إخبارية موجزة ونرجع ونواصل بقية تفاصيل ديننا السمح على موجات إذاعة شباب.
2: ديننا السمح

0: يتواصل لقائنا على موجات إذاعة شباب في ديننا السمح، تحية متجددة لكل من اختار أنه يرافقنا في هذا العدد الجديد أو في الجزء الثاني من هذا العدد من ديننا السمح، واللي خلينا نذكر موضوعه اللي هو آداب المساجد. وفضيلة الشيخ منذ حين في الجزء الأول قال معناها وإحنا نتكلموا استحضر تقريبا 20 أدب من أداب المساجد، وهذا اللي باش نقفوا عنده لأنه مهم جدا أن نعرفوا اللي أنا اللي إحنا داخلين المكان عنده خصوصية. وقت اللي باش نختاروا أن باش نمشيوا نأديوا صلاة من صلواتنا ولا باش نحضروا صلاة الجمعة، يلزم يكون حاضر في أذهاننا اللي إحنا ماشيين المكان مخصوص، التعامل فيه يكون مخصوصا بتفاصيل دقيقة ودقيقة جدا باش يوضح حالنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. معناها لأنه أحيانا يقولك ما نعرفش، لا لا، هاو إحنا باش نعطيه المعطى، باش نعطيه يعني هذه الأداب إذا كان نجمنا ربما نحكيه عليها الكل في حصتنا اليوم، وإلا في كل مرة نزيد ونحكيه عليها، باش تكون أيها المسلم أيها المتوجه إلى المسجد تكون على دراية وعلى بينة ربما خلينا نقولوا شنو المطلوب منك
1: أداب. نعم،
0: شنو مطلوب منك باش تكون الهيئة اللي باش تكون عليها بتفاصيلها. فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي لك الكلمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول تقريبا يعني تقريبا في ربع ساعة ناخذ أهم ذلك. فما من الأداب الأخرى إضافة يعني طبعا الأدب الباطني، أنه الإنسان يخلص لله سبحانه وتعالى ويستحضر النية في ذلك في عمارة بيت الله سبحانه وتعالى، ويستحضر أنه في عبادة، هذه نية مهمة جدا. فما أدب اللي هو الذكر، فما ذكر مخصوص عند الذهاب إلى المسجد. الذكر المخصوص هذايا تقول اللهم كما ورد في الحديث اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعلى وفي لساني نورا وعلى يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم اعطيني نورا. يعني أزر أنت السر هنا عظيم جدا في كلمة نور
0: نور
1: نور نور, نور,
0: نور
1: اللهم اجعل في قلبي نورا، لأنه نعم اجعل في قلبي نورا في سمعي نورا في بصري نورا في لساني نورا على يميني عن شمالي من فوقي من تحتي واجعل لي نورا. السر في ذلك لأنه فعلا الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، الآية من سورة النور، من سورة النور. يعني شوف سورة النور سميت بسورة النور لهذه الآية
0: بالضبط،
1: هي
0: لما تزخر بها من نور.
1: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزانية تبدأ تحدث عن الزنا وحديث الإفك وغيرها، لكن سميت بالنور سورة النور. كي تقرأ الآية هذه الله نور السماوات الأرض إلى آخر الآية، بعد الآية اللي بعدها مباشرة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، الآيات، وكأنك عندما تقرأ الله نور السماوات والأرض فتسأل عن هذا النور أن أجده أن أراه
0: في هذه بيوت بيوت المساجد.
1: لذلك يعني وانت في الطريق متاعك تدعو، لأنه ذهابك للمسجد هي هداية والهداية هي نور. فأنت ماشي للمسجد ماشي تعبة ربي سبحانه وتعالى، باش تكون أقرب ما يكون من ربك، باش تكون في أعظم مكان على وجه الأرض وهو المسجد. فهذه نور، فهذا نور من الله سبحانه وتعالى، هذا ما قذفه الله سبحانه وتعالى في قلبك وعقلك، وهي نعمة عظيمة، نعمة الهداية. فلذلك هذا الدعاء حتى وانت باش تدخل المسجد كذلك تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وفي دعاء آخر تقول أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا الدعاء يعني وانت داخل المسجد. كي ندخل للمسجد ندخل بالساق اليمين كيما انت داخل دارك، وكي نخرج من المسجد يعني نخرج بالساق اليسار، يعني كيما وانت خارج من دارك، لانك انت الساق اليمين تخليها في الاخر، يعني هي باش تقعد هي باش تقعد.
0: اول اثر صحيح. يدخل هو الساق اليمين واخر اثر يبقى هو
1: الساق اليمين.
0: سبحان الله،
1: فهمت؟ كيما داخل دارك ايضا وكي تخرج تقول اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، الله يعني تسأل الله سبحانه وتعالى بأن يعصمك من الشيطان الرجيم، وايضا في دعاء اخر اللهم افتح لي ابواب رحمتك، او في دعاء اللهم اني اسالك من فضلك الى غير ذلك. فيستحضر إنسان الدعاء عند الدخول عند الخروج. أيضا المشي للمسجد أن يمشي بوقار وسكينة كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم المسجد فأتوه عليكم الوقار والسكينة، فما أديتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يعني قداش من واحد يبدا يجري يزلق
0: الركعه الاولى، اي
1: فما شكون شفتو تاع الركعه الاولى يولي يشوش على المصلين وبشلاق نتاعه ولا القبقاب ولا كذا
0: في عقل اللي خلطت عليه صليه
1: ما ادركتم فصلوا، قال صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فاتموا
0: فهمني قضاء. اي
1: وتعرف هذا زاد مهم جدا في الخشوع. ريت انت وانت ماشي للجامع انت باش تقوم بعباده، عباده عظيمه وهي الصلاه. العباده هذه نفسية. عندها اداب كما هي العباده هذه فيها فرائض. شوف الصلاه في حد ذاتها شفاه فيها فرائض وفيها سنن وفيها مندوبات وفيها مكروهات. كذلك العباده هذه تحتاج انك تتهيئ لها، تحتاج الى الاستعداد. من معاني الاستعداد هالذكر نقولوا فيه انك تذكر ربي. هذا الكل علاش؟ باش تحقق قول الله عز وجل: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هالخشوع هذا باش يجي يزم تهيئه، لازمك تحضر له،
0: لانه خلينا نقول انه ماهو سهل الخشوع،
1: لازم مكان نظيف، لازم مكان ما فيهش حس، لازم وانت ماشي تمشي بتؤدى
0: اطار كامل.
1: فهمت؟
0: ملي خارج من دارك، ملي خارج من دارك وانت تتهيأ لهذا الخشوع،
1: وان شاء الله تخشع،
0: وان شاء الله تخشع بالضبط. هذا هو اللي يعني ليس مش بالامر الهين،
1: مش حاجه سهله،
0: مش حاجه سهله.
1: وذاك علاش يعني ادب ايضا مهم جدا وقت اللي يدخل للمسجد، أيضا يذكر حاجة مهمة جدا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهنا نداء وخيان يبارك فيكم، حاجة مهمة جدا وهي اللباس. أول حاجة يكون ساتر للعورة.
0: بالضبط.
1: اليوم مما عمت به البلوى أخويا محمد رمزي وشوفوه في كثير من المساجد، تبدأ أنت تصلي مثلا في الصف الثاني ولا الثالث ولا تتلفت تهز راسك وقت الركوع ولا وقت السجود خاصة، تشوف عورة أمامك
0: عريان.
1: نعم تشوف أسفل الظهر عار.
0: لا يعلو بالله.
1: فيبارك فيكم من إنسان هسراول الطايحة ومنيش عارف يعني إنسان يدخل بهيئة حسنة معناتها باش كي يزد على الأقل ما تتعرش للعورة
0: تهيئ للصلاة.
1: تعرف نعطيك حادثة، فما صحابي طفل هو وقتها عمرو بن سلمة يقول: كنت غلاما وأحفظ، يعني ما تهستم القرآن، فكنت أحفظهم. كان هو غلام مازال لم يبلغ الحلم بعد، وكان اكثر واحد في القبيله نتاعو حافظ القران. فيقول: قدموني الى الصلاه لانه يا ام الناس اقراهم. فيقول: قدموني الى الصلاه وكانت علي برده صغيره صفراء، فكنت اذا سجدت يعني انكشفت عني. فبعد الصلاه قامت امراه وقالت: غطوا عنا عوره قارئكم، وفي رواية: غطوا عنا است قارئكم. يعني هذا يدل أن النساء كانوا موجودين وراءوا الرجال يصليوا، وما كانوش قبل النساء يعملهم برمقلي ويعملهم حاجز ونراها الحقيقة هذه يعني حاجة يعني ماهيش من السنة وزايدة ومصروف زايد، لأنه أنت المرأة هي نفسها تمشي تشوفها في السوق بلباس محترم وفي الجامعة
0: الجامعة كل واحد يمشي فيه
1: النفاق نعيشوا فيه.
0: بالضبط.
1: علاش؟
0: والله يعطيك الصحة أنك قلت
1: ألواه هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى أنا نتفكر صغير في جامع زيتونة كنت كي نمشي متفكر ما كانش فما البرمقلي هذاك مثلا. فهذه المرأة انت داخل الجامع باش توضي البصر، هذاك اللي مازال عاد فهمت. وخير صفوف النساء آخرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخير صفوف الرجال أولها. فبتبعتها المرأة هي بتصلي، انت مرتك مش تصلي معاك، مرتك ما تصليش بجنبك،
0: ما تصليش بجنبك طبعا،
1: مرتك تصلي وراك.
0: بالضبط.
1: بينما يصلي بجنبك راجل يصلي
0: بجنبك،
1: حتى ولدك اللي عمره 4 سنين يصلي معاك يصلي بجنبك يعني شوف سبحان الله. المهم فأنا ننتبه بالنسبة إلى اللباس. أحيانا كذلك تشوف كن داخل الجامعة ولابس ملول خلعة. تعرف الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء،
0: على كتف.
1: العاتق اللي هو ما بين الكتف والمرفق، هذاك كل عاتق. فما يجيش الواحد أنه على الكتف نتاعو ماهوش مغطي كما احنا نقولوا مريو الخلعة ولا صومونش مريو صومونش، ماهوش من الأدب. صحيح سألتك صحيحة صحيح العورة ماشي، لكن ليس من الأدب،
0: ليس من الأدب.
1: فلا حتى وانت في دارك تبعني مليح، مش حكيت وانت في الجامعة، حتى خذوا زيارتكم عند كل مسجد. راهو المسجد هو على وزن مفعل، ومفعل هو
0: مكان،
1: اسم مكان، يعني المكان اللي باش تصلي فيه.
0: صلي فيه
1: فالأصل أن المكان حتى وانت في دارك،
0: في دارك
1: صلي في هيئة حسنة، مش تقول مش الفوطة هاني وحدي باي تقول لي اشتني ما العورة مين هي من السرة الركبة، هاني في فوطة. صحيح صلاتك صحيحة، ولكن فيه سوء أدب، فيه سوء أدب.
0: واضح.
1: فهذا مهم جدا أن الإنسان ينتبه لعورته.
0: احنا يبدو أن الموضوع نرجع له في حصص أخرى، لأنه الأداب المسجد، ولكن جاوبني على نظافة المسجد فضيلة الشيخ.
1: نعم.
0: وعلى الصفوف في صلاة الجماعة، سواء في يوم في صلاة الجمعة أو في الصلوات العادية، ولكن خاصة في صلاة الجمعة اللي يبدأ فيها عدد كبير من المصلين، وأحيانا المسجد ما ينجمش يتصلهمش.
1: ننبه الحاجة ونقولوها، ولكن ما فهمتش علاش العناد وما يحبوش الناس يسيروا فيها. نبقى بها أنا الناس الجامعة الداخل فارغ، رغم أنه الصفوف تقول لي مكتملة، ولكن الصلي البر تقول لي كيفاش الشيخ تو دوخنا صفوف مكتملة. فما حاجة اللي هي أكلي ما بين السواري، ما بين العرس. اليوم فمثلا تلقى جوامع ما فماش بين العرس وما يحطوا صبابط، يعني صبابط حتى التالي.
0: التالي
1: فما بين العرس نظيفة تلالش، ما فماش حتى مشكل،
0: تصلي فيه.
1: يعني الناس تقدر تصلي فيها، خاصة اللي تكون فيها كالزربية المفروشة المكاد تكون اللي تكون مفروش على كبر الجامع. ففي الغالب هذوكم يكونوش فيهم في الوسط ما بين السواري، ما يحطوش صبابط. فلهنا نداء الإمام مالك في المدونة، يقول لا ولا بأس بالصلاة بين السواري للضرورة.
0: للضرورة
1: حكيوا على الضرورة،
0: يوم الجمعة ضرورة عدد كبير،
1: يعني الناس تصلي. أنا أقول لك مرة والله جاني مرة واحد كنت فكرها وقتها فما مطر، قال لي شيخ أنا حضرت الخطبة وأنا ما نجمش نصلي.
0: علاش خاطر ما نجمش نصلي البرا على مطر؟
1: قال لي لأنه وقت اللي تصلي أنت في يعني في الخطبة في صلاة الجمعة هو لابس يعني خارج من العمل نتاعو، معناتها لابس كوستيم وكذا،
0: هيئته الرسمية نتاع
1: العمل، الرسمية نتاع العمل، وباش
0: يرجع.
1: قال لي ما لقيتش وين نزلت.
0: ها عندنا بين
1: قال لي ما لقيتش وين نزلت، هو البرة لأنه في الصحن.
0: اي واضح. رغم اللي المكان الداخل مازال يتصل المصلي.
1: شوف الداخل فما أماكن متسعة، علاش؟ نمنعوا ناس من أنهم يكونوا سبب في أن ناس ما صليتش. فلذلك هنا نداء يبارك فيكم، هذه راهي مسألة فقهية. يعني العلماء قالوا بكراهة الصلاة بين السواري.
0: إلا بالكراهة.
1: الكراهة وقتاش هذه؟ قالوا إذا كان معناتها يقدر يصلي هو، معناتها ويجي يعمل هكا يصلي بين الساري، هذا مكروه. قالوا علاش؟ قالوا لأنه يؤدي إلى قطع الصفوف. ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. كذلك في بعض الأقوال يقولوا أنها لأن مصلى يعني إخواننا من المسلمين من الجن. الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففما جن مسلمين يصلي، وكذلك معنا الجماعة. فقالوا بعض الفقهاء يقولوا أنه هذاك مكان يصلى الجن. على كل حال أنا أسوق ذلك ما بالأمانة العلمية، ولكن لا دليل على ذلك. فلهنا وقت اللي يا أخويا يرحم والديك الجامع معبي وناس صلي في الشارع
0: يسيروا ولا تعسروا
1: وفلوا سخ، وإحنا نحكي وتوى عن نظافة وكذا. يا أخويا قدم قدم وصليوا بين السواري، شنو المشكل إذا كان قطع ذلك الصف للضرورة. فلذلك هذا مسألة مهمة جدا، وإحنا نحكي على نظافة. من نظافة ساعة تبدأ بك أنت ساعة أخويا المصلي، نظافتك أنت. ولذلك إذا دخلت إلى المسجد فلا تدخل إذا كنت قد أكلت بصلا أو ثوما وفيه رائحة، اللهم إذا كان بصل وثوم مطيب يعني في شريحة. أما إذا كان أكلت بصلا وثوما
0: مش لازم، لأنك تؤذي
1: الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مصلانا،
0: فلا يقربن مصلانا.
1: رد بالك راه يحكي على صلاة، قالوا ما جيش صلي معانا، برا صلي وحدك،
0: صلي وحدك.
1: فهمت؟ فهذه مهمة جدا. وكذلك النظافة نحب نبين مسألة مهمة جدا، أنه أهمية النظافة من خلال نظافة الثوب، من خلال يعني نظافة الفم، من خلال نظافة الجوارب تدخل بها، من يعني رائحة تكون طيبة الإنسان يستعمل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. تصور أنت عند كل صلاة قبل ما تدخل الجامع
0: سواك
1: طبعا وتنظف فمك. تصور أنت يعني تخيل أنك أنت تدخل تعمل شوية دهن، عنا نقولوا نحن البرفان شوية عطر.
0: سبحان الله.
1: فهذا فيه يعني سبحان الله
0: وما ما ما ما تاخذ لكش وقت وغير مكلفة فضائلها ربما
1: واحد سبحان الله. فما شكون يقول لك انا يا شيخ نهار كامل كذا ريحه سقيه هكا نعرف روحي راني عندي تعرق زايد. يا سيدي قبل ما تدخل اغسل سقيك واعمل كلاسة زايده، جيب معاك كلاسة اخرين، قول هذوما ندخل بهم للجامع. شنو اللي فيه كالسيتا حطها فوق منك ولا في كرتابتك ولا كذا وادخل بها للجامع. راك انت ما تشمش ريحتك راهو غيرك يشمها.
0: يشم
1: وهذا فيه إذاء للناس.
0: حاجه اخرى فضيله الشيخ،
1: وحتى كي تزد خويا محمد رمزي انت تزد على مكان حتى انت مشيت وكي تزد تشم رائحه كريهه على السجاد قداش شلوم وقايم شؤون بيت مسكين.
0: فما بالك فضيله الشيخ اللي يتوضاوا في الميضه ويدخلوا مبلولين، يدخل يديه مبلوله وسقيه مبلوله ويمشي على الموكات ولا على الزربيه مبلوله.
1: يا سيدي يا سيدي
0: وهذاك تولي الريحه
1: سهله خويا محمد.
0: لا فضيله الشيخ راهو بالتكرار.
1: اي اي اي بارك الله فيك على التنبيه هذا صحيح. نقولوا احنا ريحه غاف
0: بالضبط.
1: يضربها نداء
0: يضربها نداء بالضبط.
1: هنا شوف انا نداء
0: وتجي انت اخوك معناه وربما انت غدوه تصلي فيه المكان هذاك انت بعد اسبوع تصلي فيه اللي انت بليته
1: بالماء. خليني نعطي مساله عمليه. فما حاجات يتحطوا في المداخل نتاع الجامع باش يبدا يعني ينشفوا. فما نوع من التيسو هكا ولا وزرابي ولا هكا نوع يتحط في مداخل الجامع باش حتى اللي داخل وسقيه مبلوله ينشف غاديك. يا سيدي خذ بابي مشوار قداش هو 300 فرنك ولا قداش تاخذ باك وامسح يا خويا
0: بالضبط
1: خاصه سقيك فهمتي وجهك مش قداش تقطر فهمني. فيقدر راهو واحد والله الحلول راهي موجوده.
0: باش نرجعوا لهم هذوما فضيله الشيخ في اي لا لا خاطر معناه ادب المساجد لابد ان نقف عنده لانه اذا كان ما نحسنوش راهو فما إذاية للآخرين.
1: صح صح.
0: فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم طرابلسي شكرا لك. هكا نكون وصلنا لختيمة لقائنا في
1: دين الصباح.
0: يعيشك فضيلة الشيخ. تحية توصلكم من كوثر البجاوي ألفا نصيب محمد رمزي المنصوري. أتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء. ديننا السمح.

0: صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: اذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جول.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أجمل ما يرتقي به الإنسان أن يخرج من دائرة أنا إلى فضاء نحن. فليس الخير أن تحب ما ينفعك وحدك، ولا أن تسعى لمصلحتك وحدها، بل من كمال الإيمان أن تحب للناس من الخير ما تحبه لنفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحديث ليس مجرد نص في حسن المعاملة، بل هو تربية للقلب. فإنك إذا أحببت لغيرك الخير لم تعد تنظر إلى نجاحه على أنه خسارة لك. إذا نجح زميلك فلا تقل لماذا هو وليس أنا، بل قل بارك الله له وأسأل الله أن يرزقني من فضله. وإذا رأيت صديقا قد فتح له باب من أبواب الرزق فلا تجعل نعمته سببا لضيقك، فالله واسع الفضل. وإذا رأيت طالبا أضعف منك في العلم فلا تفرح بضعفه، بل ساعده على أن يتقدم. وهنا نفهم أن حب الخير للآخرين ليس كلمة نقولها، بل موقف يظهر عندما تتعارض مصلحتي مع مصلحة غيري. ومن أعظم ما يزكي هذا المعنى قول الله تعالى في وصف الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالمؤمن لا يجعل قلبه ساحة للتنافس على كل شيء، يفرح لغيره ويدعو لغيره ويساعد غيره ويريد للناس أن يكونوا في خير. ولعل من أجمل ما في هذا الخلق أنه يريح صاحبه قبل أن يريح غيره. فالقلب الذي يحمل الحسد يتعب، والقلب الذي يتمنى زوال نعم الناس يتعب. أما القلب الذي يقول اللهم بارك لهم وارزقنا من فضلك فيعيش أهدأ وأظهر. فلنتعلم أن نفرح للخير حيث كان، ونجعل من حب الخير للآخرين علامة من علامات نبل القلب وكمال الإيمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
0: الماتينال جول.

0: الماتينال جون.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
2: صباحكم بكل خير. المراحل التي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي مما طالت بطلتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، محور لقاء جمع أمس بقصر قرطاج رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الحكومة سارة زعفران يزنزري ووزير التشغيل وتكوين المهني رياض شواد. حماية للأطفال ومنع القصر من التواجد في المقاهي والحانات، وزارة الداخلية تنظم حملات ترتيبية دورية بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. وزارة تكنولوجيا الاتصال تعلن عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال على شبكة الأنترنت، وذلك في إطار توفير فضاء رقمي أكثر أمانا للأطفال ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للأنترنت. اللجنة المنظمة لتظاهرة بيك تاج أفريكا تعلن عن فتح باب الترشح لاختيار 10 مؤسسات ناشئة للمشاركة في الدورة الثالثة من قمة تونس للمؤسسات الناشئة والاستثمار والذكاء الاصطناعي المقرر تنظيمها بمدينة الثقافة بالعاصمة يومي 13 و14 من أكتوبر الجاري. في العالم، المدفعية الإسرائيلية تقصف صباح اليوم عدة بلدة في جنوب لبنان. والمتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين قال إن قوتهم تحكم سيطرتها على المكتسبات الميدانية، مضيفا أن قوتهم نفذت خلال الساعات الماضية عشرات الضربات شرق محافظة الجوف. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه الدفء، الكلمة والنغمة.

0: نهار مبروك سعيد مع خوف فرصتك راجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من ستة للعشرة.
1: عد موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الستة وستة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب 3 أكتوبر 2026. صباح الخيرات صباح المسارات، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب في المتينة الجون كالعادة. رونديفو جديد اللي يبدأ معكم من توا حتى للعشرة متاع الصباح، وعلى امتداد 3 ساعات ونص من فقرات الأكتواليتي، الموزيكا، الأخبار وأخبار الرياضة ديما 7 و4 على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم وين ما كنتوا، شكرا لكم اللي في كل مرة تختاروا أنكم تبدأوا الصبحية في الماتينة الجون على موجات إذاعة الشباب. إذا كنكم في اثنين وقاسدين باب ربي إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله موفقين. إذا كنكم تشربوا في القهوة بشفى ليكم، دونك قيت إذا كنت تقرأوا ولا تخدموا 8 متاع الصباح باش تحضروا روحكم وتخرجوا على بكري شوية، حاولوا قدر المستطاع باش هكاك تتفاداو للأمبوتياج وإن شاء الله توصلوا أون بون هيمور للأماكن المقصودة. احنا نحاولوا في كل مرة طبعا في الماتينة الجون لبون هيمور اللي نوصلوها لكم وين ما كنتوا معنا حتى للعشرة متاع الصباح. ما تنساوش صفحة الفيسبوك على ذمتكم راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات. نبداو معكم طبعا مع الموسيقى، اخترت لكم عفاف راضي تسهيل، ان شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم، ان شاء الله ربي يسهلها لكم. كل واحد فينا المؤكد انه عنده مجموعة من الاحلام والاماني اللي تتمناها تتحقق، ان شاء الله ربي يسهلها وان شاء الله ربي يفتحها. وقعدوا معنا في الاستماع حتى للعشرة متاع الصباح ديما في المتينة الجون على موجات إذاعة الشباب.

اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

0: 46 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. كارول سماحة ومروان الخوري يا رب إن شاء الله ربي يفتح لكم كل الأبواب. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. للي يسأل على حالة الطقس اليوم، راهو درجات الحرارة باش تسجل ارتفاع صغير وباش تتراوح القصوى ما بين 30 و 35 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. البحر باش يكون مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال. على كل احنا من بعد شوية ناخذ أكثر تفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي ونعرفوا إذا كان من هنا لنهاية الأسبوع باش يكون ثم بعض الأمطار، باش يكون ثم بعض التقلبات الجوية وإلا لا. سينو حبيت نسلم عليكم الناس كلها وإن ما كنتوا، طريق سلامة إن شاء الله لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. محمد رمزي المنصوري وجولته اليومية اللي تخص تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم، نهار 6 أكتوبر، في فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم كيما اليوم.
2: صباح الخير، اليوم 3/6 أكتوبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1924، الشريف حسين مؤسس المملكة الحجازية الهاشمية وأول واحد نادى باستقلال العرب من حكم الدولة العثمانية وقاد الثورة العربية الكبرى عام 1916، اختار التنازل على العرش على خلفية إعلان عبد العزيز آل سعود الجهاد المقدس ضد القوات البريطانية واللي كانت حليفة الشريف حسين وضد العصابات الصهيونية. ومن وقتها والعرب من استعمار الاستعمار، الأتراك، البريطانيين، الفرنسيين، الصهاينة، الأمريكان، وشكون مازال مخداش فينا باي. 1973 جرات حرب العبور العربية الإسرائيلية اللي رجعت للعرب باعتبارهم بعد نكسة 67 ووضعت حد للوهم عند اللي كانوا يتصوروا إسرائيل دولة قوية ما يهزمها حد، وكان الانتصار للجيش المصري وسقوط خط برليف الدفاعي الإسرائيلي اللي كانوا يعتبروه أقوى خط دفاعي في التاريخ، ودمر الجيش السوري خط آلون الإسرائيلي، وتم حظر تصدير النفط للغرب، ودخلت أمريكا وأقامت أكبر جسر جوي في التاريخ لإنقاذ إسرائيل من الانهيار التام بعد سقوطها عسكرياً. وهذه من اللحظات المشرفة في التاريخ العربي واللي هي قليلة في لمان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.
4: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
5: عد المشتك تسمع صوتك. رضا

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك اسمع صوتك
2: على موجتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: 7:03 على موجات إذاعة شباب، صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة شباب في الماتينال جورنال، المنوعة الصباحية الأولى ديما على موجات إذاعة شباب. من بعد شوية تو ناخذ فكرة عن حالة الكياسات والطرقات في فقرة لنفو ترافيك، لكن قبل هذايا حبيت نذكر بالبلاغ الخاص بوزارة الداخلية وحماية للأطفال ومنع القصر من التواجد في المقاهي والحانات. وزارة الداخلية اللي باش تنظم حملات ترتيبية دورية بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. البارح الحقيقة عملت أنا طلع على مختلف صفحات التواصل الاجتماعي، لقيت أنه فما استحسان كبير من خلال طبعا القرار هذايا، وهو بتبيع حماية للأطفال. خاطر ساعات تلقى صغيرات اللي مالوغوزمون يعني صغار بالكل، وتلقى ساعات عندهم ساعة كروز اللي تلقاهم في القهوة ولا في البيفات اللي بحذا اللي سي. دونك هنا مشكل كبير، تلقاها صغير صغير ولا صغيرة دونك، وتلقاهم في القهاوي. دونك هنا وضعية كيما هذية وقرار كيما هذية اللي كيما قلت استحسنوه برشا، وانا شفت على مختلف صفحات التواصل الاجتماعي وانه الحملات الترتيبية هذية دورية بمختلف ولايات الجمهورية، لانه بالحق معناه وانه فما عمر معين معناها صغير اللي ما يزموش معناها يكون وحده في القهوة. دونك وشفنا ونشوف الكل قاعدين ديما الوضعيات هذية بالنسبة للصغيرات، صغيرات بالكل معناها تلقاهم وانه موجودين في القهاوي، والسلوكيات ساعات اللي تقلق واللي ما تكونش حتى على عمرهم، وهذه ودونه معناها لي بارون اللي بداو يتخادموا، ولا كل واحد وضعيته كيفاش، ولا اللي مستانس، ولا اللي ولده مثلا ما قالوش الحقيقه. دونك هنا كي نلقاو قرار كيما هكا ما نجمو كان نستحسنوه. به مع هذه خلينا ناخذ فكره عن حاله الكياسات والطرقات في فقره لنفو ترافيك مع عماد الطويله.
1: انفو ترافيك.
0: عماد صباح النور ومرحبا بك.
2: يليك تحية لفريق العمل، معك تحية لجميع المستمعين ومستعمل الفريق، ومرحبا بكم.
0: اهلا وسهلا بك. دونك معك انت يا عماد كالعاده. هو نتصور تو بديت الحركيه بشويه بشويه في بعض الطرقات هكا ولا ليه؟
2: موجوده الحركه نشطه على الطرقات، يعني هذا الصباح على بعض الطرقات الكبرى، الطرقات الحزاميه على مستوى اقليم تونس الكبرى، اما الزحمه بدات بشويه بشويه. نبدأ من الضاحية الغربية، يعني على مستوى الطريق الوطنية رقم 7 اللي جايين من جديدة في اتجاه من نوبة، فما زحمة على مستوى حي الرياض اللي هو يربط بين جديدة ومنطقة الدليل، فما زيت الزحمة تولي أكثر بعد ما فوتوا المحاولة متاع من نوبة في اتجاه منطقة سانك سيمون بورتال حيدر على مستوى قصر الصعيد، غادي تولي فما زحمة. الطريق الجهوي رقم 21 يبدا الوضعيه اختناق مروري على مستوى محاوله سانك ليمون، ثم على مستوى باردو وكذلك الرمانة المؤشر معناتها باللون الاحمر، وعلى مستوى كذلك مدخل المنزل السادس محاوله المنزل السادس والمركز الشمالي على مستوى المنطقه الصناعيه الشرقيه فين كمؤشر برتقالي زاد فما الزحمه. المدخل الجنوبي لتونس عاصمة، أما قبل المدخل الجنوبي لتونس عاصمة نلقاو المحاول وين بير القصعة فما زحمة، وكذلك المدخل من جهة المروج الثالث معناتها فما زحمة وسط المروج. المدخل الجنوبي وقتها نحكيو على الطريق الجهوية رقم 22 اللي هو باش يدخلوا على مستوى منطقة سانكوبا، الصف طويل على مستوى المدخل الجنوبي نسيسر واحدة. مسألة أخرى اللي هي المدخل على مستوى اللي جايين من جهه النحلي في اتجاه تونس العاصمه عبر الطريق الوطني رقم 8 على مستوى محاول رواد محاول برجوزين وسكره، خاصه المحاول معناتها المفترق الدولي اللي يبدا تحت الجسر. تقريبا هذه ابرز النقاط ولا ابرز المحاور اللي فيها نلقاو فيها اكتظاظ تو الصباح. مساله تتعلق بالوقايه والسلامه هي اللي هي السرعه، لا نحاولوا ديما نعاودوا رانا نعاودوا كره على حسب راهو المشهد اللي نشوفوا فيه خويا ثاني.
0: اي
2: معناتها وقت اللي يقولوا تعديل السرعه، هو تعديل السرعه خاطر قاعدين نشوفوا في سرعه مفرطه داخل وسط عمران امام التجمع الجامعه السكنيه. توا الصباح اللي خرج مخر شويه وباش يحب يخلص معناتها يحب يعاود باش يعاود يربح الوقت نتاعو، هي نسيسروا احنا شويه نبعدوا شويه على التوتر والضغط معناتها نتاع الصباح واني مش لازمني نوصل في الوقت ونوصل العائله نتاعي ونوصل ولدي وبنتي للمقر الدراسه نتاعها ياخذ وقت. هذاك نفرط شويه اكثر خاصه على مستوى النظام معناتها المعيشي نتاعنا ونرتبوا روحنا شويه باش نخرجوا ابكر شويه ونوصلوا ارتاح شويه.
0: واضح. إن شاء الله ثنية زينة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع، إن شاء الله الأضوية كلها يلقاوها خضرة قدامهم عماد
2: بشكل يعني خضرة بعد شوف.

0: 7:15 دقيقة على موجات إذاعة شباب.
1: صباح الأنوار ليكم من جديد دون بون هومور إن شاء الله لبداية النهار موافقين وين ما كنتم. 7:15 الموعد اليومي اللي هي آخر مستجدات الرياضية توب سبور اليوم مع زبير العوني. زبير صباح النور.
2: أهلا وسهلا بك سامي. صباح الخير الناس كل السادة المستمعين.
1: أهلا وسهلا بك السادة المستمعين والسادة المشاهدين. في عناوين توب سبور اليوم شنو اللي عندنا؟
2: باش نحكيو على المنتخب الوطني أقل من 21 سنة اللي ترشح للدور القادم من تصفية كأس أمم إفريقيا. باش نحكيو على الجولة الخامسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الجولة الثالثة في الرابطة الثانية كرة السلة وبعض الأخبار الأخرى.
1: التفاصيل هذه وأكثر تكون مع زبير العوني في توب سبور معنا على موجات إذاعة الشباب.
3: توب سبور
2: صباح الخير، اهلا وسهلا بكم في اول موعدنا الرياضي هذه اليوم. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اقل من 21 سنة لتأهل للدور الثاني من تصفيات أمم افريقيا مصر 2027 المؤهلة للألعاب الأولمبية. بعد المباراة البارح مباراة الإياب أمام المنتخب البنيني في البنين واللي انهزم فيها منتخبنا هدف مقابل صفر، مستفيد من نتيجة مباراة الذهاب اللي فاز فيها في أولمبي سوسة 2-0 وبالترشح هذا الدور القادم. مباراة القادمة مش تكون ضد منتخب بلجبا. الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المش تلعب نهاية الأسبوع هذا على زوج دفعات. الدفعة الأولى نهار السبت ماضي ساعتين ونص نهار السبت 10 أكتوبر الترجي التونسي الأولمبي البيجي النادي الرياضي البنزرتي الاتحاد الرياضي المناسيري. تقدم سقيط الدير في ملعب الطيب المهيري بصفاقسي 4 النادي الرياضي الصفاقسي اتحاد بنجردين النادي الإفريقي. النهار الأحد 11 أكتوبر شبيبة العمران مستقبل المرسى النجم الرياضي الساحلي نادي حمام الأنف النجم الرياضي بالمتلوي الملعب التونسي وترجي جرجيز أمل حمام سوسة. نذكر أنه كل المباريات ينطلقوا مدى ساعتين ونص. من الرابطة الأولى للرابطة الثانية، الرابطة الثانية مش لعب نهاية الأسبوع هذا الجولة الثالثة متاحة نهار السبت 10 أكتوبر مستقبل السيمان يلعب مع جمعية مقرين النجم الخليدي سكاك الحديد الصفاقسي الملعب السوسي يلعب مع بعث بوحجلة مكارم المهدية هلال مساكن نادي محيط قرقنة كوكب عقارب مستقبل جابس هلال شابة وهلال رديف النادي القربي. نهار الأحد 11 أكتوبر سبورتينغ بنعروس يلعب مع اتحاد تتوين جمعية ريانة القلعة الرياضية وأولمبيك الكيف يلعب مع قوافل القفصة سبورتينغ المكنين جندوب الرياضية شبيبة القيروان اتحاد قصور السيف أمل بوشمة الملعب الجبسي وأولمبيك مدنين يستقبل مستقبل الجسري. كرة السلة الجولة الرابعة من بطولة النخبة مش لعب غدوة نهار الأربعاء ماضي 3 النادي الإفريقي مع الملعب النابلسي 6 الاتحاد الرياضي المناسيري نادي حمام سوسة في نفس التوقيت النجم الرأسي يلعب مع اتحاد الأنصار شبيبة المنازة يستقبل شبيبة القيروان الداليا الرياضي بغرومبيليا النادي الرياضي الصفاقسي ونادي حمام أو نجم حلق الرويد يواجه النجم الرياضي الساحلي. نختم بتصفيات الأمم الأوروبية المنتخب الفرنسي البارح فاز على المنتخب البلجيكي 4-1 فرنسا كانت منهزمة هدف مقابل صفر هدف تسجل في الدقيقة 35 والمدرب زيدان قام بتغييرات وأقحم لاعبين اللي عادوا في المباراة وسجلوا 4 أهداف 4-1 لفرنسا من بلجيكا والمنتخب الإيطالي فاز على المنتخب التركي 3-1. هكا نص نهاية أخبار الرياضة إلى اللقاء مع تحيات زبير اللون.
3: توب سبور صباح الخير الطاقة والانطلاق صباح النور والإشراق تابعونا في الماتينال

0: تطلع شمس نهار جديد نقول لكم تبعونا اجوا معنا واسمعونا في الماتينال جول.
1: الماتينال جول.

27 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. شكرا زبير العوني اللي قدم لنا توب سبور. مرحبا بكم إذا كنتم زادتو كيخلطوا علينا في الاستماع. إن شاء الله تبداو نهاركم بكل تفاؤل وأمل وتعيشوا الموجات الإيجابية. نعرف اللي راهو توا فما شوية أمبوتياج، إن شاء الله توصلوا يا ربي سالمين آمنين للأماكن المقصودة من غير ما توتروا رواحكم شوية. لباس لباس، خليكم تبداو نهار إن شاء الله أون فورم. مازال النهار طويل وان شاء الله تستمتعوا به وان شاء الله ما تسمعوا به كان الاخبار الحلوه. واحنا بعد شويه بعد تقريبا اقل من درج موعد نشره اخبار 7:30 اقعدوا معنا في الاستماع. راجعين ومكملين معكم الماتينال جون حتى للعشرة تاع الصباح ديما على موجات اذاعه الشباب. سليم القصيبي اختار لكم دلوله، دلوله ليكم انتوما، لدلوله ربما اللي اختارت باش تسمع اذاعه الشباب في الماتينال جون. Yeah.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أرتيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أرتيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
4: الموجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار.
6: رئيس الجمهورية يتبع مراحل تنفيذ القانون الاستثنائي لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم. وزارة الأسرة تنظم الخميس المقبل بكافة الولايات تظاهرة ساعة وقاية لحماية الأطفال من السلوكات المحفوفة بالمخاطر. وحملة دورية لوزارة الداخلية لمنع القصر من التواجد في المقاهي والحانات وزجر المتجاوزين. وسعد صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية، تقدمها لكم نسين العرفيوي وهذه تفاصيلها. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه أمس بقصر قرطاج برئيسة الحكومة سارة زعفران يزنزري ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود المراحل التي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. وتعرض رئيس الدولة إلى عديد الأسباب التي تراكمت على امتداد عقود من الزمن، وفي مقدمتها الانتدابات التي تمت على أساس شهادة مدلسة أو دون أن يكون المنتدب متحصلا على شهادة العلمية التي تخول له المشاركة في عملية الانتداب. وأوضح رئيس الدولة أن هذه المرحلة هي مرحلة عمل. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تظاهرة ساعة وقاية الخميس المقبل أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية. وتهدف هذه التظاهرة إلى وقاية وحماية الأطفال من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد سلامتهم وتوازنهم النفسي والجسدي، وتوعية التلاميذ والطلبة والأسر بأهمية التوقي من المخاطر، وفي مقدمتها مخاطر المخدرات والمواد المؤثرة عقلياً والإدمان على الشاشات، وتنمية مهارات الحياة وخاصة مهارة الرفض ومقاومة ضغط الأقران وفق بلاغ صادر عن الوزارة أمس. وستكون ساعة وقاية فضاء جامعا للأسر والتلاميذ في محيط المؤسسات التربوية للاستماع والإنصات والمرافقة والنصح وللتحسيس والتوعية. من جهتها أفادت وزارة الداخلية بأنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القصر من التواجد في المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين محيط المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية للتصدي لمختلف جرائم العنف والمخدرات وبث الطمأنينة لدى الأسرة التربوية، وتتدخل بصفة عاجلة عند رصد أي استغلال للأطفال أو تهديد لسلامتهم، وتتخذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة العمومية. جاء ذلك في رد الوزارة على سؤال كتابي للنائب حاتم اللباوي حول الإخلال في تطبيق القانون بخصوص تواجد القصر بالمقاهي والحانات واستهلاكهم للمخدرات، نشره مجلس نواب الشعب أمس على موقعه الرسمي. أصدر البريد التونسي أمس سلسلة من 4 طوابع بريدية حول موضوع مدرسة للجميع، إدماش ذوي الاحتياجات الخصوصية بالمدارس ومناهضة التنمر. رئيسة مركز الطوابع البريدية بالبريد التونسي ألفة المقدم أفادت بأن تصميم هذه الطوابع البريدية تم في إطار تظاهرة وطنية ينظمها البريد التونسي بالتعاون مع وزارتي التربية والأسرة وتهدف إلى تشريك الأطفال والناشئة في تصميم الطوابع البريدية وابتكارها.
7: تيلاكيد هي تظاهرة نقوم بتنظيمها وطنيا البريد التونسي، كل عام نقوم بها في ولاية، وهي عبارة على مسابقة لتصميم الطوابع البريدية ولتشريك الأطفال والناشئة في تصميم الطوابع وابتكارها. السنة كانت في ولاية القيروان بمشاركة مركبات الطفولة والمدارس الإعدادية بجهة القيروان. الأربع طوابع هذوما زوز صوروهم أطفال عمرهم تتراوح من 8 سنوات إلى 11 سنة، والزوز طوابع الأخرى صوروها تلاميذ المدارس العددية اللي الفئة العمرية نتاعهم من 12 إلى 14-15 سنة. الموضوع مهم جدا، هو موضوع مطروح جدا في مجتمعاتنا اليوم، مدرسة للجميع، كيف يمكن أن تكون هذه المدرسة مفتوحة لكل ذوي الاحتياجات الخصوصية وغيرها من تلاميذنا، وفي نفس الوقت كيف يمكن أن نقوم بمناهضة التنمر داخل المدرسة وداخل الإطار المدرسي والتربوي بصفة عامة.
6: من إذاعة يا شباب نواصل تقديم نشرة الأخبار، وفيها أيضا أعلنت اللجنة المنظمة لتظاهرة بيك تك أفريكا عن فتح باب الترشح لاختيار 10 مؤسسات ناشئة للمشاركة في الدورة الثالثة من قمة تونس للمؤسسات الناشئة والاستثمار والذكاء الاصطناعي المقرر تنظيمها بمدينة الثقافة بالعاصمة يومي 13 و14 من أكتوبر الجاري. تظاهرة تهدف بالأساس إلى تقديم حلول تقنية ورقمية للمؤسسات الناشئة ومساعدة تونس على التموقع إفريقيا ودوليا في مجال الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، وفق رئيس اللجنة المنظمة إسكندر الهدار.
8: احنا نستنى اكثر من 150 مشارك اجنبي من مستثمرين في المؤسسات الناشئه خبراء. احنا دعونا عدد من المسؤولين عن قسم الاعلاميه، قسم الرقمنه في العديد من الشركات الافريقيه، العديد من الوفود العالميه. احنا تقريبا لاول مره 100 عارض، خاصه المؤسسات الناشئه، المؤسسات اللي هي تقدم حلول تقنيه ورقميه، كذلك العديد من المؤسسات من القطاع العام، العديد من المداخلات والنقاشات حول موضوع كيفاش اليوم نستعمل الذكاء الاصطناعي في المؤسسات. كذلك عندنا العديد من الشركات والعديد من الرونكونتر بي تو بي اللي باش تتم بين المؤسسات هذه، انه نحبوا نموقع تونس على افريقيا ودوليا على خريطه الاستثمار في قطاع التكنولوجيا. اليوم تونس تنجم تصدر التكنولوجيا، اليوم تونس تنجم تستقطب استثمارات، وهذا اللي قاعدين نخدموا عليه اترافير ان ايفينمون اللي الحقيقه نحبوا يلم الايكو سيستم هذا وباش ينجموا يخدموا بعضهم، وهذا هو الهدف الاول من بيك تك افريكا.
6: في أخبار العالم، المدفعيات الإسرائيلية تقصف صباح اليوم عدة بلدة في جنوب لبنان. المتحدث العسكري باسم الحوثيين قال أن قوتهم تحكو وتحكم سيطرتها على المكتسبات الميدانية، مضيفا أنه تم تنفيذ خلال الساعات الماضية عشرات ضربات شرق محافظة الجوف. وموقع أكسيوس يكشف أن اجتماعا لكبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمعوا سرا الجمعة الماضي وبحثوا الخطوات المقبلة في الحرب على إيران والصراع الجاري في اليمن. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. رئيس الجمهورية يتابع مراحل تنفيذ القانون الاستثنائي لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم. وزارة الأسرة تنظم الخميس المقبل بكافة الولايات تظاهرة ساعة وقاية لحماية الأطفال من السلوكات المحفوفة بالمخاطر. وحملة دورية لوزارة الداخلية لمنع القصر من التواجد في المقاهي والحانات وزجر المتجاوزين. شكرا على المتابعة، يومكم سعيد.
4: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
9: عدل مشتك،
4: تسمع صوتك.

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن. إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
2: معلومة الوافية.
1: نفس الروح نفس الإحساس.
2: نفس الإحساس.
1: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
2: من القلب للقلب.
1: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوت.

0: 7:41 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بعد نشرة أخبار 7:30 مع نسرين العرفاوي. مرحبا بكم إذا كنتم زادتوا كي خلطوا علينا في الاستماع. إن شاء الله ثنية زينة ليكم وين ما كنتوا، إن شاء الله تلقاوها محلولة قدامكم. ديما احنا معاكم على موجات إذاعة الشباب وعلى امتداد 3:30 يوميا الأكتواليتي للموسيقى والبلاي ليست اللي تكون في كل مرة حاضرة ومتنوعة ما بين التونسي والشرقي والغربي والطربيات. لكن قبل هذايا فكرة عن حالة الطقس اليوم، هل هناك بعض التغييرات الجوية من هنا لآخر الأسبوع؟ وكل التفاصيل باش تكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوية.
1: لا ميتيو
0: مع صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور صبحي ومرحبا بك.
2: صباح الخير خويا سامي، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات الشباب.
0: أهلا وسهلا بك. دونك معك أنت ناخذ فكرة عن حالة الطقس اليوم وحسب توقعات المعهد، على ما يبدو أنه هناك ارتفاع صغير على مستوى درجات الحرارة.
2: نعم وكذلك تقريبا نبدأ باليوم الأمس كالعادة سجلنا كمية أمطار بمناطق الشمال الغربي وكذلك الوسط خلايا رعدية بمعناتها فترة مسائية. اليوم يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية كالعادة في الفترة المسائية بمناطق الشمال الغربي وكذلك الوسط الغربي مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة وخاصة المناطق المرتفعة. بالنسبة لليوم التيارات بتكون جنوبية وبالتالي صحراوية حارة، ترتفع درجات الحرارة بالقداء تقريبا على أغلب مناطق البلاد لتتراوح القصوى ما بين 29 و34 درجة على كامل البلاد، مع داب المرتفعات تكون في حدود 27. اليوم سجلوا كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة 34 درجة، وهي تعتبر أكثر من المعدلات العادية لهذه الفترة بفارق تقريبا 7 درجات. وبالنسبة لحالة السماء تكون مغيمة جزئيا ببعض السحب بالنسبة لأغلب مناطق البلاد. هذا بالنسبة للبحر باش يكون قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل ما عدا خليج الحمامات، البحر مازال شديد الاضطراب. وبالنسبة ليوم الغد تقريبا نفس ملامح حالة الطقس مع ارتفاع طفيف، يتواصل ارتفاع في درجات الحرارة. غدوة يمكن تسجلوا حتى 35 درجة معناتها حرارة. بطبيعة الحال ما زالت التيارات جنوبية، البحر قليل الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل. وبالنسبة إن شاء الله في حين وصول تقلبات جوية آخر هذا الأسبوع إن شاء الله تبدأ ملامح الطقس تتبدل أكثر إن شاء الله نهار الخميس في الليل ونهار الجمعة في الصباح. نحن على موعد ما وصول كتل هوائية باردة في الطبقات العليا للغلاف الجوي، وبالتالي انخفاض باش يكون واضح في درجات الحرارة بداية من هذا الجمعة. نحكي على انخفاض كبير معناتها تقريبا من 34 درجة تهبط تنزل حتى ال 25-26 درجة درجات الحرارة مثلا بتونس العاصمة. والإمكانية واردة لوصول معناتها تقلبات جوية هامة تتمثل في خلايا رعدية نشطة نجم تعطينا أمطار غزيرة في مدة زمنية وجيزة إن شاء الله ربي يرحمنا ويكون غيثا نافعا على بلادنا. الوضعية الجوية نجم نقوله بداية من آخر هذا الأسبوع إلى غاية بداية الأسبوع القادم ملائمة لنزول كميات هامة من الأمطار، وإن شاء الله يكون غيثا نافعا على بلادنا.
0: يعني بداية من هارت الخميس في الليل تقريبا قلت أن هناك تغييرات جوية
2: ولا المناطق الغربية والمرتفعات تبدأ بطبيعة الحال. ونهار الجمعة ممكن تشمل أكثر مناطق الشمال بما في ذلك تونس الكبرى بطبيعة الحال جهة الوسط، نجم تعطي الوضعيات هذه كميات هامة من الأمطار.
0: الانخفاض على مستوى درجات الحرارة بشي يتواصل ولا فقط بشي يكون في فترة صغيرة
2: معنا؟ إن شاء الله بداية من هذه الجمعة يبدأ الانخفاض واضح ويتواصل إلى غاية حتى الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: واضح، شكرا لك صبحي.
2: شكرا وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء. شكرا لك صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. شكرا لك على كل تفاصيل هذه اللي قدمت لنا. 7:45 دقيقة، هذه إذاعة الشباب المتينة الجن معكم حتى للعشرة متاع الصباح.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي ونفرش

0: كل ما تطلع شمس نهار جديد نقولوا لكم تبعونا، اجوا معنا واسمعونا في الماتينال جول.
1: الماتينال جول

57 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب، صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. من بعد شوي باش نحكي عن المادة المستديرة اللي تنظمها عمادة المهندسين التونسيين لعرض خريطة الطريق الطاقية لتونس بالنسبة لسنة 2027 حتى 2035، واللي أعدها فريق من الخبراء والمهندسين المختصين في مجال الطاقة صلب العمادة. المادة المستديرة دي باش تبدأ إن شاء الله من بعد شوية بدار المهندس بتونس، وناخذ أكثر التفاصيل بماذا ستخصص هذه التظاهرة. لكن قبل ذلك حبيت باش نحكي على تظاهرة ثقافية تربوية بدرجة أولى، الموعد متاعها باش يكون إن شاء الله نهار الخميس الجاي نهار الخميس 8 أكتوبر 2026 بكافة ولايات الجمهورية، والتظاهرة هذه عنوانها ساعة وقاية. ساعة وقاية اللي تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس. الموعد متاحها باش يكون كما قلت نهار الخميس 8 أكتوبر 2026 أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية في مختلف الجهات. وأهداف التظاهرة ذي وحماية الأطفال والتلاميذ والطلبة من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، التوعية بمخاطر المخدرات والمواد المؤثرة عقليا والإدمان على الشاشات، تنمية مهارات الحياة لدى الناشئة وخاصة مهارة الرفض savoir dire non ومقاومة ضغط الأقران، كيف زاد تعزيز دور الأولياء والأسر في المراقبة وضمان إبحار آمن للأطفال في الفضاء الرقمي، ودعم قدرات الإطار التربوي والجامعي على الكشف المبكر للمخاطر السلوكية. كما قلت أنه هي في إطار مواصلة تنفيذ المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. والتظاهرة هذه كما قلت اللي تتميز في تنظيمها بشكل متوازي وموحد بمختلف الجهات وتنسيق ما بين المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وسائر الشركاء من الوزارات والهياكل العمومية والجمعيات المعنية. دونك الهدف العام هو وقاية وحماية الأطفال من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر واللي تهدد طبعا سلامتهم وتوازنهم النفسي والجسدي، وخاصة توعية التلاميذ والطلبة والأسر بصفة عامة بأهمية التوقي من المخاطر وفي مقدمتها مخاطر المخدرات والمواد المؤثرة عقليا والإدمان خاصة على الشاشات وتنمية مهارات الحياة. دونك التظاهرة ذي تظاهرة ساعة وقاية واللي تهدف بدرجة أولى إلى تعزيز وعي الأولياء والأسر، لأنه هنا نحكي عن الدور الكبير والدور الهام اللي الموكول معناها يعني لدى الأسر، تعزيز وعي الأولياء والأسر ودورهم الرقابي. هنا نحكيه على الدور الرقابي لضمان إبحار آمن للأطفال في الفضاء الرقمي ودعم قدرات الإطار التربوي والجامعي على ملاحظة العلامات السلوكية ربما اللي تكون مساعدة على الكشف المبكر لمخاطر الانسلاق في السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، لأنه ساعات تلقى بعض الأولياء يعطيك التليفون ويخليه أوكي المهم هوك ساكت هوك قاعد رايد راو ما تعرفش عليه فيش قاعد شنو يتفرج. دونك إدمان في حد ذاته على الشاشات. كل المختصين يأكدوا على ضرورة الدور الرقابي للأولياء. دونك ساعة وقاية باش تكون فضاء جامع للأسر والتلاميذ في محيط المؤسسات التربوية للاستماع والإنصات والمرافقة والنصح للتحسيس طبعا والتوعية بهدف الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وسبل الوقاية منها. وإن شاء الله ربي يحمي صغيرات لكلها ويحمي زادة كيف كل التلاميذ وكل الطلبة وكل العائلات طبعا من هذا الإدمان ومن مخاطر المخدرات والمواد المؤثرة وبصفة عامة من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.

ثمانية وتسعة دقائق ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. كما كنت قدمت قبل شوية وقلت أن عمادة المهندسين التونسيين اللي باش تنظم اليوم مائدة مستديرة لتقديم خريطة الطريق التقية لتونس 2027-2035. الموعد نتاعها اليوم باش يكون بدار المهندس بتونس. احنا حبينا ناخذ أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع، ومشكور على تدخله معنا المهندس محمد زياد باشا عضو فريق العمل طبعا عن

0: أو القراءة الجديدة اللي انطلقتم منها، وربما تختلفون معناها يعني فيها فيما يخص القراءات القديمة. تفضل.
1: في الحقيقة هذه مبادرة من عماد المهندسين، من المهندسين اللي هما متطوعين، دونك هي معناها خريطة طريق تقنية علمية تمت دراسة الوضع الحالي، المشاكل اللي قاعدة تونس تجابه فيها في العجز الطاقي اللي عندها، والمشاكل اللي تنجم تزيد تواصل معناها في الأعوام القادمة. فأخذينا بعين الاعتبار معناها الكاباسيتي متاعنا في إنتاج الطاقة، وشفنا شنو الحاجات والأولويات اللي يلزمنا نعملوهم من ناحية الاستثمار في شبكة الطاقة في تونس، من ناحية تنويع مصادر الطاقة، من طاقة متجددة، من غاز، من نفط والوسائل الأخرى اللي معناها يلزمنا ننظرولها على الأقل وندرسوها. وحاطينا معناها مجموعة من الأولويات في العام 2027 و2028 وحتى كشي 2035 وما بعد 2035، باش نجم تونس تخرج من خلينا نقولوا ما العجز الطاقي اللي عندنا، اللي هو مهم برشا على خاطر في الدخل يمثل تقريب أكثر من 50% من العجز الميزان التجاري نتاع تونس، دونك حاجة مهمة ياسر. وباش نجموا دونك مع بعضنا معناها في بلادنا نتخطاو هالمشاكل هذه، دونك هي مجموعه من الاقتراحات التقنيه لاداره الازمه، وباش نجموا نتعداوها مع بعضنا ان شاء الله.
0: تونس اللي بالارقام، كي نحكيو بالارقام اللي تونس اللي تهدف منذ سنوات للوصول الى تقريبا 35% من الكهرباء عبر الطاقات المتجدده، لكن نسب الانجاز الفعليه ما زالت دون المأمول. هل هناك اليات عمليه فعليه اللي باش تطرحها الخارطه هذه، خريطه طريق العماده، لتجاوز ربما العقبات الاداريه والا التشريعيه اللي عطلت المستثمرين؟

0: باش معناها الاهداف نتاعنا اللي هي نتاع 30 ولا 35% من 2035 وحتى 50% في دونك بلوتو حتى 50% في 2035.
1: هو المؤكد انه العماده معناها حطت مجهود كبير معناها في الخارطه هذه وهنا جايينها، لكن هل تطبيق خارطه الطريق لعماده المهندسين هل سيؤدي على المدى القصير والمتوسط الى تخفيف عبء فاتوره الكهرباء والغاز على المواطن والمؤسسه الاقتصاديه بصفه عامه؟
0: هو في الحقيقه شوف الهدف الأول هو أن نتعداو هالأزمة الطاقية هذه باش في 2027 و2028 على الأقل معناها ما تكونش عندنا نفس المشاكل اللي صارت لنا في 2026. هذه الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية من المقترحات في خريطة الطريق هذه معناها الوسائل اللي تخلينا معناها نادابتي ولا تاريفيكاسيون نتاع الكهرباء بالنسبة للقدرة الشرائية متاع المواطنين. ومن الوسائل هذوما معناها عنا الريزو إلكتريك انتليجون هما السمارت جريد وإلا الشبكات الطاقة الذكية اللي تخلينا نعملوا معناها لتاريفيكاسيون مع متناسبة مع الاستعمال ومتناسبة زادة مع الحرفاء، معناها نجموا نراعيو الناس ولا المنخرطين اللي عندهم قدرة شرائية ضعيفة. فهذا الكل مأخوذ بعين الاعتبار والوسائل التقنية الموجودة ومقترحة زادة.
1: فوالا، هل هناك خطة لضمان وأنه الوثيقة هذه ما تكونش مجرد حبر على ورق اللي اليوم بشي تم يعني تداولها؟ هل هناك قنوات التواصل الرسمية باش تكون من بعد مع سلطة الإشراف كما وزارة الصناعة والطاقة لتبني المخرجات هذه وربما لضمان تنفيذها على أرض الواقع؟
0: هو بطبيعة معناها هو معناها المبادرة هذه وخريطة الطريق هذه تعملت باش ما تقعدش بطبيعة على الرفوف، فتم إرسالها للسلطات المعنية بطبيعة. وعمادة المهندسين والمهندسين اللي كما قلت لك هم متطوعين باش خدموا على طريق خريطة الطريق هذه الكل على ذمة الدولة وعلى ذمة السلطات الكل باش نتعاونوا على خاطر معناها هذه الخريطة الطريق هذه تخدمت من باب الوطنية متاع العباد اللي شاركت فيها تطوعا، فاحنا الناس الكلنا متطوعين باش نحطوا اليد في اليد مع السلطات الكل باش معناها على الاقل نسهروا على انها تتطبق وباش نتعداو هالازمه هذه مع بعضنا، على خاطر الانعكاسات السلبيه باش تكون على الجميع بطبيعه اذا كان ما ناخذوش الاجراءات اللازمه وما نطبقوهاش باش نحسنوا الوضعيه.
1: تخبيه دونك البرنامج باش يبدا ان شاء الله من بعد شويه هكا ولا لا؟
0: ان شاء الله.
1: اهي
0: وربي وفقنا وكهو ربي وفقتونا
1: في دال المهندس ان شاء الله معناها بشي يبدا
0: ان شاء الله.
1: واضح.
0: نعم هذا هو وهو كذلك سيدي.
1: شكرا لك، يعطيك الصحه سي زياد على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا المهندس محمد زياد باشا عضو فريق العمل عن عماده المهندسين التونسيين. شكرا لك على كل التفاصيل، ان شاء الله بالتوفيق لكم طبعا في هذه الميدة المستديره اللي باش تبدا من بعد شويه لتقديم خريطه الطريق الطاقيه لتونس 2027-2035 بدار المهندس بتونس العاصمه. احنا ديما معاكم على موجات اذاعه الشباب، توقيتنا هو 8:17 دقيقة، دايما معك جوستمون، ديما معاكم حتى للعشاء تاع الصباح في الماتينا الجون. مرحبا بكم وين ما كنتوا.
2: الماتينا الجون مع سامي فرتونة.

8:25 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. نذكركم أنه اليوم فما ارتفاع صغير على مستوى درجات الحرارة، باش تتراوح القصوى ما بين 30 و 35 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. إن شاء الله بداية من نهار الخميس في الليل ومن هنا لآخر الجمعة باش تكون فما بعض التغييرات الجوية والانخفاض الملحوظ خاصة على مستوى درجات الحرارة. بعد شوية موجز 8:30، وبعد الموجز باش نقترح عليكم

لكن انتم تعرفوا لهذه اذاعه الشباب والماتينا الجون المنوعه الصباحيه الاولى اللي متواصله معكم حتى للعشره متاع الصباح بعد موجز 8:30 الموعد يكون مع صوت اصاله نصري في روبريز لغنيه ورده اسمعوني. قدموا معنا في الاستماع، انا راجعين حتى للعشره متاع الصباح في الماتينا الجون.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتابع خلال لقاء أمس برئيسة الحكومة سارة زعفران يزنزري ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوت، يتابع المراحل التي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. وزارة الأسرة تنظم الخميس المقبل بكافة الولايات تظاهرة ساعة وقاية لحماية الأطفال من السلوكات المحفوفة بالمخاطر. وزارة الداخلية تنظم حملات ترتيبية دورية بالمقاهي والحانات بمختلف ولايات الجمهورية حماية للأطفال ومنع تواجدهم هناك. فتح باب الترشح لاختيار 10 مؤسسات ناشئة للمشاركة في الدورة الثالثة من قمة تونس للمؤسسات الناشئة والاستثمار والذكاء الاصطناعي المقرر تنظيمها بمدينة الثقافة يومي 13 و14 من أكتوبر الجاري. في العالم، رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن 5 فصائل وافقت على تسليم أسلحتها للدولة، مشيرا إلى أن 3 منهم سلمت أسلحتها بالفعل. ودراسة علمية أجريت في بريطانيا تكشف أن التعرض للسكريات خلال السنوات الأولى من حياة الطفل قد تتسبب في مخاطر صحية على المدى الطويل. لقاءنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا، جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
6: عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: كل ما طلعت هالشمس أشكر الله على القدر.
8: كل ما تطلع شمس نهار جديد نقول لكم تابعونا، اجوا معنا واسمعونا في الماتينال جول.
1: الماتينال جول.

0: 48 دقيقة على موجات إذاعة شباب. إن شاء الله كنتوا استمتعتوا في كل مرة أنغام منتقات اللي تقدم لكم أنتم للناس اللي تختار الماتينة الجون ديما على موجات إذاعة شباب. مع هذا احنا نحاولوا أن ننسوكم ديما بالموزيكا البنينة اللي تسمعوها سورتو كي يكون فما أمبوتياج وحركية كبيرة على مستوى الطرقات. دونك نعملوا طلع على حوال الكياسات مع عماد التويل كي العادة في فقرة لنفو ترافيك.
1: انفو ترافيك.
0: عماد صباح النور من جديد ومرحبا بك.
2: نهاركم زين مرة أخرى أخويا سامي، مرحبا بك.
0: مرحبا بك. دونك معك أنت كالعادة توا 29 تقريبا الكياسات والطرقات، تفضل.
2: الطرقات حركية موجودة. نبدأ بالضاحية الغربية على مستوى سيد حسين السجومي اللي باش يدخل لتونس العاصمة معاه عبر الطريق الحزامية اللي توصلها من جهة الزهور الرابع ومن جهة حي هلال للوصول على مستوى وسط تونس العاصمة. فما زحمة طريق الجهوية رقم 21 بطبيعة الحال، وكيما العادة وكيما كل يوم معناها عبر المحاور معناتها والنقاط اللي لقاو فيها برشا اكتظاظ وبرشا زحمة من جهة مفترق الحريرية على مستوى الزهور الرابع، ثم على مستوى سانك ليمون باردو الرومانة، وصلنا على مستوى مدخل ريانا، وكذلك المركز العمراني للشمال الشمالي. هذه حاجة على مستوى الطريق الوطني رقم 9 تونس المرسى، وانا نقول في اتجاه من المرسى في اتجاه تونس وفي زوج اتجاهات الحقيقة اللي تخلينا على مستوى حي المهيري بالعوينة، وكذلك اللي تخلين للضفاف البحيرة فين حي السلامة، فما زحمة في الدخول معناتها للضفاف البحيرة فين، وكذلك اللي تخلين وسط تونس العاصمة نسيس روحنا شوية بالله خسر كي نوصل على مستوى محاول حي الخضرة اللي مش تحب ياخذ الصينية على عبر الطريق الوطني رقم 8 في اتجاه المنطقة الصناعية الشرقية 1 و2، واللي هي زادة في المدخل معناتها على مستوى المنطقة الصناعية الشرقية 1 في المدخل الأول والمدخل الثاني. المدخل الثاني اللي هو على مستوى وين نلقاو قصر المعارض الشرقية، فما الزحمة باش تدخل على مستوى المنطقة الصناعية الشرقية الأولى، وكذلك المدخل على مستوى المنطقة الصناعية الشرقية الثانية نلقاو فما الزحمة اللي هي توصلنا على مستوى محاول معناتها سكرة اللي فيه زحمة طريق سكرة في الذهاب وإياب، واللي باش يدخل على مستوى أريانا من جهة شارع طيب مهيري وصلنا على مستوى شارع حبيب بورقيبة ومفترق علي بن هوان اللي على مستوى منطقة بير بن حسن. من جهة أخرى جهة وسط تونس العاصمة تحت باب سعدون شارع مفتاح سعد الله اللي هو يجيبنا من جهة الرمانة وحي الزيتين، وكذلك شارع 9 أفريل في زوج اتجاهات ذهابا وإيابا من تحت باب سعدون في اتجاه القصبة، وللي جايين من القصبة في اتجاه من ساحة باب سعدون تزيد الزحمة تولي موجودة للي مش يمشيوا على مستوى يوصلوا منطقة باب سيد عبد السلام باب العسل في اتجاه منطقة باب الخضرة، وصلنا على مستوى شارع الطيب المهيري منطقة بالفدير في اتجاه ساحة باسر ساحة باسر اللي لقاو فيها الزحمة للي جايين من جهة شارع يا غرطة اللي يعني اللي جايين من المنار ميتويلفين، وكذلك للي جايين من جهة شارع الجامعة العربية اللي هو من جهة كذلك ميتويلفين، فما زحمة للي مش يدخل على مستوى وشترس العصمة عبر شارع محمد الخامس، فما شوية زحمة على الأول على مستوى وين فما الافترق وين فما سكت مترو، وكذلك اللي مش يوصل على مستوى منطقة لافايات عبر شارع الحرية مفترق شارع الحرية ومفترق المملكة العربية السعودية وشارع الولايات المتحدة، فما زحمة اللي هو المفترق هذا مش بعيد برشا أخويا سامي على مقر الإذاعة التونسية. هذا تقريبا أبرز المحاور اللي دخلتها شوية كذا.
0: ونذكر عماد وأنه إدارة شرطة المرور اللي بدأت في تجربة جديدة وتعتمد على تخصيص دوريات من أعوان شرطة المرور بالزي المدني لرصد مخالفات المرور وتحريرها آليا بهدف الحد من التجاوزات طبعا المرورية اللي قاعدة تشهد في كل مرة ارتفاع كبير خاصة خلال فترات الذروة. دونك هنا فما شكون اللي قال في حالة اعتراض المخالف على المحضر رو فما ثم الصور واعتماد التصوير من قبل الأعوان، واللي هي مرحلة انتقالية في انتظار استكمال تركيز كاميرات المراقبة المخصصة لرصد المخالفات المرورية. أي
2: تفضل. يلزم على حسب الحقيقة للأمانة برشا عنف في الطريق، يقول برشا عنف، برشا تجاوزات موجودة للأمانة الحقيقة معناتها، ومشهد معناتها للأسف معناتها ما يركبش وما يجيش على المواطن التونسي والسائق التونسي، سلوك معناتها خطير، وهنا نشوفه في الأرقام ونشوفه في الأحصائيات ونشوفه في التكلفة. قداش تكلف؟ راه تكلف غالية برشا على المجموعة الوطنية، تكلف غالية برشا، وبالتالي لابد باش نلقاو حلول اللي هي الحقيقة أنا نشوفها حلول اللي هي تنجم تنقص من السلوك الخطير والسلوك اللي هو يخلي معناتها الحقيقة اللي يخرج على الشارع توا راهو يخاف كمترجل مثلا باش تشق الطريق ولا باش تنجم تقوم ب بأي معناتها سلوك على الطريق نتاعك معناها تخطر برشا معناتها يخوف معناتها للأمانة، مش يخوف معناها مش يخوف براو في العباد وفي الناس سي باسا، أما نشهد حقيقة للأمانة لابد باش نلقاو معناتها أي حلول جذرية اللي هي من خلالها واللي هو معمول به في العالم الكل راه شوفوا القوانين، أي شوفوا القوانين وشوفوا الفصول اللي موجودة في دول العالم الكل راهي فما قوانين اللي هي لابد تكون فيها برشا حزم باش هكاك هو القانون يكون فيصل بيناتنا احنا في سلوكنا على الطريق.
0: هو الهدف من التجربة هو ضمان احترام قواعد المرور معناها بشكل مستمر. دونك هنا نقطة مهمة كما قلت، وأنه الآلية هذه اللي تم اعتمادها وفقا لبرنامج أسبوعي واللي بتضبطه إدارة العمليات لتحديد النقاط اللي تتطلب تدخل ورقابة أكبر. شكرا لك عماد، يعطيك صحة. عماد الطويل خبير في السلامة المرورية، إن شاء الله طريق السلامة لكم أنتم وين ما كنتم. 8:53 دقيقة، بعد شوية ألفانسيب كالعادة تكون حاضر معنا في فقرة ستوري ترينجا.

0: التسعة وثلاثة دقائق على موجات إذاعة الشباب. جوستومون ستوري تيلينغ مع ألفانسيبا.
1: ستوري تيلينغ استضافة الأصحاب القصص الملهمة.
0: ألفانسيبا صباح النور.
2: صباح الورد سامي. مرحبا بك.
0: أهلا وسهلا بك.
2: لاباس.
0: دونك اليوم حكاية سيرين في ستوري تيلينغ هكا ولا لا؟
2: أي حكايتنا اليوم.
0: أنت كي قلت لي فاش تسلم على تفضل ابدا. أنت كي قلت لي وبعد
2: حكيت عليك عندك خضر.
0: لا لا لا نحكي مع زميلنا التقني معناها سي سليم القصيبي. تفضل.
2: أي بالعيني.
0: تفضل ألفا. دونك حكاية سيرين اليوم.
2: حكايتنا اليوم حكاية فنانة شافت الجمال في حاجة الناس الكل تشوفها ما عندها حتى قيمة. شنو تعمل كي تلقى قدامك ساشي مليانة بحاجات قديمة؟ فلس، طبوات بابز، لعب مكسرة، تليفونات ما عادش تخدم، بكوات دواء فارغة. أغلبنا باش نقولوا بكل بساطة خردة لازمها تطايش. أما سيرين طرابلسي ما شافتش فيها خردة، شافت فيها فن، شافت فيها ذكريات، وشافت فيها فرصة باش حاجة الناس اللي تحكمت عليها بالنهاية تبدأ منها حكاية جديدة.
3: نخدم avec les objets oubliés, cassés et اللي العباد تخليو عليهم وبيان نسيوهم. انا نعاود نحييهم، يعني نعاود نعطيهم حياه جديده. باغ اكزومبل تليفونات القديمه.
2: سيرين طرابلسي فنانة تشكيلية تونسية اختارت تكون مختلفة. وقت اللي الفنان يشري الريشة والألوان هي تمشي تلم الحاجات اللي الناس ما عادش تحتاجها، تكلم أصحابها، تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتقول ما ترموش الخردة هاتو هالي. ومن فلس قديمة ولعاب مكسرة وطبوات دبابز وبكوات فارغة وتليفونات منسية بدأت تبني لوحاتها.
3: تليفوني نجم يولي بلاصه من الحوايج باغ اكزومبل، ينجم يولي في الكول انت واللون بطبيعه، خاطر فما برشا الوان معناتها، معناتها كيف يتكسر ولا حاجه ينجم يكون بلاصه كيف الشعر ولا حاجه. دونك فريمون ينجم يشد اي بلاصه، يعني سيتادير انت والكرياتيفيتي انت والتيدي نتاع الارتيست. يعني الفلس نجم نخدموا بها من العينين باغ اكزومبل، او بيان دي بارتي هكا يبداو معناتها مدورين في الوجه. لي تيليكوموند باغ اكزومبل لي جوي نجمو نخدمو بهم الفان وبيان الشعر ولا الحوايج.
2: الفكرة تولدت وقت كانت تخدم على مشروع تخرجها من المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس. كانت تحب تعمل حاجة مختلفة، قررت ترسم أول لوحة باستعمال الخردة في عوض أدوات الرسم التقليدية. وحكاية غرامها هذه اكتشفتها بالصدفة في ورشة من الورشات اللي كانت تقرأ فيهم، ومن غادي بدأت حكايتها مع الحاجات القديمة.
3: En fait, le grand même le collecte ou la récupération, je l'ai fait en deuxième année licence, le fac. في الاتيليه اسمه ريشيرش كونسبتواليزاسيون، عطاونا كونسيبت اسمه لا ريكوبيراسيون. انا وقتها بديت في جوب سيرف ونشلق باللي سكري الموجودين في كل قطعه ونرى القطع اللي تخليو عليهم العبيد، وبعض ساعات حتى نلقاهم في الشارع. وليت معناتها نعطيهم فالور كبيره في الفن وفي حياتي الكل. يعني
2: البدايه ديما تكون صعيبه لبرشا مشاريع، والصعوبات اللي لقاتها سيرين هي المرحله نتاع التجميع. كيفاش باش تلم كميه الخرده اللي تستحقها باش تبتكر حاجات وترسكلهم؟ وهنا ما كان على سيرين الا انها تعاون روحها بستوريات تهبطهم على الريزو سوسيو وتطلب من الناس الحاجات اللي باش يلوحوهم واللي تستحقهم هي في خدمتها.
3: اصعب مرحله اللي هي الفاس دو كوليكت، اللي هي المرحله اللي باش تلم بها من عند العبيد، باسكو انا معناتها قاعده نخدم وحدي وقاعده نلم من عند العبيد وحدي ونكونتاكتي في العبيد وحدي. اون فيت نعمل في كل شيء وحدي. اون فيت نقول لهم يعني نهبط مثلا دي ستوري ولا حاجه، نقول لهم راني حاجتي بتال كولور، حاجتي بتال شوز معناتها. كنت محبه خاطر برشا عبيد كيف اكتشفوني وكيف عرفوا خدمتي ولاو يحبوني برشا ولاو يكونتاكتيو فيا هكا، باش خاطر اون فيت جبت لهم فكره، جبت لهم فكره اللي الحاجات اللي هما يتخليو عليها معناتها في عمر ما يطيشوها في البوبيل حاشيكم، ولاو يعطيوها لي اللي انا باش نستغلها في الخدمه نتاعي واللي نعمل فيه.
2: الناس ولات ما عادش تشوف الخردة على انها حاجة ما عندها حتى قيمة، بالعكس ولات تشوفها مادة للفن. واللي يستخيل اللي خدمة سيرين سهلة يكون غالط، التابلو الواحد ينجم ياخو منها بين 40 و 80 ساعة من الخدمة، ولحد اللحظة استعملت في اعمالها الاف القطع بالخردة.
3: ما اقلش ما فريمون معناتها كان تابلو صغير وما فيه شكية برشا خدمة، اقل حاجة 40-50 ساعة. التابلوات نتاعي اللي خدمتهم اللي في البي اف او اللي تشهرت بهم هذوكم اقل حاجه الاربعه مع بعضهم شدوا لي اقل حاجه 200-250 ساعه. اكبر تابلو عملته اللي هو اقرب تابلو على قلبي شد لي اكثر من 100 ساعه خدمه. وحتى في لي زوبجي استعملت الاف الاف من حاجات، معناتها عدد لا يحصى ولا يعد، من اللعب من الفلس، من حاجات نستعملوهم في الكوتيدين نتاعنا، مكياج، بلاستيك، تليفونات، تيليكوموند.
2: سيرين ما تحبش تعمل كان دي تابلو مزيانين، تحب تبعث رسالة، رسالة تقول إلي البلاستيك والنفايات اللي نرموها في الطبيعة عندها تأثير على البيئة، وإنه الحاجة اللي ما عادش عندها استعمال تنجم تلقى حياة جديدة. هي ما بدلتش الخردة برك، بدلت نظرة الناس ليها.
3: قطع الحديد ينجموا يوليو دي غوبو، ينجموا يوليو دي بياسة كي نصنعوا بهم كرسي ولا ان بيرو ولا حاجة. البلاستيك ينجم يذوب نصنعوا به دي لونات باغ اكزومبل، دي براسلي، دي اكسسوار هكاكا والكل. القماش كيف كيف، البلار باغ اكزومبل، حتى بالبلار ينجم يتكسر نصنعوا به حاجة أخرى. معناتها كل شيء هما سلسلة متاع أحداث ما بيناتهم، معناتها ملي كانت حاجة تتهلك سي بون نعاودوا نجدوها، يعني نعملوها الرسكلة متاحة تتولي حاجة أخرى.
2: سيرين يمكن ما بدلتش العالم الكل، أما بدلت نظرة برشا ناس لحاجة صغيرة، الخردة. علمتنا اللي الجمال مش ديما موجود في الحاجات الجديدة، ساعات الجمال يتخبى في حاجات مكسرة، في حاجات قديمة، في حاجات منسية، في حاجات الناس الكل قالت عليها ما عاد عندها حتى قيمة، لكن سيرين شافتها بعين الفنان وقالت لي الحكاية ما وفيتش. من بين مليون قطعة خردة تولدت ملايين الحكايات، ومن بين النفايات تولدت لوحات، ومن بين فكرة بسيطة تولدت رسالة. ما تستناش الإمكانيات الكبيرة باش تبدأ، أبدأ باللي عندك، خاطر ساعات أكبر الأحلام ما تبداش من حاجة غالية، تبدأ من حاجة الناس الكل اللي رماوها.

0: التسعة و17 دقيقة على موجات إذاعة شباب، مرحبا بكم وين ما كنتوا حتى للعشرة تاع الصباح. كما تعودتوا بالمناوعة الصباحية الأولى الماتينا الجون اللي تتواصل على امتداد 3.5 ساعة. باش نحكي عن البريد التونسي في علاقة بالمدارس، المدارس اللي اليوم ماهيش مجرد جدران معناها لتعليم القراءة وإلا الكتابة وإلا الحساب، المدارس اللي هي الفضاء الأول اللي يتعلموا فيه صغيرات كيفاش يعيشوا مع بعضهم، اللي كيفاش يتقبلوا الاختلاف، وهنا دور الولي اللي يصنع معهم ويعاون في ثقافة الاختلاف وتتصنع من الثقافة ذي لوحة إنسانية متكاملة. البريد التونسي اللي أصدر سلسلة من 4 طوابع بريدية تحمل شعار مدرسة للجميع، إدماج ذوي الاحتياجات الخصوصية بالمدارس ومناهضة التنمر. اليوم وقت اللي نحكيه عن المدرسة الدامجة في تونس، هذا وهذا الإصدار الفني والتوعوي بالنسبة للبريد التونسي يخلينا أمام عديد الوضعيات وعديد التساؤلات. هل نجحنا فعلا في تحويل مدارسنا إلى بيئة آمنة اللي تضمن تكافؤ الفرص وتنبذ كل أشكال التمييز والتنمر؟ الشعارات والمبادرات الرمزية، لكن مع ذي ثم تحديات يومية اللي قاعد يعيشها التلميذ والمسار التربوي. حبينا ناخذ أكثر تفاصيل فيما يخص هذا الموضوع وفي موضوع المدرسة الدامجة. مشكور على التدخل معنا سي محمد المنصوري رئيس جمعية أبصار اللي نرحبوا به معنا على موجات إذاعة الشباب. صباح النور سي محمد ومرحبا بك.
1: صباح النور والخيرات ليك ولكل عاملين وعاملات إذاعة الشباب وأيضا لكل مستمعي ومستمعات إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك سيدي، نورتنا. اليوم جمعية أبصار كيفاش تقرأ مبادرة البريد التونسي ووزارتي التربية والأسرة في إطلاق التوابع البريدية هذه؟
1: شوف، أولا نحب نحييك لاختيارك الموضوع لأنه موضوع مهم جدا وموضوع تقريبا أهم موضوع أنا أراه في الدنيا، هو مسألة احترام الاختلاف وكيف نضمن أن نعيش مع بعضنا بسلام وباحترام. البريد التونسي مش جديد عليه، مش خارج تواضع بريدية في كل المناسبات، وأيضا الإعلام أيضا يناصر ويساند، أيضا وزارة التربية وزارة المرأة وزارة المجتمعية تقوم بمبادرات من أجل مقاومة أو مناهضة ما يسمى بالتنمر، وأنه عنا ندافع على نوع واحد من البشر وخاصة ما يسمى بالقوسين الكامل، النوع الكامل واللي كل المجتمعات والأسر تسعى له وترفض أي عتب أو أي اختلاف أو أي لون دين إعاقة، لأنه تحت عنوان ذوي احتياجات خصوصية تدخل فيها الأسرة ذوي الإعاقة، يدخل فيها الأدخلين، يدخل فيها الناس اللي عندهم صعوبة التعلم، الناس اللي عندهم النطق على قده، الناس حتى يكون ذكي وتبارك الله عليه وناجح لكن ينطق بالفيه ولا يوكوك.
0: لكن سي محمد على مستوى جمعية أبصار اللي تقريبا معناها يعني هي تعنى بإدماج ذوي الإعاقة البصرية والخصوصية هكا ولا لا في المدارس العمومية التونسية، اليوم وقت اللي نحكيه على مدرسة للجميع، يعني حاليا ما هو تقييمكم الفعلي لنسبة ونوعية إدماج ذوي الإعاقة البصرية والخصوصية في المدارس العمومية التونسية؟
1: شوف، السياسة الموجودة حاليا هو لا تدعو إلى الإدماج، لأن الناس كل تعرف مليح توا اللي تحبوا نحكيوا على خصوصية مدرسة المكفوفين، الناس كل تعرف اللي المكفوفين يقرأوا في مدارس عازلة، يعني في مؤسسات عازلة من الابتدائي من عمر 6 سنين إلى أن يتخرج في الباك، في بن عروس ولا في سوسة ولا في جيمس. ما نحكيوش على مدرسة للجميع وما نحكيوش على مدرسة شاملة. وقتها نحكوا على مدرسة شاملة، وقتها أنا في حومتي في مثلا أنا في المروج وعندي ابني او خويا او واحد من حومتي عنده اعاقه بصريه قادر يمشي يقرا في حومته ويقرا في المدرسه بحذاه، وقادر يمشي للروضه نتاع اللي يمشي لها ولد خالته ولد عمته ولد حومته. لكنك تقول لي انت اجباريا تمشي تتوجه الى مدرسه عازله فيها تخفى المعرفه كما قلت انت القراءه والكتابه والحساب، ولكن ما تخش فيها سافوار فيفر، ما تخش فيها كيف تتلاقى مع الاخر.
0: هو ثم بعض المدارس يقول لك عدم جاهزية المدرسة أو نقص الإطار ربما من ناحية قانونية ولا العملية.
1: أي كنجيو تو في البادرة متاع اللي عرجت على حاجة مهمة جدا اللي مسألة المبادرات الآنية ومبادرات اللي عندها عنوان والتصاور والمناسباتية. كي نجيو وزاره التربيه منذ تقريبا سنه اصدرت مبادره جدا هي مدهر للجميع، وانه 1000 مربي او اطار تربوي يمشي على تدريبهم لاستقبال الاصحاب ذات الاعاقه واصحاب الاحتياجات الخصوصيه في المدارس.
0: اي
1: الاعداد هي والمبادره طيبه، لكن الاشكال الكبير هل انه استراتيجيتنا الوطنيه للتربيه الشامله موجوده ومسطره ولا لا؟ هل انه الاطار المدرسي، انت خذ سامي، خذ صديقي معلم
0: أي.
1: درس مثلا عنده 20 سنه درس مدرسه وبعد شرع عمل في الكل وعمل في دون ولا في كرسي متحرك، هل هو قادر انه يمشي مدرسه هذيك؟ غير قادر. اتمنى هدايا عنده اسبوعين في سفاقس، في كوليج في سفاقس، تلميذ من سنه الفارطه يقف في نفس المدرسه اللي يمشي على كرسي متحرك، هذه السنه بدايه السنه يلقى قسمه يقرا الفوق في مدرسة حساس يقرا في الطابق الاول. الاشكال نتاعنا انه ما عندناش استراتيجيه، ما عندناش رؤيه، ما عندناش الزاميه انه الاشخاص ذوي الاعاقه، صحيح انا تعرف في القانون التونسي ما تعرف القانون التونسي رائد في المساله هذه، التعليم اجباري 6 سنين الى 16 اجباري التعليم، ولكن وهو للجميع، ولكن وقت تمشي تواجه المدرسه وعندنا مدرسه
0: اي تلقى برشا صعوبات. اي
1: كنت في حصه بعدك بعد في ذات الوطنيه في حصه خاصه بالاشخاص ذوي الاعاقه، اب يبحث عن مدرسه تقبل بنته اللي هي الصماء اللي متى يلزم يتوفر فيها نقطه الاشاره. الطابع البريدي، وهنا نحب نوجه نداء لرياض الاطفال، الناس مشرفه على رياض الاطفال وزاره المراه،
0: اي
1: انا ماذا بيا رياض الاطفال يشريوا سنابر هذوما وتعمل روضه الاطفال، تعمل حساس ايش معناتها الطابع هذايا وش يعطيك وشنو يشرف الطابع هذايا، ويقريوهم مفهوم الشموليه ومفهوم تكافؤ الفرص وانه ثم اطفال كيف
0: ثقافة الاختلاف. اكزاكتومون، نتصور او فما بعض رياض الاطفال، لانه الحقيقه معناها العقليه تغيرت والعقليه تبدلت، وفما درجه من الوعي كمان حتى من الاولياء لابنائهم يعلموهم راهو ثقافه الاختلاف، لانه في الحقيقه انا شفت معناها يعني حتى بعض الحالات معناها يعني قدامي ثم معناها يعني حتى اصحابه معناها يقراوا معاه يعاونوه من غير ما يحسوه اللي هما يعاونوا فيه، دونك فما الحقيقه اي تغيير على مستوى العقلي.
1: اي والاشياء هذه تولي سلوك.
0: سلوك اكزاكتومون، سلوك
1: تولي سلوك وتولي ثقافه.
0: فوالا
1: تولي في كل المجالات، لانه كما
0: وبديت نتصور هي سي محمد بديت معناها يعني عملت خطوات باهية معناها شوط القدام.
1: لازم تفهم اللي بديت منين بديت.
0: أي.
1: بديت خاصة من الإطار مثلا في سفاقس أولياء تلقاوا وعملوا فصل خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. لأنهم هما حسوا اللي الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من حقهم اللي يقراوا قريبة للمدرسة للمكان السكن نتاعهم.
0: فوالا.
1: وهنا بديت حتى بديت مع الإعلاميين سادة، لأنه تعرف جيدا دور الإعلام ودور مثلا المسرحيين ودور السينمائيين والمثقفين وحتى الفنانين في أنه تطرح الإشكالية هذه. البدايات طيبة، دائما بداية طيبة، والدليل اللي احنا نحكيو فيه توا.
0: اي باهي سي محمد، خاطر عندي موجز 9:30 نهار الخميس هذايا عندكم من أجل آليات جديدة ومتطورة في مجال التكوين المهني لفائدة الأشخاص ذوي وذوي الإعاقة، هكا ولا لا؟ اي شنو اللي فهمت بالضبط نهار الخميس هذا؟
1: هي ندوة وطنية ضمن حملة شغلني، نظرا لارتفاع عدد العاطلين على العمل في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة وضيق مجال التكوين المهني، دعونا الى ندوه وطنيه لي من اجل التباحث على آليات جديده التكوين المهني لفئه الاشخاص ذوي الاعاقه. شكون نهار 8 نهار 8 العدد اصبح في احد النزول العاصمه، تدخلوا على صفحه الاستاذ تقراوا فيه بالضبط، ومرحبا بكم خاصه العالميين والعالميات.
0: ولا يعطيك الصحه سي محمد، شكرا.
1: يعطيك الصحه وتحيه من جد.
0: يعيشك بارك الله فيك. شكرا سي محمد المنصوري رئيس جمعيه ابصار، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا. راجعين بعد موجز 9:30 حتى للعشرة تاع الصباح ديما في الماتينال جون على موجات اذاعه الشباب.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. خلال لقاء أمس برئيس الحكومة سارة الزعفراني زنزري وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود، رئيس الجمهورية قيس سعيد يتابع المراحل التي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. تواصل الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعة التقليدية بمشاركة 228 مؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية، من بينها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. تنظم الخميس المقبل بكافة الولايات تظاهرة ساعة وقاية لحماية الأطفال من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وزارة الداخلية تنظم حملات ترتيبية دورية بالمقاهي والحانات بمختلف ولايات الجمهورية حماية للأطفال ومنع تواجدهم هناك. فتح باب الترشح الاختياري 10 مؤسسات ناشئة للمشاركة في الدورة الثالثة من قمة تونس للمؤسسات الناشئة والاستثمار والذكاء الاصطناعي المقرر تنظيمها بمدينة الثقافة بتونس العاصمة يومي 13 و14 من أكتوبر الجارية. في أخبار العالم، استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء تواصل القصف وإطلاق النار الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. الهيئة العامة للطيران المدني يعلن تعرض مطار الملك عبدالله بن عبد العزيز الدولي في السعودية بجازان ومطار النجران الدولي لاعتداءين استهدفا مرافقهما مساء أمس، ما أسفر عن 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية. الجيش اليمني الحكومي يعلن السيطرة على مواقع جديدة في مديرية حيفان جنوبية محافظة تعز. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
4: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفء الكلمة والنغمة.

0: مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجعي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات، تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل للنقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة، أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال.
0: عبد المجدف تسمع صوتك.
3: كل ما طلعت هالشمس أشكر الله على القدر،
4: كل ما تطلع شمس نهار جديد نقول لكم تابعونا، إجوا معانا وسمعونا في الماتينال جول.
0: الماتينال جول

0: 49 دقيقة على موجات إذاعة شباب. موزيكتنا اللي طلع على بوني ما أقول فهكا ولا لا؟
1: طبعا
0: مرحبا بيك. دونك ولفا غات وراسها مع ستيلو. دونك ديريكت مو مع هاي نمشي فقرة فلاش كولتيوغا.
2: فلاش كولتيوغ.
1: نبداو فلاش كولتور متاعنا اليوم، برنامج اليوم الثالث من الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية بمدينة الثقافة اللي بدأت نهار 3 أكتوبر ومازالت متواصلة حتى نهار 10 أكتوبر. الـ11 باش نلقاو لقاء بعنوان الذكاء الاصطناعي والموسيقى، تهديد أم فرصة، بقاعة صوفيا القلي بمدينة الثقافة. الـ6 متاع العشاء باش نلقاو عرض ميد نايت بين جينو سويت من تونس، باش نلقاو موجود به مسرح الجهاد. الـ7 متاع العشاء باش نلقاو عرض ساريج إيبيكس أفريكا بتونس، زادا عرض من تأثيث تونسي، باش نلقاو بمسرح المبدعين الشبان. 8 متاع الليل عنا عرض سراب لمية وردة، العرض باش يكون سوري فرنسي بمسرح الجهات. ولا السهرية مع 9:30 باش تكون بمسرح الأوبرا، باش نلقاو لي دام دوراي، هو عرض جزائري فرنسي. برنامج اليوم نتعدي، والبرنامج اليوم من ملتقى الجنوب للمسرح بيتوزر اللي في دورته الثانية اللي بدأ نهار 3 أكتوبر مازال متواصل حتى نهار 17 أكتوبر. الـ4 متاع العشاء باش نلقاو عرض مسرحي موجه للطفل والعائلة بعنوان الحكاية العجيبة بمنتزه البركة بتوزر. غدوة 7 أكتوبر عنا المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسة الجامعية بولاية قبيلي، باش يبقى متواصل حتى نهار 11 أكتوبر بدار الثقافة محمد المرزوقي بدوز، باش نلقاو في البرنامج ورشات في مختلف ورشات مسرحية، باش نلقاو عروض مسرح، باش نلقاو عروض في مسرح العرائس. نكملوا بتظاهرة أكتوبر الموسيقي بسوسة في دورته 11 اللي يبدأ نهار 10 أكتوبر ويقعد حتى نهار 24 أكتوبر بدار الثقافة بحمام سوسة وبالمعهد العالي الموسيقى بسوسة. باش نلقاو في البرنامج عروض موسيقية فريسك سامفونيك، باش نلقاو بريق الأوبرا، أشواق، دوليشة وعرض صداء. العروض راهي باش تنطلق بداية من 6:30 مساء. وهذه كانت جولتنا اليوم في فلاش كولتور.
0: شكرا ألفا، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. سي محمد حمودة ونورنا في الاستوديو، مرحبا بك، أهلا وسهلا بك بالحمودة. فوالا سي محمد، أهلا وسهلا بك، وديما تنور الاستوديو تاع الشباب في كل الأوقات، كل سوا صباح ولا عشية. كيف زاد صديقنا المستمع محمد حمودة، زاد نسلموا عليه ونسلموا على كل المستمعين اللي يختاروا في كل مرة وأنهم يبدأوا الصبحية معنا في الماتينة الجون. هكا نكون وصلنا إلى نهاية لقاءنا. شكرا لسليم القصيبي كان حاضر معنا في الإخراج التقني. كيف زاد في السبور كان حاضر معنا زبير العوني، في الأخبار نسرين العرفاوي وفوزية البيتري. الفنسيبي صحة، مرسي بوكو. الفني كان زاد معنا في الإخراج الرقمي، وسامي فرتوني يقول لكم بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة شباب. غدوة كالعادة أبختير من 6:30 متاع الصباح ديما في الماتينال جون، ودي سيلان. نتمنى لكم أمتع الأوقات على موجات إذاعة شباب. باي باي.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة
1: عند المشتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: RG Music.

0: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك.
3: عادل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: موجز الأخبار، أهلا بكم. أفادت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS اليوم أن رئاسة الحكومة منحتها ترخيصا لجمع تبرعات من العموم في إطار آلية جديدة تعتمدها الجمعية لأول مرة في تونس، تتمثل في جمع تبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. المدير الوطني قرى الأطفال SOS تونس أشرف السعيد يكد الأخبار أن هذه الطريقة تقوم بالخصوص على إتاحة إمكانية التبرع الاختياري بدينار واحد أو أكثر عند خلاص المشتريات، بطلب من الحريف على أن يدرج مبلغ التبرع ضمن وصل الشراء.
6: اليوم رخصت رئاسة الحكومة التونسية للجمعية التونسية لقرى أطفال SOS بجمع التبرعات من العموم عن طريق الفضاءات التجارية الكبرى في تونس، وهي آلية تقريبا تكون عن طريق تقديم الدعم المادي من قبل حرفاء الفضاءات التجارية الكبرى دينار أو أكثر في مرحلة الخلاص المشتريات متاعه بطريقة تطوعية. كل شخص يعبر عن رغبته في التبرع بدينار أو أكثر يجد التبرع متاعه موجود في تيكي دو كاس في المخازن التجارية الكبرى، والهبات هذه يقع تجميعها عن طريق المؤسسات وتحويلها للجمعية التونسية لقرى أطفال SOS. آلية شفافة نقرب بها أكثر للتونسيين باش نكونوا موجودين في أكثر من 300 فضاء تجاري أو منطقة تجارية في كامل ولايات الجمهورية. موارد الحملة هذه باش توجه بالأساس إلى المستلزمات الدراسية والتعليمية للأطفال لمجابهة الانقطاع عن الدراسة.
5: مدير شرطة المرور بوزارة الداخلية العميد سامي راشيكو يؤكد تستخصيص أعواد شرطة بالزي المدنية لرصد مخالفات المرور خلال فترات الذروة. وزارة الداخلية تنظم حملات ترتيبية دورية بالمقاهي والحانات بمختلف ولايات الجمهورية حماية للأطفال ومنع تواجدهم هناك. فتح باب ترشح لاختيار 10 مؤسسات ناشئة للمشاركة في الدورة الثالثة من قمة تونس للمؤسسات الناشئة والاستثمار والذكاء الاصطناعي المقرر تنظيمها بمدينة الثقافة بالعاصمة يومي 13 و14 من أكتوبر الجارية. في أخبار العالم، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول أنه لا معنى للتفاوض مع استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه منفتح دائما على محادثات مباشرة مع إيران. هيئة الطيران المدني السعودية تفيد بأن مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي في جازان ومطار نجران الدولية تعرضا لاعتداءين مساء أمس، ما أسفر عن 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية. القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على جبال المنظرة والأشاريف والذيبان في مديرية حيفان جنوبي محافظة تعز خلال معارك دائرة مع جماعة أنصار الله الحوثيين. نهاية الموجز، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل مشتك. عدل مشتك تسمع صوتك.
7: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
8: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه الدفاء.

0: بروكسايد مع خوف فرصة كراجي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا، برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل.
2: همس الليل
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
2: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة، حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصة، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصة وتعلم شق طريقك، وتعلم شق طريقك. خذ فرصتك.
4: عسلامتكم، اهلا وسهلا بالناس كل اللي تسمع فينا في موعد جديد من خذ فرصتك. وخذ فرصتك اليوم حصه مباشره من قصر المعرض بالكرم في الدوره الثالثه للصالون المهني للصناعات التقليديه ارتيكريا. اليوم باش تلقاونا من هنا باش نقول لكم اجواء المعرض، مجموعه من المشاركين لهنا والحرفيين اللي مع بعضنا باش نكتشفوا برامجهم، وبعد شويه كالعاده نازك العملاق باش تعطينا الدوره هذه والصالون الثالث اذا شنو باش يكون فيه ان شاء الله باكثر تفاصيل. الناس اللي باش تزور المعرض اللي بدا البارح من 5 ومتواصل حتى ل 11 اكتوبر، فرصه باش تلقاو فيها مختلف المنتوجات وحاجات دي بيس يونيك كما تقول نازك، راه باش تلقاوها في المعرض لهنا. خلينا نسلم عليكم سي علي كيب اللي املوا لكم خذ فرصتك لليوم، نادر الكميدي في التكنيك، عزيزه ترودي في الاخراج الرقمي، حميده زغدودي من قدام الميكرو في استوديو اذاعه شباب كوثر البجاوي. نسلم عليكم الناس الكل، نمشيو للموزيك وبعد نرجعوا مع نازك. اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: نفسك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصت تجارب وقصص نجاح. خد فرصت وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكم. كما قلنا لكم اليوم خذ فرصتك في مواكبه لدوره الصالون المهني للصناعات التقليديه ارتيكريا، باش نعرفوا اكثر تفاصيل على صالون من خلال مشاركه نازك العملاق المكلفه بالاعلام بالمعرض الوطني للصناعات التقليديه. نازك اهلا وسهلا بك.
2: اهلا وسهلا حميده، صباح الخير للناس الكل، صباح الخير ليك حميده، الفريق الكل لاذاعه الشباب، ومرحبا بكم ديما تواكبونا وتواكبوا التظاهرات نتاع ديوان الوطن للصناعه التقليديه. احنا فرحانين ومبروك عليكم التتويجات المهمه واللي تفرح الناس الكل، وان شاء الله يا ربي من الحسن للاحسن. اليوم كالعاده احنا ديما اذاعه الشباب معناها ديما حاضره معنا ما شاء الله، وربي يفضلكم والله. حاسيلو الدورة هذه هي الدورة الثالثة للمعرض للصالون المهني أرتكريا. كالعادة هو الصالون يضم 228 حرفي وحرفية بطبع بجميع ومختلف المنتوجات التقليدية. معنا أنا ما نجمش نحصل لك معنا، لكن المواطن التونسي ولا الزائر ولا المستثمرين ولا رجال الأعمال ولا المؤسسات العمومية والخاصة معنا باش يلقوا المنتوجات هذه اللي تناسبهم، ومن يعني من أثاث الديكور، من المنتوجات الموجهة للهدايا خاصة، كل شيء، وخاصة خاصة المنتوجات الموجهة للهدايا آخر السنة اللي هذي معناها الديوان الوطني للصناعة التقليدية اللي ديما يعمل عليه كل عام معناها في نفس الفترة دي، خاصة المؤسسات العمومية كما حكينا والخاصة وإلا المستثمرين وكل يجوا معناها باش يقتنوا معناها الهدايا اللي سواء للمؤسسات أو اللي باش يعطوها معناها يهدوها في آخر العام.
1: دي برودوي لهنا متنوعين الحقيقه، واحنا عملنا دوره صغيره في المعرض للناس اللي تحب تجي وتحب هكا تمتع عينيها باللي برودوي اللي باش يلقاوها في المعرض. وكالعاده كيف نجيو بحذاك انت ما ترتاحش نازك، تولي تختار لنا مجموعه من الحرفيين. الحصه هذه من عدد نازك يا جماعه، شكرا لكم. ومن بين اول الحرفيات اللي باش نحكيو معاهم اليوم باش نحكيو مع مريم مضميري. مريم اهلا وسهلا بك.
3: عسلامه عايشك، ميرسي بوكو.
1: مرحبا.
3: دونك مريم مضميري، جو سوي لا فونداتريس دو لا روش سيناتور. الاسم يعني كل شيء، اللي احنا نخدموا بمنتجات النحل الكل، العسل، نخدموا لي باتا تارتيني بالعسل سون سكر اجوتي، ونخدموا بالسير دابي لي بوجي. نتعاملوا مع دي زارتيزون من تونس الكل، يخدموا لنا هما لو بو نتاع البوجي، واحنا نعملوا الرومبليساج. دونك ومع كل بوجي حكايه.
1: انا نتفرج في اللومبالاج ساعه ما شاء الله، انا نتخيلهم دي برودوي كوزميتيك ولا حاجه هكا طلعوا ماج نتاع عسل.
3: وي حبينا نعطيو فالور للبرودوي التونسي اللي هو عنده ما يقول في روحه من الكاليتي من نواحي الكل. دونك كل كوفري عنده ديزاين نتاعو، كل برودوي عنده حكايته، كل شمعه عندها حكايتها، شكون اللي صنعها ومعناتها وشنو هو التاريخ نتاعها. كيما
1: باش نبداو سورتو مع العسل، انت معنينا حاله منجين العسل.
3: احنا عندنا سينيا وعندنا النحل نتاعنا، دونك بدينا بالنحل وقعدنا كل مره نزيدو ام برودوي لي باتا تارتيني بالشوكولا سون سكر اجوتي.
1: معناها هو الباز انه نحل.
3: انا مانيش نحاله، انا راني
1: نحكي العائله.
3: مش معناتها عائلة راجلي انا قارية ماركتينغ، عاملة ماستر في الماركتينغ، دونك ما عندي حتى علاقة بالفلاحة. مشيت قريت في المريسة، قريت البيكولتور، عملت دي فورماسيون في الشومو، عملت دي فورماسيون في كل شيء معناتها، وحاولت نطبق اللي تعلمته في قرايتي.
1: قلت انت علاش عسل كهو نجم؟
3: علاش عسل اللي تحط في دابوزة من غير اتيكيت؟
1: ناي.
3: علاش واحد كيف يجيب شي هز كادو ما يهزش حك عسل مزيانه في ساك مزيان في كوفري مزيان؟ علاش كيف يخرج يهدي لبرا يهدي حاجه مزيانه عندها قيمه وتحكي على تونس معناها؟
1: وما نعرفش انا هنا حاجه كيما هكا جينيرالمون بديت فيها بشوي بشوي، شكون ياخذها الوكيل العادي اللي يحب عسل ولا ياخذوها كادو كيما
3: الكل؟
1: الكل
3: ياخذوا يذوقوا اول مره ياخذوا يذوقوا ومن بعد يعجبهم. عندي دي كليون فيديل دوبوي 2018، احنا من 2018 نخدموا، ومن بعد اتجهنا للي سوسيتي في لي كادو دو فان داني ياخذوا معنا لي انتربريز، نخدموا لي كوفري بيرسوناليزي. دونك عندنا الكليون فينال اللي هو الكونسوماتور، وعندنا لي انتربريز اللي ياخذوا الكادو دو فان داني.
1: هذو لي برودوي نتاعكم. تو قداش من عام انت ملي دخلت على البرودوي هذا؟
3: من 2018.
1: من 2018
3: من 2018
1: خدمه من وقتها. دونك كاين المسيو يخدم على روحه، عرفت يمشي يقطع العسل اللي عابي في الدبيبز.
3: كنت انا نمشي معاه، كنت انا نمشي انا نمشي نخدموا نحل مع بعضنا، ديبلاسيو وعملنا فورماسيون مع بعضنا، ولين كبرنا وعملنا دو برودوي معناتها.
1: اها واليوم سافا الحمد لله.
3: الحمد لله يا ربي. وي
1: فما السير دابي وفما الشموع زاد لهنا شموع.
3: نخدموا لي بوجي بالسير دابي.
1: بارفومي. بارفومي. وكيف يبدا حاجه بيو ما يضرش.
3: ناتوريل يا بالسير ناتوريل، ما نحطوش بارافين، ما نخدموش بالبارافين بيان سور. فما البارفان سكي سور معناتها الناس الكل تخدم بها، مي ما نحطوش بارافين، سون بارافين.
1: واضح. هذه البرودوي نتاعك لهنا مريم، انت موجوده في انستون
3: لا روش سيناتور 424.
1: اللي يحب يجي يلقى مريم ويتفرج في اللومبالاج المزيان. هو هكاك اللي يحب يخدم برودوي باهي لازم يخدمه من النواحي الكل. يدخل اللومبالاج يحب التونسي امبالاج مضخم.
3: يحب.
1: خاصة كي باش يهدي كادو يقول لك يلزمني امبالاج. حتى كاين هي دبوس عسل وتحطها في امبالاج مضخم وما تتهداش. تولي حاجة أخرى.
3: تولي في عظمي يهز بوكي دو فلور، يهز كوفري عسل.
1: خير. يعطيك الصحة مريم. شكرا لك مريم. بعد شوية مدام شبيلة اللي زيدة فنانة من نوع آخر. أنت جميلة ولي برودوي نتاعك كيفك هكا ما شاء الله. نحكي معاك بعد شوية بأكثر تفاصيل. أهلا وسهلا بكم الناس الكل.

فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.

0: اهلا وسهلا بالناس كل اللي تسمع فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا ومكملين معاكم في خذ فرصتك. ضيفتنا مدام شبيلة فلة، اهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك.
1: عسلامة. مرحبا.
0: ايش نحوالك؟
1: الحمد لله.
0: باش نسمع قصة البروجي هذا. انا واحدة من الناس بكري متعدية قلت يا والله ما احلاها الخدمة حاجة مزيانة، قالت لي كان تسمع قصته البروجي.
1: اسمي شبيلة فلة وانا اصيلت منطقة منزل حر من ولاية نابل. منطقتنا معروفة بخدمة القفة متاع القضية. عام 2008 وانا بطلة ما عنديش خدمة وما نعرف نعمل حتى شيء من الهوايات الا اني نظفر اسعاف. فقلت علاش الناس يقعدوا يهزوا في القفة كانش للمرشي، يلا نردها حاجة اخرى. سالك للبحر خاطر بحرنا مزيان ياسر والناس تجي تصيف في بلادنا. مبدئين حتى واحد لأمن بي
0: 2008 راه ما كانش موجود هذا ساكن البحر و...
1: ما امنوش بيا، ما هو اللي مش مأمن بروحي وقتها. مي فما فكره يلزمها تجيب لي فلوس. نحب نخدم، نحب نخدم. ومشروعنا بالاساس وقت بدا وبدا يعجب الناس وبدينا نخدم، وكل مره نستقطب واحده من الفاميليا ومن الجيران خاطر احنا على باز نسكنوا في بلاصه ريفيه. وكان الهدف اول ما عملت خطوات في المشروع اني نوفر فرصه عمل لكل امراه ما عندهاش فرصه باش تخدم في المنطقه الريفيه اللي انا ننتمي لها. وكل مره قعدت ناخذ في ثقه الكليونات والناس تفهم وتفرح ونفسر لهم اللي هو البرودوي مخدوم باليد وايكولوجي ونجموا نخرجوا على المألوف وندخلوا إيه حاجه جديده. سمحني
0: بديت 2008 حتى الانستغرام والفيسبوك
1: ما
0: يعطيك الصحه.
1: انا بديت الانستغرام الفيسبوك بعد الثوره كيف ولينا نجموا يكون عندنا باج فيسبوك. وقتها من الاوائل اللي عملت باج فيسبوك في دومين الصناعه التقليديه. كل مره ينضاف مجموعه من سته ونخدموا 167 امراه في مجال الالياف النباتيه. كل مره نطوروا منتوج. وزاره السياحه وديوان الصناعه التقليديه وفروا لنا برشا فرص باش نروجوا منتوجاتنا في الكرم في داخل حدود الوقت وفي خارج حدود الوطن. الحاجه اللي خلتنا نشوفوا برشا ديكرياسيون اخرين ونشوفوا كيفاش الناس تخدم الارتيزانا نتاعها. كل مره قاعدين نطوروا، عندنا دي برودوي نتشاركوا، مثلا البرودوي هذا نتشاركوا مع اربع ورشات حرفيه، ورشه السيراميك، الورشه نتاع البنتور، الورشه نتاع الالياف والحداده الفنيه باش نخرجوا ان برودوي. لسا كمان نخدموا مع اتوليي نتاع كوير. نحاولوا باش نشاركوا كل اصدقائنا اللي نجموا معاهم نخرجوا منتوج مزيان يليق بالمواطن التونسي.
0: اها، من جماعه اللي ما كانوش منين بيك وبالله فاش تعمل وشكون باش يشري من عندك؟ بالله باش يشري من عندك؟
1: شكون
0: يشري من عندك؟ ايه ما كيفاش عمل شديد صحيح قديم من عام قعدت شاده صحيح.
1: مش برشا مش برشا على خاطرني بديت تدخل صيف واحنا بلادنا الناس تجي تصيف فيها وما كانش عندي امكانيات كبيره باش نوظفها باش تكون هي ساك دو بلاج. مي عجبتها وانا مزهره والله ما توفيقي الا بالله. فالناس دوبا شافوني بديت نبيع، يلا هيا نخدموا، هيا نعملوا، نزيدوا فكره النقص ونكبروا
0: ولا يخرج في الزهيز هذا. فمش عروسه
1: ما تهزش قفتها بيان سور. وكي غيرنا المنتوجات ولا زاده في الديكوراسيون ولا عندنا اكثر فرص تشغيليه، وهذا المهم جدا بالنسبه لي اني نبيع ونقعد حتى في القفه نتاع القضيه مهم خاطر هذاك اللي بديت بيه. لكن كل منتوج يدخل جديد راهو فما مجموعه من النساء الحرفيات
0: اللي هما بنات جهتي،
1: بنات جهتي، بنات منزل حر، باش يتحصلوا على فرصه عمل دخل قار ومحترم، وهذا هو اهم هدف في مشروعي.
0: الحمد لله يا ربي. اليوم القفل تقولي انت باللي كنت بطاله، الحمد لله يا ربي اليوم تخدم معاك في عائلات وحال ديار، ان شاء الله ربي يوفقك. ايه ملي كانت تتباع ما نعرفش انا القفه بقداش قضيه ولا تتباع توا؟
1: بالنسبه ليا فولا كرياسيون يعرفوني الكل، منتوج تونسي، الحريف تونسي، بسوم تونسي، سعر تونسي. انا نقول لهم هديه تونسيه باسعار تونسيه. اسعارنا تتراوح من 25 دينار لل 130 دينار كاقصى حد، والكل حسب التكلفه
0: وحسب
1: ما عنديش الاسعار اللي هي تكون غونفلي. لا على خاطرنا في الاخر احنا منتجي ونتفاهم راهو اللي اسعارهم مرتفعه، ولكن ديما راني انا المنتج الاساسي ملي القفه نبته في الارض لين توصل ان برودوي فيني تخرج من المعمل نتاعنا. فعلى هذاك يكون عندنا موجود الكميات المطلوبه للاكسبور ولا للمارشي لوكال، ويكون عندنا اسعارنا مدروسه جيدا. نعاود نقول هذا الكل يخدم نفس الهدف، كل ما تكون الاسعار موجوده بدراسه كل ما يكون الطلب اكثر على المنتوج، كل ما نجم نخدمه اكثر نساء وفتيات، ونجموا نقلوا الصنعة هذه للفتيات الصغار وياخذوا الثقة اللي نجموا بصنعتنا وصنعة أماتنا وجداتنا نعملوا مشاريع.
0: بيه لهنا وقت اللي بديت انت بليدين قلت لي نخدم
1: بليدين، بيه
0: بديت تطور بشوية بشوية، ما كي باش نطوروا باش ندخلوا ماكينات وباش ندخلوا حبة الفلوس، شو عملت انا؟
1: اول مرة عملت على روحي على الاخر، ما جيتش ما عرفتش وين نتوجه باش ناخذ مساعدة، ما نعرفش حتى شيء. شريت ماكينة بسيطة خدمت بها، ومن بعد دخلوا معانا زوز منظمات، كل منظمة هديت لي زوز ماكينات، الماكينات هذوكم وظفتهم باش منها ماكينة خرجت منها 8 مواطن شغل، خاطرني بنت الصنعة ذكائي الكل نحطه فك البرودوية ذاك قديش يلزمني نخرج منه من وحدة تنجم تخدم فيه، وهما يعرفوا الناس اللي خدموا معانا. كل ماكينة تدخل كل تجهيزات جديدة تجيب لنا 3-4 مواطن شغل، قلت لك ماكينة
0: معناها المشروع شغل. انت عرفت كيفاش تتصرف فيه من الموارد متاع المشروع تزيد تكبر المشروع،
1: ديما مشروع
0: تحسب حساباتك واحد المشروع ايش تدخل، تعاود تشري ماكينات تعاود تكبر، وحمد لله يا رب
1: الحمد لله يا رب. هذيك الاستراتيجية على خاطر نحن عندنا باللي سيزون نخدم كل آخر سيزون الفلوس الكل تمشي، مثلا العابد باش ياخذ يصرفها، لا يلزمك تكبر مشروع. كنت في أتولي بجد 6 متر مربع 2x3 راهو صغير صغير، تو عندنا معمل فيه 250 متر ما شاء الله
0: ما شاء الله،
1: وفيه 8 خطوط إنتاجية كل خط مختص بنوعية معينة.
0: مش تعرف لهنا اللي من حلمة صغيرة وكلمة انت قلتها فين ينجم واحد وقت اللي شد صحيح، وبتوفيق من عند ربي بيان سور
1: الحمد لله،
0: وحكمة زيدة خاطر انت تقول لي انا نحب هالصنعة وانا نخدمها ونتقنها نعرفها بالبيوتيش تخرج كل ماكينة، ماهيش ماكش غافلة جملة، انت نتصورك تحط راسك في الليل على المخدة تبدأ تحسب
1: على خاطرني بنت الصنعة. من أهم الحاجات اللي نتميز بها إني بنت الصنعة، تكون بنت الصنعة ولا ولد الصنعة راك تخرج الزبدة، تكون معناها معاملها مثلا اللي نلقى خدمة ولا حاجة ثانوية، هذاك حاجة أخرى.
0: يا سيدي موافقة إن شاء الله شبيلة، موافقة إن شاء الله وبالتوفيق. وين يلقاوك اللي يجيو للمعرض؟
1: المعرض يلقونا 419، واحنا موجودين السيت متاعنا فولا كرياسيون على لي روزو سوسيو الكل، مرحبا بيهم نوجه لهم تحية ونقول لهم راهو عندنا هدية تونسية بأسعار تونسية.
0: ان شاء الله موافقه، يعطيك الصحه، واحنا ما زلنا مكملين معاكم. اهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمع فينا، ما زلنا مكملين معاكم موزيكا ونرجعوا لكم.

0: فرصتك.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.

0: بكم، اهلا وسهلا بالناس كل اللي تسمع فينا وين ما يوصلكم صوتنا. اهلا وسهلا بكم معنا ومكملين معاكم احنا في تغطيتنا للدوره الثالثه للصالون المهني للصناعات التقليديه، وباش نمشي وللتصدير. في التصدير يحضر معنا نظيف سي محمد امين بن معاوية. اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا
0: سي محمد امين، انت كهيئه رئيس مصلحه بمركز النهوض بالصادرات وممثل النهوض بالصادرات. نتصور انا اللي في المعرض هذوما الكل واللي خارج المعرض واي اي اي اي حرفي والا عنده بروجي يحلم بالتصدير.
1: بيان سور اي حرفي يحلم بالتصدير، واحنا دورنا كسيبيكس نعاونوا الشركات باش تصدر.
0: التشجيعات اللي تقدموها انتم مثلا للحرفيين بصفه عامه فاش تتمثل بالضبط باش ينجموا هما يقدموا بالبرودوي نتاعهم للتصدير؟
1: التشجيعات اللي يقدمها مركز النهوض بالصادرات عن طريق صندوق النهوض بالصادرات، تشجيعات على مستوى النقل، منحه لدعم النقل محدده ب 50% للصناعات التقليديه. مقرر سنوي يضبط هذه المنحه.
0: بيه ما نعرفش انا الشوا نتاعكم انه البروجي اللي باش تقبلوه يولي يدخل في من بين المشاركين في لي برودوي اللي باش تتصدر، وانه اللي تصير كونكور تصير كيفاش تصير العمليه؟ خلينا نفهموا.
1: بالنسبه للصندوق النهوض بالصادرات باش تتمتع بمنحه النقل لازم تكون الشركه الكابيتان تاعها ماجوري اغلبيه تونسي.
0: واضح.
1: وبالنسبه للاشهار والترويج لازم الشركه معناها تكون راس مال نتاعها تونسي بنسبه كبيره، وعندها ترخيص من هيكل، كان صناعي من وزاره الصناعه، كان فلاحه من وكاله الاستثمارات الفلاحيه، كان تجاره دوليه من مركز النهوض بالصادرات. معناها ما فماش شروط معناها باش تتمتع بالصندوق النهوض بالصادرات.
0: لا ثم معناها لا بالعكس نقولوا احنا فما انت شروط تتوفر فيك باش هكاك تنجم تتمتع.
1: معناها ما فماش دي كونديسيون
0: براتيك. واضح واضح واضح. اما هي ثم شروط اللي انت لازم تكون صحيح. متوفره فيك وتنجم تقدم الدوسي نتاعك. فوالا تقدم الدوسي نتاعك وتتقبل. معناها جوست عندك الشروط اللي
1: عندك. الشروط اللي قلت عليهم الاول.
0: واضح. انتم اليوم زاد لهنا في المعرض عندكم بعد شويه مداخله برنامج ايزي اكسبور اللي هو شنو بالضبط سي محمد امين؟
1: برنامج ايزي اكسبور هو برنامج وضعته البوستة ومركز النهوض بالصادرات بتخصيص اعتماد سنوي 5 مليارات عن طريق صندوق النهوض بالصادرات. الدعم يتمثل في 50% من كلفة النقل البريدي بالنسبة لمنتجات فلاحية، صناعات تقليدية والصناعات الغذائية والمؤسسات الناشئة اللي عندها لابيل ستارت اب.
0: هذا هي البرنامج اللي باش يكون اليوم، بعد شويه هي باش تكون المداخله.
1: بعد شويه ان شاء الله باش نعمل مداخله باش نعطي اكثر تفاصيل.
0: واضح. شكرا لك، يعطيك الصحه سي محمد امين، وان شاء الله موافقين. مازلنا احنا مكملين معاكم، مكملين مع الاستضافات في برنامجنا. اهلا وسهلا بيك.
2: عسلامه.
0: مرحبا، نتعرف عليك.
2: وبيك فضلك. انا سهيله ديبي فوندتريس دو لا مارك انا.
0: فونداتريس مارك انا. انا سهيله.
2: انا اختصاص شموع سيغ دابي وليسونسيال.
0: انا
2: كبرت وتربيت البرك، رجعت لتونس متوحشة لاي حاجه تونسيه. وابار سا انا مغرومه برشا بالبارفانات وبالشمع. اول ما روحت ما لقيتش اللي انا نحب عليه، الوغ بديت نعمل فيه في داري وحدي. بديت نركز على شنو ما انواع الشموع اللي تساعدني، تساعد داري، تساعد صغاري، ما تقلقش. بعدها بديت نلوج على الماشي، شنو هي الماشي اللي ما طلعش الدخان، ما تكونش اكسيد الهواء نتاعنا. وبعدها من الاول قعدت نصب في السيراميك اللي نلقاه في تونس، بما اني مغرومه وبديت نعمل السيراميك انا وحدي. وبديت نعمل الزينة، عملت فورماسيونات ومنزلت قاعدة نعمل.
0: وهذه الديزاين وكله انت عملته؟
2: اي حتى عفسة السيت عملتها انغليف وخدمناها في موديل غوفيزيتي النحاس نتاعنا. خدمناها
0: ولا في النحاس مزيان على الاخر.
2: شاشيات صغار، ثلاثة شاشيات، ثلاثة الوان نتاع النحاس. وبالطبيعة هذا كله هو مكلف، سورتو كي تحب تطلع حاجة مزيانة من الباكاجين مزيان
0: والكاليتي.
2: والكاليتي
0: خاطر احنا هذوما اللي بوجي بارفيومي راهو تنجم تشريها معناها تشعلها شوية ما تشم شيء.
2: نو نو
0: وهي اسمها بارفيومي واحدة أخرى.
2: أنا مركزة برشا على الأوت جام في كل شيء في الأختيكر نتاعها.
0: دونك ما نعرفش أنا الماتيغ بروميييغ ويتكلفوا نتصور هذوما باش واحد ينجم ومولودين.
2: ثم حاجات نخو اكثريتهم نخوهم من تونس، اللي ما نلقاهمش من تونس نهبطهم لبرا.
0: تقعد انت ما نعرفش، انا تخمم ديما كل مره تخمم في ديزاين جديد، في حاجه جديده، قاعده تخدم مع شركات لهنا نتصور ياخذوهم بالقديه حاجه تفكرك بتونس.
2: اي حق يعطيوهم حقهم، وفما عليهم
0: اقبال. تجي العباد وتاخذهم بالذمه. قداش عندك في البروجي هذا؟
2: عندي من 2021 وقت الكوفيد.
0: ايه بديت شويه،
2: انا بديت كيف ما قلت لك نعمل فيهم لداري انا، وبعدها عملت كادو في راس العام لاصحابي البرا اللي هما كانوا عندهم دي بوتيك، وبعدها عداوا الكوموند، وبديت هكاك بديت من البرا وبعدها دخلت بهم لتونس.
0: باللي كادو هذوكم اللي بعثتهم هما كانوا لك البيديه معناها نتاع، قالوا لك يا منين خذيتهم كيفاش نجموا نجيبوهم؟
2: انا عملتهم انا عملتهم بدايه، قالوا لي علاش ما تبعثلناش كونتيتي، وبديت غاديك تطورت بشويه بشويه.
0: معناها انت ديجا قاعده تصدر
2: الفلافل؟ انا بديت بالتصدير.
0: بديت بالعكس انت.
2: بديت بالعكس.
0: اها. ومن بعدها بديت
2: بعدها دخلت للسوق التونسيه، في السوق التونسيه زدت تعمقت باش ركزت اكثر على الحاجات نتاعنا احنا.
0: واضح. اما اسهل التصدير ولا السوق التونسيه؟
2: والله هي سبع زوز كيف
0: الزوز اللي لاقيه روحك فيهم الحمد لله يا رب.
2: الحمد لله.
0: ما نعرفش انا تو مثلا لي برودوي هذوما، نعرف ان امبلاج يتكلف زاده باش تعمل امبلاج مزيان، ماهوش بالساهل، فهمت؟ حتى الديزاين وكل.
2: اذا واحد يحب على حاجه مضخمه ومزيانه راهي ماهيش باش تجيبه بلاش، راهي باش تكلف، سوى لينا احنا سوى للفورنيسور اللي باش يجيبها تتكلف.
0: صحيح. وانت ديجا انت حتى الكليون اللي باش يجيك يعرف روحه هو على شنو قادر. راهو باش تشري برودوي اوت جام.
2: بطبيعته الكليون اللي باش يجيني ديجا اسمع ولا جرب، يعني جاي عارف شنو باش ياخذ.
0: بالتوفيق ان شاء الله سهيله.
2: ميرسي.
0: ان شاء الله ربي يوفقك. وين يلقاوك العباد اللي يحبوا يجيو يشوفوا لي برودوي؟
2: يلقاونا هوني في ستون 303.
0: 303 انا. علاش سميتو انا؟
2: انا خاطرني انا كي بديت نخدم عن سال كل في تونس، من سجنين لسيدي بوزيد الزمور. الوغ انا المراه التونسيه اللي مش تكبر الصغار كها، وانا المراه التونسيه اللي تلقاها في برشا حاجات، خاطر حتى الزيوت اللي نخدموا فيهم فما زيوت يجمعوهم من نساء مجبولات في زمور باش ناخذوا من عندهم الزيوت هيكم، يعني المراه تلقاها موجوده في اي دومين.
0: يعطيك الصحة سهيلة، شكرا لك ومرحبا بك ديما معنا. احنا مازلنا مكملين معاكم موزيكا، باش نعمل وقفة مع الموزيكا ومن بعد نرجع نكملوا مع بقية العارضين معنا اليوم.

0: كل اللي تسمع فينا. مرحبا بالناس الكل، وما زلنا مكملين معاكم كما قلنا لكم في تغطية للدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية. وضيفتنا معنا لبنى عنين، اهلا وسهلا بك مدام.
1: عسلامة، عايشك، ميرسي.
0: مرحبا، خلينا نتعرف عليك ونتعرف على البروجي اللي باش نحكيو عليه توا.
1: انا لبنى عنين، فونداتريس دو لا مارك فخار، ديبلومي دو ليكول دي بوزار. دخلت الدومين الارتيزانا عندي من 2018. جاي لو بروميير بري دي جون بروموتور، وتوي كان نخدم برشا الراكو، لا تكنيك راكو، نخدم زيادة لي زوتر تكنيك، مي اكثر حاجه الراكو خاطرو توندونس على الاخر. في الخدمه نتاعي نحب ديما لو مارياج دي ماتيريو، دونك تلقى سيراميك مع النحاس مع الكروشي مع البوا. عندي دوتغ زارتيكل زاده
0: اللي يعطيهم يمشي بهم لبلاصه اخرى الجمله.
1: بالضبط، معناتها حتى لو برودوي الكليون ما يحيرش وين باش يحطوا، معناتها يستعملوا برشا، معناتها بليزيور فونكسيون عنده ويحطوا وين يحب ويمشي مع معناتها مع لي توندونس الكل، مع لي ستيل نتاع الديار الكل، معناتها في اي بلاصه تحطه يفرض روحه.
0: اها، من عام بديت في البروجي هذا مدام لبنى؟
1: سامحني،
0: وقتاش بديت في البروجي هذا؟
1: 2018.
0: قديمه في الدومين. اي من اللي بديت لليوم نتصور وين برشا برشا افكار وبرشا تطور في البروجي.
1: بديت ديما نتبعوا ذوق الكليون، نزيدوا احنا بيان سور ديما عندنا التوش نتاعنا، ونشوفوا الكليون شنو يحب وشنو يميل زاده. والبرودوي بتبيعته هو في ما، دونك
0: هذا في ما،
1: كله في ما، بلاش مول بلاش حتى شيء، معناتها لا تور لا مول، هذا في ما. سو سون دي احنا نقولوا لهم دي زوبجي دار، معناتها سي ارتستيك اكثر منه، ماهوش ماهوش كونتيتي كبيره، معناتها القطاع كلهم يتعدوا انا سور كوموند، دي بيس يونيك ارتستيك.
0: معناها انت وشنو عنده انت، جي مثلا نعرفش انا كليون نحب عندي حاجه في مخي، نجي نوريك مثلا انا فين نحب نحط الحاجه هذيك، ونقول لك راني ماذا بيا الكولور هذيك.
1: اكزاكتلي،
0: جوست نعطيك هكا شويه افكار اوليه نقولوا احنا، وانت تتصرف.
1: وانا تصرف حتى تجيب لي كوان فارغ، نجم نقول لك شنو تحط فيه، شنو لي كولور، شنو بويسك معناتها لي زيتود نتاعي في البوزار، دونك تخول لي اني نجم نعاون الكليون باش نعطيه راي، ومعناتها ويخدم قطعه البيس يونيك في دارو، تمشي له مع الاسباس نتاعو، تمشي مع لي كولور نتاع ديكوراسيون نتاعو، معناتها نعاونو باش ديما يبدا فرحان وديما يبدا اتاشي للقطعه هذيك. وهو كي يعطي زاد اون بتيت ايدي ولا يقول انا نحب هكا، دونك يدخل مع الارتيست في الخدمه، معناتها تولي القطعه تبعته زاد، مش مشى شرى وروح وكهو، دونك روحه وروح الارتيست يجيو في القطعه هذيك،
0: يحس روحه عنده فيها،
1: روحه
0: عنده فيها
1: طعم. يعني إذا هو يشارك بأي معلومة، أي مثلا فكرة، بأي حكاية، بلون نحب هكا ما نحبش هكا بدلي هذه، دونك هو يشارك.
0: عرفت بعد روح بال الدرج قولكم في ذوقي.
1: أي اكزاكتومون. هو يبدا الكليون من ذوقه انه باش يختار القطعة هذيك، هو ديجا الذوق نتاعو واضح.
0: لي كليون نتاعك من 2018 حتى لليوم تقريبا نتصور عندك دي كليون فيديل اللي حاجه يقعد يرجع.
1: اي عندي دي كليون فيديل الحمد لله، يحبوا القطعه، وحتى مثلا لي سوسيتي لي زونتربريز ولي سوسيتي اللي ياخذوا دي كادو فان داني يرجعوا لي لي كليون تاعهم ويطلبوني بار تليفون ويقولوا لي يعطيك الصحه. هذيك حاجه اللي مفرحتني.
0: احنا جينيرالمون كي نسمعوا بيس يونيك ونتفجعوا نقولوا بكشي زاد سومها حاجه اخرى.
1: في المتناول،
0: في المتناول،
1: في المتناول، معناتها ماهيش غاليه برشا، ما تنجمش تكون رخيصه برشا، خاطر والله صدقني حتى الخدمه نتاعنا مانيش اللي حاسبينها 100%، الاكثريه مربوطين بالماتير بروميير، مربوطين

0: الفورنيسور الاخرين
1: وفي نحاس في برشا
0: في برشا حاجات اي ونتنقلوا برشا وعندنا معناتها فهمت ماهوش برودوي واحد قاعدين نخرجوا فيه.
1: واضح. يعطيك الصحة مدام لبنى، شكرا ليك مدام لبنى عنين، شكرا ليك على كل التفاصيل. وين يلقاوك اللي يحبوا يجيو يشوفوا الخدمة؟
0: يلقاوني في الزهرة الفيلاج ارتيزانال الزهرة،
1: هوني فستان فين؟
0: فستان لهنا 506
1: اللي يحب يجي ويشوف لي برودوي. شكرا شكرا، يعطيك الصحة مدام لبنى. ضيف على الطاير.
2: على الطاير اكزاكتومون، سيتي با بريفي جملة.
1: جوست شوية مدام لبنى، مرحبا بك، خلينا نتعرف عليك.
2: عايشك. أنا بوثينة ترابلسي، جي لا مارك دو بيجو همسات فنية.
1: تعرفي معايا قبل نتفكرهم هنا.
2: عايشك. اليوم بوغ اون فوا جاي فيزيتور.
1: جاي نحوس. يا أخي خطفتني نازك.
2: يا أخي خطفوني. سي أن بليزير دو توت لي مانيير، و سا سو فوا كو ثما برشا خدمة حلوة حلوة حلوة على الآخر. ديجا أنا جو كومونس لا، مي ديجا كي دخلنا معناتها المؤسسات اللي حاطينهم في المدخل باش الحرفي يكون معناتها متمكن وعارف شنو البوتنسيال اللي موجود في بلادنا اللي نجم يعاونك باش كونك تخدم خدمه صحيحه، كلك سوا في الباكجينغ، كلك سوا في الايزي اكسبور، الكل الحق حاجه حلوه برشا برشا تمكن. ووجودكم انتم معانا هو في المعرض
1: عايش. هي الدوره الثالثه كما قلت انت، سنه تحس
2: كل عام خير من الاخر.
1: يعطيك الصحه.
2: اي سي سا لو بوت، سي سا لو بوت، هو كونكم من عام لعام نتحسنوا. بالضبط.
1: لي برودوي لهنا اللي نلقاهم جينيرالمون في المعارض راهو ما عندناش احنا كيفاش نقولوا، احنا ما عندناش فرصه باش نمشيو ونزوروهم في كل بلاصه، خاطر تلقاهم كلهم من تونس الكل، ولا من فرصه حتى للناس اللي باش تجي تاخذ فكره حتى على شنو موجود.
2: اكزاكتومون. وهو سي فغي موجود، معناتها النوعين، موجود البي تو بي وموجود البي تو سي، معناتها الناس كلكو سوا اللي باش ياخذوا لي كادو دو فان داني والا لي سوسيتي لي زورغانيزم كل هوني مرحبا بيهم باش يلقاو حاجات مزيانه على الاخر، مي اوسي ديما المواطن التونسي كلكو سوا معرض الارتيزانا والا غيره ديما عنده ما يشري وديما يحب يشري القطعه التونسيه. دونك انا جو كونساي لي جون ا فينير فوار ريالمون معناتها.
1: لا وحنا مغرومين عرفتك، كي نشوفوا حاجه صحيح اذا جبدتك كهو.
2: لا على خاطر نحن خدمتنا التونسيه حلوه ياسر، معناتها اون سامبوز، معناتها كيما كنت تحكي زميلتي قبل كنا جوست حرفيين تعلموا الصنعه خدموا عليها تمكنوا من التكنيسيتي نتاعها، مي كوتي كرياتيفيتي تلقاهم ناقصين شويه. هو لي ديرنيير زاني تبارك الله، معناتها كوتي كرياتيفيتي ما شاء الله افيك لي ديزاينور اللي خارجين كلكو سوا من البوزار كلكو سوا من الدندان كلكو سوا معناتها ان بو بارتو، ولات عندنا تراث حضاري يشهدوا لنا به كلكو سوا في تونس ولا خارج تونس.
1: واضح. يا سيدي يعطيك الصحة، خليك تعمل دورتك احنا نستضيفك من البيت.
2: هاك المرة هذه مش باش نحكي على لا مارك نتاعي انا، المرة هذه فيزيتور.
1: لا حتى لا مارك نتاعك انت نتفكر عمني ولا تعديت معانا.
2: سيتي لا مارك همسات فنية.
1: كلهم دي بيجو
2: كلهم دي بيجو، مي اونتخ تون احنا حلينا لا بوتيك نتاعنا في ديار المدينة في ياسمين حمامات صافي 4 عام، وتوا سيتي لارجي دخلنا في لي فيتمون سبورتس وير، دخلنا في لي ديفيزور دومبيانس، في لي ساك، مي تو تي في ما كيما لا مارك لا توش دو همسات فنية.
1: ماكش متواجدة في المعرض انت اليوم؟
2: لا مش متواجدة. لا لا
1: العام الجاي ان شاء الله.
2: ان شاء الله بيان سور بيان سور سافا دو سوا، سينو يلقاونا سور لي ريزو سوسيو انستغرام، يسوفي ديكريغ همسات فنيه جولري تخرج لهم ديريكتومون.
1: يعطيك الصحه، شكرا لك، يعطيك الصحه. احنا مازلنا مكملين معاكم، مرحبا بالناس الكل.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: مرحبا بالناس كل اللي سمعتنا اليوم في خذ فرصتك. بقيت البرامج مازالت متواصلة، بعد شوية تلقاو تونس اليوم، أما احنا في خذ فرصتك وفي ترتيبنا اليوم للدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أرتيكريا، كملنا برنامجنا لليوم. أن غو ميرسي لنادر الكميدي، يعطيك الصحة نادر، شكرا ليك. عزيزة ترودي كيف كيف، ميرسي في الإخراج الرقمي. كوثر البجيوي في الكوتي تكنيك من استوديو إذاعة الشباب. حميدة زغدودي في تأمين خذ فرصتك لليوم. قولكم شكرا لكم الناس الكل، يعطيكم الصحة على المتابعة، ونتقابل إن شاء الله في حصص قادمة. في الأمان، وباي باي.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق او تسب وتشتم شخص او مؤسسه ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. قطب طالب المبادرة بجامعة تونس المنار يعلن فتح باب الترشحات للمشاركة في النسخة الرابعة من برنامج الطلبة المبادرين للسنة الجامعية 2026-2027. ويمكن للطلبة المسجلين بمختلف مؤسسات جامعة تونس المنار في الدفعة الرابعة من برنامج الطلبة المبادرين مهما كان مستواهم الدراسي أو اختصاصهم الترشح بصفة فردية أو ضمن فريق لا يتجاوز 4 طلبة للاستفادة من برنامج يهدف إلى مرافقة أصحاب أفكار المشاريع وتحويلها إلى مؤسسات. ويتيح البرنامج للمشاركين الحصول على صفة الطالب المبادر الوطنية إلى جانب ترتيبات أكاديمية تساعد على التوفيق بين الدراسة وإنجاز المشروع، فضلا عن الاستفادة من دورات تكوينية ومرافقة من قبل خبراء والاندماج في شبكة المنظومة الريادية. ويتعين على المترشحين إرفاق مطالبهم بشهادة ترسيم لجنة السنة الجامعية 2026-2027 وسيرة ذاتية في صيغة PDF. وتم تحديد آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 15 نوفمبر المقبل. تنظم جامعة جندوبة دورة الثانية للمهرجان بيئي تحت شعار من الأرض نحو المستقبل، نستكشف نتشارك ونعمل من أجل حرم جامعي مستدام. وزارة الداخلية تنظم حملات ترتيبية دورية بالمقاهي والحانات بمختلف ولايات الجمهورية حماية للأطفال ومنع تواجدهم هناك. فتح باب ترشح لاختيار 10 مؤسسات ناشئة للمشاركة في الدورة الثالثة من قمة تونس للمؤسسات الناشئة والاستثمار والذكاء الاصطناعي المقرر تنظيمها بمدينة الثقافة بتونس العاصمة يومي 13 و14 من أكتوبر الجارية. في أخبار العالم، الجيش اليمني الحكومي يعلن السيطرة على مواقع جديدة في مديرية حيفان جنوب محافظة تعز في وقت تتواصل فيه المعارك على عدد من الجبهات المحافظة. الرئيس الإيراني يقول أنه لا معنى للتفاوض مع استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات. هيئة الطيران المدني السعودية تفيد بأن مطار الملك عبد العزيز الدولي في جازان ومطار نجران الدولي تعرض لاعتداءين ما أسفر عن 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية. نهاية الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
7: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. حب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
6: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
8: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه،
6: في عمرنا هذا ولينا نفكروا في السي ان اس اس.
8: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مدامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
3: إذاعة الشباب من تونس.
9: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
10: معلومة الوافية.
9: نفس الروح نفس الإحساس.
10: نفس الإحساس.
9: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
10: من القلب للقلب.
9: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
10: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
11: تونس اليوم.
12: اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
3: تونس واخبارها
13: من الاثنين للخميس.
3: من 11:30 الماضي ساعة.
11: تونس اليوم.
12: تونس اليوم.
14: أهلا وسهلا، مرحبا بكم ومستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من تونس اليوم. من توا حتى الماضي ساعة في أخبار أكيد ومواضيع على باج، نكونوا حاضرين معاكم في الأكتياليتي في على مواضيع يهموا الشأن التونسي، الشأن الوطني والجهوي. طقس سخون اليوم نوعا ما، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، إن شاء الله ربي يرحمنا بالأمطار، احنا في فصل الخريف، إن شاء الله ربي يرحمنا بأمطار الخير. اليوم 6 أكتوبر 2026، عدد جديد أكيد من تونس اليوم. اليوم باش نتحدثوا على برشا مواضيع، باش نتحدثوا، باش نكونوا في أكثر من مكان، زاد باش نكونوا في القيروان، باش نكونوا اليوم في الكاف، وفيصل شاب وزميلنا غادي في الفلاحة وفي الخضار وفي الأجواء الكل. تظاهرة مهمة جدا منظمتها جامعة جندوبة، تنخذوا أكثر تفاصيل مع فيصل. أيضا باش نتحدث اليوم على خريطة الطريق الطاقية وعمادة المهندسين اللي في الوقت توا مازال ما كملوش المائدة المستديرة أكيد، ومهم جدا خارطة طريق طاقية، خاصة ما تعيش تونس أكيد من المشكلة الطاقة ككل بلدان العالم. تناخذوا أكثر تفاصيل مع زميلنا بدران العرفاوي بعد شوية. في القيروان نكونوا حاضرين مع مكرم الهداجي وقافلة صحية مهمة جدا، لمية تقريبا مواطن استفادوا من القافلة هذه، ناخذوا التفاصيل. وأيضا اليوم نتحدثوا على صابة الزيتون، ونتحدثوا على تثمين زيت الزيتون أهمية تثمين زيت الزيتون، وفتح أسواق العلامة التونسية أولا، وأيضا فتح الأسواق في بلدان أخرى كما اليابان وغيرها. وأيضا اليوم باش نتحدثوا على تتويجات وتتويج معتها تونسي كفيف، وتحصل مؤخرا على دكتوراه دولة في منافسة بين 29 بلد، وكان من نصيبه طبعا الدكتوراه هذه في المرتبة الأولى. برشا تفاصيل اليوم أيضا، إن شاء الله كافينا الوقت. أيضا باش نحاثوا زادة على قرض الشرف ووين وصلنا فيه والإقبال، وأيضا الرقم 14,000 مطلب، ماذا يعني الرقم هذايا؟ كل التفاصيل معاكم، أهلا وسهلا بكم. فريق كامل حاضر معايا، كوثر البجاوي مرحبا بك، أهلا وسهلا، في الإخراج التقني أيضا أميمة في الديجيتال، وألفة في الديجيتال، مرحبا يا ألفة. ومعانا زادة سي الحبيب، مرحبا بك سي الحبيب، أهلا وسهلا كيما كل ثلاثاء وأربعاء سي الحبيب.
15: إيه، ديما
14: في تونس اليوم. مرحبا.
15: تحية طيبة أخت هند، لكل متابعي ومتابعات إذاعة الشباب والفريق اللي عامل معنا. اليوم 6 أكتوبر.
14: أي. بشي فكرك 6 أكتوبر.
15: 6 أكتوبر هذه ذكرى 53 العبور. عبور شنو؟ عبور قناة السويس. لأنه نعرفوا أنه عام 67 يعني كان الصهيوني احتل سيناء والجولان في سوريا، وقناة السويس، قناة السويس هذا حيوي جدا وقع استرجاع يعني بفضل معناها يعني التحام كل الجيوش تقريبا برشا جيوش عربية من الجزائر من المغرب من تونس من الأردن، وحتى وقعت بعد حرب النفط. قناة السويس هذا يعني فيه قصة كبيرة يعني في حفره اللي يعني دام تقريبا 10 سنوات و 56 كيفاش عبد الناصر حب يأمم القناة وقع اعتداء عليه من طرف بريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني، لذا أنه شيء حيوي ولا يدور في مداخل. الهام جدا أنه الكتيبة التونسية هي اللي يعني ساهمت معناها في رد توغلات الكيان الصهيوني، وخاصة في منطقة يسموها دفر الثوار اللي هذه ثغرة تفطن لها الكيان الصهيوني في 15 أكتوبر، لكن بفضل معناها الالتحام القوات التونسية والقوات المصرية عملوا يعني تصدوا نشحت، وبعد 15 أكتوبر وقع على يعني العبور الكامل. وهذا إن شاء الله معناها يلهمنا في في تاريخنا كيفاش انه يلزمنا نكونوا يد واحده.
14: وبقات 6 اكتوبر في معناتها راسخه في التاريخ العربي هذا. يا هو شكرا ليك هزيتنا طبعا
15: يعني وقتها جيوش نظاميه شاركت معناها اين نحن من هذلك التاريخ.
14: نعم هذا يا هو. شكرا لك سي الحبيب. بعد شويه ايضا مع وليد النويري واخبار الاقتصاد، خليكم معنا نبداو بغنية اولى. مرحبا.

0: صبرك يا عيني لحالي دوم لحالي دوم وتو تتعدى في ساعة وتجينا المطيرة نشوف نشوف الفصل الخريف وسخانة ارتفاع الحرارة ومش حرارة كبيرة برشا على على كل. نرحب بوليد، مرحبا اهلا وسهلا وليد نويري، مرحبا بك.
1: عسلامة
0: هكا ولا وليد مصيف؟
1: صيف مازلنا مصيفين في انتظار تزيد تبرد شوية الدنيا
0: ان شاء الله. ان شاء الله
1: انا من حب البرد رانيا، حب الشتاء
0: طقس المغيم ومطر والله
1: مش كبيرة.
0: اي
1: لا وش يخاف،
0: ما نعرفش علاش فما عباد يحسوا بالكئابه وقتها، ما التو مانيش فاهمتها والله.
1: راهو راهو حياه، راهو ما راهي مصدر
0: فيروز رجعت الشتويه ولا الاجواء ها
1: مساج للي ما يحبوش الشتاء.
0: هذا هو بعد شويه معاك في الاقتصاد اليوم.
2: الاقتصاد اليوم،
1: بداية أخبارنا الاقتصادية بأخبار مجلس نواب الشعب. وغدوة الأربعاء 7 أكتوبر لجنة المالية والميزانية تعقد بداية من 9:30 صباح جلسة للنظر في عدد من الملفات المتعلقة بميزانية الدولة وبرنامج عمل اللجنة للفترة المقبلة. جدول أعمال هذه الجلسة يتضمن دراسة الوثائق الواردة من وزارة المالية بشأن تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 إلى جانب الفرضيات والتوجهات المتعلقة بميزانية الدولة لسنة 2027. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أكد أنه الاستعداد لموسم التمور يقتضي اعتماد مقاربة شاملة تشمل مختلف حلقات المنظومة من الانتاج إلى الخزن والترويج على المستويين الداخلي والخارجي، بما يساهم في تثمين المنتوج وتحسين مردوديته وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية. شدد وزير التجارة وتنمية الصادرات خلال إشرافه البارح على اجتماع موسع كان خصص للنظر في الاستعدادات لموسم التمور، كان شدد على أهمية دور ودعم الفلاح وخاصة صغار الفلاحين باعتبارهم الحلقة الأساسية في منظومة التمور، وأكد ضرورة تعزيز قدراتهم ودعم ترويجهم لمنتوجاتهم. أشار عبيد إلى أن الوزارة تعمل على إعداد خطة ترويجية خصوصية للتمور على غرار زيت الزيتون بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية، تقوم على مقاربة جديدة للتسويق والترويج وتهدف إلى تعزيز حضور التمور التونسية في الأسواق الدولية وتنويع وجهاتها. أوضح أن هذه الخطة ستتولى وستولي عفوا أهمية خاصة للترويج النوعي والموجه حسب خصوصيات الأسواق والطلب الدولي، مع اعتماد الترويج للتمور كمنتوج صحي وعرض أساليب الترويج عوض أساليب الترويج الحالية. خلال الخمس سنوات الأخيرة عملنا طلع على أرقام هذا القطاع. تونس صدرت في 2020 حوالي 109 ألف طن بقيمة 262 مليون دولار، وهذه الكمية ارتفعت في 2021 ل 120 ألف طن بقيمة 256 مليون دولار. في 2022 الصادرات وصل الارتفاع متاحة تعدينا دونك من 109 ل 120 إلى 130 طن بقيمة 245 مليون دولار، وحافظت سنة 2023 تقريبا على نفس الكمية يعني 130 ألف طن، والقيمة كانت أرفع نوعا ما كانت 257 مليون دولار. في المقابل سنة 2024 سجلت مفارقة لافتة بما أن الكمية تراجعت إلى حوالي 98 ألف طن، لكن قيمة الصادرات قفزت إلى أكثر من 307 مليون دولار. بالنسبة للأسواق التونسية تبقى المغرب السوق الأولى للتمور التونسية إلى جانب ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، مع حضور مهم في لأندونيسيا وماليزيا وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية. نحكيه على نسبة التضخم، واللي حسب النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي اللي صدرت البارح عن المعهد الوطني للإحصاء، نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي كانت 5.6% خلال شهر سبتمبر 2026، ومؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر سبتمبر 2026 كان شد ارتفاع بنسبة 0.8% مقارنة بشهر أوت اللي قبل، ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 2.1%، أسعار مجموعة التعليم بنسبة 3.9%، وأسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0.5%. المعهد كان معهد نحكي معهد الوطن للإحصاء كان فصل هذا الارتفاع بارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات، كان ارتفاع هام 8.4% في سبتمبر بعد ما كان 7.5% في أوت. أسعار مجموعة الملابس والأحذية 9.2 في سبتمبر مقابل 9 في 2009% بتباع في أوت 2026، وأسعار مجموعة التعليم 5.5 في سبتمبر مقابل 5.4% خلال أوت 2026. من الأحداث اللي تحتضنها بلادنا في نهاية هذا الأسبوع، يومي 9 و10 أكتوبر الجاري في تونس العاصمة، تنظم الجمعية التونسية لعلوم التغذية مؤتمرها الدولي الثامن للتغذية بمشاركة ثلة من الخبراء والإخصائيين من تونس ومن الخارج. هذا الموعد العلمي البارز يمثل منصة لتبادل الخبرات وتدارس أحداث ومستجدات العلمية في مجالي التغذية والصحة العامة من خلال برنامج مكثف يشمل محاضرات علمية أيضا ورشات عمل تطبيقية تأمنها كفاءات رفيعة المستوى. وستتركز نقاشات المشاركين في المؤتمر حول عديد المحاور اللي من بينها مثلا الصحة الواحدة، مقاربة الصحة الواحدة في مجال التغذية واللي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والسلامة البيئية، بالإضافة إلى تدارس متلازمة القلب والكلى والتمثيل الغذائي. يتضمن جدول الأعمال أيضا تسليط الضوء على آخر المستجدات العلاجية والآفاق المستقبلية لمكافحة السمنة وعرض التوصيات الحديثة في طب السكري والتغذية. والمؤتمر سيولي أهمية خاصة لملف التغذية لدى الفئات الهشة إلى جانب بحث العلاقة بين التغذية والأنشطة الرياضية. في مؤشراتنا المالية، سعر صرف الدينار اليوم الصباح الأورو ب3 دينارات 366 من المليمات، والدولار ب2 دينارات و994 من المليمات. احتياطي العملة الصعبة يبقى في مستوى 92 يوم استيراد بتاريخ 5 أكتوبر 2026. وبالنسبة لأسعار الطاقة شبه استقرار، بالنسبة للنفط الخام 88 دولار للبرميل الواحد، ومزيج البرانت يوصل حاليا إلى 99 دولار للبرميل الواحد في الأسواق العالمية. نختم بهذا الخبر من الولايات المتحدة الأمريكية، وين وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البارح أمر تنفيذي يسمح لجميع المواطنين الأمريكيين أنهم يستخدموا الديزل المصبوغ باللون الأحمر، وهو وقود معفى من الضرائب ومخصص عادة للآلات الزراعية وغيرها من المعدات المستخدمة خارج الطرق العامة. هذه الخطوة تأتي في الوقت اللي أسعار الوقود تبقى مرتفعة، وتبقى بطبيعة الارتفاع متاعها مرتبط بالحرب مع إيران، وهذه الحرب تلقي بظلالها على الحزب الجمهوري قبل أسابيع من انتخابات منتصف الولاية. ترامب كان قال في كلمة ألقاها في تجمع حاشد بولاية نبراسكا أمام مؤيدي أن القرار هذا سيلغي رسميا شرط الاستخدام خارج الطرق المعبدة، ويسمح لأي شخص بشراء الديزل المصبوغ باللون الأحمر المعفى من الضرائب لأي غرض كان. الديزل المصبوغ باللون الأحمر هو نفس الوقود اللي يتم استخدامه في العادة، لكنه معفى من ضرائب الوقود الخاصة بالطرق السريعة. وللإشارة، في الولايات المتحدة الأمريكية أسعار الديزل سجلت مستويات قياسية فاتت 6 دولارات للجالون خلال الأسابيع الأخيرة في ظل قيود التصدير اللي فرضتها روسيا، وهي مورد رئيسي بعد هجمات أوكرانية استهدفت منشآتها النفطية، وهو ما زاد من الضغوط على الأسواق العالمية.
0: الاقتصاد اليوم. شكرا وليد، يعطيك الصحة، تنويعك كالعادة في الأخبار الاقتصاد. تفضل سي حبيب.
2: طبق ثري ثم
0: العنوين اللي ركز عليه
2: هو اللي كلها باهية، هو الانطلاق في مناقشة ميزانية الدولة ومعناها الوثائق اللي وصلت. بقى الأجل القانوني هو الوزارة المالية يلزمها الحكومة إيداع مشروع الميزانية 2027 وقبل المالية يوم 15 أكتوبر، وانا مش تبدا الجلسات الماراثونيه على مستوى اللجان الى ديسمبر، معناها هذه هي. وتو نرجعولها بالتفاصيل، واكيد الموضوع التمور النقطه الاضافيه اللي نحب هي انه التمور الى جانب زيت الزيتون ساهم في فائض الميزان الغذائي، معناها على مستوى التصدير احنا ولينا عندنا فائض، قبل كان ماهوش معناها فائض معناها، وهذا هام جدا.
0: فما ندوة غدوة لا بعد غدوة، ندوة مهمة جدا من تنظيم اتحاد الفلاحة في تونس على التمور في تونس وأهمية إصابة التمور والترويج وتصدير التمور في تونس.
1: هو المهم خاصة بالنسبة لموضوع التمور حاجتين. الحاجة الأولانية هو أنه يتم البحث على أسواق جديدة للتمور التونسية، لأنه الأسواق التقليدية صحيح ما زالت تستقطب التمور التونسية، لكن ماذا بينا أسواق جديدة، خلينا نزيدوا نكتشفوا العالم والتمور متاعنا تزيد تسافر في العالم. والحاجة الثانية هي التوجه نحو التمور البيولوجية واللي قاعد تلقى في رواج كبير في الأسواق العالمية، القيمة المضافة متاعها قيمة عالية، وتربح تونس أكثر من العملة الصعبة. إن شاء الله تكون التوجهات متاعنا في السنوات القادمة في هذه في هاتين النقطتين على الأقل، مما سيساهم في تحسين مردودية القطاع.
0: نعم، شكرا وليد، يعطيك الصحة. غدوة إن شاء الله في نفس الموعد بعد الفاصل يلتحق بنا بدر العرفاوي وحديث على خارطة الطريق الطاقية، مع طبعا مخرجاتها اليوم في دار المهندسين. خليكم معنا.
3: تونس اليوم. اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور. تونس واخبارها
4: من الاثنين للخميس،
3: من 11:30 الماضي ساعة.
4: تونس اليوم.
3: تونس اليوم.
0: أهلا وسهلا بكم. كما أشرت، الطاقة قضية استراتيجية، بلادنا تواجه ضغط متزايد على منظومة الطاقة والأمن الطاقي. اليوم العالم الكل يشتغل على موضوع الأمن الطاقي، ملف سيادي فعلا. وبدران كان في مائدة مستديرة مهمة جدا وما زالت حتى التوى. بدران مرحبا بك. أهلا وسهلا.
5: مرحبا.
0: أهلا وسهلا في دار المهندسين،
5: في دار مقر دار
2: مائدة مستديرة أم مستطيلة يا بدران؟
5: مربع في عمادة المهندسين
0: طبعا،
5: مقر عمادة المهندسين. هي الحق معناها تظاهرة مهمة برشا،
0: هي دارهم
5: بمعنى حضور برشا معناها خبراء، برشا مختصين، وبرشا إعلاميين، وفيها نقاش كبير ياسر. وعلاش حضور الإعلاميين؟ باش معناها التوصيات باش يخرجوا بها، الإعلام يقوم بدوره ويوعي العباد ويحكي على الموضوع اللي هو موضوع استراتيجي وأمن قومي معناها. هي دراسة تقنية عملوها مجموعة من المهندسين والمختصين والخبراء المتطوعين، فهمتني؟ أكد لي سيد على المتطوعين. وسجلنا مع سي محمد زياد باشا، مهندس هو، وهو صاحب معناها هو من ضمن المجموعة اللي عملت الدراسة، اللي هي خريطة الطريق الطاقية لتونس 2027-2025. المحاور انتها هي تقديم خريطة طريق التقييم قبل مهندس كذا، قراءة فيما حدث في صيف 26.
0: صيف 26 يلزم مرجع كبير برشا. صيف 26
5: العظيم
0: يلزم نكون نتعلموا منها.
5: وعليش صار وحوصل للوضع الطاقي والكهربائي الحالي، وخارطة الحلول المقترحة على المدى القريب المتوسط والبعيد. نسمو معناها الخبير زياد، سي زياد، ومن بعد نرجعوا للنقاش.
0: يلا كاف.
6: في 2026 فما صار نقص في إنتاج الكهرباء، مما تسبب الانقطاع معناها الدوري للكهرباء. هذا يعطل معناها الشركات وعطل المواطنين. فاحنا خلينا نقولوا نخلقوا منها فرصة ودرس لنا احنا الناس الكل، باش نشوفوا كيفاش نحسنوا الوضعية، وعليش لا نوصلوا نحقوا الاكتفاء الذاتي. وكان ان شاء الله تبعنا خارج الطريقة ذي نجم نوصلوا حتى معناها نصدروا الطاقة. الوضع الطاقي في تونس اليوم ماهوش بوزيتيف، فعنا عجز طاقي في تونس اللي هو دايوغ يمثل نصف العجز الميزان التجاري لتونس. بالنسبة للطاقة الكهربائية مازال عنا نقص. في 2027 إذا كان ما نخدموش على رواحنا ونحذروا رواحنا كما ينبغي باش نتعاود لنا صيف 26. وهذاك علاش عمادة المهندسين اللي هي متكونة من خبراء ومن مهندسين ونأكد متطوعين قاموا بهالدراسة اللي هي التقنية. هالدراسة هذية من شأن انها تعطي دي ريكومونداسيون تخلينا كيف نتبعوهم نقصوا من تاثيرات النقص الطاقي ولا العجز الطاقي في صيف 2027. ونخلطوا إن شاء الله تقريبا للاكتفاء متاعنا في 2028. هالدراسة هذه قاعدين نراعيه في الأوضاع الكل المالية والتقنية وكل شيء، على خاطر اليوم الانفراستركتور اللي عندنا إذا كان نقوم بالصيانة متاعها كوميلفو ونزيدوها المعدات تعمل لها ميزاجور ولا أبجريد نجمو نحسنوا في الوضعية في وقت قصير برشا باش نجمو ندخلوا على صيف 2027 خلينا نقولوا أقل ضغط من عملناه 2028 إن شاء الله ما تكونش عندنا مشاكل. هذا إذا كنا نطبقوا التوصيات التقنية اللي موجودة اللي هي برشا معناها كما أهمها من أولها أن نقوم بالصيانة اللازمة والمعناها الإضافات اللي على الشبكة اللي عنا والمعدات اللي عنا معناها ديجا اللي موجود كيف نعرفه ونعملوا له صيانة ونعملوا له لي ميزاجور ولي زابغريد ونزيدوه خلينا نقولوا دي توربين معناها مش لازم يكونوا كبار برشا وكل شيء، هذا ديجا معناها نجموا نخرجوا من الأزمة من 2028. يلزم فما تقنية متاع عملية تبريد تاع لي توربين هذوما يلزمهم يكونوا يتحطوا اون بلاس باش في الصيف وقت اللي تسخن الدنيا ما تطيحش البيرفورمانس نتاعها، خاطر وقت اللي نوصلوا 40 و45 درجة وما عندناش التبريد الكافي نخسروا 25% من المردودية متاع لي توربين نتاعنا.
0: نعم مهم جدا، معناتها حديث يعني إذا ما خدمناش على رواحنا وما حضرناش رواحنا
5: باش يتعاود صيف 26. نعم. مش يتعاود مش يصير الضغط على على الشبكة بتاع الكهرباء وباش تصير المشاكل اللي صارت أثناء دونك معناها صيحة فزع معناها
2: هو الحقيقة الشكر للعمادة هذه علاش معناها هذوما معناها مع مهندسين توانسة
0: كفاءات
2: نعم عملوا استراتيجية هي 2027-2035 للانتقال الطاقي اولا معناها وفيها العديد من المحاور خاصه هما عندهم الجانب الفني كيفاش حكى على الصيانه حكى على يعني
5: التبريد
2: والى جانب الاستراتيجيه الوطنيه للطاقات المتجدده اللي نعرفوا اللي معناها من هنا حتى 2030 اذا كان 35% من تولي من الطاقات المتجددة و 50% في 2035 ونعرفوا أنه توا احنا ننجو الكهرباء عن طريق الغاز الطبيعي اللي نستوردوه نولي أول شيء يعني نقص من الاستيراد
0: اكتفاء ذاتي
2: نقص من استيراد الغاز ثم عملة أجنبية ثاني شيء نستغل الطاقة الشمسية وأهم شيء هو زاد كيف الانبعاثات الغازية اللي بتاع الكربون تنقص أكيد أنا هذا هو أعطى بعض الملامح نتصور أنه بعد المخرجات كاملة بالتفاصيل التقنية متاحة كما موضوع الصيانة أنا عندي
0: مهم جدا الميزاجور للشبكات اللي عندنا
5: من هو أهم نقاط تاع معناها تاع الاستراتيجية حكي عليهم كونه يلزمنا الصيانة وحكي على اللي توربينا ذوما يلزمهم يتبردوا باش معناها ما يسخنوش في درجات وينقص 25% من المردوديه نتاعهم وحكي حتى على الطاقات المتجدده كونه نحن بلاد فيها الاف ساعات نتاع الشمس
0: فعلا
5: يلزم نستغلوها
0: نعم
5: هذا هو لون تير معناها على المدى البعيد
2: ونقطه اخيره تحسين النجاعه الطاقيه هذه هي معناها كيفاش عندنا طاقة ونعرفوا كيفاش نستخدموها وكيف زاد ترشيد الاستهلاك موضوع كبير زاد معناها على مستوى
5: يعني جانب آخر
0: احنا باش
5: دور الإعلام
2: في إطار الاستراتيجية الطاقية
0: نعم هذا هو شكرا لك بدران يعطيك الصحة شكرا بعد شوية نرجع معكم أغنية ثم نرجع لمواصلة مواضيعنا يعني في تونس اليوم خليكم معنا

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعنا الكرام. أهلا وسهلا بكم، أكيد نواصل معكم اللقاء وش تحثوا على تثمين زيت الزيتون. سي الحبيب وقيت نحكوا على الزيتونة ونحكوا على الزيت وجودة زيت الزيتون التونسي، ديما عنده جودة وقيمة غذائية مهمة جدا
1: أكيد،
0: ولكن للأسف في العالم معناتها ما عندناش مش 100% عندنا علامة تونسية. أكثر تصدير زيت الزيتون تصدير خام يعني، وهذا هو موضوعنا بعد شوية. أكيد حاضر معنا ضيفنا سي فوزي الزياني الخبير في السياسات الفلاحية. أهلا وسهلا بك سي فوزي، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، تحية ليك سي الحبيب ولكل مستمعين ومشاهدين إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك سي فوزي، ونحكيه على زيت الزيتون والمنتوج المهم جدا في بلادنا. فماش تونسي مفطرش شوية زيت زيتون الصباح. واليوم قديش الصابة زعما وقديش نربحوا من القيمة الحقيقية لزيتنا فعلا، معناتها كنت حثوا على التصدير، كنت حثوا على التعليب، كنت حثوا على العلامة التجارية والتسويق والقيمة المضافة اللي تتعمل في الخارج.
2: صحيح، أنا تونس راهو أكثر من 3000 سنة، مش 3000، معناها من قدم معناها قديم برشا من وقت البربر. يعني احنا عندنا أكثر من 3200 3400 سنة والزيتون موجود، وهذا في حد ذاته قيمة مضافة عالية غير مستغلة، لأنه العالم الآن يستهلك مش كان المنتوج، أما يستهلك معاه حاجات، يعني يستهلك
0: نعم. تقص التليفون. ألو ألو ألو سي فوزي تسمع فينا؟ ألو، لا تقص التليفون. ألو، نرجع بعد شوية. أكيد تثمين زيت الزيتون سي الحبيب حاجة مهمة جدا اليوم، وأيضا البحث على أسواق أخرى. وسي فوزي من خلال الجمعية متاعه يخدم برشا على الأسواق الأسيوية، طبعا بعد شوية كان نجمنا نتحصل عليه حتى نحكي زادة في النقطة هذه.
1: أكيد، هو احنا موضوع زيت الزيتون ديما نتناولوه من
0: نعم،
1: من جميع النواحي. يعني أولا معنى الجانب التاريخي نجم ندخلوه حتى في التراث اللامادي، أنا ذكرها توا سي فوزي. الجانب الثاني أنه نعرفه أنه على مستوى الميزان الغذائي التجاري إضافة نحكي على التمور، أما تصدير زيت الزيتون تقريبا يمثل يجي 60% من معناها 60% من يعني معناها الميزان الغذائي التجاري. إذا فانه ثم عمل كبير قاعدين معناها نشتغلوا على مستوى منظوم انتاج زيت الزيتون، على مستوى التعليم، على مستوى التصدير، كذلك على مستوى الزيت البيولوجي اللي عنده دور كبير
0: واليوم ولا يحتل مكانه مهمه.
1: اكيد انا مره مشيت المعصره تاع يعني تنتج زيت الزيتون البيولوجي، مش سهل معناها يعني على مستوى وزاره الفلاح يجيوا يشوفوا التربه، يشوفوا على المستوى الري، على المستوى الانتاج. يعني معناها كلمه زيت بيولوجي ماهيش سهله، يعني فيها يعني ثم يعني خدمه اضافيه على مستوى الفلاح اكيد، حتى على مستوى
0: فيها مراقبه،
1: فيها
0: ايضا في كي نتحدثوا على فلاحه بيولوجيه نتحدثوا على منتوج بيولوجي، يعني يلزم بيولوجي 100%.
1: وتوقيت الجني يلزم بين الجني والنقل للمعصرة يلزم التوقيت يكون معناها في ساعة، معناها يقل يقعدش نهارين وثلاثة، يعني يلزم معناها بعد عملية الجني يمشي مباشرة للمعصرة. وأكيد أنه حتى على المستوى المعصرة كيف على المستوى التعليب، لذا أنه

0: دين هذه زيت الزيتون. نعم
1: ولا
0: هاو التحق بنا سي فوزي. سي فوزي زياني مرحبا بك. اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا.
0: مرحبا مباشره حتى ما يقاطش ما يصيرش قطع اخر الهاتف. خلينا ندخلوا الى التثمين ونعرف انتم في صفاقس على ايقاع مهرجان الزيتونه ومعناتها في اخر اكتوبر وزياره سفير اليابان زاد مهمه جدا وبحثكم على اسواق ربما عالميه اسواق اخرى مهم جدا لتثمين زيت الزيتون التونسي. تفضل سي فوزي.
2: ايه انا حبيت نقول لك ساعنا ما عرفناش كيفاش نبيعوا الزيت نتاعنا، ما عرفناش كيفاش نثمنوه، ما عرفناش كيفاش نخرجوه للعالميه باش القيمه المضافه العاليه اللي نبحثوا عليها تجينا. يعني في عوض نصدروا ب 5000 مليار نصبح نسوي الضرب 7000 ب 8000 وب 10000 مليار. هذا هو اللي مش يعيننا على مستوى الميزان التجاري واللي يهمنا احنا الميزان التجاري الغذائي وغيره باش نعدلوا الكفه وباش معناها الخطر عندنا مقومات النجاح وتصدر المراتب الأولى في العالم موجودة عندنا. احنا من خلال جمعية تونس الزيتونة عندنا تظاهرة دولية من 22 ل 26 أكتوبر حول تثمين زيت الزيتون. هات نقولوا ما معنى تثمين زيت الزيتون. تثمين راه فيه عدة طرق وعدة إمكانيات، احنا أخذنا جانب فقط منه لكن ثم جوانب أخرى نعدوها. الجانب المهم اللي حابين نخدموا عليه هي التسميات المثبتة للأصل تقريبا، يعني هذا ليزابيلاسيون دوريجين. يعني أنت عندك مخصوصيات في تونس لبعض الجهات والبعض الأصناف اللي احنا ما خرجناهاش للعالم يتعرف عليها،
1: كما الشعلالي والشعيبي مثلا.
0: الشمليلي
2: برشا عندنا على الأقل عندنا 12 ولا 13، احنا عندنا أكثر من 100 صنف لكن عندنا على الأقل 12 13 15 صنف نجموا نخدموا عليهم. نعطيك شوية أرقام. تونس صدرنا حوالي 380 ألف وممكن نفوتوا 400 ألف تصدير من هنا لآخر أكتوبر. عندنا 2 تسميات متتا يكاد ويكون ماتوا اللي هي تبرسق ومنستير. فما تسمية أخرى الآن في المكناسي بحول الله مش تخرج قريبا الأيام القادمة حول حوض المكناسي، يعني فيها خدمة كبيرة صارت مدة 4 سنوات وإن شاء الله مش ترى النور. فلاحين مش يستفادوا، المنطقة مش تستفاد، تونس مش تستفاد. هذا الكل هام جدا. احنا في فرنسا مثلا تنتج 5000 طن من زيت الزيتون، عندها 9 تسميات مثبتة للزيت الزيتون فقط.
0: نعم.
2: وما بالك للزيتون ومشتقاته. واحنا عندنا كما قلت لك نعملوا في 400 ألف السنة ان شاء الله نصدروهم، وعندنا 2 تسميات غير مستغلة. يعني الكل صدرناه 86% تقريبا سائب كما انت سيادتك قدمت، و 14% معلب، لكن حتى معلب مازال فما خدمة اخرى على التعليم، خاطر مش الفايدة في الدبوسة وتصويرة فوق منها، لا يلزم فما حاجات كما البيولوجي اللي احنا الاولانيين في العالم. البيولوجي بحد ذاته هو طريقة للتثمين.
0: زيت الزيتون بيولوجي، سامحني سي فوزي، تونس الأولى في المرتبة الأولى في العالم،
2: الأولى إنتاجا وتصديرا. رحنا مش شاعرين بالقمة اللي عندنا، هذه مصيبة الكبرى. مش شاعرين بالمصيبة بحد ذاتها، لأنه هذا شكل آخر من أشكال التثمين. أنت عندك نمر واحد، تعرف معناه نمر واحد في العالم،
0: في العالم
2: يعني عالم كامل يجي يتكلم عليه. نأكد لك حكم تجربتي في الخارج إلى غير ذلك، فما عديد الدول ما يعرفوناش احنا الأولانيين، وما يعرفوناش ننجو في الزيتون، وما يعرفوناش ننجو في البيولوجي، واحنا مغمورين. يعني ما عرفناش كيفاش الطريقة المثلى للترويج والتسويق من أجل تصدير أفضل. هذه المعادلة الكبيرة ما زلنا نخدموا عليها. احنا الحمد لله في الجمعية ولينا نخدموا حاجات نوعية، احنا تطرقنا لهذه التسميات، وفي معنا وفد ياباني، في وفد من فرنسا لأنهم عندهم الخبرة كذلك في الميدان هذايا، وفي سفراء معنا فما اللي حب يعلن على جيان وفما اللي لا. بطبيعة الحال يعني هذايا الكل ماشي صب في وقت أنه التعريف أكثر خطة اتصالية. سيادتكم مشكورين أنتم تتابعوا أنه معنا المؤسسة الوطنية معنا يخدم من أجل التعريف، لأنه الخطة الاتصالية هامة جدا. ونحب نقول لك الخطة الاتصالية في الخارج نتاعنا ما زالت تنقص الكثير والكثير باش نجم الناس تعرفنا. وقت اللي يعرفونا ويسمعوا بتونس، وقت اللي يمشي بعد يلقى دبوسة زيت في تاجر في مغازة، اسمع عليها هذه فما علامة، هذه فما بيولوجي، هذه فما
0: تكنولوجيا. يعطيك الصحة يا
1: سي فوزي. معناها الكلام يعمل كيف. وأنا الحقيقة عندي معلومات، عندي شكون يشتغل في مؤسسة خاصة، ثم على المستوى الخواص ثم مجهودات كبيرة يعني ما

0: العام كامل هو يجوب من معرض إلى معرض. أي. من السعودية لروسيا للصين لإسبانيا لأمريكا، يعني على المستوى الخاص نعرفوا عن تقريبا 30 مؤسسة متاع تعليم. في إطار السياسة التسويقية ثم جهود تبقى، شنو اللي يخلينا نحاول على مستوى الدولة على مستوى الاستراتيجية نزيد ونعززه؟ هل ثم شي إجراءات تشريعية تزيد ولا حوافز من أجل بعث مؤسسات متاع تعليم؟ هذا الأهم باش كما قلت أنت باش نوصل من 5000 إلى 7000 معناها مليار دينار، معناها مجهود. هل أنه في عام ولا في عامين؟ هذا هو السؤال.
1: نعم تفضل سي فوز.
2: طبعا طبعا هاي. طبعا نجمو، حبيت نقول لك التسمية المثبتة نتاع حوض المكناسي الأخيرة هاي. قام بها مصدر تونسي مع مجموعة من الفلاحين، وهو اللي أشرف عليها وصرف عليها باش تخرج تارة النور. بارك الله فيه وبارك الله فيهم الفلاحين، بينتير الدولة قاعدة تأثر. حبيت نقول لك الفايدة مش في التعليب برك سي الحبيب، أو أرخص حاجة هي مصنع تعليب. أما إحنا الدولة فاش حشتنا بها، ونعرف دولتنا تمر بظروف ميزانية صعيبة، إحنا حشتنا بها على مستوى التشريع، وانت قلت هالكلمة على مستوى التشريع. أنا قلت الدولة تشريعا ولوجستيا قادرة باش تعطي دفع كبير مع الخواص، رأي الخواص الكل مستعدين وحبوا يستثمروا، رأوا في بالك يستثمروا يعني على خاطر يحبوا يربحوا فلوس. ليش عيب؟ أما انت عمل له التشريع المناسب على مستوى التزيير أكثر مرونة، شباك موحد، نسهلوا العملية مش
1: على مستوى العمليات الاداريه
0: خاصه العمليه الاداريه تحليل الزيت وكيفاش التوقيت يجب يكون معناها قصير باش هو يسهل عمليه التصدير.
2: بالطبيعه ما تقعدش يدك معناها كرومتك كيفاش يقولوا ما بين 4-5 من الناس ينزلوا عليها في كل لحظه في تحليل معين في كذا، يلزم فما شفافيه كبيره وفما معناها سرعه الانجاز. راهو برا وقت اللي يقول لك نحب تو تبعث لي تورناطه يلزمك تبعث له كان تخرج له حتى طياره على ذمته. علاش نقول هكاك بالطريقه هذه؟ على خاطر باش ما تخسروش. تعرفش علاش؟ عندك مزاحمين شرسين جدا فعلاً. شرسين جدا يعني في اللحظة اللي انت تتكلم عليها يخرج لك لافيون ميليتير نتاعه ويبعث الطرنات تزيد ويخليك انت في الناشف، واحنا ما شاء الله علينا حتى نحلوا الكتاب وحتى نعملوا استخارة وحتى نعملوا كذا حتى لا، هذا يراه يلزمنا احنا نكونوا فطنين جدا يعني باش نكونوا رياكتيف كما يقولوا، وقت اللي يطلبون نكونوا موجودين ونسهلوا التسهيلات الإدارية. راهي تعرف حاجة استراتيجية كبيرة وعندها علاقة بالأمن القومي، خاطر احنا كي نصدروا ندخلوا عملة صعبة مش نستحقوا قمح ونستحقوا شعير ونستحقوا دواء، وبالتالي هذه يلزم خلية تكون 24/24 7/7 365 جور 365، على خاطر انت وقت اللي انت عندك عيد في تونس البرة ما عندهمش عيد مثلا، وبالتالي ما يهموش فيك، انت عندك عيد ورمضان غيره ما يهموش، وبالتالي يلزمنا نكونوا
1: هذه السوق العالمية فعلا. اي
2: السوق العالمية هيك عليش
1: أنا ترحم.
2: منذ زمان بحاجتين هامين جدا وهنا نجاوبك في بشكل آخر سي الحبيب. الدولة حشنا بها لوجستيا وتشريعيا، قلت الآن احنا عندنا امتيازات كبيرة، تونس راحنا دولة عربية مسلمة أفريقية متوسطية، هذوما الكل امتيازاته باش انت تجم تبيع أفضل البرة. اش يلزمك؟ يلزمك تكون موجود جسديا فيزيكمان كما يقولوا، يعني مناطق فما يلزم معناها فضاءات العرض زيت الزيتون تكون دائمة. لو نحكي وعد ديورابل ديورابل تكون في بعض البلدان كيما الهند كيما الصين في بعض المناطق الكبيرة حتى اللي ما عندوش تقاليد، فما ناس تنتقد تقول لك هذا مش يستهلكوا في الزيت، راهو الأمريكان ما كانوش يستهلكوا الزيت بالشكل هذا، تولوا من أكبر الدول تستهلك في الزيت وياخذوا من عندنا زاد. هذا ما فماش تابورة في الموضوع، فما أنت تدخل تكون موجود تعمل فضاء تجاري كبير فيه للعرض والتذوق وما تبيعش كان الزيت، تبيع الحاجات الأخرى. شكون هذا؟ اعطينا اللوجيستيك واعطينا التشريع، الدوله فقط الباقي يخدموه الخواص.
0: والله يا سي فوزي حتى سي فوزي نعتقد انه حتى مثلا خليه بين وزاره الفلاحه ووزاره التجاره والسي بيكس معناها تخدم مثلا 12 ساعه ل 12 ساعه ولا رقم هاتف يعني مخصص للمنتجي زيت الزيتون لتذليل الصعوبات.
1: هذه ابسط حاجه.
2: عندهم حويجات هكا، لكن هو اكثر اكبر من هكا سي الحبيب. عمليه التصدير مش كان وزاره الفلاحه والصناعه والتجاره، راهي فيها الدفاع وفيها الداخليه وفيها الصحه وفيها البيئه. هيك علاش انا طالبت بمجلس اعلى معناه بحاجه تلم كل المتدخلين، شنو معناه عندك سي بيكس من هنا وعندك ديوان سياحه من هنا وعندك ديوان الزيت من هنا وعندك وحده في كذا، احنا مفرقين. التفتيت والتفريق تعرف سي الحبيب هذا من الحاجات اللي تضرب كل حاجة عندها علاقة بالأمن القومي. وبالتالي العالم الكل حتى على مستوى تول معنى سامحني في الكلمة الجوسة والواحد يعمل لك وكالة برك وكالة استخبارات واحدة مش مقطعة. احنا هيك يخدم وحده، يخرجوا برات حتى للمعارض فقهم موجودين الاثنين، مش هيك خرج وهيك خرج. ابعث المدير العام نتاعك من هنا وابعث المدير العام نتاعك لاخر، مش تشريفات هي، مش لعبه. هيك علاش العمليه زي ما تكون ما بين يد واحده، يد قويه اللي هي تخدم الشيء هذا.
1: نعم، خاطر المرتبه الاولى في الزيت البيولوجي في العالم حاجه ماهيش سهله، تنجم تتفك منا المرتبه هذه سي فوزي. فعلا اذا ما خدمناش تنجم تتفك منا الحرق، معناتها تنافس كبير برشا وحرب شرسة في مثل طبعا الأسواق هذه، لا ما يرحموش. نعم، هذا هو. شكرا لك على كل التفاصيل هذه، إن شاء الله بالتوفيق لكم سي فوزي زياني الخبير في السياسات الفلاحية، تحيتنا. يلا نرجو بعد الموجز، خليكم معنا.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم
3: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار من الأرض نحو المستقبل. نستكشف، نتشارك ونعمل من أجل حرم جامعي مستدام. شعار الدورة الثانية للمهرجان البيئي الذي نظمته اليوم جامعة جندوبة بالضيعة التجريبية بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف. المهرجان يهدف إلى إدماج مبادئ الاستدامة والبيئة في الأنشطة الجامعية وفق رئيس جامعة جندوبة هشام السبيعي.
5: جامعة جندوبة جامعة خضراء بتميز عالمي في خدمة الاستدامة. تم تنظيم الدورة الثانية لمهرجان الأثر البيئي لجامعة جندوبة بالمدرسة العليا للفلاحة بالكيف تحت الشعار من الأرض إلى المستقبل. نكتشف، نفكر ونعمل معا من أجل حرم جامعي مستدام. من أهم أهداف هذه الدورة هو ترسيخ ثقافة الاستدامة داخل الجامعة، تعزيز الوعي البيئي، ربط مسالك التكوين بأهداف التنمية المستدامة، وخاصة تعزيز الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال الخضراء بما يعكس رؤية جامعة جندوبة كجامعة خضراء، كجامعة مبادرة ومسؤولة اجتماعيا، وكجامعة منفتحة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
4: فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية وشفاهية لانتداب 8 إطارات بوزارة الداخلية 2026، وتشمل المناظرة انتداب 3 مهندسين أول في اختصاص الإعلامية والاتصالات، و3 محللين في هندسة البرمجيات ونظم المعلومات أو علوم وتحليل البيانات الضخمة، فضلا عن متصرفين 2 في اختصاص المالية أو المحاسبة. ينظم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يوم غد بقاعة القرية الحرفية بطريق المطار بتوزر فعاليات الدورة الأولى للندوة الوطنية حول التمور التونسية. وتأتي هذه الندوة في إطار مواكبة مشاغل منتجي التمور ودعم جهود النهوض بالقطاع الفلاحي واستعدادا للموسم الفلاحي الجديد. يحتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بالعاصمة فعالية تحت عنوان التمكين الرقمي للمؤسسات التونسية في عصر الذكاء الاصطناعي يوم 13 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من الفاعلين في المنظومة الاقتصادية والاستثمارية في تونس. إلى أخبار العالم، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية شن غارات جوية استهدفت آليات وتجمعات جماعة الحوثي في عزلة قدس بمديرية المواسط جنوبي تعز. وقال المتحدث باسم التحالف أن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة، فيما أكد المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أنهم استهدفوا مطار الملك خالد في الرياض ومصفات أرامكو في رابغ. هذا وقد أعلن بيان مشترك لدول اتفاق مكة البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في السعودية. نهاية الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: اليوم
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
3: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.

0: يلا نواصلوا معاكم. أهلا وسهلا بكل المستمعين، رجعنا لكم بعد موجز الأخبار وبش نمشوا الجندوبة، نزوكم معنا لكل الجندوبة. اليوم جامعة جندوبة تنظم مهرجان في الكيف، في الكيف نمشوا للكيف. في جامعة جندوبة تنظم مهرجان مهم جدا وبيئي بامتياز، فيرما فاست بالطبيعة التجريبية للمدرسة العليا للفلاحة بالكيف تحت شعار حرم جامعي مستدام في قلب الحقل. برشا ورشات، هو فيصل شاب وزميلنا ما شاء الله عليه، معناتها على الباج هو بعث برشا حاجات موجودين، تنجموا تعملوا طلع على صفحة إذاعة التطوين، إذاعة الشباب على الفيسبوك وتلقاو كل الفيديوهات. ولكن خلينا ناخذ التفاصيل معاه وشنية الأجواء غادي والحضور غادي. فيصل مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك، تحية لك وتحية كل مستمعي إذاعة الشباب. أكيد يومنا يوم فلاحي بامتياز، احنا موجودين في ولاية الكيف لمواكبة التظاهرة المهرجان الدورة الثانية في فيرما فيست اللي موجودة في ولاية الكيف بإشراف المدرسة العليا للفلاحة. نهنا نحكيو عديد العارضين الموجودين لهنا في الفيرما، خليني نقول هي الفيرما هذه موجودة قريبة للمدرسة العليا للفلاحة بولاية الكيف وبحضور رئيس جامعة جندوبة والي أيضا والي الكيف، كل الحاضرين لهنا وعديد الطلبة اللي موجودين اليوم من خلال التظاهرة هذه، بشي طلبة جدد وطلبة اللي وربما اللي تخرجوا عاملين عديد المشاريع من خلالهم ينجموا يخليني نقول ياخذوا التجربة متاع اللي سبقوهم في المجال هذا في المجال الفلاحي. وأكيد عديد الاختصاصات تتابعوا على صفحة إذاعة الشباب تشوفوا ليستون الخيامات الموجودة والعروض اللي يقدموا فيها العارضين اليوم من منتوجات مختلفة وبيولوجية وأيضا متنوعة، وهذا أكيد كما قلنا من شأنه أنه يطور وينمي القطاع في الجهة إلى جانب مديرة المدرسة العليا للفلاحة بالكيف مدام أنيسة الرياحي. مرحبا بك.
2: مرحبا بكم الناس الكل.
1: شكرا لك. اليوم نحكي على تظاهرة فلاحية بامتياز، اليوم الجورني الدورة الثانية هذه، نحكي شوية على الخصوصيات، نحكي شوية على ربما الحاجات الموجودة لهنا، معناتها الاختصاصات الموجودة، المشاريع الموجودة المتطلبة.
2: بالطبيعة المدرسة العليا للفلاحة بالكيف الاختصاص الأول هو العلوم الفلاحية، عندنا إجازة زيادة في العلوم وتقنيات المتجددة والمستدامة، ليسانس جديدة، وعندنا لا ليسانس دون سيونس اون برودكسيون اغريكول. احنا طلبة متاعنا في النهار هذا المتميز كانوا حاضرين وكانوا شركائنا وتحت إشراف جميع السيد الوالي بالطبيعة السلطات الجهوية وجميع جندوبة وبحضور ممثلين مؤسسة التعليم والبحث العالي الفلاحي، مشكورين الناس الكل ومشكورين أشقائنا الجزائريين في الجامعات الحدودية اللي أضافوا الحقيقة على هالدوزيام إديسيون لدورة ثانية من المهرجان الأثر البيئي، أضافوا معناها بهجة وأضافوا غيزوتاج بالنسبة للأساتذة متاعنا وللطلبة متاعنا، وكان تبادل ثري وثري جدا فيما يخص المحافظة على البيئة وثرواتنا من ماء وحشرات وكل الاختصاصات اللي احنا قريوها، وخاصة منها اللي معناها لاغرو ايكولوجيا اون جينيرال الفلاحة المستدامة.
3: شنو طبيعة المشاركة الجزائرية اخ فيصل
1: اللي في الليسون هذوما؟ واكيد تلاقيت مع طلبة نتاعك، لقيتهم ربما عاملين بروجيات، كيفاش تواصلت معهم؟ كيفاش
2: هو الطلبة هما في صلب الهدف متاعنا، احنا نعملوا في هذا الكل على خاطر الطلبة، ولاقين برشا تشجيع لحقيقة الطلبة من طرف كلكسوا ولاية الكيف ولا من جامعة جندوبة اللي ديما تحب تخلي الأيام هذوما والتظاهرات هذوما والكلوب الناشطين والكل مجال واسع وفرصة باش يبدعوا باش يظهروا قيمة الفلاحة الأولوجية الإيكولوجية الإيكولوجية في ظل التغيرات المناخية اللي توا موجودة. كانت معناها تظاهرة حافلة بوجود المختصين والإكسبير معانا والخبراء من تونس والجزائر اللي في الميدان الفلاحي والفلاحة المستدامة، واللي ما ينجموا كان إن شاء الله يكون يوم ناجح بالنسبة للطلبة متاعنا والإفادة حسنة.
1: أشكركم.
0: نعم.
1: يعطيك الصحة على هذا القطاع. يعطيك الصحة. شكرا لك مدام أنيسة الرياحي، هي مديرة المدرسة العليا للفلاحة بالكاف. يوم تنشيطي كما قلنا هند بامتياز، اليوم هذا كما قلنا حرف دريم في عديد العارضين وأيضا عديد الأنشطة أنشطة رياضية أنشطة فلاحية وعديد الرياضات اللي من خلالها هي صارت تظهر هذه. أيضا فما نشاط آخر رياضي امتياز باش نحاول نحكي شوي عليه في اقل من 5 دقائق. مرحبا.
4: مرحبا. سلام. نخدمكم روحي فؤاد ماتوسي كوفونداتور شركه ادفنتشر كلوب. احنا اليوم في ليفيرمون فيرما فيست اللي هو ايفيرمون صراحه رياضي بيئي ايكولوجي. كنا متواجدين بالنشاط الدراجات، نشاط الاسكالاد، ديسونترابيل، عملنا فيلو ايكول، علمنا اصدقائنا اللي ما يعرفوش السوق. نحن نعرفوا انه اكثر من 65% من التوانسه ما يعرفوش السوق، دونك نستحقوا انه تكون عندنا فيلو ايكول ومدرسه تعليم سياقه. كيف كانت انا انشطه ترفيهيه ورياضيه، بوكو دانيماسيون دي جو.
1: اليوم خلينا نحط الناس في الاطار. اليوم جبت بالدرجات الهوائيه هذه، جبت عدد كبير من الدرجات الهوائيه وقاعدين نتعلموا في مجموعه من الطلبه والناس الموجودين لهنا، معناته نجموا يعملوا دوره بال
4: effectivement. نحن تو في الجوله الرابعه مع اصدقائنا الطلبه، قبول معناها متداول برشا مشاركين، وفما الروح الرياضيه معناها يحبوا شكون يشجعهم وموتي فيهم. شوف معناها من مختلف الاعمار، احنا جيناكم من بنزرت ولقينا برشا معناها ولايات مشاركين. سالنا المشاركين من باجة، من تونس، من الكيف، من نفسه، معناها بكامل تراب الجمهوريه. الحاجه اللي تخلينا برشا فرحانين وتخلينا متشجعين ان نتنقل من شمال تونس ان شاء الله حتى جنوبها. كما جيناكم كيف نمشيو لاكثر من ولايات واكثر بلايص، هذاك مويان ديبلويمون بيكاب، وحنا شاريو رومركي هو اسمح لنا ان نتنقلوا. دونك اي واحد، اي جمعيه، اي شركه، اي مدرسه، اي معهد يحب يكون موجودين معاه في اي تظاهره رياضيه، كامل الرياضات اللي نجموا نمارسوهم في الطبيعه، شركه اسمها لوفيسيل او دور اكتيفيتي دي ادفنتشر كلوب، كامل الانشطه الرياضيه اللي نجموا نمارسوها برا وبحرا وجوا. مرحبا بك. مشكور.
1: ما زالت الدوره الاخرى عندك مع ليكيب.
0: دوروا معاهم يا فيصل.
1: احنا صعيب شوي.
0: يلزمك دراجه هوائيه وتعمل دوره معاهم على الاقل.
1: ها؟ رياضه ما فيها باس. كما قلنا هي جوله ممتازه اليوم، و خليني نقول نحكيه على الهواء النقي.
0: نعم.
1: والهواء الصافي اللي موجود في ولاية الكيف. مرحبا بك حتى انت.
0: ان شاء الله ان شاء الله نعمل زيارة غادي، علاش لا نخلط على دراجة هوائية.
1: مرحبا بك.
0: شكرا لك فيصل، يعطيك الصحة. تحياتي لك ولكل ضيوفك، وان شاء الله بالتوفيق ليهم. محليها هي اي حاجة فيها بيئة وطبيعة وخضار تعمل الكيف. توا فيصل عدينا الاجواء الكل في حتى من خلال الذبذبات الاثير، معناتها اجواء رائعه جدا. أكيد. اجواء صحيه بامتياز،
3: معناها المزج بين الجانب النشاط الرياضي والفلاحي والحلول المستدامه للفلاحه، وكيف كيف قال ثم اجازه في التقنيات الجديده والتقنيات الجديده والمستدامه، وهذا الهام جدا بالنسبه. ومعناها ثم جاءوا من المناطق الكل وخاصه المشاركه الجزائريه، يعني معناها يبدو انه الدوره هذه كانت افضل من الدوره السابقه.
0: أي.
3: في جمع العديد من الاطراف، وهذا جانب هام. ونحييو
0: الدوره كبرت يعني.
3: أي نحييهم وان شاء الله ديما تتواصل الدورات هذه.
0: نعم. هذا هو بعد الفاصل باش يكون حاضر معنا دكتور معناتها كتكريم لي تونسي وكفيف يتحصل على شهادة دكتوراه الدولة في اختصاص التغذية العلاجية والتجميلية. تونس اليوم.
5: أكتواليتي موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور. تونس وأخبارها.
6: من الاثنين للخميس
7: من 11:30 الماضي ساعة.
6: تونس اليوم.
5: تونس اليوم.
0: شكرا لي على حضوره معنا التونسي وليد صغير اللي هو كفيف وتحصل على شهادة دكتورة دولة في اختصاص التغذية العلاجية والتجميلية. ألف مبروك ليك، ومرتبة أولى من بين 29 أو 26 دولة. ناخذ أكثر تفاصيل ونتعرف عليك. سي وليد مرحبا بك، أهلا وسهلا.
8: مع السلامة، مرحبا بك يا للا، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعينا الكرام في إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك سي وليد، إن شاء الله معيزة. ألف مبروك. تحطنا في الإطار أكثر، معناتها المنافسة الكبيرة، وفي الأخر توجت بالمرتبة الأولى في هالمناظرة هذه، معناتها من بين برشا دول كانوا حاضرين، وأيضا نتحدث شوية على الاختصاص زادة سي وليد، تفضل.
8: ده أوكي. نعم. دونك هذا معناتها كله بفضل ربي سبحانه وتعالى. وحاجة أخرى راهو لازمنا نعرفه لكونه في تونس عندنا راهو عدة كفاءات، كفاءات عالية جدا في العالم، قادرين راهو باش ينافسوا يعني في كل بلدان العالم. احنا الحمد لله شاركنا في دونك الدورة اللي هي أصعب دورة على الإطلاق، هي دورة 2026. دونك كانت دورة صعبة جدا، والمنافسة كانت كبيرة، حتى من عدد المشاركين معناتها 64 طالب وطالبة من مختلف دول العالم، من أمريكا، من إسبانيا، من فرنسا، من إيطاليا، يعني دول ما شاء الله في الاختصاص هذا. هو الاختصاص الجديد عنده 3 سنوات، دونك اختصاص التغذية العلاجية والتجميلية. أي. اختصاص جديد. كانت عنا كيف ما قلت أنت وتفضلت، عنا كانت يعني شوية صعوبة تحقيقها معناتها نوم فيون.
0: أي.
8: فكان الأمر أصعب بكثير من البقية، فهمت؟ دونك الوحيد في المشاركين اللي هو نون فيون، ولكن الحمد لله ربي سبحانه وتعالى الإرادة
0: وعزيمة كبيرة،
8: راهو ينجم يوصلوا الإنسان لأبعد الحدود.
0: معناتها عزيمة كبيرة وإرادة كبيرة مشيت بها، وأكيد هي من ظهالي من شخصيتك من الصغرى سي وليد، معناتها عندك هالإرادة هذه، تربيت على العزيمة. لأنه كنت تحثوا على يعني كفيف ما شاء الله عليك، ومن بعد تتوج بالمرتبة الأولى، حاجة تعمل الكيف، وأنت درس البرشة معناتها شباب وبرشة أبناء ربما حتى يتعلموا، حتى يكونوا عندهم هالعزيمة والإرادة لتحقيق مثل هالنجاحات هذه يا سي وليد الصغير.
8: لا أكيد. نعم. هو فقدان البصر هو مش مستغرب، يعني فقدان البصر يعني بعد الدراسة متاعنا في الجامعة، واضح؟ دونك يعني كانت قولوا احنا ديفياسيون كبيرة، وكانت معناتها كان تحدي كبير برشا، تحدي كبير برشا، كيفاش إنسان معناتها حياته تغيرت تماما. دونك يعني الصعوبات بدأت من غادي، ولكن كل ما تكون الصعوبات أكثر كل ما تكون العزيمة أكبر وأكبر. وينجم كيف ما قلت لك راه ينجم الإنسان يوصل الأبعد الحدود. أنا باش أعطيك إكزامبل بسيط. دونك أنا مكون دولي.
0: أي.
8: يكفي نقول لك بطبيعة اختصاصي معناتها صناعة مواد التجميل الطبيعية العلاجية، يعني مواد التجميل اللي هي تعالج مش مواد تجميل جسد تغطي العيوب. يكفي نقول لك معناتها نعمل دورة، وساعات الدورة تكون فترة طويلة.
0: أي.
8: ولا طالب ولا طالبة يفيق بيا لأن نون فيون
0: ما شاء الله عليك.
8: أوي. معناتها نبدأ لك من أول الدورة لآخر الدورة، والدورة تخرج متميزة ما شاء الله بشهادة الجميع.
0: أي.
8: ولا واحد يفيق لكون المكون اللي قاعد يقري فيه اللي هو نون فيون. باش تفهم يعني كيفاش ينجم الإنسان يعمل برشا حاجات.
0: نعم، نتفاعل معك سي الحبيب.
3: سي وليد كل التهاني بهذه الجائزة، وأكيد احنا معروفة الصورة من الآية 46 من سورة الحج، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور.
0: صحيح.
3: ربي نور بصيرتك. نحب شنو عمل الفارق باش انت خذلت المرتبة الأولى؟ معناها باش نبينوا قوة التونسي.
8: أنا والله باش نكون صريح، أنا معناتها معروف عليا بالصراحة، هو الحقيقة المرتبة الأولى جت بعد تحدي كبير برشا. أنا عندي أكاديمية معروفة، أكاديمية بذور الحياة. الأكاديمية هذه ديجا حتى من التسمية نتاعها الإنسان كي يسمع العنوان أكاديمية بذور الحياة يفهم كونه الغاية من الأكاديمية هذه هي إفادة الناس، هي زرع بذور الخير في الناس، هي يعني سبحان الله نعاون الناس باش يعني تقف على ساقيها. وراه الأكاديمية هذه مش فقط تستهدف الناس اللي لبس عليها، تستهدف لزونديكابي، تستهدف يعني حتى المرأة الريفية، تستهدف حتى هيك الناس هذوك اللي يستحقوا شكون يعاونهم، واضحه؟ دونك من العنوان نفهموا كل شيء. اول حاجه كانت كيف ما تعرف اللي كونوا اي انسان ناجح راهو باش تلقى عنده اعداء النجاح. صدقني اعداء النجاح هذوما اللي حاولوا قدر المستطاع باش الاكاديميه هذه تطيح وكل شيء، وعملوا عراقيل وتشويه وكذا كل شيء، فكانت عزيمه كبيره من نحنا باش نثبتوا للناس هذه اللي كونوا الحق هو الحق والباطل هو الباطل. والحمد لله،
0: ألف مبروك ليك سي وليد، ما شاء الله عليك، يعني وزدت انت اعطيتنا مؤشر اخر وانا ما شاء الله عليك والله. كي تحدثت على انك الفتره العمريه نتاعك الاولى كلها انت معناتها لباس، ولكن في الفتره الجامعيه تم فقدان البصر وهذايا تغيرت حياتك، ولكن تحديت ولم تحبط ووصلت. هذه مؤشر مهم جدا فعلا.
8: وانا كمكون في التنميه البشريه خليني مساج نوصل مساج
0: ونكملوا به. نعم
8: المستمعات بيسير. دونك راهو لازم الانسان في الحياه هذه مهما كانت الصعوبات ومهما كانت العراقيل ومهما كانت حتى حاجات ساعات تراها اللي هي مستحيل كونك تنجم تواصل بها، ولكن اذا حولت الصعوبات هذه لوقود، حولتها لوقود، راهو اعرف روحك لانه كون العزيمه نتاعك باش تكون كبيره برشا وباش توصل للهدف اللي انت تحبه عليه
0: بعد بطبيعه
8: اراده ربي سبحانه وتعالى.
0: نعم، ما احلاها كلمه حولتها الوقود.
3: اكيد
0: الوقود هو اللي يخليه
3: طاقه
0: طاقه
3: طاقه
8: كبيره.
0: ان شاء الله الف مبروك ليك، ان شاء الله بالتالق ليك زاد في العمل نتاعك وفي الاكاديمي وفي الكوتشينج اللي قاعد تعمل فيه الدكتور وليد الصغير. شكرا ليك وتحياتنا الى جزيره تجربه. شكرا، تحياتنا، الى اللقاء سي وليد صغير، والف مبروك. من جربه باش نمشوا للقيروان. اليوم انا عملنا جوله بالمستمعين الكيف من تونس للكيف للقروان الجربه. معنا مكرم الهديجي، زميلنا مكرم. مرحبا يا مكرم. ياسر حس بحذاك يا مكرم، ضجيج ضوضاء بحذاك. تبعد شوية باش نسمعوك 5 على 5 قطر ياسر.
6: اكيد اليوم باش نحكيو ان شاء الله هند على معناتها النقاط الصحيه اللي كانت جابت 4 معناتها معتمديات في الولايات الحيويه في فائده المواطنين. قافله صحيه اكيد في خدمه المواطنين اللي ما ربما ما توصلهمش الخدمات الصحيه معناتها في الارياف وكذلك في المعتمديات اللي بعيده على مركز القيروان المدينه. كانت هند باشراف والي القيروان وكذلك باشراف مختلف السلطات الجهويه، خاصه معناتها نحكيو على مدير العام للديوانه التونسيه. شملت القافله هذه تقريب هند 4 معتمديات اللي هي الوسلاتيه كذلك عين جلوله والسبيخه والعلاوي. تم توفير خدمات صحيه منها الفحوصات الطبيه في مختلف الاختصاصات كانت لفائده متساكني هذه المناطق. القافله هذه تقريبا شهدت مشاركه حوالي 100 اطار طبي وشبه طبي كنا واكبناها هند، من بينهم تقريبا اكثر من 25 طبيب اختصاص في مختلف المجالات الطبيه، الى جانب الاطارات الصحيه وكذلك شبه الطبيه اللي تنقلت من مختلف الولايات وساهمت في تامين مختلف الخدمات والفحوصات للمواطنين وللمنتفعين. القافله هذه كانت خلتها كذلك هند معناتها لقطه ممتازه ومعناتها مبادره ممتازه اللي هي توزيع عدد من الادويه بصفه مجانيه، كذلك توزيع عدد من النظارات الطبيه لمستحقيها، كذلك الكراسي المتحركه، المشايات ومختلف الادوات والمستلزمات الطبيه لفائده عدد من المواطنين. كما تفهم كذلك
3: مكرم بالله سؤال باش المستمع يفهم، علاش حضر المدير العام للديوانه في القافله الصحيه؟
6: المدير العام للديوانه تقريبا في الحبيب ربما هو كان حاضر معناتها في ولايه القيروان، وكان معناتها دعاها والي القيروان ذاكر البرقاوي لحضور القافله هذه ربما لتشجيع اكثر المواطنين معناتها.
3: نتصور ثم تيسير ثم بالاجراءات الديوانيه في توريد المواد الصحيه وخاصه
6: الصحيه بالضبط كانت باش نحكي عليها تقريبا سي الحبيب اللي هي كانت معناتها شملت الحمله هذه عدد من المناطق، وكان حاضر في ولايه القيروان
9: بالنسبة للموضوع هذا بالذات، وكان حاضر معها في مقر الولاية، وكان رافق والي القيروان إلى هذه القافلة الصحية. أكيد تزلنا معها سي الحبيب زوز مهمات في مهمة، وكان حاضر معها لربما حتى لإنجاح هذه القافلة الصحية اللي مكنت تقديم خدمات وفحوصات طبية واجتماعية كانت بتعيد أكثر من 4700 منتفع من متساكني المعتمديات الأربع. نعم. أكيد عدد كبير من الإطارات كان حضر كما كان يحكي في الحبيب مدير الديوانة، كذلك إطارات إدارة المديرين المندوبين الجهويين للصحة والشؤون الاجتماعية التربية، وكذلك النواب الشعب على جهة القيروان وأعضاء المجلس المحلي للتنمية. تقريبا قافلة قدمت الخدمات للمواطنين اللي في الابعاد، معناتها اللي ما ينجموش يهبطوا ربما للقيروان المدينه سواء لمستشفى ابن الجزار ولا لمستشفى الغالبه، وانتفعوا بخدمات القافله هذه، وربما حتى تم ربما الوعد بتنظيم قافله اخرى في عدد من المناطق الاخرى ربما خارج المعتمديات الاربعه هذه. مدير عام الديوانه كما كان يحكي سي الحبيب كان حاضر حتى مع المواطنين فسر لهم أنه معناتها الخدمات الصحية كذلك ثم أدوات ربما تدخل لتونس ما هيش ما تساعدش المواطن ولا ما تمشيش معاه في صحته، ولما لو تكون معناتها مغشوشة بين قوسين ومضروبة وما تمشيش مع صحة المواطن، فكانت حملة متكاملة، وإن شاء الله نكونوا في مواكبة لحملات أخرى أنت معناتها في خادم الحياة.
0: شكرا شكرا مكرم، تحياتي ليك ولكل مستمعينا في القيروان، هكا كملنا اللقاء، شكرا ليك سي الحبيب يعطيك الصحة، شكرا لكوثر البجاوي في الإخراج التقني، أيضا ألفا في الديجيتال، معز العويني، فيصل شابو، وبدر العرفاوي، تحية هند السعيدي، شكرا لكم، ربي يحفظكم، إلى اللقاء.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
2: إذاعة الشباب،
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
2: عدل موجتك.
3: تسمع صوتك،
2: تسمع صوتك.
4: في النهار ولا في الليل، شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش. يا شباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: على كيفك،
6: على كيفك،
3: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: على كيفك،
2: على كيفك، على كيفك. الموسيقى والغناء
3: على كيفك،
6: إدارة الصحة والهناء
3: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
6: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
2: اتبعنا بكل وفاء.
3: على كيفك.
7: عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من على كيفك. من توا حتى الماضي ثلاثة كالعادة تسمعونا على موجات إذاعة الشباب، تنجموا زادة تشوفونا على الباج أوفيسيال راديو جون، باج أوفيسيال. مرحبا بك.
8: شحوالك؟ جيان لاباس
7: الحمد لله.
8: ديبيت سومين باهي إن شاء الله.
7: الحمد لله.
8: اليوم 6 أكتوبر 2026، إن شاء الله الناس كلها تكون في فورما، إن شاء الله ما يكونوش الناس هكا شوية في ديبريسيون بتاع دخول الموسم الجديد. تعرفه برشا من الناس نسمو في كلام إنه مع دخلة الخريف، دخلة الشتاء، مع العودة المدرسية، مع تحس الجمعتين ذوما ولا الشهر من بعد رسومين بتاع العودة المدرسية، تحسهم كأنك عنا 3 أشهر ولا 4 أشهر قاعدين اللي رجعنا بالحق. وبدت نحكيو على الامتحانات وبرشا أحداث صايرة.
7: فما الشمس راهو جينيرالمون الناس اللي يتقلقوا في الفترة هذه هما اللي ما يحبوش الطقس اللي يبدأ قري. فمادام فما شمس المفروض النفسية باقي صفاء.
8: أنا في الليمينوزيتين خير تحكينا مدام أمنا الشارفي طبعا بعد شوية تكون حاضرة معنا كما العادة في بون بلون. تجمو تسمون على واحدة من الفريق ملح،
7: بما أنه موسم جني الملح إذا تعلمتوا منها هي.
8: باه، أنا والملح ما نشحبه مادام فما تنسيون
7: والأكلات اللي تعمل بيهم اللي تعملوا بالملح.
8: دونك الناس اللي عندها تنسيون ما تسمعنا مثالش أماما ما تسمعش لي روسيت اللي فيهم برشا برشا برشا ملح. بقى احنا عندنا بالحق عندنا ثقافه نتاع الماكله في تونس تستعملوا برشا الملح،
7: برشا فلفل اكحل، وبرشا
8: وبرشا هريسه،
7: برشا احنا ديما
8: برشا وفاح، برشا لفاح.
7: على البرشا باش نحكي لك على رقم اليوم.
8: احكي لي على الرقم.
7: الديفورماسيون نتاع الثقافه ديما ملكة. توم كروز في الويكاند هذايا 30 سبتمبر خرج الفيلم الجديد نتاعو اللي هو ديجر. ديجر توم كروز متعلق اسمه ديما بالبلوك بوستر في هوليوود. ديما نحكي كي نقولوا توم كروز سي ان بلوك بوستر، سي برشا فلوس، ونتوقعوا انه زاد باش يدخل برشا فلوس. للاسف للاسف في طرح الفيلم، رغم انه توم كروز يعني التورني بروموسيونيل عملها ومشي لكل البلدان، مشي للصين، مشي لكوريا، مازالت اوروبا، لكنه قاعد يعمل في الجوله وقاعد يعمل في البروموسيون بتاع الفيلم. وتصرف عليه الفيلم، يعني رغم انه الفيلم هو فيلم دوتور، يعني امور نوار دوتور. يمكن هذاك علاش انه كي بدل الروجيستر بتاعه توم كروز ما لقاش روحه. ف 160 مليون دولار الكلفه، لليوم ما دخلوا منهم كان 20 مليون. الشيء اللي خلى الشركه المنتجه يقولوا ما عجبكش الفيلم، اي راهو مثالش، يعني عملوا كي الكونتر بوب باش يخليوا الجمهور يمشي يكتشف في الفيلم ويلونسيو الفيلم من اول جديد. ديغور هو اخر افلام توم كروز واللي حد الان يعتبر فلوب في البوكس اوفيس.
8: ان توكا ميسيون امبوسيبل اهل توم كروز بالنسبه للفيلم هذايا.
7: عجبني جدمو.
8: ان توكا هوني كاتبين في صحيفه في صحيفه اسمها فيتنام في ان يحكيوا على الفيلم هذا يقول لك علاش ما نجحش الفيلم لانه مشكله نتاع كومباني نتاع ماركتينغ. توم كروز عملوا برشا على تاريخ الممثل هذا وعملوا برشا زاده على البوشا اوغي كما يقولوا ما فماش معناتها خدمه مهنيه باحترافيه بالنسبه للماركتينغ
7: دونك تجيب جمهور
8: فوالا
7: هذا علاش باش يعملوا كونتر كومباني
8: حتى كان اسمك توم كروز فتبدا فما عمليه ترويجيه غالطه دونك في الاخر باش يكون فما إيشيك. هذه بالنسبه رقم اليوم نمشيو نعملوا تنفيسه مع الموسيقى وشوي اخر نبداو مع مدام امنه الشرفي في بوب.

0: كملي معكم في على كيفك، مرحبا بكم. كان خلطوا علينا توا ماضي ساعه وربع، نمشيو كما العاده لقيت هذايا بون بلان.
1: بون بلان بون بلان.
2: نقولوا على السلامة ابنة شرفي، وسيطة ثقافية ابنة سلستو بها معنا، ظهر لي في على كيفك كل مرة نمشيو لبلاصة. اليوم اكتشفت أنه فما موسم الجني الملح، وفما أماكن زاد نجمو نزوروها. هذا كله باش تحكي لنا عليه ابنة، مرحبا بيك.
3: يعيشك. الموضوع هو الملح ما يغيب على طعام احنا نقوله، لكن الملح وراه برشا حكايات، والملح ينجم يحكي لنا على تونس، على خاطر احنا نعرف تونس معناتها عنا اكثر من 1400 كيلومتر من الشريط الساحلي، يعني على البحر، واللي يقول ملح يقول بحر، على خاطر الملح البحري اللي احنا نعرفوه الاكثر هو مستخرج من ماء من البحر. التوا موسم جني الملح، على خاطر الملح معناتها فيه طريق.
0: هكا نقولوا جني الملح،
3: لا ريكول دو سيل اون دي اون فرونسي، ما نعرفش بالعربيه
2: كيفاش.
3: جني الملح هو النجم تقول هو عام كامل يجني الملح، لكن في الخريف يكون معناتها الكميه اكثر وسبكتاكولير. هذيك علاش انا سي فريمون سبكتاكولير كي تمشي تفرج، خاصه في لي غراند سالين كيما سالين نتاع صفاقس، والا في سالين نتاع مستير. معناتها كماين، وفما ماكينه
0: انتوا انا قاعدين نشوفوا توا على الباش فيسبوك نتاعنا.
3: هي صفاقس معناتها شوفوا جبال الملح هذيا، معناتها تتكون خاصه في الخريف، على خاطر
2: معناتها احنا بلد مصدر زاد
3: بالطبيعه، مصدر من وقت فرنسا، من معناتها تصدير الملح في كل بقعه فيها طريف ملح، معناتها في اوائل القرن العشرين تم استغلالها، على خاطر الملح مهم برشا. وكما نعرفوا احنا في التاريخ فما طريق الملح كما طريق الحرير، فما طريق الملح، على خاطر البلدان اللي ما عندهمش واجهة على البحر وما عندهمش مناجم نتاع ملح، حتى نحكي لكم خاطر فما الملح البحري والملح الصخري اللي هو كما احنا نعرفه أكثر شيء ملح الهيمالايا. ملح الهيمالايا هذايا في الجبال معناتها، لكن هذوما
2: اللي يستعملوه في الرجيم
3: لكن هو في الحقيقة بحر مدفون منذ مئات الملايين من السنين، نستخرجوه من أعماق الأرض. والملح البحري اون لو كولتيف، علاش انا نقول لك الجني، على خاطر الملح معناتها نخدموه باش يولي ملح. اللي سالين والا الملاحات هذيا مثلا معناتها ان ستاد من تكوين الملح. الملح دخلوا ماء البحر في دي باسان احواض، وكل حوض باش يوقع ليفابوراسيون نتاع الماء وتولي الكونسنتراسيون نتاع الملح أقوى، حتى لين نوصلوا للملح. استخراج الملح، الباسان الاخراني يبدا كريستاليزي الملح. الملح حاجه مهمه برشا للبدن، هو ان اسيل يعني صوديوم وكلوريغ دو صوديوم، ومهم برشا للعضلات، واهم عضله تخدم بالملح هي القلب. صحيح بكري قلت اللي معناتها ما يلزمناش نكثروا من ماكله الملح، زاد نقص
2: ما يلزمش يلغي
3: فوالا، ما يلزمش يلزم معناتها
0: افراط ولا تفريط. ما نقول لك الابيضين الملح والسكر برشا مش باهي،
3: مهم برشا الملح في توازن السوائل في بدننا كما الدم والماء والكل، في مع تخدم العضلات، على خاطر هو فيه ديز الكترون يعطيو لامبولسيون باش تخدم العضله، وكذلك للاعصاب معناتها لي نورون يخدموا كان بالملح. وكذلك للطاقه السلبيه تنجم تحط اون غوز دو سيل، معناتها زهره ملح في الدار، ويقولوا حتى
2: هي تمتص الطاقه السلبيه،
3: هي تمتص الطاقه السلبيه. اما ما يلزمهاش تبدا محطوطه على ان بلون هكا معناتها مستوي، لازمها تكون في صحن ولا في شقاله، خاطر فما موفمون اللي تجلب به الطاقه السلبيه. نقترح عليك تنجيب لك المره الجايه هديه لجلب الطاقه السلبيه.
0: حسيت بيض هولي،
3: والله
0: حسيت اللي فما طاقة سلبية في
3: مع الخريف وكل مش مواتيك الخريف.
0: أي
3: مرة الفايتة جبت لك الضوء، مرة هذه باش نجيب لك الملح، وإن شاء الله بحول الله لاباس
2: خلصوا من طاقة سلبية.
3: دونك الملح ضروري للبدن. الملح كان ثروة معناتها، على خاطر بخلاف اللي هو مهم

0: صحتنا هو قبل ما يكون فما الثلاجات والسيستم تاع التبريد معناتها كيفاش نكونسيرف لي زاليمون معناتها هو
1: بالملح,
0: بالملح. معناتها الملح كان مهم برشا للتجفيف لحفظ الماكلة, احنا نعرفوا القديد نعرفوا هذا كله يصير بالملح, طريق الملح والقوافل. وكان في بعض معناتها في البلدان برسك عملة معناتها الملح كان للتراك لتبادل السلع وكان قيمته كبيرة برشا على خاطر معناتها الكولتور متاع الملح يعني الملاحات ما كانش التقنية موجودة برشا. زيادة فما الملح الموجود في الشطوط نعرفه احنا مثلا شط الجريد وكل هو موش ملح بحري لكن معناتها يخرج في الشط خاطر الشطوط داخل الأراضي يمكن معناتها قبل كانوا معناتها مربوطين بالبحر لكن طريقة إنتاج الملح ولا وجود الملح في الشطوط مش كما في الملاحات. الملح في تونس كما قلت لك طريقة الاستخراج متاعه يلزم بحر شمس وريح وفي الخريف بما أنه وقعت التبخر اللي متاع الصيف الكل يبدأ الملح أكثر.
2: نجمو نزورهم إمتى كما نشوفوا فيهم هكا الملاحات اللي قاعدين وقت يخدمون يعني نجمو نزوروا ونشوفوا
0: بالطبيعة معناتها علاش احنا في البون بلان نحبكم تزوروا الملاحات كما ملاحة صفاق ستينا اللي هي سبيكتاكولير من أكبر الملاحات تمتد على 13 كيلومتر من معناتها الباسان. وانا ديما نحكي على المشاهد لي بيزاج سون تري انتريسون. عندك الوان من ريت اللون الغوز هذايا هو لون نتاع الاختيميا هذه سي اون بوتيت كروفيت صغيره مينيسكول تعيش في الماء المالح برشا وهي اللي تعطي اللون للفلامون غوز. احنا نعرفوا لي فلامون غوز برشا يمشيوا للاماكن الرطبه المالحه ومنهم لي سالين معناتها
1: سبخه يعني
0: الملاحة الملاحة خاصة نلقاوها في الصبخ لكن في الملاحة الكونسنتراسيون نتاعو تكون أقوى وقت اللي احنا نعملوا معناتها ليفابوراسيون نتاع الماء باش نستخرجوا الملح يولي الكونسنتراسيون معناتها وجود الملح في الماء أقوى والأرتيميا هذه تحب تعيش في الميليو المالحين برشا وهذاك يوقع توازن معناتها احنا باش نخلقوا بسان فيه كونسنتراسيون نتاع ملح قوية تتوجد فيه الأرتيميا يجي له في لامونغوز وتولي الملاحة منطقة رطبة ذات أهمية للطيور منهم لي فلامونغوز وعصافر أخرين. الملاحة صفاقس ياسر مزيانة ونجموا حتى نعملوا جولة على البسكليت في الملاحة ونتفرجوا على استخراج الملح توا على الغيكولت متاع الملح معناتها فما ماكينات ريت الموسونوز باتوز اللي نعملوا بها متاع القمح فما حاجة تشبه لها متاع الملح حاجة اكستراوردينير ويتلموا كل الكمين
2: الجبال
0: فوالا ريت هذيا زاده في صفاقس معناتها ملاحة صفاقس فريمون
2: الفلامونغوز
0: تعشعش بالاختيميا خذا اللون نتاعو معناتها لي جون نتاع الفلامونغوز لونهم غري يتولدوا غري بالاختيميا يعطيها الغاز اذا قينا دي فلامون ادولت ولونهم غري يعني ناقصين
2: الاختيميا
0: ناقصين أختيميا. دونك المناظر مزيانة برشا في الملاحات. فما زادة بقعة مزيانة يسر في قرقنا اللي هي دار الملح لا ميزون دو سيل. مالغوزمون التصويرة ما خرجتش منها كان لوجو لا ميزون دو سيل ذي معناتها كيف ملاحة مزيانة برشا صغيرة مش كبيرة لكن فيها حاجة خاصة أنه السيد اللي يستغل فيها ينجم تدخلو سي غراتوي تعمل عومة في بسان متاع ماء المالح والماء المالح احنا ديما نقولوا نطفوا في البحر وما نجموش نطفوا في الواد هنا كان تجرب حتى درج ولا درجين تعوم في الماء الملاحة عندك معناتها تطف بطريقة تحس روحك خفيف على الاخر والتجربة هذه زادة تجلب معناتها تعطي اكثر راحة تجلب الطاقات السلبية الكونتاكت متاع مع الملح بصفة عامة يعاون على معناتها راحة نفسية وجلب الطاقة معناتها يجبد لنا الطاقات السلبية. كذلك عندنا لسالين متاع موناستير معناتها منعرفش نجموا زيارتهم أما اللي نعرفهم محلولين بالقداء للجمهور هي دار الملح في قرقنا وليسالين دوتينا في صفاقس
2: برشا سمك نحفظوه زيادة بالملح يعني نطيبوه بالملح ونحفظوه بالملح.
0: بالطبيعة معناتها الملح مهم للماكلة، وفما دروسات بما أن احنا تو وقت الفطور، فما معناتها مثلا حوتة مكفنا في الملح احنا نقوله، هي شنو معناتها نفوحوا الحوتة كما نحبوا احنا، مش لازم نملحوها، ونغطيوها بالليزاغ بنفوحوها بكليل زعتر اللي نحبه، ومن بعد نغلفوها فوالا هاو عندنا الصورة هذه، نغلفوها بالملح ملح ولا نحطوها في إناء ونحطو تحت الملح ونسكروها بالملح ونحطوها في الفور، ومن بعد تخرج ياسر بنينة والملح متاحها معدل، ما هيش باش تكون مالحة،
2: يعني مش مالحة بالكل رغم ان هي بالطريقة هذه لكن مش
0: بالكل. وتنجم نعملو في عوض الحوتة دجاجة زادة، نجم دجاجة كاملة كيف كيف تفوحها كيما تحب
1: نفس البرنسيب،
0: نفس البرنسيب تسكرها بالملح تحطها معناتها يمكن ساعة وربع تقريبا، يمكن دجاجة ساعة ونص والحوتة ساعة، تجي بنا على بنا. الحوت المالح نعرفوه زادة في صفاقس، معناتها صفاقس مدينة عندها برشا عادات بالملح، منهم الحوت المالح اللي هو معناتها في التاريخ في رمضان بما أنه الملح يعطش صفاقسية ما يأكلوش الحوت بصفة عامة، دونك يخصبروا الحوت يملحوه وكيوفة رمضان يأكلوه. دونك الحوت المالح دو بيجي معناتها العيد، الاكله التقليديه نتاع صفاقس
1: هي
0: الشرموله اللي هي زبيب بالبصل والحوت المالح اللي هو مصبر بالملح فوالا. معناتها الملح عنده قيمه كبيره ونجمو يعطينا المشاهد مزيانه، الاكله البنينه
2: على كل تصور اللي رميهم الكل مزيانين يعني انا شخصيا شهدني اني بالحق نزور يعني واحده من
1: خاصه انه مو معناتها ديستيناسيون اتيبيك شويه، فهمت؟ مش معناتها بالحق معناتها اليوم فكره حلوه برشا انك تنجم حتى تهز في المدارس مثلا لي كوليج يهزوا تلامذة شوفوا كيفاش معناتها استخراج الملح، كيفاش يتم تصنيع الملح، معناتها حاجه علاش ليه معناتها انه يخموا فيها المدارس احسن من انه يقعدوا كان في المدرسه.
0: وهي معناتها زياره سهله، معناتها ما تطلبش معناتها نقولوا احنا كل منطقه عندها ملاحه، منطقه الساحل عندها ملاحه منستير، من منطقه الجنوب فما، حتى في جرجيس فما الملاحات. فكره الملح زادة مهم برشا للاندستري للصناعة، ومهم في أوروبا معناتها نصدروا برشا ملح لأوروبا على خاطر يستعملوه في الثلج، الملح ما يخليش الثلج يذوب، دونك وقت اللي يبدأوا فما معناتها في الشتاء يضروا الملح على الطرقات باش ينحي الجليسمون ما يذوبش الملح فيسع ويخليش السيارات تزلق والكل، ويستعملوه كذلك برشا برشا في الصناعات بجميع أنواعها.
1: بيه يعطيك الصحة مدام أمنة، شكرا ليك
2: اليوم بنعمل جولة في ملاحة من الملاحات.
0: يلا حوس مع أمنة إن شاء الله عنا احنا في البرنامج متاعنا باش نمشيو لصفاقس في شهر نوفمبر وباش نزورو على بسكليت لسالين متاع صفاقس ملاحة صفاقس باش نستمتعوا بالمشاهد هذوما، وكذلك الضوء في الملاحة حاجة ما تتصورهاش في عقلك على خاطرك البيوضية الدنيا كلها بيضة، معناتها أشعة الشمس تعطي معناتها دي زومبر دي لوميير وكل لون الغوز اللي وريتهم لكم تاع لي زارتيميا تعطي حاجة امبرسيونون
1: روعة. باه يعطيك الصحة، شكرا ليك أمنة الشرفي. بعد لحظات نقاو الأخبار نتاع ماضي ساعة ونص، من بعد زاد أخبار الرياضة وراجعين شوية آخر في على كيفك.
3: على كيفك
4: على كيفك،
3: ما تخليش لحظة تفوتك،
5: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك تسمع صوتك
3: على كيفك
4: على كيفك
5: على كيفك، الموسيقى والغناء
3: على كيفك،
4: إدارة الصحة والهناء
3: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
5: من غير شقة
4: وعلى كيفك، اتبعنا بكل وفاء
5: اتبعنا بكل وفاء
3: على كيفك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
5: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا دفال الكلمة والنار.

0: اكبر مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي في كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل.
2: همس الليل
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
2: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار.
6: تحية متجددة من إذاعة الشباب في ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: لأول مرة في تونس وبترخيص استثنائي من رئاسة الحكومة، جمعية قرى الأطفال سويس تشرع في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. بمشاركة ثلة من الأساتذة والباحثين والطلبة، جامعة جندوبة تنظم اليوم الدورة الثانية للمهرجان البيئي الجامعي. عمة المهندسين تضع خارطة طريق للانتقال الطاقي 27/2035 وتوصية هامة للخروج من أزمة الطاقة في تونس. أفادت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس اليوم أن رئاسة الحكومة منحتها ترخيصا استثنائيا لجمع التبرعات من العموم في إطار آلية جديدة تعتمدها الجمعية لأول مرة في تونس، تتمثل في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. المدير الوطني لقرى الأطفال سواس تونس أشرف السعيدي أكد اليوم للأخبار أن هذه الطريقة تقوم بالخصوص على إتاحة إمكانية التبرع الاختياري بدينار واحد أو أكثر عند خلاص المشتريات، بطلب من الحليف على أن يدرج مبلغ التبرع ضمن وصل الشراء.
7: اليوم رخصت رئاسة الحكومة التونسية للجمعية التونسية لقرى أطفال سواس بجمع التبرعات من العموم عن طريق الفضاءات التجارية الكبرى في تونس، وهي آلية تقريبا تكون عن طريق تقديم الدعم المادي من قبل حرفاء الفضاءات التجارية الكبرى دينار أو أكثر في مرحلة الخلاص المشتريات متاعه بطريقة تطوعية. كل شخص يعبر عن رغبته في التبرع بدينار أو أكثر يجد التبرع متاعه موجود في تيكي دو كاس في المغازات التجارية الكبرى، والهبات هذه يقع تجميعها عن طريق المؤسسات وتحويلها للجمعية التونسية لقرى أطفال سويس. آلية شفافة نقرب بها أكثر للتونسيين، باش نكونوا موجودين في أكثر من 300 فضاء تجاري أو منطقة تجارية في كامل ولايات الجمهورية. موارد الحملة هذه باش توجه بالأساس إلى المستلزمات الدراسية والتعليمية للأطفال لمجابهة الانقطاع عن الدراسة.
6: حافظت جامعة منوبة على المرتبة الرابعة بين الجامعات التونسية في تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات لسنة 27/2020، مسجلة تحسنا في نتيجتها الإجمالية مقارنة بالسنة الماضية. وشمل التصنيف الذي صدر مؤخرا 2297 مؤسسة جامعية من بين 118 دولة، وسجلت جامعة منوبة 28.2 نقطة مقابل 27.5 نقطة في تصنيف سنة 26/2، أي بزيادة قدرها 0.7 نقطة. بمشاركة ثلة من الأساتذة والباحثين والطلبة، نظمت جامعة جندوبة اليوم بضيعة تجريبية بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف الدورة الثانية للمهرجان البيئي تحت شعار من الأرض نحو المستقبل، نستكشف نتشارك ونعمل من أجل حرم جامعي مستدام. ويهدف المهرجان إلى إدماج مبادئ الاستدامة والبيئة في الأنشطة الجامعية وترسيخ الثقافة والقيادة البيئية داخل الحرم الجامعي ودعم روح الابتكار والمبادرة لدى الطلبة. رئيس جامعة جندوبة هشام السبيعي يضيف:
1: جامعة جندوبة جامعة خضراء بتميز عالمي في خدمة الاستدامة. كان تم تنظيم الدورة الثانية لمهرجان الأثر البيئي لجامعة جندوبة بالمدرسة العليا للفلاحة بكيف تحت الشعار من الأرض إلى المستقبل، نكتشف نفكر ونعمل معا من أجل حرم جامعي مستدام. من أهم أهداف هذه الدورة هو ترسيخ ثقافة الاستدامة داخل الجامعة، تعزيز الوعي البيئي، ربط مسالك التكوين بأهداف التنمية المستدامة، وخاصة تعزيز الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال الخضراء بما يعكس رؤية جامعة جندوبة كجامعة خضراء، كجامعة مبادرة ومسؤولة اجتماعيا، وكجامعة منفتحة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
6: خلال مائدة مستديرة بالعاصمة، عمادة المهندسين بتونس تقدم دراسة حول الوضع الطاقي الحالي في تونس وتطلق خريطة طريق للانتقال الطاقي لسنة 27 و2000 إلى حدود 35 و2000. وفي تصريح لزميل بدران العرفاوي، أكد المهندس محمد زياد باشا أن الوضع الطاقي في تونس ليس إيجابيا، مضيفا أن تطبيق خريطة الطريق سيمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء وتجاوز النقص المسجل خلال هذه السنة.
8: الوضع الطاقي في تونس اليوم ماهوش بوزيتيف، عنا عجز طاقي يمثل نصف العجز الميزان التجاري لتونس. بالنسبة للطاقة الكهربائية مازال عنا نقص. في 2027 إذا كان ما نخدموش على رواحنا ونحضروا رواحنا كما ينبغي باش نتعاود لنا صيف 26، وهذاك علاش عمادة المهندسين قاموا بهالدراسة اللي هي التقنية. هالدراسة هذية من شأنها أنها تعطي دي ريكومونداسيون تخلينا كيف نتبعوهم النقص وتأثيرات النقص الطاقي ولا العجز الطاقي في صيف 2027، ونخلط إن شاء الله تقريبا للاكتفاء متاعنا في 2028.
6: محمد زياد باشا أوضح أن الدراسة تراعي جميع الأوضاع المالية والتقنية لتونس، وتتضمن مجموعة من النصائح والتوصيات التقنية للخروج من الأزمة الطاقية سنة 28 و2000.
8: في الدراسة هذه قاعدين نراعيه في الأوضاع الكل المالية والتقنية وكل شيء، على خاطر اليوم الانفراستركتور اللي عندنا إذا كان نقوم بالصيانة نتاعها كوم يلفو نجمو نحسنوا في الوضعية في وقت قصير برشا باش نجمو ندخلوا على في صيفة 2027، خلينا نقولوا أقل ضغط من عملناه. خريطة الطريق هذه هي مجموعة من التوصيات والنصائح التقنية اللي تخلينا في 2027 نقصوا من الوطأة 2028 إن شاء الله ما تكونش عندنا مشاكل. إذا كان نطبقوا التوصيات التقنية اللي موجود، أهمها من أولها أن نقوم بالصيانة اللازمة والإضافات اللي على الشبكة اللي عنا والمعدات اللي عنا، نجم نخرج من الأزمة من 2028. ومن بعد فيها توصيات ونصائح تقنية وديميتودولوجي اللي كان نحطوهم رانا نجم نحقق الاكتفاء الذاتي.
6: وفي ورقتنا الثقافية، بين أصالة الحرفة وروح التجديد، تتواصل الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية والأبداع بمعرض الكرم بالعاصمة بمشاركة عدد من الحرفيين في مجالات مختلفة. وبين المحافظة على جودة اليد العاملة وتطوير المنتجات باستعمال التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، يتحدث الحرفيون عن منتجاتهم وإبداعاتهم في مواكبة للزميلة مريم الغربية.
9: مشروعي هو فنون الخزف، فما صعوبات من الأول معناها في اليد العاملة، فما صعوبات في الترويج، قاعدة نطور، أما قاعد ديما نخدم باليدوي، فما منافسة والحقيقة قيت بلاستي، أما مش بالسهل، معناتها تحب لها خدمة وتحب لها صبر. المعارض اللي كي منها كي ما نخليونا ديما نتشافوا، اللي بشيش حاجة نروحوا، وإلا حتى البنوك وإلا الشركات.
10: حرفيين خدمة تغليف صنادق اللي بالجلد وصنادق اللي بالنحاس، قرينا على رواحنا، رجعنا للارتيزانات، ونمشيو أكثر للوح النقيشه نتاع اللوح وتدخيل الزليز القديم العربي نتاعنا. الحمد لله يا ربي احنا ما نخافوش على خدمتنا على خاطرها خدمه يد. ندخلوا الذكاء الاصطناعي عباره ناخذوا في رايح عبد ثالث معانا، ديما نحبوا البصمه نتاعنا احنا.
11: شو هو المعطره من اول ما نخدمها لين نكملها باليد؟ الحاجه اللي تطورت شنية؟ اللي ما يزموش المشروع يموت في منتوج واحد، يزمك ديما تطور في المنتوج.
6: مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحذري أكد أن الدولة وضعت عدة آليات لمرافقة الحرفيين وتسهيل تصدير منتجات الصناعات التقليدية إلى الأسواق الخارجية.
12: اليوم فما الدولة حطت عديد من الآليات كما إيزي إكسبور، كما رأي دي ستور، كما النظام الخاص باش سهل تصدير منتجات صناعات تقليدية إلى الحرفاء بالخارج. نستناو السائح الأجنبي يجي باش يشي منتوجات. اليوم عندك شبكة الإنترنت، نجم تروج، نجم تبيع منتوجاتك. اليوم عندك وسائل دفع متوفرة لسوسيتي لوجيستيك اللي توصل، والشبكة البريدية أكيد من خلال البرنامج إيزي إكسبور اللي يتمكن المنتوج التونسي يوصل للحريف الأجنبي عبر التجارة الإلكترونية.
6: تحتضن مدينة المنستير بداية من اليوم وعلى مدى 4 أيام الملتقى الوطني للإعلام والاتصال الثقافي لفائدة أعوان المراكبات الثقافية ودور الثقافة والمندوبات الجهوية للشؤون الثقافية بمختلف ولايات الجمهورية. أكثر من 50 مشاركا سيستفيدوا من الورشات التكوينية التي تؤسس الملتقى المندوبة الجهوية للثقافة بالمنستير نادية الوسلاتية، ومزيد من التفاصيل.
13: الملتقى هذا يهتم بتكوين العاملين في الإعلام والاتصال داخل مؤسساتنا. كما تعرف اليوم هم مطالبين بإتقان المنصات الرقمية، إنتاج المحتوى الجيد، الاستفادة من الأدوات الحديثة خاصة من الذكاء الاصطناعي، مع الحرص أن يبقى عملهم منضبط بأخلاقية المهنة وبصوت المؤسسة التي يمثلونها. احنا نأمل من هاللقاء هذا أن يكون مساحة صريحة لتبادل التجارب، نتحدث فيها عن الصعوبات كما نتحدث عن النجاحات، ونرى فيها حال الإعلام والاتصال في مؤسساتنا، ونخرج بها بمقترحات يمكن تطبيقها فعليا حين نعود إلى مواقع عملنا. الملتقى مش يكون فيه عديد من الورشات.
6: نقطة نهاية النشرة، ونذكركم بأهم ما جاء فيها في عناويننا. لأول مرة في تونس وبترخيص استثنائي من رئاسة الحكومة، جمعية قرى الأطفال السويس تشرع في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. بمشاركة ثلة من الأساتذة والباحثين والطلبة، جامعة جندوبة تنظم اليوم الدورة الثانية للمهرجان البيئي الجامعي. عمادة المهندسين تضع خريطة طريق للانتقال الطاقي 27 و2035 وتوصيات هامة للخروج من أزمة الطاقة في تونس. نشكركم على حسن الإصغاء، أجمل تحية سلوى المجري، دمتم بخير.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك.
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

0: الشيخة.
1: شوك عدوي الكفوري
0: شحويك
1: شحويك زيدون لاباس؟
0: الله يخليك جيهان مالك.
1: كما العادة وقيت أخبار الرياضة أخبار سبور نمشيو توب سبور.
0: توب سبور أكيد تبعتوا البارح ماتش تونس البنا في لومي تصفيات كأس أفريقيا 2027 في مصر
1: أقل من 23
0: سنة هذوما اللي شفناهم في إيطاليا في جوماد مالك جهال المستمعين تبعوهم. خسرنا واحد بلاش الماتش في التوغو في لومي لقاء الذهاب منعنا ربحنا دوبلي بن علي في أولمبي سوسا ما ترشحناش للكان خاطر تدوينات سهلة بعد ما تربح مشينا لكان مصر أيه. 27 آه. كان مصر وين مش تهزك 27 إذا باش تربح تروفي باش تهزك
1: ألعاب أولمبي
0: ألي 28 برافو مالك. دونك ترشحنا للدور الثاني جهان مستمعين أكيد تبعوا معنا كل أخبار منتخبنا الوطني الأولمبي في طريقه إلى كان مصر أولمبياد أمريكا 28 الماتش الجاي إن شاء الله مالك جهان في شهر نوفمبر مع الجابون هذا مرسو خير شويه من البناء مع الجابون ذهاب ومازال دور اخر قبل الكان باش نفهموها الحكايه ماهيش سهله الطريق طويله الى الكان الى اولمبياد امريكا 28 البعثه ترجع اليوم ان شاء الله بسلام الى الاراضي التونسيه من لومي خاطر ملاعبيه وين يلعبوا في الرابطه المحترفه الاولى اللي باش ترجع
2: وقتاش
0: انت عتعرف
1: شارجه نهار السبت ولا حد ان شاء الله
0: السبت ولا حد ان شاء الله الويكاند هذايا فما ربط مع البينا البينا طلع مع الارجنتين اليوم ماتش ديزادو تاع ميسي فهمت علاش اختاروا البينا ليه باهي البينا مش على مش بيك مالك
1: ليه على فكره هو كان
0: ديزادو تاع ميسي
1: ما باش نعطيك حاجه اخبار
0: كانوا محضرين حاجه اخرى
1: ليه بنين كانت مبرمجه في البرمجه انها باش تلعب ضد المنتخب الوطني التونسي قبل مالي نحكيوا قبل ما يبرمج مالي وبعد يتم الغاء المباراه
0: بعد مالي المغرب
1: يا اخي بنين يا اخي بنين جاتها الارجنتين بطبيعه الحال معناتها انا في بقاطة انا نختار انه باش نلعب ضد المنتخب منتخب الارجنتيني
0: كيما قلت انت ماكل شارب راقد ماخو بريمو
1: باش تلعب ضد معناتها اللاعبين ضد ميسي باش تقعد في التاريخ لانه اخر مباراه
0: اكيد
1: الميسي مع المنتخب الارجنتيني
0: ليزاديو الفوكس اليوم على ميسي دمعه وقتاش باش يخرج اوفاسيوني برشا بروتوكول ولا فيلم باش يصير على الماتش هذايا اكيد مالك ثبت لي في وقت الماتش لو ممكن في العاصمه الارجنتينيه بيونس ايرس قداش عمره جيهان 39 سنه شوف بين رونالدو اللي توا خيسوس طلب منه السماح ينجم يرجع وقال ما نعتذرش ما ينجم الابواب مفتوحه مدرب البرتغال وبين ميسي ليزاديو حاجه اخرى
2: اللي صارت على خاطر سير سينزيد
1: الماتش الماتش باش يكون نص الليل
0: بوانا وقت
2: توقيت تونس
1: توقيت تونس
0: طق سبتمبر تاع جو تونسي ايوا سهريت مازالت في طوال حلو
2: خاطر
0: دونك سكور البناء نشوفوها خاطر الارجنتين تقلقت شويه من الكافير في المونديال تقلقت من
2: تقلقتها
0: برشا دونك ميسي شو تذكروا له ترى في البيست اوف جيهان في الكاريير 2005 بدا مع المنتخب الارجنتيني بعد برشلونه
2: مش مفضل راهو انا أوكي. يعني مانيش باش نكون بالحق محايد انا فان كريستيانو
1: جوست نعاود نذكر راهو الماتش الليله معناتها احنا نص الليل ندخلوا في نهار الاربعاء دونك الليله في الليل نص الليل ماتش الاخراني لميسي مع المنتخب الارجنتيني ضد البنين
2: ترموسكاو ترموستي
0: صاري حلوتي هو ساعتين
1: مازال بكري نصلي
0: دونك
2: ترموسكاو ترموستي
0: 2016 كان قرر الاعتزال وبعد تراجع بعد الفينال تاع كوبا امريكا وربح الكوبا امريكا واحسن ذكرياتك مالك في الدوحه تتذكر كنت شاهد اكيد الفينال فرنسا الارجنتين كاس العالم اكل سما اللبسه
1: بشت
0: اي وكيفاش شالها وهزها وبعد مشى مع تيم ومحليم قعدوا يخدموا له حتى في المونديال الاخير ماتش الفينال مع اسبانيا قعدوا يخدموا لميسي الاخر لحظات في النهايه خسر المونديال لكن اليوم ليزاديو نتاع ميسي
1: اكيد بعد سنوات باش نسمعوا حكايات زياده حكايات
0: قصه
1: لا وحكايات ربما اللي احنا ما نعرفوهمش كما تتذكروا حكايه مارادونا وانه يرجع يلعب كاس العالم 94 خرجت من بعض الحكايات وكيفاش طلبوا منه انه باش يجي
0: في امريكا
1: باش يرجع وكيفاش طلبوا منه انه فما طبيب يعتني به خصيصا ليه هو ومثالش كان ياخذ مثالش كان ياخذ منشطات لانه الطبيب فرض عليهم قال لهم تحبوا مارادونا يرجع عمليه ترويجيه مارادونا وما ادرى دونك قالوا مثالش ياخذوا منشطات ثم في كاس العالم 94 عقبوا على خاطر المنشطات هذوما يخرجوا بعد
0: اكيد
1: ربما ميسي زاد فما حكايات تخرج لنا بعد سنه
0: انا نتصوروا كلينا
1: لا حكيت حكيت مش بالضروره مش بالضروره
0: اما هو نتصوروا
1: حكيت ممكن ممكن
2: متعلقه حتى يحب برشا ميسي
0: العالم فيفا تحب ميسي اوكي دونك حتى في المونديال
1: ما تقوليش كلين مالك فيفا تحب ميسي
0: ماهوش كلين اوكي دونك نخليو الورقه الخاصه بماتش الارجنتين البناء الليله نص الليل يعني باش ندخلوا في يوم جديد الاربعاء 7 اكتوبر تخيل انت الشعب الارجنتيني اليوم في بيونس ايرس والعالم الكل كما قال دبرتها البنين جرت ليزاديو نتاع ميسي دونك حدث كبير في وقت البناء ما عندهاش استاد مؤهل شفت الربط ماتش لومي البارح علاش في الطقو تلعب ما عندهاش ملعب مؤهل العاصمه البنينيه كوتونو لاحتضان مباريات يعني البناء مثلا الماتش هذا نتاع الدور اولمبي تصفيه كاس افريقيا مشيت تلعب مع الارجنتين في بيونس ايرس الرابطه الثانيه تحبوها بلا شباب يعني هي
1: اكيد تسمي على
0: رسمنا دونك في الويكاند الجوله الثالثه قاعد تبع فيها اكيد مع راحه الرابطه الاولى مالك وكل المستمعين توقيت جديد للمباراه ان شاء الله نبداو ماضي ساعتين ونص نهار السبت عندنا في غرومبيليا ملعب جديد لسليمان دارت برشا في الكابون دونك المره هذه باش نلعب في غرومبيليا سليمان مع ميغرين في قربه بني خلات مع الرالوي علاش في قربه علاش في سليمان طلع في غرومبيليا خاطر مشاكل ملاعب غير مهيئه في انتظار الاشغال واتمام الاشغال واحنا رجعنا مع العوده الرياضيه في تونس دونك نعاود نذكر مالك مهم جدا ماتش سليمان ميغرين في غرومبيليا نهار السبت وماتش بني خلاد رالوي في قربه نهار السبت هذايا في المجموعه الاولى نكمل مع المجموعه الاولى يوم السبت الملعب السوسي بعث بوحجله في مصطفى عماره في سوسه المهديه المتصدر مع هلال المساكن ماتش دربي في خواجه في المهديه مستقبل جابس في جابس امام هلال الشابه عندي ماتش من المجموعه الثانيه نهار السبت شفتها مشبوكة دونك عندي ماتش مجموعة ثانية نهار السبت اللي هو ماتش هلال رديف قربة فرديف رديف 6 نقاط برغم 0 فلوس برافو للفريق يستناو في العائدات منا ومنا وفي صفات وكذا الأولانيين 0 تحذيرات 0 مليم فسرها لي بعد كي تمشي للالي قول لي كيف
1: شويه الضيف
0: بعد نقول لك كي تاخذ للالي اسكو باش تصبروا الملاعبيه باش يقعدوا موتيفي برافو الملاعبيه الرديف والمسؤولين والمدرب هذوما 6 ماتشوات نهار 16 اكتوبر نهار الاحد 11 اكتوبر عندي 8 ماتشوات 6 مع 8 بن عروس تطاوين في المجموعه الاولى محيط قرقنه في 2 مارس كوكب عقارب هذا ماتش الدربي في المجموعه الاولى ثم نمشيو لمجموعه المجموعه الثانيه فيها اريانا القلعه الكيف قفصه المكنيج جندوبة القروان المتصدرة ب6 نقاط أمام قصور الصيف أمل بوشمة في بوشمة أمام ستايدر ملعب الجيرسي والكوم أولمبيك بنين أمام مستقبل القصرين الرابطة الأولى كيف كيف كما قلنا تلعب سبت وحد نهار السبت عنا ماتش ويكلوف العقربي ترجي باجا سيابي المستير في 15 أكتوبر دخلنا في شهر أكتوبر أكيد يوم 15 أكتوبر باش يكون حدث كبير في تونس عيد الجلية فيه عطلة ولا يجيب لحد ولا لا يجيش لحد عطلة
1: يوم أوكي. الخميس
0: به حاسبه ملكة للتليام ذا وللدنيا وللطلبة به سقيت الدير سياسيس دربية ذي ما صارش في التاريخ سقيت الدير عملت باركور باهي مع سياسيس في الميري اتحاد من قردان الافريقي نهار لحد 11 اكتوبر ماتش العمران في زويتن المرسى ليتوال حمام نوف المتلوي الملعب التونسي وزوز مدربين جدد في الرابطه الاولى مستانسين بها البطوله حمام سوسه مع فريد شوشان اول ماتش وترجي جرجيس اللي يستضيف الماتش معاه المدرب شكري الخطوي في اول مواجهه لزوز مدربين على بنك زوز في رق لانه جرجيس عندها موعد يستنى فيها ماتش الكاس الكونفدراليه مهم جدا غدو عندنا جوله في الباسكت ونكمل توب سبور البطوله في الباسكت تلعب سبت واربعة توقيت الجورجاني ما 3 الا في الجورجاني نلعبوا ما 3 في الباسكت غدوه الافريقي الملعب النابلي اللي قال قمه البقيه الكل 6 الاتحاد المنصيري حمام سوسه اي المحلي بالكوتا منه ومغادي الكل محلي فريق ضيف ياخذ بطاقات دعوه وكذا تمشي اكثر للمسؤولين دونك نعاود غدوه توقيت الجورجاني سنس نبيه اللي هو ما 3 الافريقي الملعب النابلي البقيه الكل 6 غدوه ان شاء الله الجوله مهمه في الباسكت الجوله الرابعه الاتحاد المنصيري حمام سوسه نجم الرادسي اتحاد الانصار المنازه شباب قرونية في غرومبيليا الدالي مع سي اس اس سي اس اس عنده فريق باسكيت برافو في البرو وفي بن عمار ماتش حلق الواد امام النجم الساحلي بالنسبه لفريق حمام سوسه في الباسكيت جهان ماهوش امل حمام سوسه مالك كيما سي اس اس باسكيت اوكي سي اس اس ولاد باسكيت في البرو بالنسبه لحمام سوسه ماهوش امل حمام سوسه نادي لا نادي حمام سوسه يعطيكم الصحه
2: ميرسي.
1: يعطيك الصحة زاد أنت زياد الخياري، شكرا ليك على كل الأخبار اللي تهم الرياضة. أكيد الأخبار ما زالت متواصلة،
0: والرياضة حاجة أخرى، فرنسا وليزي زيدان ساندوني باريس الكلام ذا الطلبة.
1: أنت تحب تحكي
0: أنا ما عنديش ما عنديش البرد مالك
2: أكثر من 70 دقيقة بلجيكيا ربحوا ومن بعد 4-1
0: فما زيدان تاتش فما
2: كنترول زيدان كنترول
0: عالتوش فما البصمة تاع زيدان ولا مازال بكري
2: أكيد
0: فما مالك
2: ثلاثة تغييرات
1: فما مش البصمة تاع الروح تاع زيدان تحس تحس اي ليه خاصة مع ملاعبية معينين كيما ديزيري دوي كيما أوليزي أكثر
0: شرقي اللي عنده مشكل مع ديشان ماهوش طاب دونك كل واحد حاط في بلاصتو كل واحد عارف الجواب نتاعو الجمهور والجو الجمهور في شوارع باريس وشوارع مارسيليا حاجه اخرى طلبه وتلاميذ ومشاكل تو في باريس وفي فرنسا
2: استاذ كامل زيزو زيزو البارح
0: اوكي به برافو شكون ماركا البارح اوليزي دوبلي
1: دوي دوي دقيقه لعب مازال ملي دخل
0: وليز اسيست منه مغادي
2: شرقي زاد اللي نقولوا عنده مشاكل
0: دونك ماركا بونت
2: وماركا
0: نيولوك فرنسا ما شابها تبدلت مقارنه بالمونديال بالعهد نتاع ديشو 14 سنه بدل برشا برشا ديمبيلي الامور برشا كلام فورما مش فورما
2: لي بليسور زاد نتاع ديمبيلي
0: خليه والبي اس جي والماتشوات و70 ماتش في العام يزي ستوب خليكم على كيفك
1: نمشيو نعملوا تنفيسه مع الموسيقى
0: اوكي

0: ثم تسمعوا في ذات شباب، اهلا وسهلا بكم من جديد. بعد ساعتين وربع تسمعوا فيها على كيفك، نمشي كما العاده اوت اوف ذا بوكس.
1: اوت اوف ذا بوكس
0: بي اوت اوف ذا بوكس. جهين، غدوه 7 اكتوبر، شو يذكرك 7 اكتوبر في تونس؟ نزيدك عام اخر، نزيدك العام 7 اكتوبر 1996، ذكر مليح.
2: والله
0: 7 اكتوبر 1996 حفله مره ما تتنسى في تاريخ تونس.
2: وحضرتها
0: هاي وحضرتها
2: مايكل جاكسون.
0: مايكل جاكسون 7 اكتوبر 1996
2: وحضرتها.
0: مايكل جاكسون وين موجوده كانت؟
2: في المنزه،
0: استاد المنزه.
2: وانت كان عندي التوا
0: استاد المنزه وقتها وقتها تسكر كان 25 دينار و50 دينار و200 دينار هما اللي تمتعوا اكثر حود جماعه 25 دينار اللي كانوا اقرب وكانوا في الـ
2: في
0: الـ
2: في التيران.
0: في التيران. علاش جبت الحكايه هذه؟ لانه اليوم التحكي اللي انت قبلك على جينيراسيون زيد اللي ما خلطوش على حكايه كما كيكا، كان مايكل جاكسون جي اول مره البلاد العربيه، اول مره البلاد الافريقيه في استاد

0: نشوفوا استاد جديد، نشوفوا استادات بمواصفات عالمية. هل شفنا كيفاش في الدول الإفريقية اللي كنا قبل نقولوا احنا خير منهم ومتطورين خير منهم، كيفاش اليوم الملاعب متاعهم؟ شفنا المغرب في كأس إفريقيا يعني كيفاش نظمتها واستادات بمواصفات عالمية، كيفاش التيران، كيفاش نوعية الجازون الإبريد، نشوفوا كيفاش بس صنف معين مع تصنف يكون صنف باهي، نشوفوا حتى لي بانو بيبليسيتير كيفاش معناتها باللاد إلى آخره. هل اليوم نحكيو كي نقولوا كلام يلازم كلام يكون مسؤول، كلام مش في عالم آخر كانوا قاعد عباد تعيش. صحيح كنا في الماضي عندنا استادات كنا نجمو ننظموا تظاهرات رياضية وعالمية. أنا ذكرت الدات هذه اللي هي 7 أكتوبر 1996 تونس احتضنت حفل ضخم اللي هو مايكل جاكسون، وكانت وقتها بالحق كل الدول العربية والإفريقية تحسد فينا.
1: كانت المنافسة بيننا وبين المغرب وبين مصر، يعني كان يا مغرب يا مصر يا تونس، وتونس هي اللي نجحت انه تجيب الحفل هذاك. في
0: حتى استادراتس مازال وقتها ماهوش موجود،
1: ماهوش
0: موجود. اليوم يحكيوا على انه باش نحطوا كراسي في ملعب صفاقس، وانه باش الاناره لازمها تعاود تتريقل باش تكون فما مواصفات معتمده حسب كراس الشروط الاتحاد الافريقي لكره القدم. وقت اللي نرجعوا نخدموا بالحق راهو تنجم الامور تتحسن وبسرعه، هذا انا متفائل به وبسرعه، ولكن المهم الناس تامن وتخدم بالحق وتنفستي وتفهم اللي راهو الرياضه راهي ستان انفستيسمون مهم، ومهم برشا كصوره كبرشا حاجات كصناعه، اصبحت صناعه عالميه رياضه وكره القدم بالتحديد. تذكرش الاغنيه الاولى نتاع الحفل هذا نتاع مايكل جاكسون اللي اللي اللي تخل بها مايكل جاكسون في استاد المنزه؟ ما تذكرش؟
1: ها
0: هات نسمعوا مع بعض.

0: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام. تتواصل إلى 11 من أكتوبر الجارية الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية والإبداع بمعرض الكرم بالعاصمة بمشاركة عدد من الحرفيين في مجالات مختلفة. مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحذري أكد أن الدولة وضعت عدة آليات لمرافقة الحرفيين وتسهيل تصدير منتجات الصناعات التقليدية إلى الأسواق الخارجية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم تظاهرة ساعة وقاية يوم الخميس القادم أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية. التظاهرة تهدف إلى وقاية وحماية الأطفال من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد سلامتهم وتوازنهم النفسي والجسدي، وتوعية التلاميذ والطلبة والأسر بأهمية التوقي من المخاطر وفي مقدمتها مخاطر المخدرات. 10 مؤسسات ناشئة من المنتظر أن تشارك في الدورة الثالثة من تظاهرة بيك تاك أفريكا بمدينة الثقافة بتونس العاصمة يومي 13 و 14 من أكتوبر الجارية. التظاهرة تعد منصة تجمع مختلف الفاعلين إلى جانب المستثمرين والشركاء من تونس وإفريقيا وخارجها، بما يتيح فرصا للتواصل وتبادل الخبرات واستكشاف مجالات التعاون. في العالم، أعلنت القوات الحكومية اليمنية اليوم سيطرة على مناطق بمحافظة تعز، وذلك خلال المعارك الدائرة مع الحوثيين. في المقابل، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إنهم يحافظون على ما وصفها بمكتسباتهم الميدانية، وصفا ما تعلنه الحكومة بأنه بطولات وهمية حسب تقديرها. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبر البلعزي، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: على كيفك
1: على كيفك.
2: ما تخليش لحظة تفوتك،
3: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك
2: على كيفك
3: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
2: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
2: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
3: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك.

0: رجعنا معكم بعد موجز أخبار ماضي ساعتين ونص في الجزء الأخير من على كيفك اليوم. أستوس بوتي أستوس بوتي ملك. أحنا اللي توا بين خريف شتاء 2026-27 ملك التبع يعني الموضة شنو تقول مثلا الألوان الشتاء هذا شنو الصيف هذا شنو الكوب حتى بتاع مثلا الشميز ولا السروال ولا تلبس اللي انت يعجبك.
1: نلبس اللي انا يعجبني الحقيقة نتبع بوم شنو نقولك ما نتبعش جملة لا اما لكن اللي يتأمل تحس انه ستلقى معناتها لون ولا زوز تغيير معناتها على
0: عندك انت
1: لا لا تقام اللي يتباعوا دونك تفهم اللي مثلا في الالوان شنو التوندونس اللي ماشيه اكثر مثلا خاصه هذا في الصيف. بالنسبه للشتاء جينيرالمون الناس كما قلت لك من مره اخرى معناتها تلبس حاجات غامقه لانه الكبوت خاصة للرجال تلقى حاجات غامقة معناتها لون أكحل وإلا أزرق غامق معناتها ما فماش برشا ألوان كما في الصيف.
0: السنة فما أربعة خمسة ألوان باش نلقاوهم موجودين يعني بدون منازع. بالعربية البني المحمر اللي هو ريدش براون يعني بالحق هو المارون من عام ناول يعني المارون تيت دو نيجر رجع ورجع بقوة موجود في ألوان الشتاء السنة زادة في 2027 الريدش براون باش يكون موجود وموجود يعني بدون منازع. الأخضر زادة كان فما الفير مينيتير لكن السنة الأخضر العميق ديب جرين هي نوانس من الفير مينيتير موجود بقوة السنة وكلون يعني باش تلبسوا كل أسود يعني تنجم تعملوا مغياج مع برشة ألوان وتنجم تلبسوا مع برشة ألوان تنجم تلبسوا مع البيج تنجم تلبسوا مع المارون تنجم تلبسوا مع الأصفر اللي هو زادة من ألوان شتاء 2027. قلت الأزرق السنة موجود أما فما درجات من الأزرق الكوبالت والبلونوي.
1: أزرق شو؟
0: كوبالت.
1: شنو الكوبالت؟
0: كوبالت كلي أفتح بالبلونوي. بلونوي يبدأ قريب للكوبالت يعني فويون يجبد الانتباه كي تشوفه
1: أنتون أكثر من
0: هو
1: أفتح من الأزرق الغامق
0: أفتح من البلونوي وأغمق من البلوسيال يعني بيناتهم الزوز تلقاه. أنتم ما تحبوش النيوانس بتاع الألوان ما هو أزرق أزرق والأخضر أخضر
1: هاني نكتشف معك هاني قاعدين نكتشف
0: البرغندي والأحمر الداكن السنة مانيش في البرغندي احنا السنة في درجة من درجات البرغندي اللي هي كاينها ريت لون الرمان كعبة الرمان السنة احنا في التفصيلة هذيك متاع اللون اللي باش تكون موجودة. فما زادة لون عادة نلقوه في الصيف بالحق يعني نلبسوه في الصيف وموجود برشا في لبستنا متاع الصيف اللي هو الأصفر. الأصفر السنة موجود برشا في حوايجنا متاع الشتاء نلقاوه برشا. الأصفر متاع الميس متاع الذرة القطانية والأصفر زادة متاع لون الزبدة السنة نلقاوه برشا في حوايجنا متاع الشتاء. واللون الأخراني اللي باش نسكروا به اللي هو البنفسجي الملكي والليلا يعني دي نيوانس في الموف مش يكونوا موجودين في الألوان اللي مش نلقاهم في شتاء 2027.
1: بي عطيك الصحة جيهان هذا بالنسبة لأسوس بوتي ذوما للألوان اللي دابيتود ما نلقاهمش ما همش برشا شتويين فما تغييرات احنا نحبوا نعرفوا اسكو المطر بالصب ولا لا تحكي على الشتاء تحكي على فصل الامطار ان شاء الله ربي يرحمنا بالامطار شنو حاله الطقس ان شاء الله بعد شويه مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
4: ما زلنا مكملين معاكم في على كيفك في الجزء الأخير من حصتنا. كما قلنا شوية آخر نقاو الميتيو مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي باش ناخذوا حالة الطقس بالنسبة لليوم العشية إن شاء الله وليامات الليامات الجاية هكا ولا يجي إن شاء الله باش نحكيو على حالة الطقس.
5: حالة الطقس اليوم وليامات الجاية معنا سي أنيس الساتوري معنا.
4: مرحبا بك سي أنيس، شنو أحوالك؟
6: عسلامة سي مالك، تحية ليك أيضا مدام جيهان والأوفياء إذاعة الشباب.
4: كما العادة السؤال الكلاسيكي اليومي، حالة الطقس بالنسبة اليوم ولا ما تشي إن شاء الله؟
6: اليوم يمكن العام الأبرز هو حرارة مرتفعة نسبيا، تونس العاصمة سجلنا 34 درجة كحرارة قصوى.
4: صحيح.
6: في بقية المناطق تراوحت بين 29 و 35 درجة فقط. في المرتفعات الغربية جهة تيلة لم تتجاوز 27 درجة. حاليا عندنا خلايا رعدية نشطة في جهات القيروان سليان الكيف، سجلنا أمطار وصلت 6 مليمترات في جهة القيروان، مليمترين في الكيف. فيما عدا ذلك ننتظر أنه الأمطار تتفرع نحو الجهات الشرقية آخر النهار، بما في ذلك جهة الساحل الزغوان، يعني جهة شرقية للشمال والوسط، وتكون أمطار عموما ضعيفة ومتفرقة. تيارات اليوم جنوبية يعني الأمطار ذات طابع ناتج عن الحمل الحراري بالإضافة إلى تأثير التضاريس، يعني هواء حار رطب يطلع على الجبال، تتكون الخلايا الرعدية النشطة تكون سحب ركامية تعطينا الأمطار هذه. البحر عموما قليل الاضطراب بالشمال، مضطرب ببقية السواحل إلى شديد الاضطراب في خليج الحمامات. ليلا مازال درجات حرارة مستحبة، نجم نقوله حتى منخفضة نسبيا في المرتفعات الغربية، تنخفض إلى 18 درجة، في بقية المناطق تكون بين 20 و 25 درجة. يوم الغد طقس تقريب نفس الخصائص، مغيم جزئيا في الفترات الصباحية ثم تتكاثف السحب بعد الظهر في الجهات الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. فما إمكانية ولو أنه ضعيفة تشمل ولايات تونس الكبرى يوم الغد الأمطار، لكن ديما نحكي على أمطار ضعيفة إلى متوسطة. تيارات مازالت متوسطة من جنوبية إلى جنوبية غربية يوم الغد. البحر قليل الاضطراب بالشمال، متموج ببقية السواحل، الحرارة بتزيد ترتفع شيئا ما، يعني توصل 35 درجة يوم الغد في تونس، تكون عموما بين 30 و 35 درجة، يعني تكون حتى في حدود 28 درجة في جهة تيلة. يومي الخميس مازال طقس كيف نفس الخصائص، ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في الجهات الغربية، تكون مصحوبة ببعض الأمطار. التغير الفعلي معناه في حالة الطقس والملحوظ إن شاء الله بداية من يوم الجمعة، ممكن حتى في الليلة الفاصلة بين الجمعة والخميس، يعني منذ ساعات الفجر يوم الخميس باش توصل تيارات هوائية باردة. قلت فجر إن شاء الله يوم الجمعة مش يوم الخميس. الأمطار باش تكون غزيرة، يعني أمطار ناتجة عن وصول تيارات هوائية باردة، أمطار غزيرة ممكن حتى غزيرة جدا في قرب السواحل الشمالية، تبدأ بجهات باجة جندوبة بنزرت، وتشمل تدريجيا في فترات صباحية بقية ولايات الشمال بما في ذلك ولايات تونس الكبرى، في فترات ما بعد الظهر توصل للوسط. إن شاء الله نهار الجمعة يعني تغير ملحوظ في حالة الطقس
5: حتى في درجة الحرارة نهار لي يعني.
6: بالفعل وانخفاض انخفاض مش يكون ملحوظ في درجة الحرارة، فارق تقريب 7 درجات مقارنة، يعني نجم نحكي على طقس شتوي إن شاء الله بداية من نهار الجمعة.
4: يعطيك صحة، شكرا لك نيسة توري مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك نستنى نهار الجمعة إن شاء الله على مستوى تونس الكبرى، على مستوى الشمال، سواحل الشرقية، لا بون هو قال شتوي مش شتوي مقارنة بتوا معتها فما انخفاض في درجة الحرارة كي نحكيه على 27 درجة ولكن ربما نحكي ممكن درجات درجات الدنيا باش تنخفض تكون 19 درجة معتها في الليل 19 درجة باردة كمان
5: ما عادش نخليوش شباك محلول باش نرقدو يعني
4: على كل واحد وكيفاش كل واحد وكيفاش كيفاش مستانس احنا متوحشين لمحالة طقس هذا طقس اللي تكون ماهيش على الدنيا باردة لأنه تعدينا برشا برشا برشا أيامات أسخان
5: احنا هكذا هل وصلنا نهايه على كيفك
4: كملنا على كيفك بعد شويه ان شاء الله نلقاو زون ميكس مع هادي الجبنياني بدايه من مثلاثه قبل النقاش مع امل الراجدي مع الاربع ولا شويه كما العاده الخمسه نتاع العشيه وصال الزواوي سامي نويسر بشير خلف العتيك الصحه جيهان التركي شكرا ليك
5: تلقاو لها ثلاثه جي
4: ان شاء الله نسلموا ايضا على وليد الريفي كوثر البجاوي الفا انسيب وكل جماعه في ديجيتال ميرسي نتقابلوا ان شاء الله ثلاثه جايه يعطيك صحه جيهان سلامه

0: ينهار مبروك سيد مع خوب فرصة كراجين، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد ألفابيتا كل خميس.
1: عد المجدل تسمع صوت
0: إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
2: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا، برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل.
3: همس الليل
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
4: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.

الظن. زون ميكست رياضات القاعات فولي باسكيت هوم.

0: مثلثة ودقيقة. لو سهلا بكم الناس الكل تسمعوا في ذاعة الشباب حتى الأربعة. نحكيوا على الكرة الطائرة في تونس. حصة زون ميكس هي مراوحة بين الكرة الطائرة وكرة السلة. إن شاء الله الأسبوع القادم تكون حاضر معكم كوثر البديوي في جديد ومستجدات كرة السلة في تونس. أما اليوم باش نحكيوا سيوعة من زمان على الكرة الطائرة. البطولة ما زالت ما بديتش، تنطلق إن شاء الله مبدئين يوم 17 أكتوبر، ربما توخر بجمعة ونشوف أكثر تفاصيل مع ضيوفنا وناخذ المعلومة من مصدرها. ما زلنا عايشين على وقائع فرحة التتويج ببطولة أفريقيا للأمم. مرة أخرى مبروك لتونس ومبروك لولادنا والإطارات الفنية والإدارية والجامعة وكل طرف ساهم في تتويج تونس ببطولة أفريقيا. غابت علينا مديدة، جات بحذنا لبلادنا في القبة. برافو لجمهورنا اللي كان حاضر، وفي الأخير ولادنا ما خيبوش والحمد لله. التتويج ببطولة أفريقيا والترشح إلى بطولة العالم السنة المقبلة، والأهم من ذلك أيضا الترشح بصفة آلية للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. اليوم باش نذكروكم بأندية القسم الوطني أليف، نقرأوا شوية الرزنامة ونعملوا شوية تليفونات، نأخذوا آخر أخبار النوادي قبل انطلاق البطولة. ولكن حبوا نعملوا فلاش باك قبل كل شيء فيما يخص نظام البطولة، جديد طاقة استيعاب القاعات، الجماهير، الجانب التنظيمي. سعيد جدا باستقبال المدير الفني الجامعة التونسية لكرة الطائرة معي في المباشر سي بسام الفراتي. مرحبا بك سي بسام.
1: مرحبا هادي، مرحبا بضيوف الكرام، مرحبا كافة مستمعين الشباب.
0: شكرا. تو بعد شوية نزيد نسمعك سي بسام، شو يقول لنا هشام الكعبي مدرب الترجي، شكر غزير مدرب النجم الرياضي الساحلي، باش نكلموا شكري البوزيدي مدرب نادي حمام الأنف، صديم الهميسي مدرب سعيدية سيدي بوسعيد الرياضية، وأنور التورغي مدرب نادي رياضي صفاقسي، وبقيت المدربين إن شاء الله في عددنا القادم من حصة زون ميكس. سي بسام، قبل كل شيء 17 أكتوبر تاريخ انطلاق بطولة القسم الوطني أليف.
1: مبدئيا كما قلت انت قبيله، مبدئيا 17 اكتوبر كان تم امكانيه باش يتوخر شويه، معناتها داك انت تعرف مشاكل نتاع قاعات مغطات، كما كيما الترجي الرياضي هذه القاعه نتاعو تويك ماش موجوده معناتها في طور الاشغال. اي يقول لي معناتها ابريوري مش تكون يا 17 يا الاسبوع اللي بعده ان شاء الله.
0: يعني مشكل نتاع بنيه تحتيه وقاعات، مش طلب من نوادي بالتاجيل.
1: ثم شويه طلب من النوادي صحيح، لكن مش الكل على القاعات المغطاه. ثم الفرق عندنا مشاكل نتاع قاعات كيما نادي حمام الانف، كيما الترجي الرياضي تويكا اللي مش يمكن يلعب في مباراه في رادس. يقول لي معناتها
0: واضح هوني ربما نسميوه اجتهاد من الجامعه، ولا كان من الاجدر ان نحضروا كل شيء والبطوله تبدا في موعدها؟ يعني التاخير هذايا والتاجيل باش يضر ولا باش ينفعنا؟
1: ما هوش مش يضر حد شيء، خاطر احنا عندنا برنامج مفصل، وتعرف عندنا تواريخ نتاع الاتحاد الدولي. اي يقول لي مش يكونوا محافظين عليهم. نظام البطوله كيما قلت عليه قبيله هذه اللي مش يتغير شويه كان شيء بالنسبه للفتره الاخيره نتاع التوازيان فاز. عندنا لعبنا دور نصف النهائي في ثلاثه مقابلات فايز، مش يكون في دور بطوله.
0: سي بسام لو تسمح حيت نذكروا ساعه، احنا عندنا 12 فريق في القسم الوطني اليف: الترجي الرياضي التونسي، اتحاد النقل بصفاقس، جمعيه اتصالات صفاقس، الاولمبي القليبي، النجم الساحلي مستقبل مرسى، سعيدية سيدي بوسعيد الرياضيه، فتح حمام الغزاز، النادي صفاقس، اتحاد قرطاج، نادي حمام الانف، ومولديه بوسالم. نبداو بالمرحله الاولى ثم الثانيه والثالثه والاخيره. سي بسام،
1: المرحلة الأولى مش يلعبوا زوز مجموعات، يلعبوا ذهاب وإياب. أيه. ثلاثة الأوائل متاع كل مجموعة مش يشكلوا مجموعة التتويج، وثلاثة المتأخرين مش يلعبوا في مجموعة تفادي نزول. أيه. بطبيعة بعد ما تصير تلعب ديزيام فاز ألي روتور متاع ذهاب وإياب،
0: سوديسي بلاي أوف وسوديسي بلاي أوت.
1: سيسا. مش الأربع فرق الأوائل مش يلعبوا على البطولة، بطبيعة الفريق الأول مش ياخذ نقطة تحت مع تحافظ بونيش. والزوز فرق اللي معناتها بعد المرتبه الخامسه والسادسه والمرتبه الاولى والثانيه نتاع البلاي اوت مش يشكلوا مجموعه كاس الجامعه، مش يلعبوا ذهاب واياب كاس الجامعه. ثم الاربعه المتاخرين اللي مش يكونوا مش يشكلوا مجموعه تفادي النزول، مش يلعبوا على تفادي النزول، بطبيعه الفريق الاخير مش ينزل القسم الثاني، والفريق اللي قبل الاخير مش يلعب مباراه فاصله مع الثاني بتاع المجموعه بتاع الناسيونال بي.
0: اذا سميوه السوبر بلاي اوف الرباعي الاخير. من البلاي اوف نحكي من سوديس البلاي اوف، المتصدر فقط باش يمشي بنقطه بونيوس كهو.
1: المتصدر فقط باش يمشي بنقطه بونيوس.
0: واضح. والسوبر بلاي اوف الرباعي يلعبوا ذهاب واياب ايضا.
1: يلعبوا ذهاب واياب، الفريق الاول هو مش يكون بطل تونس.
0: واضح به. ونجي توا للبلاي اوت دونك باربع فرق ايضا.
1: صحيح اربع فرق
0: ذهب واياب.
1: ذهب واياب الفريق المتاخر المجموعه مش يكون في القسم الوطني ب.
0: واضح اللي كمل الاخر الكلاسمون واللي قبل الاخر يلعب مع الثاني من البي كما قلت انت.
1: يلعب مع الثاني من البي
0: واضح. وفي البلاي اوت مثلا مش بونيس
1: تم بونيس الفريق الاول ايه.
0: اللي انا هو اللي كمل البلاي اوت الاول كيفاش سي بسام
1: تم بونيس بالنسبه للفريق الاول والفريق الثاني
0: نقطه واحده.
1: اي
0: واضح هذه من
1: عندي المجموعه تعطيك بعديك هذه كان حد المحضر الجلسه نتاع اللي صار فيها كل شيء لي بونيس
0: اي
1: الاولى والمرتبه الثانيه.
0: باهي هو نذكر في المجموعة الأولى عندنا الترجي الرياضي التونسي مستقبل مرسى نادي صفاق سيتي حد قرطاج سعيد سيدي أبو سعيد وفتح أمام الغزاز. في المجموعة الثانية مستقبل مرسى لا في المجموعة الثانية اتحاد نقل بصفاقس اتصال صفاقس نجم الساحل الأولمبي الإقليمي نادي حمام الأنف ومولدية بوسالم. باهي هذه البطولة الكأس عادية الأمور نبدأ نلعبوا من ثم النهائي.
1: اي
0: عادي والقرعة موجهة مثلا مش تغيير
1: قرام موجه ثم كونسيل ناسيونال ان شاء الله مش يكون الشان في شهر نوفمبر
0: اي
1: مش يكونوا بالنسبه للموسم الرياضي المقبل ان شاء الله.
0: واضح به. على مستوى النقل الاذاعي اكيد موجود ستكون اذاعه الشباب والاذاعه التونسيه عموما حتى اذاعات الخاصه وخيانا ان شاء الله بالتوفيق للجميع وكل طرف يعدي في الكره الطايره. النقل التلفزي موجود
1: اي اكيد ان شاء الله مش يكون موجود على ان شاء الله يكون موجود على القناه على اليوتيوب.
0: اي
1: وان شاء الله ربي بدايه موسم مع طيبه لجميع الفرق.
0: التلفزه الوطنيه هذا مش عادي الماتش بعض المقابلات ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: باه باه باه. الجمهور
1: سي الوطنيه الاولى والثانيه بنخليو مقابلات وعندنا عقد استشهار مع القناه الاولى والثانيه ان شاء الله.
0: باه ان شاء الله بالتوفيق. نكمل بالجماهير سي بسام يعني تحديد طاقه استيعاب القاعات يعني واضحه ولا تتبدل من ماتش الى ماتش وهناك اجتماعات تنسيقيه.
1: تعرف انت القاعات مشموليه القاعات هي الولايه هما اللي حدد عدد الجماهير. عدد كان القاعة مجهزة معناتها القاعة نقولوا احنا اومولوجي اللي قداش عدد جمهور والا نوع ولا اومولوجي ما غير جمهور هذه معناتها كل ولاية تعرف تستجيب المواصفات اللي معناتها اللي تطلبها الحماية المدنية والأمن يظل معناتها وبعد كل حاجة كل قاعة عندها عدد المسموح لها للجماهير اللي مش يكونوا موجودين في القاعة.
0: النوادي كملوا الميركاتو سي بسام إذا عندك معلومة؟
1: ما زالت هي محلولة حتى 30 نوفمبر
0: يعني تبدا البطوله والماركاتو محلول. فما فتره ثانيه في الماركاتو ام لا سي بسام؟
1: والله هذه من هو تويكا مش موجوده لكن احنا معناتها موجوده في الكونسي ناسيونال اللي موافق عليها الانديه معناتها بالنسبه للموسم الرياضي.
0: كونسي ناسيونال يعني جلسه عامه تقصد انت ولا
1: جلسه عامه خرق العاده لتنقيح القوانين
0: هذه مبرمجتها الجامعه
1: ان شاء الله.
0: فما تاريخ واضح؟
1: مازال واضح لكن مش يكون في شهر نوفمبر.
0: واضح به. عموما سي بسام انت اكيد قريب حتى اكثر مني يعني شو وضعيه العامه للنوادي السنه حسب رايك انت يعني فنيا ماديا اللاعبين الاجانب شو يكونوا حاضرين شويه في البطوله نتاعنا السنه ولا
1: كل اللاعبين اجانب ثم فرق اللي قاعده تحضر كما يلزم ثم فرق اللي قاعده اون فاياج
0: اي
1: اذا احنا ماذا بينا الفرق الكليه يكونوا حاضرين ان شاء الله جاهزين لبدايه الموسم الرياضي هذا نتمناو احنا تكون موسم رياضي طيب للفرق الكليه سوتو بعد الانتعاش وبعد فوز الكرة الطائرة التونسية بالبطولة افريقيا خاطر احنا تعرف الكرة الطائرة ما تكون ما تعديت كم نوادي ثم نوادي كسون نوادي فورماتور ثم نوادي اللي هما نتاع الالقاب يظل معناتها شفت برشا نوادي قاعدة تقوم بانتدابات طيبة وبالطبيعة معناتها ثم نوادي اللي تعتمد على الشبان نتاعها والشبان ديما نوادي هما مكونة
0: واضح
1: ربي يوفق الفرق نتاعنا الكليك اللي مو في خير الفرق
0: ان شاء الله. يعطيك الصحه سي بسام الفراتي كالعاده ديما متعاون معنا وشكرا ليك على وجودك.
1: شكرا
0: سي بسام الى اللقاء. المدير الفني للجامعه التونسيه للكره الطايره خذينا كل التفاصيل الخاصه بانطلاق بطوله الموسم الحالي بطوله قد تتاجل الى اسبوع اضافي وعندكم كل التفاصيل اكيد عندكم الفيديو موجود على صفحتنا على صفحه راديو جون باج اوفيسيال. ترتيحه صغيره مع الموسيقى ثم نواصلوا استضافه مدربينا مدربي قسم الوطني اليف للكره الطايره.

0: مرحبا بكم من جديد، ثم تسمعوا في برنامج زون ميكس الكرة الطايرة من 3 حتى 4 على موجة إذاعة الشباب. نذكر موقعنا على الويب غاديو جون بوينت ان، صفحتنا على الفيسبوك غاديو جون باج اوفيسيال، والابليكاسيون نتاعنا على ذمتكم الإذاعة التونسية غاديو تونيزيان. معكم هيدي جبنيني في الإعداد والتقديم، فريال في الديجيتال وريد الريفي في الإخراج. بعد ما حكينا مع المدير الفني الجامعة التونسية الكرة الطايرة باسم الفوراتي حول نظام البطولة وتاريخ انطلاق البطولة يوم 17 أكتوبر، ربما البطولة تتأجل إلى أسبوع إضافي، نبدأ باستقبال ضيوفنا. وسعيد جدا باستقبال صديم الهميسي مدرب سعيدية سيدي بوسعيد الرياضية في تجربة جديدة بألوان السعيدية. صديم أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا بيك هادي، وأهلا بكل اللي يسمعوا فينا عن ذا.
0: مرحبا بيك خويا. وقت تشتريني اليوم إن شاء الله؟
1: إن شاء الله الأربعة ونص اليوم
0: إن شاء الله في قاعة الدخلاوي.
1: إيه
0: إن شاء الله بالتوفيق. صديم كيفاش نقرأ تعيينك الجديد هذية، التجربة هذية شنو تمثلك؟ أنت تو تبارك الله مدرب وطني، وأيضا دربت مولدية بوسالم، وبعد شيئا فشيئا على كسوة اللاعب الدولي السابق، ودخلت بتم معنا الكلمة في ميدان التدريب.
1: والله كما قلت أنت، بعدت على كسوة انت الجوار، وبديت عملنا الأول تجربة معي مع مولدية بوسالم. جاتني تجربة أخرى مع سعيدية سيدي بوسعيد، نشكر رئيس نادي سامي بن صابر على الثقة نتاعو، وإن شاء الله نكونوا في المستوى.
0: واضح. وقتاش بديت تحضيراتك صديم؟
1: والله بدينا نهار 1 سبتمبر.
0: واحد سبتمبر، مدة كافية.

0: البلاي اوف، وبعد ان شاء الله الهدف الثاني نسمعوا باش نلعبوا سوبر بلاي اوف مع الاربعه الاولانيين
1: ان شاء الله. ناخذ اكثر فكره معاك على اللوك نتاع ليكيب، خاصه مع قدوم حمزه نجا، يعني ان شاء الله يعطي الاضافه اكيد لعبنا الدولي السابق. اش عندك ملاعبيه؟ شكون جاي؟ شكون غادر الفريق قدام؟ وعندك شي ملاعبيه جانب؟
0: لا ملاعبيه جانب ما عندناش. عملنا اربع انتدابات، حمزه نجا وامين الله لميسي ومالك الخروي وجبنا باسور ياسين الجلاوي، عملنا أربعة ونفس بريسك نفس اللي كيف تعاملنا ولا عملنا أربعة انتدابات لحد الآن.
1: واضح. تدريب السفا، الأمور التنظيمية اللوجستية اللي حاجتك بيه متوفر في السعيدية؟
0: لا لباس لباس حاجتك بيه متوفر، الأمور كله مريجة شال على ذمتنا بحاول لبيت، ما فهمش حتى مشكلة.
1: واضح. بش تدرب النقة وبش تدرب من الله أخوك زيدا، ما نعرفش ندخل شوية أكثر للكسوة هذية. كيفاش تتعامل مع أخوك على الميدان ولا حتى مع حمزة، زوز من لعبي يعني لعبت معهم أنت على نفس الأرضية متاع القاع؟
0: والله نتعامل معه عادي كما جوالت أخرين، يمكن هو أسهل شوية خطر يعرفون لي تبيعتي ويفهموني أكثر شوية جوالت جدد أخرين، ما عادي ما عندي حتى مشكل مع حتى جوال، كل سواء لعب معي ولعب ضدي كل بريس لعبوا ضدي هو أسهل شوية خطر يعرفوني معنا عن قرب ولعبوا معي، ما عادي كل جوالت كل كيف كيف.
1: مجموعة أولى وجولة أولى بشكون ضد فتح حمام الغزيز، معك الترجي السياسي اتحاد قرطاج ومستقبل المرسى، دونك باش تلعب ضد فريق سابق ترجي نادي صفاقسي فريق كبير، مستقبل المرسى باش تلعب بالدربي أيضا، اتحاد قرطاج يتسمى دربي، شيخات عندك في المجموعة الأولى؟
0: والله مجموعة باهية كما قلت أنت، كلهم ماتشات صعاب إن شاء الله نكونوا حاضرين باش نكونوا من الثلاثة الأول اللي باش ترشحوا للبلاي أوف. ان شاء الله كل ماتش وكل ماتش نحضروه وحده، كما قلت المرسى يكيب عبايا وكارتاج كيف كيف، الغزاز يكيب عملناه وعملوا قدمت موسم باهي، والسياسات والاسبرونس من غير ما نحكيو عليهم معناها فما كذا بلايص ان شاء الله نكونوا منهم وكم.
1: اخر حاجه حبيت نحكي على الجمهور، يعني ما نختلفوش اثنين وانه ربما السعيديه من الفرق اللي ما فيهش برشا ضغط نتاع الجمهور، انا حتى علقت برشا مقابلات في القاعه، النقطه هذه كيفاش تقراها الصديم، يعني باهيه ولا مش باهيه؟
0: والله نقطة أكيد مع رئيس النادي إن شاء الله مش بيه، يعني لازمنا الجمهور ولازم بالضغط وسالة إن شاء الله يشوف حل خطر حكاية مش ملوقي ما تعرف، وبالعكس ماذا بينا احنا جمهور يجي يعاوننا ويشجعنا ويعاوننا مش نلعبوا في سالة فيها
1: إن شاء الله. أخوي
0: حل معنا حكاية السالة، فما عنده جمهور سعودية وإن شاء الله يرجع جمهور سعودية كما كان بكري
1: أي قبل لي.
0: هذاك سحب.
1: اما باش تلعب ماتشويتك في الدخليوي، يعني ماكش باش تغير القاع؟
0: لا لا في الدخليوي ماتشويت
1: الهومولوجاسيون، يعني متعلقه بالجمهور.
0: متعلقه بالجمهور كان ترجع الساله تحل، فما بيت تحب تتفرج ويحبوا يتبعوا السعوديه كما تعرف السعوديه تاريخ كبير.
1: اكيد اكيد اكيد خويا، يعطيك الصحه وبالتوفيق ان شاء الله.
0: عايش هادي ونشكرك على الاستضافة.
1: شكرا صديم الهميسي مدرب سعيدية سيدي بوسعيد الرياضي، هذه فكرة أولى عن أولى الفرق الضيفة في حصتنا، بعد قليل أكيد نكمل استقبال ضيوفنا كده عادة نعمل ترتيحة مع الموسيقى، وما تنساوش الفيديو موجودة على صفحتنا على الفيسبوك غاديو جون باج أوفيسيال.

0: الظن. زون ميكست رياضات القاعة فولي باسكيتهم. زون ميكست
1: ونواصلوا من جديد في زون ميكست حتى الأربعة وقبل سبعة دقائق من موجز أخبار من 3:30. سعيد جدا باستقبال مدرب نادي حمام الأنف، أكيد لاعب عريق جدا ونجم سابق في المنتخبات الوطنية في الأكابر في عديد الفرق، عنده لمسة سحرية تجد بال. نحكي على سي شكري البوزيدي. مرحبا سي شكري.
2: مرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين الكرام.
1: الباس مازالت تخرج مزيانة من يديك ولا لا؟
2: أكيد أكيد.
1: هل توا صبا؟
2: لا موجودة موجودة أكيد.
1: عشك. سي شكري شنو أحوالك وأكيد مع فريقك الأم نادي حمام الأنف اليوم تجربة جديدة قديمة ولد النادي، أكيد شنو أحوال الهمهمة مع شكري البوزيدي؟
2: والله الهمهمة وشكري البوزيدي كي تقول الهمهمة تقول شكري البوزيدي، ما أنت ما عندناش حاجة بعيدة على بعضنا، نحن أنا حتى كان نبدأ بعيد بحذا حمام الأنف بحذا أولادنا بحذا ديما أخبارهم، حتى كان خرجت مشيت رانيت البرة ولا لعبت البرة ديما القلب مع حمام الأنف وولاد حمام الأنف، وماهوش غريب علي حمام الأنف معناتها دارنا هذيك.
1: تدريباتك وقتاش بديتها؟ شنو أحوال الإفكتيف نتاعك وخاصة كالعادة نادي حمام الأنف يعاني من مشكل عدم توفر قاعة، يعني قاعة عنده كبيرة عبد العزيز غليلة مش يستغل فيها في المقابلات، هاو مرة يمشي لبن عروس مرة البرج السدرية، وأكيد ثم تنقل وثم معلوم كراء وثم مصاريف إضافية يتكبدها النادي.
2: أي مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة ياسر، هذه مشكلة الصالة ومشكلة الإمكانيات بكل، يا راه كي تشوف حمل فيها مشاكل كبيرة ولا يعين لجنة التسيير وعلى رأسها سي منذر جبين، يعني الله يعينهم على خطر في وضعية صعيبة برشا، الفروع الكل تعاني. الفريق الفريق الأولاد هما وبيدهم، ما عندناش خيار، احنا ديما أولاد حمام الأنف موجودين وديما نحن نطلعوا الوليدات الصغار، الفريق معناتها كي نقولوا نصف الفريق من صنف الشبان معناتها صغار، ما عندناش إشكالية نحن في الوليدات، عندنا الإشكالية في الإمكانيات، والإمكانيات ضعيفة ضعيفة ضعيفة، معناتها ما تخليناش نخدموا ونقدموا القدام، علاش حمام الأنف توا عندها فترة تقعد تلعب ديما تلعب على تفادي النزول، المفروض حمام الأنف راهي من الأربعة الأولانيين. حمام الأنف يلزمها تكون من الأربعة الأولانيين، من الأربعة الأولانيين يلزمك تحضر، يلزمك عندك الإمكانيات، ما نقولوش نحن إمكانيات تاع التراجي ولا نقولوا إمكانيات تاع النجم الساحلي، الإمكانيات اللي تخليك تلعب
1: بلاصة على السادس بتاع البلاي أوف مثلا.
2: أنا تو نتبع في المستوى، المستوى معناتها قريب البعض، معناتها ناحية الترجي الرياضي التونسي وناحية اللاعبين اللي يلعبوا في المستوى اللي عندهم مدة تو يلعبوا في مستوى عالي. الآخرين كلهم معناتها مع احترامي تليتنا اللي هم كلهم في فرد مستوى، معناتها ماهوش بعيدين على بعضهم، ناحية اللاعبين نتاع الترجي واللاعبين اللي خلطوا تو نتاع النجم الرياضي الساحلي وزوز لعيبة ولا اثنين واحد من نادي الصفاقسي من كل
1: لا، وانت جروبك حسب ما نعرف برشا ملاعبية يعني توا عندهم خبرة، ياسين مزيح شادي شقرون وليد طويل عمر المهذبي ذوما عندهم مدة يلعبوا من بعضهم.
2: هو الحاجة الباهية انت ديجا قلتها، حاجة باهية للولاد معناتها لقيت الولاد معناتها الجروب يعرف يلعب، المشكلة كيفاش تحضرهم باش يمشيوا البعيد يمشيوا يقدموا القدام، خاطر قعدوا في نفس الإمكانيات معناتها، وهم كأنهم يحبوا يقدموا القدام يحبوا يمشوا البعيد، ما كان واحد شددهم ما يخليهمش يتنفسوا يقدموا القدام. الولاد عندنا وليدات من الكادي وليدات صغار وليدات جونيور وعندنا وليدات الكبار عندهم نظرية معناتها في اللعبة، أنا حتى كي نحط ليكيب ونحط نشوف وعندي معناتها عين ونشوف واحد ما فماش فرق بعيد معناتها. الناس تدخل للصالة تعمل ثلاثة أربعة سيونسات في الجمعة صالة المسكولاسيون، نحن ما ندخلوش صالة المسكولاسيون، ناس معناتها الفريق عنده معد بدني، نحن ما عندناش معد بدني. الفرق عندهم 20 كورة، نحن ما عندناش 20 كورة. الفريق عنده صالة خاصة به يترنى في وقت معين، نحن نترنيه مرة الأربعة، مرة السبعة نتاع الليل، مرة الثمانية نتاع الليل، مرة ما نترنيه
1: الوقت مش منظم. سي شكري
2: مش منظمة خاطر مش تبعتنا الصالة 100%
1: اللي ايوه فيها برشا اختصاصات أخرى. حبيت نتفاعل معاك في دقيقتين قبل ما نكمل معاك في الأخبار. سأنسلك على صحة خبر انسحاب الهيئة المديرة، ولو نعرف يعني أنت فني، لكن مثالش نسألك هل هناك استقالة جماعية لهذه المديرة؟ يعني دي فرع الكرة الطائرة نحكي.
2: هو أكيد أكيد نحن كنا في توقف، معناتها كنا مانيش قاعدين نتمرنوا طبعا، ثلاث أربع أيام ما تمرناش. البارح جانا سي منذر جبنياني وخذيه هو على عاتقه الكل، والله يعينه خذيه على عاتقه، وجا للجوارات وحكى معاهم وقال لهم أنا المسؤول وأنا كذا وأنا نوفن لكم وكذا باش رجعوا يتطلبوا. راهو مش قاعدين نترناو اوتوماتيكمون، معناتها كل يوم كل يوم ترناو نهارين ثلاث أيام ونقصوا صبت الشتاء صار نقص عليها الضوء ما فيها ماء. معناتها مانيش بدينا نحن بالكدا، بدينا من الأول أوت أما نبدا وما ناش قاعدين متواصل لونترينمون.
1: واضح.
2: والهيئة المديرة هذه القديمة قدمت استقالتها لكلهم، قدموا وفما هيئة قديمة وفما هيئة جديدة، ونحن راهو في الاخر نحن نحبوا شكون اللي يمشي الامور نتاع النادي. النادي ما يلزموش يقف، هما الكل مولاد حمل الف.
1: الهيئة الجديدة شكون فيها هذه سي شكري؟
2: الجديدة هذه والله الهيئة أولادنا
1: نفس لوجو، هما نفس لوجو
2: نسميهم. سامحني أنا والله ما
1: نسميهم. نسميهم آخر حاجة، وين مش تلعب مقابلتك إن شاء الله؟
2: والله لحد الآن ما قالوا ليش لحد الآن نترانيه في الصالة اللي انتعنا، أما ما زلنا ما نعرفوش الوضع انتعنا، وضع صعيب شوية ولا يعيننا وكهو.
1: سي شكري
2: احنا ديما راهو مع حمل الفرق.
1: نعم قلبا وقالبا ان شاء الله بالتوفيق ليك سي شكري. نشكرك برشا، تو نكلمك ان شاء الله نوعدك كي تتحسن الظروف ونتعبوا اكثر الموضوع، حتى واحد ما يشك في قيمه شكري البوزيدي وعلاقه الحب والاحترام والتاريخي اللي تجمعوا بين ناديه نادي حمام الانف. وايضا اكيد ان شاء الله المسؤولين يقعدوا على نفس الطاوله ويتم الحوار بطريقه سلسه وسليمه، وان شاء الله بتبيع بالحظ والتوفيق لنادي حمام الانف وكل الفرق. نقعدوا مع موجز اخبار من 3:30. شكرا لك مروخ سي شكري بوزيدي، ثم نكملوا في زون ميكس من بعد.
0: زون ميكست رياضات القاعة فولي باسكيت هوم.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام. انطلقت اليوم بالعاصمة أشغال اللقاء الإقليمي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهياكل دعم ومرافقة المؤسسات ببلدان شمال إفريقيا الذي تنظمه الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية زليكاف، بمشاركة أكثر من 150 مشاركا من بلدان شمال إفريقيا. مديرة التعاون الاقتصادي والتجاري والمكلفة بالتعاون مع إفريقيا بوزارة التجارة بشرى اللجمي أكدت في تصريح لنفيسة حسني أن تونس حققت 534 عملية تجارية مع الدول الإفريقية منذ توقيعها على اتفاقية زليكاف، مشيرة إلى أن دراسة أثبتت أن أفريقيا الغربية تمثل وجهة واعدة للاستثمار التونسي والتصدير.
5: الهدف منها هي تكوين القطاع الخاص، مؤسسات صغرى والمتوسطة على الامتيازات التي تتيحها اتفاقية القارية للنفاذ للأسواق الإفريقية. قمنا بالعديد من العمليات التجارية في اتجاه عدد من الدول اللي ما كناش موجودين فيهم قبل ما ننضموا للاتفاقية هذية. بلغنا لحد الآن 534 عملية تجارية في إطار زليكاف. هي دراسة قام بها مركز النهوض بالصادرات حول البوتنسيال إنكسبلوتي بالنسبة للشركات التونسية في الأسواق الإفريقية. حسب الأرقام البوتنسيال الأكبر موجود في إفريقيا الغربية، البلدان الناطقة باللغة الفرنسية كما الكاميرون، كوديفوار، سنغال.
4: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن التمديد في أجل الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026، وذلك إلى غاية يوم الأحد 11 من أكتوبر الجارية. أعلن قطب الطالب المبادر بجامعة تونس المنار عن فتح باب الترشحات للمشاركة في الدفعة الرابعة من برنامج الطلبة المبادرين لسنة الجامعية 2026-2027، ويمكن للطلبة المسجلين بمختلف مؤسسات جامعة تونس المنار مهما كان مستواهم الدراسي أو اختصاصهم الترشح بصفة فردية أو ضمن فريق لا يتجاوز 4 طلبة للاستفادة من برنامج يهدف إلى مرافقة أصحاب أفكار المشاريع وتحويلها إلى مؤسسات. أعلنت الجامعة التونسية لرياضة المعوقين أن الجلسة العامة الانتخابية للفترة النيابية القادمة ستعقد يوم 10 من أكتوبر الجاري بالمنستير. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
7: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي، نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
6: صنعتي في داية، ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
8: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
6: في عمرنا هذا، وانا نفكر في CNSS.
9: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. مادمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: الظن. زون ميكست رياضات القاعة فولي باسكت هوم.
1: ما زلونا تقريبا ربع ساعة نهاية حصتنا في زون ميكس. رحب بكم وين ما كنتم، معكم هيدي جبنيني في التقديم، الإخراج لوليد الريفي وفريال في الإخراج الرقمي في الديجيتال اللي هي تأمن البث على صفحة الفيسبوك غاديو جون باج أوفيسيال. للزنفيتي الكل والمداخلات الكل، الفيديو الكل موجودين على صفحتنا على الفيسبوك. زون ميكس اليوم خاصة بالكرة الطائرة السويعة، من زمان قاعدين نقدم نوعا ما فيما قبل انطلاق الموسم، ناخذ في جديد الفرق. تبارك الله عندنا 12 فريق باش نخدموا الحكاية ذي على دفعتين، دفعة أولى والحصة القادمة إن شاء الله نكملوا كل الفرق والفضاء مفتوح لجميع النوادي. خذينا الأخبار وأنه نهار 17 أكتوبر تاريخ ذي نعرفوه انطلاق البطولة، ولكن مبدئيا ربما البطولة تؤجل بأسبوع لتصبح يوم 22 أكتوبر. استقبلنا ضيوفنا، كان حاضر معنا شكري البوزيدي مدرب نادي حمام الأنف، أيضا صدام الهميسي مدرب سعيدية سيدي بوسعيد الرياضية. نحكيه الآن على فريق الترجي الرياضي التونسي، وسعيد جدا باستقبال مدرب الترجي سي هشام الكعبي. هشام أهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: مرحبا بك هادي ومرحبا جميع مستمعين
1: إذاعة الشباب. شكرا لك خويا. نعرف الترجي الرياضي التونسي كان عنده النصيب الأكبر من اللاعبين المتواجدين في المنتخب، مازالوا كي رجعوا أكيد معاك، ولكن رينا التحضيرات بديت على بكري، عملت ستاج حتى رينا الملعبية في الشط، أعتقد ستاج كان في قمرت. شو أحوال الجروب؟ شو عندك ملعبية هشام قبل انطلاق الموسم، وما هي الأهداف المرسومة للترجي؟
2: شكرا. أول حاجة على الاستضافة، الحقيقة التحضيرات نتاعي أنا بديت من أول شهر أوت، تعرف السيزون سبورتيف طويلة، دونك لازم التحضيرات تكون في مستوى الانتظارات والاستحقاقات اللي باش نقدموا عليها. الحقيقة عززنا صفوف الفريق اللاعبين، منهم الشبان ومنهم اللاعبين اللي نجموا يعطيوا الإضافة للفريق هذايا. غادرونا خالد بن سليمان كما تعرف ناس كل ربي وجهه خير، حمزة نجا زاد كيف حاولنا نعوضوهم أحسن تعويض.
1: شكون جاء هشام؟
2: عندنا خلينا فهمي الميل هذي، وخلينا موازع نبيل العزوزي اللي باش يعوضوا خالد بن سليمان ومروان البرابط اللي تحول معنا في التكنيك. خلينا مايك من جنوب السودان في انتقال من مدريد بوسالم. رجعنا اشرف الشرقي، رجعنا جبنا ليبيرو الشيف يحيى بن حسين من حلم الغزاز. فما ان شاء الله تكون توليفه باهيه، ان شاء الله يكون الفريق قادر على المسابقات اللي جاية إن شاء الله. استحفظنا على أغلبية جل اللاعبين نتاعنا، وإن شاء الله التحضيرات تتواصل في نسق باهي. عفوا اللاعبين الدوليين رجعوا من جيرتي، رجعوا من الراحة بعد البطولة الإفريقية، إن شاء الله تعوض الجروب كامل باش نحاولوا نخدموا كونفينا بريما ونحضروا السيزون نتاعنا كما يلزم إن شاء الله.
1: إن شاء الله بالتوفيق. فقط حبيت نسألك أيضا على قاعة زواوي، هل هناك أشغال صيانة ربما ترجي يلقى روحه يلعب البرة لبعض الوقت؟
2: أي شيء، هو فما أشغال صيانة لترجي القاعة نتاع قاعة محمد زواوي، دونك بعض الوقت ممكن أسبوع ولا شهرين باش نلعبوا البرة، مش مشكلة. المهم تحضر القاعة نتاعنا في أحسن حالة ونكونوا في حال الموسم ديانا يعني ان شاء الله تكون صاله ديني بالاستراتيجيه الدينيه.
1: يعني باش تبدا فيها القاعه ولا من الاول ماكش تلعب فيها هشام؟
2: لا احنا تو كل مومون بيو لي ترافو عندهم ممكن اول البطوله مش نلعب في قاعتنا.
1: وحددتوا قاعه جديده يعني، تفهمتوا على قاعه؟
2: والله ما نعرفش الحقيقه، صورت بالتساوي مع الترجي هذه تونسي القاعه اللي نلعبوا فيها من زمان. في ناس تعرف فما عديد من الاطراف المتداخله في الحكايه هذه، دونك ان شاء الله على قريب نعرف القاعه اللي نلعبوا فيها رسميا المباريات نتاعنا.
1: هذه ربما تخمين من عندي أنا، ترجي اليوم ينتدب لاعب أجنبي، نجم نفهم أنه ترجي ربما يشارك في بطولة أفريقية أو بطولة عربية؟
2: صحيح، ستكون البطولة الأفريقية، حابين معنا مركزين على البطولة الأفريقية، ونعرف البطولة الأفريقية اللي هي فيها نجم نعول على ثلاثة أجانب مش أجنبي برك. دونك احنا بدينا بالمايك وممكن نبدو نعرفوا ونشوفوا احنا في لاعبين اخرين في اقل في نفس البطوله الافريقيه، لانه القانون يسمح انك تنتظر في اخر وقت لاعبيه ان شاء الله، وزاد القانون في تونس ما يسمح كان اللاعب يتهو يكون متواجد على ارضيه الميدان. دونك
1: وزوز على البنك مثالش،
2: هو واحد على البنك وواحد يلعب.
1: دونك الثالث ترقى روحه في المدارج، هذاك علاش تنتدبوا اخر الوقت انت.
2: ان شاء الله نكونوا حاضرين للبطوله الافريقيه اللي جابت عليها ديما تلعب في اخر الموسم. ان شاء الله نجاوب الاستحقاقات الوطنيه، وبعد ان شاء الله نحضروا روحنا للبطوله الافريقيه ان شاء الله.
1: ان شاء الله. يعني التحضيرات رينا حتى على مستوى البحر والشاطئ، هذه ربما انا ما راهيش ديما، هذه حاجه عاديه هشام، ولا يعني باختيار منك انت خصيصا؟
2: لا، هو تصير بريباراسيون فيزيك جينيرال، نخرجوا للبحر كثير، معناها نعمل ساعات دي رونفورسمون ولا تراي فيزيك في البحر، ما هيش حاجه جديده نجم كرة، لكن الظروف ساعات ما في رقم عن ديس الإمكانيات ولا بعيد عن الحر، ولا لكن أنك تعمل تمرين بدني في الشاطر يعاون برشا في الأعداد البدني المعبية.
1: نكمل بالستاف تكنيك، أكيد تبدل خليتك مع أحسان السعيدي مع أي من القروي، اليوم سميت لي مارون مرابط كتعزيز في الإطار الفني.
2: صحيح، مرة المرابط أحسن سعيد، أتمنى بكل خير تجربة جديدة، أتمنى مرة المرابط يكون معنا هو المساعد مدرب إن شاء الله.
1: القروي مازال موجود؟
2: موجود بأسير.
1: واضح أخويا، إن شاء الله بالتوفيق هشام، يعطيك الصحة.
2: عايشك ربي يحفظك.
1: شكرا لك، مدرب الترجي الرياضي التونسي. ترتيح مع الموسيقى ثم نحكيه شوية على فريق النجم الرياضي الساحلي.

0: رجعنا معكم من جديد في زون ميكس، العدد الخاص بالكرة الطائرة شوي خير إن شاء الله، قابل للنقاش. نحكي في المجال التربوي مع أميل الراجي إذا حاضرة بحذينا في البلاتو مع ضيوفها مع فقراتها. إن شاء الله انطلاقا من الأربعة متاع العشية في الأثنين واصل باستقبال ضيوفي. قبل الأخير ضيفي نستقبل سي أنور التورغي مدرب النادي الرياضي سيقسي وبطل أفريقيا، ومرة أخرى نقول له مبروك أنور التتويج بالبطولة. مرحبا بيك.
1: مبروك خويا هادي ومرحبا بالسادة المستمعين الكل.
0: شكرا لك. إذن مباشرة بعد نهاية الكان تتويج بالبطولة دخلت في صلب الموضوع، رينا الفيديو المزيانة واستقبالك من فريق النادي الرياضي السفيقسي. وأنور مباشرة في تدريب لفريق عاش معاه لحظات، فريق عريق اسمه CSS، لعبت معاه كليبيرو ولعب، واليوم الكسوة تتبدل مدرب أول.
1: كما قلت أنت جعنا المرة هذه النادي الرياضي السفيقسي لجمعيتنا اللي من بوابة كمدرب، عشت معهم فترة تناهز على 20 سنة كلاعب في خطة البيرو. زاد كيف هذه مش حاجة غريبة، النادي السفيقسي باش تكرم الأبطال متاعها سواء لاعبين ولا مدربين ولا أي إطار يكون يساهم في تتويج فريق وطني بالبطولة الإفريقية ولا أي دورة دولية. كما قلت انت معناتها بدات الرحله طول ملي كملنا بطوله افريقيا، بديت مع الفريق بانه معناها ملي الفريق بدا اللي جاد جوان، نحب نشكر سي حكيم الزواري سي محمد شعبان وسي حمدي بودواره، بداوا التدريبات قبل بشهر، معناتها كان فما كما يقولوها انسجام وكان فما تنسيق ديما متواصل ما بين انا وياهم وما بين هم كيف في الخدمه. احنا جينا نكملوا تو في الرحله وان شاء الله ربي يكون معنا عام 6 ان شاء الله.
0: شو احوال لوك النادي الرياضي السفيقسي؟ ايش عندك من لاعبيه انور؟ فمشي لاعبيه جانب استراتيجيه العمل، شكون قعد من ركائز الشبان؟ خلينا ناخذ فكره على الزاد البشري.
1: الزاد البشري كما تعرف معناتها الزاد البشري هو بيدو ممكن نقص على عمناول في خروج علي البنكي، تعرف قيمة علي البنكي في وسط الفريق مع نادي الرياضي السفيقسي، معناتها قيمة ثابتة تشوف المساهمة بتاعه في المنتخب في بطولة افريقيا. نفس المراكز معناتها اللي قعدوا تو قاعدين نجربوا في لاعب ايراني يشغل خطة اوبوزي يعوض علي البنكي، قاعدين نشوفوا فيه. مازال معناتها مازلنا كما تعرف رابطة الاتصال كي يبدأ الاتصال يصير مؤخر شوية، ما تلقاش برشا كما يقولوا لاعبين في السوق متاحين، وانا خلينا نتو نحاولوا وربي يكونوا معنا ان شاء الله.
0: ان شاء الله. فما مع المسابقة الوطنية فما حاجة افريقية وعربية؟ ما نعرفش CSS نجم يكون حاضر
1: تو حاليا؟ ما فما شيء حاليا تو نحضر في فريق، احنا الاوبجيكتيف نتاعنا برينسيبال هو نحضر للمئوية. ان شاء الله نقدموا ونشوفوا وجه خير من نتاع عمناول بالنسبه للفريق السنه. وكما تعرف معناتها فريق نادي السفيقسي في رياضه القاعات ولا كره القدم رياضه الفرديه، تعرف عام مئوية اي جمعيه كبيره معناتها تتم تحضر لها المئويه، تبدا تحضر على بكري باش في المئويه ان شاء الله نكونوا حاضرين ان شاء الله.
0: وفي البطوله والكاس شنو الاهداف والالقاب التتويجات؟ حاطت سوبر بلاي اوف، حاط بالضبط انور؟
1: هذا بالطبع هذا ما تنجم تكون تلعب كان على الادوار الاولى معناتها سوبر بلاي اوف ولا في الكاس باش نوصلوا لنبعث ولا داعي علاش للكاس ولا بطوله. ما تو احنا اهم حاجه كي قعدت مع المسؤولين اللي هو نرجعوا الفريق نوقفوه كما كان قبل النادي السفيقسي اللي يعرفوه معناتها النادي السفيقسي الكبير، نرجعوه لمكانه. واهم حاجه هي المئويه معناتها باش نبداو نقولوا للعباد لا نلعبوا على بطوله ولا على كاس، ما نبداوش كما يقولوا نعطيو الاحلام، اما قاعدين ساعيين كيف معناتها النادي السفيقسي كما قلت لك القدر نتاعو اللي يلعب على الالقاب، احنا نحاولوا نكونوا نوجهوا للفريق نتاعنا نوجهوه ونحاولوا يكون حاضر ان شاء الله تو نشوفوا اللاعبين تو اللي نجموا نلقاو متاحين باش نعاونوا بهم كان جات حاجه على الخلاف.
0: الميركاتو مازال يعني CSS مازال حال الانتدابات؟
1: بالطبيعه مازال حال كيما CSS كيما النادي الاهلي كيما الترجي ولا كيما حمام لم كيما المرضى، الناس كل مازال تو قاعدين نلوزوا معناتها، تعرف راهو انت السوق ما هو شكل السوق الكبير معناتها
0: اي
1: وكي تبدا مخر شويه ماكش مش تلقى برشا فرضيات، مع انه كيما قلت لك راهو خروج علي البنكي معناتها ياثر في عنده تاثير كبير.
0: ما نعرفش
1: كيما تشوف راهو معناتها فريق باش يكون كيليبري على الاقل عامين ثلاثه في نفس الفريق في نفس مرة يخرج لاعب ولا اثنين، معناتها قاعدين نشوفوا تو برشا تغييرات في نادي السفيقسي في العوام التاليه، معناتها برشا تغييرات قاعدين يصير.
0: واضح. اخر حاجه، المجموعه الاولى ما تراهاش حديديه مقارنه بالمجموعه الثانيه. المجموعه الاولى نذكر فيها السي اس اس، الترجي، المرسى، قرطاج، السعيديه والغزاز.
1: بطبيعه حديديه مش كون معناتها المرسى، شوف نعرف المرسى شنو اللي في التكتيك نتاعها مع قدوم سي بوات كمون، نعرفوا السعيديه سي بوسعيد مع نجا ولا هنيتي مع اللاعبين اللي كانوا عنده، الترجي هذيك نعرفوها الناس الكل، لكن ما نعرفش شكون تاني معناتها. لذلك علاش لازمنا نكونوا حاضرين، نحاولوا ننظموا صفوف نتاعنا وان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه ان شاء الله.
0: بالتوفيق انور التورغي، شكرا لك خويا على تواجدك معنا.
1: شكرا شكرا لك.
0: شكرا يعيشك مدرب النادي الرياضي الصفاقسي، يعطيكم الصحه. ضيوفي الكرام، كان حاضر معي هشام الكعبي مدرب الترجي الرياضي التونسي، شكري بوزيدي مدرب نادي حمام الانف، صديم الهميسي مدرب سعيد سيدي بوسعيد الرياضيه، والان انور التورغي مدرب النادي الرياضي الصفاقسي، وقبلهم ضيفي الاول هو سي بسام الفوراتي المدير الفني للجامعه التونسيه لكره الطائره. للاسف حبينا ناخذوه في المباشر، لكن هو يدرب عام ثلاثه يعني تو راه الكره قاعده تبمي في قاعه سوسه وقاعد يدرب. نحكي على شكر غزير شكر غزيل المدرب الجديد للنجم الرياضي الساحلي، لكن هاو عنا معاه حوار مسجل نسمعوه شنو قال بعد تعاقده وعودته مع النجم الرياضي الساحلي اليوم في ثوب مدرب أول.
2: أهلا بك خويا هادي وكل مستمعي راديو جون. الحقيقة تجربة جديدة في النجم الساحلي، الفريق متاعي الأم، الحقيقة فخور برشا ومسؤولية كبيرة على عاتقي. إن شاء الله فريق نجم الساحلي ديما يلعب على الألقاب والجمهور متاعهم يحب كلنا ألقاب، دونك احنا لازم علينا نخدموا باش نتوجوا ان شاء الله في هذا الموسم. حقيقه الفريق ممتاز جدا، الامبيونس باهيه زاده، فما استراتيجيه صحيحه، استراتيجيه نتاع اللعب على الالقاب، فما استراتيجيه اخرى انك تحاول نحاول باش نشوفوا دي جون تالون باش ياخذوا الغلاب على الفريق هذا ان شاء الله في المستقبل. ومن طون عندي مسؤوليه زاده لتطوير فريق شوبان او فرع شوبان بصفه عامه، دونك قاعدين نخدموا عليه. وكما قلت لكم معناتها ان شاء الله نرجع نجم الساحلي الى ساحه الالقاب، واستراتيجيه باش ديما يقعد معناتها الفريق ديما يلعب على الالقاب ويلعب على البطولات الافريقيه ان شاء الله في المستقبل القريب. شكرا على الاستضافه وان شاء الله معناتها نشوفوا نجم الساحلي السنه على منصه الترويج ان شاء الله وبارك الله فيكم.
0: شكرا لك انت سي شكر غزيل على هذا الاستجواب. احنا نكون هكا اليوم قدمنا الفرق التاليه، النجم الساحلي، ترجي الرياضي التونسي، نادي صفاقسي، سعيدية سيدي بوسعيد الرياضيه، ونادي حمام الانف. شكون يبقى لنا ان شاء الله الحصه القادمه؟ اتحاد النقل بصفاقس مع المدرب الاول اشرف بن سالم، اولمبي القليبي مع الكوتش مراد قارة، اتصالات صفاقس مع المدرب عز الدين الشافعي، فتح حمام الغزيز مع المدرب محمد بن حسين، حسني القرامسلي مدرب اتحاد قرطاج، ووليد عباس مدرب ولديه بوسالم. نعاود نذكركم البطوله ان شاء الله يوم 17 اكتوبر القادم. المجموعه الاولى فيها الترجي الرياضي التونسي، مستقبل مرسى، نادي صفاقس، اتحاد قرطاج، سعيديه سيدي بوسعيد الرياضيه، وفتح حمام الغزاز. وفي المجموعه الثانيه اتحاد النقل بصفاقس، اتصالات صفاقس، النجم الساحلي، اولمبي القليبي، نادي حمام الانف، ومولديه بوسالم. يعطيك الصحه وليد الريفي، كنت حاضر معنا في الاخراج التقني، فريال غران ميرسي يعطيها الصحه في الديجيتال وتامين الفيديو، كان معكم في الاعداد والتقديم هادي اجبنيني. الاسبوع القادم في زون ميكست كوثري بدي يجيكم مع اخر اخبار كره السله، سينما بعد اقل من دقيقتين مع الاربعه قابل للنقاش مع امال الراشتي. باي باي.

0: يا اخي شبيك شفام؟
1: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكله.
0: اما زاده كان تحكي راك تنجم تعاونه.
1: شكون باش نحكي؟
0: نرش نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياه.

0: قابل للنقاش.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وما كنتوا على موجات إذاعة شباب، مرحبا بكم معنا، شكرا لكم لاختياركم موجاتنا في هذا اللقاء والمساحة المباشرة الحوارية المخصصة في قابل نقاش كل يوم ثلاثاء للشأن التربوي. نتحدث في كل مرة ونفتح باب النقاش في موضوع من المواضيع التي لها علاقة بالشأن التربوي من قريب أو من بعيد، أكيد بحضور الأخصائيين. على ذمتكم رقم الهاتف معنا، ونفرحوا بتفاعلاتكم معنا على 71 844 411. نجموا تكونوا حاضرين معنا في المباشر على صفحة إذاعة الشباب على الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. مرحبا بالجميع، نتمنى لكم متابعة طيبة. توصلكم تحيات فريق البرنامج لأمن هذا اللقاء، حاضر معنا في الإخراج الرقمي فريال حمامي وتواصل معنا الرحلة، في الإخراج التقني كيف كيف وليد الريفي وصل معنا الرحلة، في إعداد تقديم هذا اللقاء من أمام الميكروفون معكم أمل رشدي. مرحبا بالجميع. موضوع اللي باش نحكيه فيه هو موضوع يهم المؤسسة التربوية، مش نقول كيف نجعل المؤسسة التربوية آمنة، لكن سنتحدث عن موضوع على غاية من الأهمية وهو ظاهرة العنف في الوسط المدرسي. من يتحمل المسؤولية؟ تقاسم تحمل المسؤولية والأدوار أكيد. وقت اللي نحكيه على حماية التلاميذ داخل الوسط المدرسي، موش فقط حماية داخل أسوار المؤسسة، لكن هي عملية بناء خارج المدرسة، في الوسط العائلي، في المجتمع المدني وغيره، عديد الأطراف المتداخلة في هذا الموضوع. نتحدث عن ظاهرة العنف في الوسط المدرسي وكيف نحمي أبنائنا من السلوك العنيف ومن أنهم يكونوا ضحايا للعنف. الأسئلة هذوما وغيرهم الأسئلة نطرحوهم للنقاش مع ضيوفنا اللي حاضرين معنا في الاستوديو، وسعيدة جدا باستقبالهم على موجات إذاعة شباب. شكرا لأنهم لباوا الدعوة باش يكونوا حاضرين معنا. مدام سلوى عموري هي ممثلة عن الائتلاف التربوي التونسي، أهلا وسهلا، مرحبا بك مدام سلوى. ويحضر معنا الأستاذ عبد الباسط الفقيه، أخصائي في علم النفس الاجتماعي، مرحبا بك سي عبد الباسط كالعادة بالحضور. 71 844 411 باش تكونوا حاضرين معنا مستمعينا في المباشر. نتحدث ونفتح باب النقاش اليوم في قابل للنقاش موضوع العنف في الوسط المدرسي. متابعة طيبة للجميع ومرحبا بكل تفاعلاتكم.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا بما كنت الورد البلدي، وتحية أكيد لكل المربين لكل المعلمين. أيام قليلة كانت تفصلنا على الاحتفال بيوم المعلم، تحية لكل الإطار التربوي، سيدي وسيدتي ومسيو ومدام، هذوما الأسامي فوالو أنيستي، هذوما الأسامي اللي نقولوهم الحقيقة ونفرحوا بأنه في كل مرة ترجع بينا الذكريات هكا الأيام المدرسة. مرحبا بالناس الكل يعادلوا وجودهم معنا، تحية الكل من اختار أنه يكون موجود وحاضر معنا. نسلمه ونحييه على زميلنا الصحفي مصطفى اللي قاعد يسمع فينا في الوقت هذا، يقول لي عدلت الموجة سي على إذاعة شباب. مرحبا بيك يا مصطفى، تحية زادة كيف كيف المستمع الوفي محسن من أم العرايس قفصة. لكم أنتم مستمعين الكل ما كنتوا، اليوم نتحدث في موضوع على غاية من الأهمية، نتحدث في ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، أكيد كسلوك سلوك ما نحبوش أنه يكون موجود في المدرسة متاعنا. تفاعلاتكم على 71 844 411، وإلا اللي اخترتوا باش تكونوا حاضرين معنا وتتفاعلوا على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة شباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. اليوم نحكيوا على رقم ربما، والرقم ليس بالهين حسب نتائج دراسة وطنية حول العنف في الوسط المدرسي كان أنجزها مكتب اليونيسيف في تونس لفئة وزارة التربية. 28.4% من التلاميذ اللي شملتهم الدراسة تعرضوا للعنف الجسدي في عينة شملت عدد هام من التلاميذ. فنبدأ مع ضيوفنا اللي حاضرين معنا في الاستوديو، نعود نرحب بهم جديد، الأستاذ عبد الباسط الفقي مختص وأخصائي في علم النفس الاجتماعي، ومدام سلوى عموري ممثلة على الائتلاف التربوي التونسي. أهلا سهلا،
1: مرحبا
0: بكم من جديد. نبدأ معك سي عبد الباسط، قبل ما نحكيه على الأسباب والحلول اللي هو هذايا، احنا توا نحاولوا باش نعملوا تشخيص، نتحدث بصوت عالي، نتشارك مع المستمعين في مختلف المواضيع اللي نطرحوها للنقاش. شنو نقصدوا بالعنف في الوسط المدرسي؟ هل كل سلوك عدواني يصدر عن تلميذ نعتبره عنف والا لا؟ وشنو اللي نجموا نصنفوه كعنف؟ هل انه بالضروره لازم يكون ضرب ومضروب، والا فما اشكال اخرى للعنف أقل لكن عندها أثر في نفسية التلميذ؟
2: هو لابد باش نعرفوا العنف ومن بعد نربطوها بالوسط المدرسي.
0: باي.
2: العنف هو كل سلوك فيه رغبة في الإيذاء.
0: أيوة، إيذاء الآخر،
2: وفيه زادة أيضا إحساس بأن الضحية والذي يتلقى هذا الإيذاء يحس روحه اللي عنده ضرر. معناها في الحالتين، يعني زوز أشياء، اللي يمارس العنف عنده قصد الإيذاء،
0: أيوة،
2: والضرر يحصل عند الضحية. في الحالة هذوما يشكلوا سلوك عنفي.
0: أيوة.
2: باي كيف يتحول إلى شكوى هو؟ يدخل في الإحصائيات وإلا في الذكريات السيئة متاع التلامذة ولا الأولياء، وإلا تشكي وتظلم عند الإدارة، ويتحول بتلك الصيغة إلى الأرقام التي ذكرتها سيدتي. نقوله في الوسط المدرسي كل عنف في داخل المدرسة أو بمناسبة التمدرس يتسمى في الوسط المدرسي. بمعنى آخر، زوز أولاد يتعاركوا قدام المدرسة، هذاك زاد أيضا يدخل في هذي،
0: لأنه نتحدث على محيط،
2: المحيط. هو الحقيقة باش ما نظلموش المدرسة، وهذه بمناسبة يوم المربي لابد باش نوجه تحية كبيرة ونشد على أيدي المربين. للأسف اليوم أصبح عملية دور المعلم أصبح يحتاج إلى مساندة فعلية من قبل المجتمع، من قبل القوانين اللي تتصاغ في المجتمع من أجل حماية العملية التربوية في حد ذاتها والمؤسسة التعليمية بصفة عامة. بما فيهم يعني كل عناصر المؤسسة التربوية. تحدثت سيدتي منذ قليل على أساس أنه ما يسمى بعنف هو الذي تحقق فيه هذه العدوانية،
0: أيوة،
2: الصادرة من احد الاطراف هما توا
0: على ضحيه
2: ايوه باهي يعني الاطراف المتضرره نجم يكون التلميذ نجم يكون الاستاذ نجم يكون الاداري نجم يكون الاطار معناها
0: الطيبين
2: وغير العامل وغيره هذوما كلهم زاد ايضا يتعرضوا لهذا يروا معناها ما نتصوروش اللي التلميذ الضعيف الوحيد هو الضحيه نتاع العنف هذا اليوم العنف الذي اشرت اليه سيدتي هو العنف الجسدي ينتج عليه جروح ولا كسور ولا يعني رذوذ ولا غيره هذه تسمى طبيا معناها وهذاك علاش يعطي الطبيب يعطي شهاده طبيه
0: يقول لك شهاده طبيه
2: ويجري الولي للعياده الطبيه باش يستخرج شهاده طبيه لانه على ضوء الشهاده الطبيه باش يشكي باش يمشي للمؤسسه الاخرى
0: باش يضمن حق ابنه والا
2: بالضبط بنته بالضبط ولكن زاد في نفس الوقت لابد انه باش ناكدوا حاجه اللي هنالك ظواهر جديده للعنف ثم
0: كيما
2: السيبرانيه مثلا اليوم التحرش مثلا راهو التحرش
0: التنمر
2: مش جنسي فقط التنمر طبعا التنمر يعني هو توظيف كل الوسائل التكنولوجيه من اجل الايذاء ولكن هذه للاسف ما عادش بيئه المدرسه وحدها هي التي تميزها وانما تتحول وتنطلق ربما على مدار الساعه لان المدرسه احنا نهار لحد ما نمشيولهاش العنف اللي كان يتمارس نهار لحد معنا في المدرسه نهار لحد ثم راحه لكن اذا كانوا في عن طريق وسائل التكنولوجيه الاخرى على مدار الساعه ونعرفوا اليوم نسبه المشاهدات يعني للاسف للفضائح بين ظفرين والا في بعض الاحيان حتى تركيب صور يعني فيها إذا وتوصل حتى أتلام ذا انتحروا في مدارس كثيره ما نحكيش على تونس ولكن نحكي على بيئات اخرى
0: صحيح.
2: وتداولتها كثيرا يعني المقاطع الفيديو المنتشرة في العالم على أساس أنه راهو فعل العنف اللي يتم بمناسبة الحصة الدراسية وإلا داخل المؤسسة الدراسية وإلا معناها في محيط المؤسسة الدراسية هذه كلها تقريبا أشكال يجرمها القانون أولا ساعة باش نحميو الناس ساعة باش نردوا بالنا من الأمر هذا وفي نفس الوقت حتى يرتدع من يمارس هذا العنف باش يعرف اللي راهو الافعال هذه راهي قابله للتجريم
0: فعلا.
2: بمعنى ان انسان في بعض الاحيان يقول لك انا في نهايه الامر شنو عملت انا ركبت فيديو مثلا لكن الفيديو هذا كان يجب يدخلك للسجن يعني فهمت على خاطر اذا كان باش تهدم به سمعه شخص والا في بعض الاحيان مؤسسه ولا شفتهم يتمسخروا على اساتذه ولا على تلامذه في حد ذاتهم ولا على يعني مسائل مرتبطه بالجنس وغيره الى اخره يعني ردوا بالنا مليح من الظاهره هذه هي ظاهره الحقيقه معناها مست كل المجتمعات في العالم باش ما نكونوش باش ما نسلطوش الضوء على المجتمع نتاعنا فقط الثقافة السائدة اليوم
0: معك نقوله صحيح أنه شملت تشمل الدول الكل تقريبا
2: كل
0: على مستوى العالم معناها تونس ليست الاستثناء لكن نحاولوا أنه نشخصوا ونفهموا علاش السلوك اللي نجم يكون عدواني عند بعض التلاميذ وما يكونش عند تلاميذ أخرين معناها في باب تحميل المسؤوليات زاد كيف كيف في باب أنه طفل اليوم هو سيدة ورجل المستقبل يعني هو بيدو باش يربي أجيال في قدم الأيام مازال الحديث عن الأسباب تنحكيو فيه
2: من بعد
0: بأكثر تفاصيل فلا سي عبد الباسط نجيو لمدام سلوى مدام سلوى مرحبا بك مرة أخرى
1: مرحبا أنا باش نقول لك شكرا على الدعوة ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة شباب
0: مرحبا بك للا معك أنت خلينا نحكي كيف نقولوا الائتلاف
1: أنا عندي إضافة على قالوا في ما يخص العنف العنف الجسدي التنمر زاد عنف العنف الإلكتروني هذم كلهم أنواع متاع عنف موجودين داخل المؤسسة وفي المحيط الخارجي وفي العائلة
0: بالضبط من

0: احنا في الائتلاف التربوي التونسي اللي هو كما قلت انت يضم تقريبا 50 جمعية كلها تعنى بشأن التربوي والمرأة والأسرة والطفل وكانت والائتلاف معناتها بالجمعيات نتاعو يحذر في المنتديات نتاعو كما المنتدى الاول اللي كانت فيه تقريبا 17 ورشه كل ورشه مختصه في الانقطاع المدرسي في العنف في كل ورشه كانت مختصه يخدمها ويحذر لها المخرجات نتاعها خبراء مختصين ويكون موجود في المنتديات هذوما تكون موجود اعلى هرم في السلطه نتاع وزاره التربيه مثلا متمثله في السيد وزير
1: سلطة
0: التربيه
1: سلطه الاشراف المعنيه
0: أي. يكونوا حاضرين ديما حتى على المرأة الوزارة الأخرين لكل المعنية ديما أعلى سلطة احنا نحاولوا باش نجيبوا أعلى هرم اللي هو وزير التربية كما وزير التربية ولا الوزارة الأخرين وزير التربية يكون ديما الأكثر موجود وكما في المنتدى هذا بالذات اللي قلت لك كانت فيه ورشة مختصة للعنف المدرسي ونحاولوا نعطيه مقترحاتنا عن طريق الورشات هذه والحلول ونخرجوا بمخرجات تكون يطلع عليها السلطة التنفيذية ولا السلطة التشريعية خاطر احنا كان عنا زادة ندوة حوارية مع أعضاء مجلس النواب فيما يخص التعليم الاستثمار في التعليم تمويل التعليم العنف المسلط كل هذا كان زادة مقترح من جميع هيكل الائتلاف التربوي التونسي لأعضاء مجلس النواب يعني نحاولوا باش ما يكونوش حبر على ورق باش ما يكونوش الخدمة اللي نخدموها مع شركائنا في الجمعيات ولا الخبراء نتاعنا تكون في الرفوف نحاولوا ديما باش نستعملوها وسيلة حاضرة جاهزة لسلطة الإشراف يعني كوزارة التربية ولا سلطة تشريعية ولا هذا هو يعني
1: نجيو سعب الباسط ومهم جدا انه نفصلوا هالظاهره هذه ونحكيوا عليها في تفاصيلها النفسيه والاجتماعيه زاد كيف نحاولوا بعضنا انه نحكيوا على العنف هذا منين يجي بالضبط يعني كيف نلقاو تلميذ يمارس العنف داخل المدرسه هل بالضروره معناها انه التلميذ هذا بطبيعته عنيف وإلا سلوك ينجم يكون ناجم عن ظروف معينة عاشها داخل الأسرة وإلا في محيطه وأحيانا حتى داخل المؤسسة التربوية
2: فعلا هو لأنه العناصر اللي تكون المؤسسة التربوية كلها معرضة لممارسة العنف ولأن تكون ضحية لهذا العنف إذا كان جي نشوفه من ناحية التلميذ الآن من زاوية التلميذ
1: أيوة
2: البيئة التربوية والمدرسية هي بيئة اجتماعية بالأساس وبالتالي فيها علاقات قوة فيها رغبة في السيطرة فيها عدوانية فيها تنافس فيها إيذاء رغبة في الإيذاء فيها غيرة فيها مشاعر متاع إحباط مولدة للغضب مولدة للتمرد وهكذا هي بيئة بمعنى أن كل عناصر فيها مجتمعة وهذه البيئة المهمة بالنسبة للتلميذ وقت اللي هو مرتبط بمجموعة من الأقران مجموعة الرفاق أو الأقران كما يقال كل واحد يبحث عن مكانه في هذه المجموعة بالتالي كيف سأندمج في هذه المجموعة كيف سأفتك مكانتي في هذه المجموعة إذا كان واحد إمكانياته في الذكاء محدودة إذا كان قدراته الفنية محدودة جدا إذا كان قدرته على التواصل اللفظي معناها ماهوش مناسب وماهوش منافس للآخرين ولكن عنده بنية عضلية قوية وعنده ربما نماذج في ذهنه سيئة
1: يختزنها
2: وبالتالي يصبح أسهل بالنسبة لي هو أن يفرض نفسه من خلال الممارسات العنيفة مع المجموعة وخاصة يبدأ بضعاف ومن بعد ينتقل إلى أنه حتى عنده رغبة إذا كان عنده رغبة في الهيمنة ربما يقود تلك المجموعة حتى لسلوكيات منحرفة أخرى ثم مسألة أخرى مهمة جدا هي عادة الأولياء الآن واللو يهتموا بالمسألة هذه هي مسألة إدارة الانفعالات الذي تسمى من المهارات اللينة soft skills معناها الأمم المتحدة هذه أفردت لها برامج كبيرة يقولوا اللي راهو الشباب بصفة عامة والإنسان بصفة عامة يحتاج كما يتعلم المهارات الأساسية في المواد العلمية اللي هو تصلح له في الاختصاص متاعه راهو حاجته أكثر لأنه يدير الغضب متاعه يدير انفعالاته يدير وقته يدير إحباطاته وهكذا هذه يسموها مهارات لينة
1: أيوة.
2: إذا كان

0: التلميذ ماهوش قادر أنه يختزن وإلا يتفاعل وإلا يعدل من مشاعر الإحباط، يحوله مباشرة إلى سبب مباشر، إلى ممارسة العنف تجاه الجهة اللي تحبته. حنا اليوم للأسف، وهذه إن شاء الله ما تكررش، معناها كل عام الأساتذة والمعلمين يشتكيوا من بعض أحيان العنف الموجه ليهم شخصيا،
1: ليهم هما. صحيح،
0: سما شكون اللي تلامذة خاصة في مرحلة الإعدادي، التلميذ في إثبات الذات وقدام الأقران، وفي بعض الأحيان عنده صعوبات كبيرة في التحصيل الدراسي، ما يبقى له إلا أنه ينفس على هذا، وهذاك يكون عادة الحدث الأخير في ذكرى المدرسة تقريبا، يخرج بالطرد ويمشي في هذا الأمر. العنف نجي يكون صرخة استغاثة، يجي يكون صرخة استغاثة، وهذاك علاش كما
1: ويخفي إشكاليات،
0: يخفي إشكاليات كبيرة. وهذاك علاش المفروض المنظمات في المجتمع المدني تلتقط هؤلاء الناس وتحول هذه الإحباطات إلى دوافع كبيرة، وتحول هذا العنف إلى دوافع كبيرة من أجل الإبداع. أنا أذكر مرة السادة المستمعين بالتأكيد ما يختزنها حتى حد في ذاكرته، ولكن حكينا عليها مرة، اللي ثم نادي للروبوتيك. نادي للروبوتيك هو كيفاش نشأت الفكرة هذه. مهندس قرأ في الولايات المتحدة الأمريكية، بنته هز فيها للكوليج، قالت له يا بابا رغم الوليدات صغار يعملوا في المخدرات. مشى هو للمدير يتكلم معاه، قالوا راهو غلبونا. معناها الحقيقة حتى المدير نفسه عنده صرخة استغاثة، ما قدرش، لأنه وحده يحس روحه وحده كمؤسسة ولا كأسرة تربوية ما نجمش يقاوم 500 تلميذ ولا 600 تلميذ ربما عندهم الإشكاليات هذه. قالوا أنا حاجتي بحاجة واحدة، المهندس هذه قالوا حاجتي بحاجة واحدة، قالوا جيب لي التلامذة اللي عم ناول في السنة السادسة ابتدائي، كان نتائجهم متفوقة، السنين نتائجهم تحت،
1: تراجعوا
0: هذوما، معناها في حالة واضح جدا الاليرت، يعني تقريبا الإشارة واضحة جدا. وعملوا لهم نادي تقريبا من ديسمبر كما يقول هو، في جوان قدموا الانتاجات متاعهم في صناعة الروبو مع الطلبة في المستير. تخيل أنت في بالك، واللي كان عنده 8 اللي هو تقريبا متزعم التلميذ، متزعم هالمجموعة هذه متاع العنف، تحول إلى تلميذ تقريبا عنده 13 معدل أو شيء كهذا. يعني بعبارة أخرى، رأوا إذا كما نفهموش المؤشرات هذه على أساس أن نبض الحياة الدراسية،
1: صحيح،
0: نبض الحياة الانفعالية، نبض الحياة الاجتماعية في المدرسة، ومن ثم الجهات يمكن تلتقطها ويعني على الأقل تفهمها وتنظم ردود الأفعال من خلالها. ما نجموش نفهم أولادنا، وما نجموش نكونوا بالحق احنا ككبار ما نكونوش جهة نجم تعالج، ربما نكونوا جهة أزم أكثر نعرفوا مليح المدة هذه اللي فاتت في فرنسا المشاكل اللي صايرة، معناها العنف الكبير. يقول قائل تو احنا شنو الإمكانيات نتاعنا بمقارنة مع فرنسا، لكن هذه إشكاليات حقيقية ما يعفيناش من مسؤوليتنا احنا كأولياء ولا كمربين ولا كسلطة ولا كإعلام ولا كأطراف من المجتمع الكل، ما يعفيناش
1: أدوار
0: من أدوارنا الكل متداخلة ومتضامنة ومتفاعلة، ولكن هذه بيننا اللي راهو الخطر موجود في كل مكان، ولكن يجب أن حقيقة أن نواجهه ولكن بذكاء.
1: واضح. مدام سلوى، أشار الأستاذ عبد الباسط في علاقة بدور المجتمع المدني في هذا الصدد، لكن من خلال حديثنا على اختزان صورة العنف، ربما نسأله هنا، هل أنه قاعدين اليوم نطلب من المدرسة أكثر من طاقتها في أنها تحمي التلميذ من هذا السلوك العنيف، في أنه توفر بدائل، ربما تقول اليوم أنا في المدرسة عندي إشكاليات موجودة، فكيفاش نجم نتجاوز هالإشكاليات الحقيقية باش نرتقي أكثر ونجود أكثر التعليم ومخرجات التعليم؟
2: أي لهنا كي تقول لي شنو، كأنك تقول لي شنو تنجم تعمل المؤسسة قدام العنف، ظاهرة العنف هذه. نقول لك أنا نجم نعمل برشا حاجات. احنا كمجتمع مدني طلبنا ونددنا وقلنا في برشا مناسبات تابعة الائتلاف، اللي البرامج تجديد البرامج والزمن المدرسي يلزم مراجعة شاملة للبرامج، واللي ما عادش تواكب التطور الرقمي والتكنولوجيا اللي توا صغارنا فاقين بها، وزاد الزمن المدرسي، خاطرك انت كي تبدلوا البرامج وتعطيه برامج تواكب اللي هو قاعد يشوف فيه هنا وراء الشاشات نتاعو. وكي وتراجع الزمن المدرسي وتعطيه مساحة نتاع نوادي ثقافية ورياضية. وكما قال لك هو توا يحكي عبد الباسط على الروبوتيك، إذا كان داخل مؤسسات عملنا لهم مساحة متاع نوادي باش نكتشفوا كل صغير باش مغروم وكيفاش نجموا نسقلوا المواهب متاعه. أما إنك تقريه من 8 للخمسة متاع العشية والستة متاع العشية ونهار كل في الشارع ويروح وكان مش في القردوري راهم محصور في الساحة ولا محصور في سالة كان القنيل وهذايا، دونك لهنا فما مشكل. البرامج والزمن المدرسي ما عادش مواكب للتطور التكنولوجي والرقمنة اللي توا
1: يشهدها العالم في ثورة تكنولوجية.
2: ولهنا باقي نرجع للتلف التربوي التونسي، عملنا منتدى للرقمنة وجبنا زادة مختصين على خاطر البنية التحتية متاع رقمنا في المؤسسة التربوية متاعنا مازال تعب وكذا. مي احنا بصفة استجالية نجمو كما قلت لك اول حاجة نعملوها هي تغيير البرامج الزمن المدرسي، توفير الموارد البشرية. اذا كان احنا توا عنا 5000 قيم و450 قيم عام ناقصي في مؤسستنا التربوية، وقت اللي هو القيم هو العون المؤطر وعنده الاختصاص الاجتماعي والنفسي مختصين احنا توا. أيوة. القيمين والقيمين عامين، اذا كان هذه ما عندكش انت مش متوفر. القاعات للتأطير ماهيش موجوده، اذا كان فما اكتظاظ بال40 تلميذ ولا حتى اقل شويه حتى 30 راهو برشا في قسم، هذا يولد التنمر، يولد الاحتكاك والعنف، يولد المخاطر اللي هي بعد توا تنمرت عليا توا قدام الباب نتفاهموا ونصدروها، يا إما البرة يصير ويصدروا هنا لداخل المؤسسة وإلا العكس بالعكس. وراهو العنف مهما يكون مسؤولية العائلة لهنا يلزمنا نذكرها، خاطر العائلة زيدة والتي تعيش نوع من العنف، فما العنف لفظي عنف، فما تفكك أسري احنا عايشينه خاطر احنا مواكبين معناتها يوميا للتلميذ، فما تفكك الأسري، فما الظروف الاجتماعية صعبة شوية، الصغير ولا يلقى روحه قدامك الشاشة بتاع الهاتف الذكي أكثر من لازم،
1: مش فقط الشاشة. أي مش فقط الشاشة. مش نرجع مدام سلوى نحكي الحديث أكيد يطول في هذا الموضوع. نرجع لكم بعد موجز الأنباء للرابعة والنصف، نذكركم 71-844-411 للتواصل مع برنامج قابل للنقاش، نتحدث عن ظاهرة العنف في الوسط المدرسي. مرحبا بالجميع.
3: قابل للنقاش، قابل للنقاش، فضاء حواري للرأي والرأي الآخر.

0: النقاش. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. وقعت جامعة المنار اليوم اتفاقية إطارية مع بنك خاص واتفاقية خصوصية مع جامعات أخرى لتكوين طلبة، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى فتح أفاق تشغيلية جديدة أمامهم. رئيس جامعة تونس المنار معز شفرة:
3: اتفاقية مع شركة يعني بنكية في نطاق أنه نخليه الطلبة يتكونوا بار ألترنوف ما بين الجامعة والبنك، وكذلك عندنا جانب تاع ديفلوبمون شركة البنكية بصفة عامة تعطينا البزوان نتاعها، ثم الحاجيات نتاعها، شنو حاجتهم يعني على استراتيجية تاع الجامعة، شنو يحبوا يطوروا، ونحن نخدموهم في الجامعة في المخابر نتاعنا وفي المؤسسات. ولكن عملنا زادة اتفاقية أولى خصوصية مع كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، وكذلك عملنا اتفاقية خصوصية أخرى مع المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، الانجنيور في وسط البنكة، والطالب اللي يقرأ اقتصاد ولا تصرف ولا مالية بالطبع مع البنكة. دونك إن شاء الله باش تحل برشا أفاق متاع تشغيلية مع البنك.
2: تحت عنوان تمكين الرقمي للمؤسسات التونسية في عصر الذكاء الاصطناعي، يحتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تظاهرة يوم الثلاثاء القادم بمشاركة عدد من الفاعلين في المنظومة الاقتصادية والاستثمارية في تونس. التظاهرة تندرج في سياق التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة وسبل تمكين المؤسسات التونسية من توظيف التكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وتحسين أدائها. نظم ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري اليوم بمركز الصحة الإنجابية التابع للإدارة الجهوية للديوان بحمام لنف من ولاية بن عروس قافلة صحية لتقصي مرض سرطان الثدي، أمنت خدمات متكاملة للكشف والفحص السريري ضمن وحدة متنقلة مجهزة بكل اللوازم الصحية. في العالم، أعلنت الخارجية الهندية إصابة 12 من طاقم سفينة تجارية ترفع علم بنما في هجوم قبالة سواحل عمان، بينهم 11 هنديا. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق او تسب وتشتم شخص او مؤسسه ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة، أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: أهلا وسهلا بكم جديد مستمعينا وما كنت، ومرحبا بكم معنا على موجات إذاعة شبابي في برنامج قابل للنقاش، المجلة التربوية اللي في كل مرة نفتح فيها موضوع للنقاش يهم من شأن التربوي من قريب ولا من بعيد، أكيد بحضور الأخصائيين معنا في الاستوديو مدام سلوى عموري ممثلة عن الائتلاف التربوي التونسي، والأستاذ عبد الباسط الفقي أخصائي في علم النفس الاجتماعي. نحكي اليوم على ظاهرة العنف في الوسط المدرسي وكيف نحمي أبنائنا من هذا السلوك العنيف ومن السلوك العدواني داخل المدرسة. باش يكون عندنا جزء ثاني في نقاش مع ضيوفنا اللي حاضرين في الاستوديو، لكن مهم انه نسمعوا آراءكم انتم مستمعين وتفاعلاتكم في علاقة بالموضوع. خلينا نستقبل معنا مكالمة هاتفية أولى. مساء النور، أهلا وسهلا.
1: هي مسائية طيبة الأخت أمال.
0: مرحبا سيدي.
1: لضيوفك الكرام.
0: مرحبا.
1: دكتور والممثلة عن الجمعية.
0: مرحبا.
1: أنا نحب نشكرك على حسن اختيار هذا الموضوع.
0: يفضل.
1: اللي هو موضوع الحال. لعلنا نوفق في تقليل منسوب العنف في المجتمع. الذي استفحل.
0: سي عماد هكا ولا؟
1: أي عماد معك ملكيف.
0: ملكيف. فعلا أنت قلت لي كنت أستاذ مدارس ابتدائية.
1: مازلت.
0: مازلت. اوكي مرحبا. مرحبا. من كل عام وانتم حيين بخير بما انه يوم المربي ويوم المعلم كان منذ ايام قليله.
2: تحيه ليك سي عماد وتحيه للساده المستمعين.
0: يفضلك. يهمنا اليوم ان نسمع رايك على اعتبارك استاذ ومعلم ممارس في المدرسه التونسيه اليوم، هالسلوك العنيف هذا لو نعمل مقارنه بسيطه سي عماد بين قبل كيفاش كان وبين اليوم.
1: غيرت بالطبيعة برشا معطيات، لأنه التلميذ قبل كان يعيش على إيقاع معين، اليوم تغيرت يعني الموازين وأصبح يعيش زمان غير زمان الذي ألفه هو وألفناه نحن. والأسباب ظاهرة، وأنا نحب نعطيك جيست معناتها رؤوس أقلام لأن الوقت لا يسمح.
0: بالضبط.
1: هنا عنا لو العنف هو اعتداء. والاعتداء هذايا يعني عنده أسبابه بطبيعة الحال، أسباب موضوعية وأسباب عميقة. إحنا نحمل المسؤولية الأولى، راهو هي للناس كل المسؤولية، أما العائلة أساسا.
0: أيوة.
1: لأنه أنا لو كنقولوا يجب التقليل من منسوب العنف.
0: أي.
1: يعني أنا لو كيف السؤال كيف
0: بالضبط الطريقة
1: ذا يجيب عنه، يعني علم النفس العصبي، علم النفس الاجتماعي، علم النفس التربوي اساسا، هذوما ثلاثه. انا كنقول في الوصف في العائله خاصه.
0: اي.
1: لانه بكل صدق يعني المجتمع اصبح يعنف الطفل اليوم. كنقول المجتمع يعني العائله هي النواه الاولى من المجتمع. الطفل الذي فقد مواطنته داخل العائله. والمواطنه هي مفهوم ازلي منذ القديم، منذ العهد اليوناني، يعني انه فقد فاعليته داخل المجتمع. بطبيعة الحال العائلة التي حادت عن مهامها اليوم جعلت الطفل ينتقل من العالم الظاهر إلى العالم الخفي، والعالم الخفي وما تحمله منا كوارث من بينها العنف هذايا. ثم ليش قلت كان يجيب عنه علم النفس العصبي؟ لأن المسألة مسألة استبطانية. الطفل الذي استبطن العنف منذ نعومة أظافره تتحول عملية الاستبطان عبر الخلايا العصبية إلى الدماغ نسميه، يعني استبطن ملايين العبارات في ثانية وفي دقيقة.
0: هو استبطان وأحيانا تطبيع كذلك مع العنف، وقت اللي هو يعيش في وسط عنيف فإنه بالضرورة يطبع مع العنف يظل اللي هو سلوك عادي.
1: هي لأن الإنسان شعور ولا شعور. لا شعور الفترة الأولى هي فترة الاستبطان إلى حدود سن السابعة. هذيك كلها يستبطن فيها كل شيء ليظهر السرور في في في سن الوعي.
0: أيوة.
1: الوعي يبدا تقريبا يتشكل من سن الثامنه. علاش نسموه نحن اللاوعي المتشكل؟
2: يا سي عماد سامحني المعذره بالله في التدقيق هذايا ثم نقاش شويه الحقيقه.
0: ايوه.
2: حاول اسمع انا ربما نقاش تو لا يتسع
0: لا يسمح الوقت.
2: أما حاول أنك تتدخل يعني بما
1: بإيجازي.
2: ولا بإيجازي.
0: أيوة.
1: حاضر. هذا علم النفس العصبي.
0: أيوة.
1: عنا بالنسبة لعلم النفس التربوي.
2: بالله لحظة باش ما غلطوش السادة المستمعين يا أخي عماد، هذا ما عندوش علاقة بالعلم النفس العصبي. رجاء بالله
0: تفاعلك بعد شوية سي عبد الباسط بعد
2: يا ماما، ما حبش الميساج اللي يتعدى
0: من بعد احنا نعملوا تعقيب والتفاعل نتاعك ناخذوه اكيد في المباشر.
2: يعطيك الصحة.
0: ايوا تفضل سي عماد.
1: مشيش نسمعوا بعضنا
0: اي مو يجاوبك، لو كان باش ندخلوا في نقاش ثنائي فانه بالنسبة لنا ما يكملناش الوقت، مازلنا فقط 15 دقيقة.
1: انا ما نحبهاش.
0: ايوا
1: باهي، احنا قلنا توا علم النفس التربوي، نحن نشوفوا المشاريع التربويه الغائبه، البرامج التربويه ما هيش حادت عن مهامها بكل صدقه، يعني خلت الطفل يمارس هذه الظاهره، ظاهره العنف داخل الوسط التربوي. ثم نحن كنطرحوا سؤال، من يعنف؟ وين هي فئه تعنف؟ راهي فئه المراهقين اللي موجوده في الاعداديات والمعاهد، لانه مهضومة بكل صدق. نحن نعرفوا انه المراهق راهو يحب الحب اللامشروع، يحب الاندماج، تفاقم المشاعر، هضومة اللي نحن ماناش فاهمينهم بكل صدق، يعني معناتها التقبل الايجابي للطفل. يعني نحن ماذا بينا التقبل الايجابي مع الصبر على الطفل اللي هو غايب بكل صدق، غايب في الأسر وغايب في الوسط التربوي.
0: باهي سي عماد، بعد إذنك نكتفي بهذا القدر من المداخلة متاعك، يعطيك الصحة، شكرا ليك. نظرا لضيق الوقت عنا اتصال هاتفي ثاني ناخذوه معنا. أهلا وسهلا، مرحبا.
3: السلام عليكم بنتي محمد فاضل تقي منزل بوركيبة.
0: مرحبا، ورجاء الإيجاز يا سي محمد فاضل.
3: نعم، أنا بسيبتي كنت سابقا قدام الليسي نخدم نبيع في معناها الحلويات. معناها لاحظت سابقا فما العنف من زمان، ولكن هو راهو يسبق الشغب والانفعال. والحكايه هذه راهي الحل ما يتفضل الا بتواجد الاكشاك فنيك، وهما اللي شاهدين على الوضعيات اللي باش ينجموا ينهيوا المشاغب والمتعنف، باش ما يحدثش معناها ضرر للجميع، وقايه وحمايه للجميع، وهو بشكل ما يمد المعلومه للاولياء والامن، وبالذات هذا انا باش ينجم هو ينهي ذاته اصلا. انا كنت قبل نكلم تلام دارير يا فلان غير تنقول باباك، معناها هذيك عندها قيمه. اما هم يبدو خافوا، يقول لك انا باش نعمل الشغب ونعمل العنف هذا، فهو محمد يشكي بيا ولا يقود عليا ولا يخافوا. ما هنا نحبوا ننهيوا العباد قبل ما يقع العنف، هذا خارج محيط المؤسسه التربويه، وداخل هذاك يولي امر العمال والعسلسة
0: والعسلسة والعسلسة والعسلسة والعسلسة والعسلسة والعسلسة. باهي سي محمد يهديك الصحة، شكرا ليك على التفاعل متاعك. سي عبد الباسط عندك برشا كلام باش تقولوا على فكرة. سي عبد الباسط الرفيق،
2: فقط على تعقيب صغير على أخي عماد. سي عماد منشغل كثيرا بالمسألة هذه باعتباره مربي أولا ساعة، وبالتأكيد رولي يعني
0: ومنه هو خلينا نربطه مع الحلول ربما، أو إذا كان أنتم يساعدكم تحبوا نخصوا جزء ثاني وعدد ثاني الأسبوع القادم، إذا كان وقتكم يسمح تكونوا حاضرين معنا ونواصلوا في نفس الموضوع بكيفكم براحتكم. أنا وكعطيتكم مقترحات وبكيفكم، تفضلوا
2: تو نشوفوا الرتب الأمر.
0: يطلب أكثر من حلقة الحقيقة.
2: هو اللي أشار له سي عماد منذ قليل على أساس أنه ربما لابد من الاهتمام مجددا بالبيئة الأسرية.
0: أيوة.
2: لأنه للأسف البيئة الأسرية وقت يولي تعاني في مشاكلها الخاصة، بمعنى التفكك مثلا الأسري، هذايا للأسف باش يكون ثم صراع ما بين البو والأم، يعني ثم نموذج يومي للصراع متاع قوة ما بين الأم والبو باش يراوه صغار، وفي لحظة ما سيعاد إنتاجه، سيعاد تكراره. هذه يسموها النمذجة، التعلم بالنمذجة. أيوة. بمعنى أنه الصغير وقت يولي في وضعية هشة، وضعية فيها إحباطات كثيرة، فيها مشاعر سلبية جدا، ولكن قدامه نموذج غالب بشكل أو بآخر، معناها معرض أنه باش ينجو مرة أخرى.
0: أيوة.
2: وقت اللي يلقى فرصة باش ينجو على اللي أضعف منه.
0: أيوة.
2: مش معناتها راهو اللي يمارسوا في العنف واللي هما عايشين الكل في الاوساط هذه، لا بالعكس، هذه من جمله احنا ما نحبوش الاسر نتاعنا،
0: الصور النمطيه اللي ربما والاحكام النمطيه
2: بالضبط ما نحبوهاش تمرض احنا. أيوة. اللي يهمنا هو انه النماذج السلوكيه يجب ان تكون نماذج سلوكيه بناءه ايجابيه، ما هيش فقط يعني نماذج عنيفه، لانه للاسف اليوم نلقاو حتى في الحومه نتاعنا العاديه وفي الشارع نتاعنا العادي الدراما التلفزية في بعض الأحيان تقدم على أساس أنه العنيف الفتوة كما يقول الادب المصري معنى أيه. الخليقه يعني بالمعنى التونسي هذا يعني تقريبا عنده قدر اكبر بكثير من واحد عنده تاثير كبير في مؤسسه كبيره لكن ما يسمع به حتى حد يعني
0: هذا يقودنا للأسف. لدور السينما والدراما بالضبط والثقافه بالضبط. في انها في تحتويها السلوكات هذه ما تقدم لها النج في صوره صوره البطل يعني بين ظفرين حتى تولي تستهوي اللي يولي الوشم عادي واللي العنف عادي واللي الدروغ عادي هذوما مخاطر
2: والمعجم نفسه المعجم نفسه المعجم احنا نلاحظوه تو الاستاذ المربين يقول لك راهو اللي يشوفوه في الليل في المسلسل وهو جاي رمضان ان شاء الله سنا الموجه نتاع الانتاجات
0: ان شاء الله تكون سليمه من غير
2: يشوفوه في الليل ينجوه الصباح معناها يعاد يتكرر يتكرر ملفوظا ومفعولا يعني بمعنى اخر هذا يرد بنا منه مليح ومساله اساسيه جدا هي مساله المرافقه والحوار المرافقه والحوار تتم في الدار تم في الدار في الأصل هو وقت اللي يولي ثم إحباطات ثم صراعات ما بين الأخوة مثلا المفروض أن الوالدين يكون عندهم موقف إيجابي هذا الموقف الإيجابي سيتعلم منه صغار وقت اللي يولي نتحطه في وضعية مشابهة في إحباط فيها عدم تحقق رغبات فيها صراعات فيها منافسة شديدة فيها مشاعر غضب كيف ندير تلك المشاعر بكلها ومسألة أساسية اشتغلت عليها الأمم المتحدة هي مسألة لابد باش ننميه في صغارنا مسألة التعاطف التعاطف مع الآخرين وقت الإنسان يكون عنده هذه القدرة على فهم مشاعر الآخرين والتعاطف مع مشكلات الآخرين بالتأكيد باش يكون أقل إنتاج من شخص آخر معناها أصم في هذا الأمر تماما وهك علاش ردوا بالنا مليح كما قلنا ثم دور أساسي باعتبارها هي مؤسسة التنشئة الاجتماعية الأولى هي المدرسة لابد باش تكون تنشئة سليمة وناحية أخرى زادة أيضا ما يكون ثم قطيعة ما بينها وما بين ما ينتج في المدرسة وإلا في المدرسة الإعدادية للأسف اليوم للأسف نقولوها بمرارة كبيرة اللي عناصر متعددة في المؤسسة التربوية ما همش قادرين باش يصدروا نموذج جيد نلاحظوا حكايات كثيرة حول الابتزاز على الدروس الخصوصية حول ممارسة العنف حول سلوكات منافية للأخلاق وسلوكات منافية للقانون وغيره وغيره هذه طبعا ما هيش هي الأصل ولكن وجودها يتنقلها الناس كأنها يعني يتبعوا معها في نهاية الأمر ردوا بنا مليح من المسائل هذه لابد من إعادة النظر في أدوار الأسرة إعادة النظر في الثقافة السائدة الوقائية ثم إن شاء الله أنا أتمنى أنه الومضات الإشهارية باش تعلم صغيراتنا كيفية فهم أولا الساعة ما يسمى عنف ما يسمى تعدي على حرمة الجسد ما يسمى تحرش بين ضفرين هذه في الوقاية للأسف معناها ما ثماش حرج في الأمر هذايا ولو أنه هذايا مقلق ربما احنا مش تعودناش عليه لكن أنا كيف نعلم بنتي ولا ولدي نقول له راهو ثم أماكن أنتيم معناها خاصة ما يلزمش يقع يعني الاعتداء عليها ولا مسانها ولا غيره أشياء من واحدة هذايا قد يكون يجرح أول مرة لكنه هو ضروري للوقاية
0: لكن فيه أسلوب ولا. معين باش يخلط
2: طبعا
0: أسلوب مبسط وقريب من الذهن
2: بيداغوجي ويلزم يكون بالضبط. علمي ويلزم يكون تشرف عليه جهة رسمية معينة هو يتقدم بالضبط هو يتقدم تو الآن يتقدم في مضامين درامية ولا مضامين تحسيسية صغيرة ولكن بصيغة فنية بصيغة تربوية ولكن ردوا بنا مليح معناها كما قلت لك راهو الدور متاعها كبير برشا وان شاء الله راوها اللي هذه عندها جمهور كبير باش يستفيد منها ويسمع بها
0: مدام سلوى كيف نحكي وعلى الحلول احنا وصلنا للحلول توا من بين المقترحات من بين الحلول فما الوقاية انه نوعي ونقوي الوعي نبني وعي بالنسبة للتلميذ باش يكون حامي النفس وما يكونش هو مصدر للعنف تجاه الآخر وما يقبلش زادة كيف انه يتم تعنيفه ويتمارس عليه العنف باش ما يكونش ضحية اليوم شنو تنجم المدرسة تعمل فعليا شنو هي الإمكانيات اللي موجودة عندها باش تقلل من هذا العنف كيف نحكي ونقولها لانه حاجتنا اليوم أكثر إلى عملية إصغاء وإيجاد خلايا إصغاء في المدارس هل أنه اليوم حاجتنا بأنشطة ثقافية رياضية هل أنه اليوم حاجتنا بتربية أبنائنا على الحوار تربية أو إيجاد مرافقة نفسية ربما أو هذه الحلول مجتمعة مع بعضها
4: هيك الحلول مجتمعة هو حد ما ينفي اللي المكان الأول للتربية نقوله أحنا واللي ياخذ منه الصغير كيفاش يتصرف وكيفاش لازم يصير هي الاسره. احيانا للاسف فما خلل داخل الاسره، يجيك بك الخلل هذاك نتاعو يجيك يصدره لك للمؤسسه، كيفاش انت يلزم الاستقصاء المبكر.
0: أيوة.
4: يلزمك على بكري تفيق، انت عندك الصغير هذاك التلميذ هذاك هو مش صغير لما حاله ديزادوليسون، فما تلامذه حتى فوق ال 18 سنه توعنا في المعاد، يلزمك تفيق مبكر عن طريق هذوما كما قلت انت الاصغاء اللي الغالب نقولوها مش متوفر في في مؤسساتنا التربويه، وحتى على مستوى الدرجه الجهويه تلقى المختصين عندها مختص او اثنين في
0: على مستوى مندوبيه كامله.
4: اي رغم اللي هو انا قلت لك ما استغليناش النقص هذاك نتاع الموارد البشريه في القائمين اللي هما فيهم الاختصاص اللي احنا طالبينه، وما النقص فادح واللي هو اول واحد يلزم يفيق بالحكايه هذه نتاع اللي التلميذ هذاك في حاجه معناتها تنجم تتراكم وتولي
2: مؤشرات
4: يعني. حتى مش عنف ماهوش سليم نفسانيا، يلزم التلميذ اللي يجينا يلزم يكون سليم ويخرج سليم. اذا كان ثم عاهه كلكو با يلزم احنا نثقوا بها دافونس. هذا ما يكون كان عن طريق كما قلت انت الاصغاء، مكاتب الاصغاء اللي هي اون برينسيب توفرهم الاداره الجهويه، والا عن طريق الموارد البشريه اللي يلزم تكون متوفره عندنا داخل المؤسسه التربويه والبنيه التحتيه، انك توفر حتى قاعات نتشاركوا فيها ونتناقشوا فيها وناخذوا هذوما التلميذات اللي نعرفوا ظروفهم الاجتماعية ناخذوهم بعين الاعتبار، والإحاطة يلزم تكون مبكرة. وهذا ما ينجم يكون كان بتوفير كما نعاود نقولوا البنية التحتية، موارد بشرية، هذوما كما نقولوا أبجديات اللي يلزمك أنت تكون متمكنة منهم باش تنجم أنت تواجه الآفة الكبيرة قبل ما تستفحل. خاطر كان استفحلت لا يزي باش تضر لك بالمجموعه الدايره بها، ولا يزي انت
0: نحكيو هنا على افي بولدوناج، العنف بالضروره يولد عنف.
4: بيان سور
0: ما فيش
4: هو راه العنف كي يبدا بالتنمر يكبر ويولي، وهو التنمر عندي انا من اقصى حالات العنف، خاطر هذاك ساعات
0: نحكيو على تعنيف نفسي بالضبط
4: يقعد به حياته كامله
0: وينجم يكره المدرسه.
4: واحنا توا عندنا ذوي الاحتياجات الخصوصيه اللي مدمجينهم اللي موجودين في الاعداديات. معناتها كي تجي انت تتنمر على صغير ولا تقعد فيه عاها، هما صغار بنات بعضهم في نفس الاسره، ساعات واحد كي يبدا يشد خوه ولا اخته يتنمر عليه يخرجها نفسانيا ماهيش إيكليبغي كيفاش يقولوا
0: مش متوازنة.
4: أبار وجود النوادي، أنا نؤمن اللي النوادي احنا كمجتمع مدني نؤمنوا لي النوادي الثقافية والرياضية واللي سبوت ببليسيتير اللي احنا نقولوا عليهم هذوما الرمضات اللي يلزمهم بإلحاح ديما موجودين، الومضات يلزم يكونوا كيما نشربوا الماء.
0: ربما شكل الومضه ضروري يكون اقرب اكثر للمراهق اللي هو اليوم ما شاء الله عليه طاير
4: فوالا يلزم طريقته التكنولوجيا اللي هو يوم البيع ويستعملها الكل، يلزم نحاولوا نتكلموا بنفس لغته. خاطر انك كيما حكينا على البرامج، ان يكون عنده برنامج هو ما نعرفش انا قرا به ابوه وهو توا تطور مع الرقمنه ومع الذكاء الاصطناعي وصلنا معناتها تطور كبير، هو صغير بيده فيق بيه واحنا ما زلنا غادي. هذا يرجع يولي المدرسه تصبح غير جالبه منفره ومنسوب العنف،
0: وهذا اللي ما نحبوش يصير.
4: والانقطاعات الانقطاع المبكر زاد يكثر، كله مربوط ببعضه.
0: المسؤوليه هي مسؤوليه مشتركه. نعم. المدرسه مش وحدها تنجم تلقى حل للظاهره هذه. المجتمع المدني ضروري انه يمد يده ويعاون زاد كيف العائله والاسره، كيف نتحدثوا على
2: الاعلام صناع المحتوى
0: الاعلام اكيد المبدعين المخرجين كتاب السيناريوهات
2: المؤثرين بصفه عامه،
0: بالضبط لانه راهو للاسف شفنا في انت حكيت على الدراما المسلسلات الدراميه، شفنا في رمضان شكون يعتدي على استاذته وعدوها في مسلسل، معناها الحقيقه في صور شنو هالصوره اللي نحبوا نخرجوها للتلميذ. وهذايا العنف نعاودوا ناكدوا انه مساله مرفوضه، موضوع يطول فيه النقاش يطول فيه الحوار اكيد وذو شجون. الوقت انتهى من برنامجنا اليوم في قابل النقاش، كل نهار ثلاث يكون الموعد انطلاقا من الأربعة حتى للخمسة معاكم مستمعين في برنامج قبل نقاش. الشكر الجزيل لضيوفي اللي كانوا حاضرين في الاستوديو، الأستاذ عبد الباسط الفقي أخصائي في علم النفس الاجتماعي، يعطيك الصحة. شكرا ليك مدام سلوى عموري ممثلة على الائتلاف التربوي التونسي، وشكرا وتحية لسي كمال المساوي رئيس الائتلاف، لأنه الحقيقة أول ما تواصلت معاه قال لي مباشرة بكل سرور يكون حاضر معاكم ضيف في الاستوديو.
4: سعداء.
0: وبما أنه ما شاء الله يعني عندكم 50 جمعية منضوية معاكم في الائتلاف، أكيد في كل مرة يكون حاضر معنا ممثل عن الائتلاف. المجتمع المدني دور أكيد مهم جدا. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة الناس الكل. شكرا لكم على حضوركم معنا. نعتذروا لأنه نظرا لضيق الوقت الغالب ما نجمناش ناخذوا كل الجوانب، لكن هي إضاءات نحطوا صبعنا على الدين، نقولوا راهو المشكل هنا كيفاش نجموا نحميه. وتقعد باقي ديما الكلمة التي تتكرر والكلمة المحورية هي مصلحة التلميذ الفضلة، هي التي تحرك الجميع. دور الإعلام كذلك في أنه يسلط الضوء على المواضيع هذية، في أنه نحكيه عليهم، في أنه تم عملية بناء الوعي وتعزيز الوعي عند الجميع في يعني الحد من هذه الظواهر العنيفة. بعد شوية يكون الموعد واللقاء مع العشوية، فريق كامل يأمن هذا اللقاء، برشا موزيكا وبرشا فقرات تستناكم. شكرا لفريال حمامي كانت معنا في الإخراج الرقمي، وليد الريفي يعطيك الصحة في الإخراج التقني، مع أجمل تحية أمير الرجدي من أمام الميكروفون. كنت معكم في قابل النقاش، نتلقاو إن شاء الله في سهرية لحد مع برنامج همسلين. قلكم بقيت متابعة طيبة لبرامجنا، إلى اللقاء.
5: قابل للنقاش، قابل للنقاش، فضاء حواري للرأي والرأي الآخر.

0: قابل للنقاش.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم. موعد جديد مع العشوية كالعادة من 5 حتى للسبعة. جمع هذه كما قلنا باش نكونوا حتى للسبعة معكم، بما أنه من 7 لسبعة ونص موعد خاص مع المجلة في مواكبة أيام قرطاج الموسيقية. سينا احنا كالعادة حاضرين معكم ليكي بالكل، بالفريق، بالموسيقى، بالفقرات، وأكيد برشا جو يستنى فيكم حتى للسبعة. نسلم عليكم ونسكن، نسلم على سمسوم على خطر هو الانتداب ديما جديد نهار الثلاث.
3: اهلا وسهلا ويسعد.
2: بشير تلفت لك،
3: بشير فك لي بلاصتي، ما نعرفش علاش انا في بالي بلاصتي هذيك فكها بشير، هو غادي يفك البسمه مش يفك الخدمه. نورمال نورمال،
2: صبر نعود قبل ما ندخل،
3: مش على حاجه نحب نرسل فين نكتب عليها ريزيرفد البلاصه.
4: انا سكت
3: ريزيرفي البلاصه
4: هذيك شويه بنا نهار بدات
3: بالاثنين
4: بالاثنين. شكون قعد هوني نهار الاثنين الاولى؟
2: بشير.
4: هذه بلاصتي هو، انا عملت معاه جيست
2: مره،
3: هو عملها وحده، ما قلتلوش اعمل معاه جيست بشير
4: ولا يحب يفك
3: اللي يعمل مزيان كملها.
5: هذه بلاصتي
3: شيخ، خلينا نقعد بحذاك
2: قلب كبير شيخ،
3: المره الجايه نجربوا البلاصه هذيك. مرحبا بك بشير، تحيك ببرشا ليك،
4: ويسعد السلام عليك برشا. نجي معنا نهار الاثنين، رجع لك.
3: لا ما نجيش معنا شيخ. نسلم عليك برشا، وليد نسلم عليك برشا، فريال نسلم عليها برشا، وعلى كل المستمعين، واكيد ان شاء الله تعديوا معنا امسيو مزيانه
2: ان شاء الله. تحيه لكم الناس الكل كالعاده. الباج نتاعنا على ذمتكم غادي جن تونيزي باج اوفيسيال. بشير كيفاش تعدى معايا؟ لاباس
4: الحمد لله، سافا ترونكيل لاباس.
2: كي تعدى نهار الاثنين تظهر لي من بعد الجمعه تولي لفلف.
4: لا لاباس خفيفه باهي سافا، تظهر لي تبدا منظم والبروجرام مسطر وما تجيكش حاجه كي اللي هكا تعوج لك الدنيا.
3: شكون يفك الكرسي مثلا؟
4: شو معنى الكرسي؟ انت الالهام يجيك من الكرسي؟ يجي اخو يقعد بالساده المستمعين.
3: لا سي قعد فيك هو اللي تفك الطاقه تاعك. ولد في الطاقة تاعك. نسأل نسأل عزيز.
4: طاقتي إيجابية، يسأل الشيخ.
2: إيجابية، الحاجة إيجابية، صحيح طاقته إيجابية.
5: إيجابية، أهلا وسهلا ساعة. مرحبا. مرحبا سامي. وليد فريال، ليكيب تكنيك كل، وأيضا مستمعين الأعزاء الأوفياء إذاعة الشباب. ما نعرفش بشير بدا يطبق في الكتاب نتاع البارح ولا لا.
2: لا هو مش بدا يطبق، قال لي خيطوني بعي.
4: زيد بيان جو ميغري
5: جو ميغري. قال انا ناكل بالباهي، ما قالش جو مونج بوكو، قال جو مونج بيان
4: بيان.
2: لا لا قال لي خليتوني، قلت له وينهم وينهم تناوش نتاع البارح، قال لي خليتوني بعيد.
5: لا لا ما عادش يحب يجي،
3: وانا حاضر في الحكايه هذه.
5: خاطر لا خاطر البارح جاب، خاطر سامي مش هنا هكا علاش.
2: واليوم لا عاد هكا باش نعمل باش نعمل باش نعملوا الفتنه هكا، باش نعملوا الفتنه.
3: هي بدات الفتنه ديجا من قبيله من بلاصتي
2: من الكرسي. انا معاك سامي في هذه، انا معاك. مرحبا بك،
5: تعدي احلى جو ان شاء الله معانا وسامي وبشير ووصال. كيما قلت انت للسبعه البارح فايبا الى اكسيلي، عمل حاجه عرض ممتاز برشا، تفرجت فيه. معناها جماعة بين الموسيقى كما نقولوا اوركسترال، معناها دي ساكسوفون وغيرهم والبيانو والمزود والراب، وعمل تابلو جديد، حاجه جديده نحيوا عليه.
2: فوالا دونك سينو احنا اكيد الفقرات من بعد شويه، فقره تريند العشويه، فقره بوك تايم، فقره دوزا فن بيناتنا، سبور ديكالي. قلبك معبي اليوم ولا سافا؟
4: لا اليوم اخف شوي، نرجعوا نحكيوا على ماتش وداع ميسي الليله في الليل ان شاء الله. بعض الاخبار المتفرقه
2: فوالا. دونك هذوما الفقرات نتاعنا اللي تلقاهم بعد شويه مع الموسيقى. مرحبا بكم، نذكركم الباج نتاعنا على ذمتكم غاديون تونيزي باج اوفيسيال.

0: نزيد انتم تدخلوا تعطيوا معنا ارائكم على المواضيع اللي باش نحكيوا فيها لليوم. كما قلنا لانه عندنا برشا مواضيع سوا في ترند العشويه اللي باش من بعد شويه باش نحكيوا فيه على موضوع مهم جدا، والاراء اللي باش تكون فيها كي تختلف كيف كيف فقره بيناتنا كل الفقرات ديما تنجموا تعطيوا رايكم. توت سويت نبداو مع اول لي روبريك نتاعنا ترند العشويه.
1: ترند العشويه،
0: ترند العشويه، ترند العشويه اللي فيه كما قلنا نحاولوا نشوفوا الحاجه اللي شدت الانتباه، سواء تم تداولها برشا على مواقع التواصل الاجتماعي ولا حتى كيف كيف حاجه اللي احنا شفنا ولا راو انه النجم نحكيوا عليها. نحكيوا على زاد خبر دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي تحكي عليه برشا، اللي هو حول ارتياد القصر للمقاهي والحانات. ووزاره الداخليه تقول مش تكون فما حملات دوريه لمنع وجود القصر في المقاهي والحانات وتطبيق القانون لحمايه الفئه هذه ومنع تواجدها داخل الفضاءات هذه. أكيد باش تكون فما حملات بتبيعة ترتيبية ودورية بكامل البلاد. هنا فما شكون يقول لك إيه هذا اللي يلزم كان يصير من قبل، وهذا حق راهو صار من قبل، ونعرف ربما حتى بالقانون أن القصر ممنوع راهو تواجدهم في الحانات وإلا في المقاهي، وخاصة كي نحكيه على الحانات لأنه زادا نعرفوا أنه الأماكن هذية تنجم تكون فضاءات سهلة برشا لترويج المخدرات، وخلينا نقولوا يغروا به الصغيرات هذوما. وفي نفس الوقت فما ناس أخرى تقول لك ليه اليوم كان القصر ما عاش يمشيوا للمقاهي تو اشترها تو يسكر، لأنه فما مقاهي معينة تجلب النوعية متاع الفئة العمرية هذية.
2: هو احنا حكينا في شوية من تونس على المقاهي قبل، والمقاهي قبل بالحق كانت ما يمشيوا لها كان رجال، وما يمشيوا لهاش لي مينور حتى اللي قال منهم زاد شويه معناها اكبر منهم شويه ما يمشيوش. علاش؟ لوجود عده اشياء مع القهوه هذيك، فما مخدرات، فما برشا حاجات قبل كانت موجوده في القهوه، فما يمشيش ما يمشيوا لهاش الناس الكل، يمشيوا عباد معينين، حتى اخوه ساعات ما يمشيوش. قعدت العاده هذيك انه ما يمشيوش القهوه. حتى عبد العزيز العروي حكى قال انه مره شافني القيم نتاع معهد الصادقية في القهوة مشى باش ياخذ فلوس من عند خاله، وصبح الصباح معناها عمل له استجواب وكيفاش شفتك في القهوة كيفاش دخلت، وكانوا العباد ما يمشيوش للقهوة. في فترة من الفترات القهوة تخلطت ولا التسادة يقعدوا مع تلامذتهم ولا
0: فما نوع من التحرر
2: صحيح نوع. أنا مع أنه القهوة قهوة معينة فيها معناها ما يدخلش كيما ما يدخلش الطفل ياخذ الدخان ما عند قمر بسوم معين، كيما زاد كفيف ما يقعدش. مي فما قهاوي ماهيش القهاوي نتاع اللي يلعبوا فيها الورق ولا فيها القمار ولا فيها الفساد ولا فيها، فما نوعيه نتاع قهاوي يقعدوا فيها مصغار معناها ينجموا يقعدوا. مع انه النوعيه هذيك اوكي هي باتيسيري منها قهوه منها فما حتى اللي عاملينهم كيما يقراوا فيهم ولا شي يسميهم
0: اي
2: يقعدوا يتقابلوا غاديكا ويفطروا
3: سيبر كافي
2: فوالا سيبر كافي هذيك الساحة. أما قهاوي باش يعملوا فيهم هذوكم القمار بتاع الرياضة ولا يعملوا فيهم فما قبل كانوا البيارات زادة في القهاوي
3: لي سال دو جو
2: سال دو جو فوالا هذوما كلهم أنا ضد أنه يدخل لها واحد مازال مينور.
0: سامي ترى أنه مثالش 16 14 15 سنة
4: أنت سألتني ويصال خطر عادي. أنا من رواد المقاهي تعرفني من رواد الحانات عمري مشيت لهم، أما المقاهي بالحق نمشي لهم برشا، ونمشي المقاهي اللي جينيرالمون يقعدوا فيهم لي جون برشا ويقعدوا فيهم لي مينور. وانا
0: لاحظت
4: بالضبط وانا لاحظتها برشا، ولاحظت انه القهاوي بصفه عامه اللي هما جينيرالمون دي كافي شوب معناها ما همش مقاهي شعبيه، مقاهي شعبيه فيها الناس الكل. لي كافي شوب اغلبيه 90% من العباد الموجودين فيهم هما دي مينور، هما قصوا شنو يعملوا كونكتيو يقراو يريفزو يشربوا قهوه كهوه. نحكي انه فريال قلت القهوه ب 4000 قالت لي ليه ب 6000 فما ب 4000 ب 6000 وهو يهبط قهوه نهار كامل يقعد يشارجي تليفونه ويقعد فيه. نتصور ماهوش يعمل في حاجه خايبه الحقيقه، انا عمري بريت حاجه خايبه في القهوه اللي مشيت لهم. واذا كان ينحيوا القصر ما عادش باش يخدموا القهوه هذوما، ونقعد في قهوه معناها نحكي على القاصر مش نحكي على روحي خير من اني نمشي للشارع. في معناها نوعيه معينه تاع قهوه مش القهوه الكل.
0: مش القهوه الكل. بشير ما تراش ربما انه زاد يقول لك انا القصر كيفاش نخليه في القهاوي ولا خليه واحد تفعد على الحانات، معناها باش يتعلم حاجات خايبه معرض للاشياء الخايبه.
3: انا باش نرجع بيك للموضوع اللي طرحناه المره الاخرى واللي هو انطلاقا من غره اكتوبر عدم سماح للتلاميذ بالخروج وقت اللي يبداو ما يقراوش في المكتب ولا في المدرسه في ولا في الكوليج ولا في الليسي اللي هو. هوني نفس الشيء انت هذوما

0: الشباب اللي قاعد في المقهى شنو وفرت له اون باراليل باش هو ما يقعدش
1: في القهوه باش
0: هو ما يقعدش
1: في الشارع
0: وين باش يقعد كيما هذا يا حمام مش ندافع على انه أكيد الصغير أكيد. يقعد في المقهى لكن احنا ديما نمشيو للحلول السهله هاي حمله
2: المنع
0: يا اخي سامحني يا اخي تحكي على قصر راك وقت اللي تحكي على قصر وتحكي على معالجه امنيه هون الامر لا يستقيم عمرها لا كانت المعالجه الامنيه في حتى شيء ناجعه هوني انا ناكد لك انه المعالجه هذيه والفكره هذه تنجم ربما في فتره قادمه تهزنا الى صدام بين الامن وبين القصر هذوما وبين الصغيرات اوكي فما معالجات اخرى نجموا نمشيو فيها لكن انه تدخل ربما يتعرض الصغير للاهانه ربما يتعرض لكلام ماهوش باهي ربما فهمت فما حاجات اللي لازمنا نقراو لها الف حساب من هنية باش نحلوا يعني اشكال اخر باب نتاع مشكل فما الجانب الايجابي اذا كان نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الوضعيه هذه دون معالجه امنيه لكن فما ايضا الجانب السلبي اللي نحكيوا عليه
2: هو احنا خذينا يظهر لي ان فوليكا وحكينا كان على القهاوي اذا كان نحكيوا على الحانات هو حتى بالقانون ممنوع يدخل مينور اي هما لكن المشكل فما دي مينور قاعدين يدخلوا
1: معنا يدخلوا شي يعملوا يبيعوا مشموم يبيعوا فول
3: ليه فما اللي
2: يستهلكوا
1: لكن زاد ما يدخلوش
2: فما حتى لي مينور اللي يدخلوا كيما قال يستهلكوا
0: سهله ياسر الحملات تكون موجهه لاصحاب المقاهي
2: فوالا
0: انا هنا ما ندخلش نعمل حمله انت يعطيني بطاقه تعريفك عمرك 16
1: سنه هو اختي
0: انا ندخل نلقى قصر في القهوه نتعامل مع مول القهوه هو يتحمل مسؤوليه الحرفاء اللي يدخلوا ويكونوا حاضرين ويكونوا موجودين في قهوة
3: انا لها صعيبه برشا الحقيقه بشير خاطر اليوم يصير حتى تمشي للقهوه تلقى منيو كيدز وحده معناها المنيو تاع الكيدز البرانش اللي بتديج وحده
2: اي كيدز الطفل معناتها شغل مع ام وبو
3: فهمت ولا الاكثريه وحدهم موجودين
0: واني قلت لك بالحق ما تستحقش معالجه امنيه
1: صحيح هو واحد نطلعوا في النيفو نتاع القهوه
0: بالضبط
1: يولي فما مستوى اخلاقي معين هو شنو الاشكال وين يعني اشكال انه الطفل هذاك باش يتعلم حاجات ولا باش يسمع حاجات ولا باش يشوف حاجات ماهيش نتاع عمره وقت اللي القهوه تولي كيما الدار بالضبط
3: بيان فريكونتي
1: صح وفيها حاجات عاديه موسيقى باهيه اشياء اللي يمشيوا للقهوه الحرفاء زاد كيف كما قال سيمت او كتغلي ب 4000 6000 هذيك وحده تعمل سيليكسيون نتاع
2: بيان سور نتاع الناس اللي في القاعدة
1: هناك تولي يكون مقهى شعبي وفيه برشا خلطة وبرشا كذا هو الولي بيدو يخاف على ولده
2: هو الحقيقة سؤال
1: والقهواجي يخاف يولي من الخطية كما قال
0: يخاف من الردع هو الخطاء اللي حكينا عليهم في
2: السيركولاسيون هو سؤال جاء من أحد النواب معناها دونك فبالتالي هو بيدو يظهر لي النائب يرى أنه المقاربة هي الحل الأمني ما دام قالش عاملين إيش باش تعملوا في الحكاية هذيا وإلا طبقوا القانون في حكاية القصر فهو بيدو مشى للحل الأمني نحن ديما كما قال بشير أسهل حاجة نمشيو للحل الأمني الأمن عنده برشا حاجات أخرى راهو يلزمو في عملية بها باش يقعد يدور يلوج على القصر صحيح. ويلوج على في الحانات وفي المقاهي معناها وكيفاش باش تتم العملية أصلا هو كيما قال بشير باش يدخلوا لك الصغار يطردوهم يقولوا أنت صغير أقل من 18 سنة روح ولا معناتها
0: ولا خاطي صاحب المقهى
2: ماهيش مفهومة الحكاية كيفاش باش تكون كيما قلنا وكيما قلت بشير خاصة أنه سيدي زاد وفر له أنت القاصر هذايا فضاءات أخرى فوالا باش يعمل سبور باش يعمل أكتيفيتي باش حاجات ثقافية الغرام اللي نتاعو اللي يلقاه وما زاد تكون حتى بالاسوام معقوله لانه زاد اليوم راهو اللي باش يعمل اكتيفيتي لولده
1: ونرجعوا دور الشباب
2: يخلص ما يخلص
1: فوالا كانوا ينشطوا بالكدا وكانوا فما نوادي وكانوا فما مراكز هذوما الثقافيه
0: لا موجودين شيخ
1: لا مش قاعدين موجودين ما همش ينشطوا كما كانوا ينشطوا
3: ماهوش قاعدين يستقبلوا في الشباب
1: سامحني نمشي لهم انا نرى فما كان بعض المراكز حتى مستوى دينا ونظافه واحد زاد مش كيما يعني كي قعدوا هذوك اربعه من الناس
0: يعني فضاء
1: ما عندكش عندي
0: ما يستهويكش ما يخليكش ترجع
1: ما يشدش الطفل نتاع تاولك احنا قبل كان يشدنا خاطر اول مره يجيبونا بي سي كبير اول مره نلقاو فما العاب فما فازات
2: يعني لازم حاجات تكون تتماشى مع الطفل توا ومع
3: المدينه تبدلت توا الحقيقه الشيخ وصل تصديقا لكلام الشيخ مثلا القهاوي اللي نمشي له فيهم لي جون ولا لي مينور انا الحقيقه يعجبوني ثم حد ما يكلم حد حتى لما فماش دي سيرفور فما سيلف سيرفيس تمشي تاخذ تحب عليه فما ماكلة فما دي فورمول انك تقعد مثلا نهار كامل افكتيفمون يقعدوا نهار كامل من الصباح لليل يفطروا يشربوا قهوه ياكلوا معناها حاجه ياكلوا ديسير وفما اهم حاجه البور يو اس بي باش تشارج التليفون والبي بي سي والناس كل تقرا معناها حتى
0: هذا باهي اللي تحكي عليه انت ما فماش فئه معينه
3: اي
2: هذا
1: فما ناس فما فئه تاع مقاهي
0: صحيح فما ناس اللي كما قالك في احياء شعبيه ما عندوش باش يمشي يقعد نهار كامل
2: وما فماش نوعيه
3: القهوه نهار كامل من الباقي ما فماش
0: صحيح تصلنا انواع ولا نحكيو في الارياف ولا في الجهات الداخليه ذي كل ما عندهمش
2: ما عندهم كان القهوه
0: صحيح
2: وشعبيه اون بلوس
0: تلقى الناس كل في القهوه
1: صحيح الجد والوليد
0: هذاك المكان اللي تقابل فيه الناس كلها الركوم مش هذا صحيح
2: فوالا فوالا دونك الحل كما قلنا هو برشا مقاربات الحقيقه لازمها تكون باش حتى نخليو القصر هذوما ما يكونوش موجودين في القهاوي ولا في الاماكن اللي ما يلزمهمش يتواجدوا فيهم ويكونوا فريسه سهله بالطبيعه للمخدرات والعديد من الحاجات الاخرى اللي باش تضر بهم. ولا هذه كانت فقره نضلع شويه انتم زيد اعطيونا راينا رايكم مع والا ضد على الباج نتاعنا غادي تونيزي باج اوفيسيال نرجعكم بعد موجز امبيل 5:30.
4: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليديه بالتعاون مع الجامعه الوطنيه للصناعات التقليديه وشركه معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعة التقليدية أرتيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أرتيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.

0: اذاعه شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. اذاعه الشباب من تونس.
2: موجز الاخبار،
3: موجز 5:30 مساء للاخبار من اذاعه الشباب، اهلا بكم. صندوق النهوض بالصادرات يوفر دعما للحرفيين والمؤسسات الحرفية المصدرة يصل إلى 50% من كلفة النقل عبر الشبكة البريدية ضمن برنامج إيزي إكسبور، فيما تتراوح نسب الدعم المخصصة لعمليات الإشهار والترويج بين 50 و70%، وفق ما أفاد به كهيئة رئيس مصلحة بمركز النهوض بالصادرات محمد أمين بن معاوية خلال ورشة عمل بعنوان تعريف بآليات صندوق النهوض بالصادرات لدعم تصدير منتجات الصناعات التقليدية، انتظمت اليوم على هامش دورة ثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أرتكريا. خطبة الطالب المبادر بجامعة تونس المنار يعلن عن فتح باب ترشحات للمشاركة في الدفعة الرابعة من برنامج الطلبة المبادرين للسنة الجامعية الحالية، ويمكن للطلبة المسجلين بمختلف مؤسسات جامعة تونس المنار مهما كان مستواهم الدراسي أو اختصاصهم الترشح بصفة فردية أو ضمن فريق لا يتجاوز 4 طلبة للاستفادة من برنامج يهدف إلى مرافقة أصحاب أفكار المشاريع وتحويلها إلى مؤسسات. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم تظاهرة ساعة وقاية يوم الخميس القادم أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية. التظاهرة تهدف إلى وقاية وحماية الأطفال من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد سلامتهم وتوازنهم النفسي والجسدي، وتوعية التلاميذ والطلبة والأسر بأهمية التوقي من المخاطر وفي مقدمتها مخاطر المخدرات. في أخبار العالم، استشهد مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم إثر غارة من مسيرة للاحتلال الصهيوني على مدينة غزة وإطلاق نار وسط القطاع. المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عقد أمس جلسة تم خلالها بالخصوص التصويت برفض الاتفاق الموقع برعاية أممية في 30 من أوت الماضي والمتعلق بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتحديد الأطر القانونية والدستورية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في مدة لا تتجاوز 24 شهراً. أعلنت القوات الحكومية اليمنية اليوم السيطرة على مناطق بمحافظة تعز وذلك خلال المعارك الدائرة مع الحوثيين. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريعة أنهم يحافظون على ما وصفها بمكتسباتهم الميدانية، وصفا ما تعلنه الحكومة بأنها بطولة وهمية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، اسمع صوتك.

0: رجعناكم من جديد. هذا كان رامي عايش لمة الحبيب كيما اللمة المزينة نتاعنا احنا هذيا في العشوية اللي تلقاوها كل يوم سيغتو اثنين وثلاث الأكثرية. بقيها كبشير وحده وكسامي واحد مش وحده فليتو بشير مع وسامي معاه نسي اما وحدكم مادام احنا مش معاكم تسمي وحدكم تنجمش تقول غير هذا ترى
1: معقول
0: هكا ولا ليه يلزمني كيف الكلها تكون كاملة حاضرة
2: مادام بشير قال معقول نقول ليه
0: يعني انت عكس بشير
2: عكس بشير في كل شيء
0: اللي بشير يقول خايبة تقول به اللي يقول هو
2: ايميسيون كاملة
0: هيلة هذه الحكاية
2: سيزون كاملة
0: تعملوا بها حاجة هيلة على الاخر سيروا احنا خلينا كل عادة نكمل مع الفقرة نتاعنا وقيت توا نمشيو لفقرة بوك تايم. بوك تايم فقرة اليوم سرقتها للشيخ
3: مسموح لك
0: اليوم باش نحكيو على كتاب الحقيقة يخليك ترجع ولا تراجع روحك بلوتو الكتاب هذي اللي هو عودة العنقاء نحكيو على العبد وقت اللي يتعب وقت اللي يهز أكثر من اللي ينجم يتحمل شكون فينا ما تعديش بالفترة هذي تخدم تضحك تلعب تفادلك تقول لبس الحمد لله اما من داخلك فما حاجات فيك معناها متعبتك لكن ما تنجمش تقولهم ولا تبوح بهم للناس دونك هذا الكتاب اللي نحكيو عليه لليوم اللي هو كما قلنا كتاب عوده العنقاء للدكتوره والكاتبه التونسيه مهي جرايدي. الكتاب خلينا نقول اللي هو ياخذنا في رحله بين الاسطوره وما بين الواقع بين ثلاثه نساء نرجعوا لعالم الاساطير هما من عالم الاساطير وبين ثلاثه نساء عايشين توا في الوقت نتاعنا نساء معاصرات يحكي كما قلنا على حاجة نعيشوها تقريبا الناس الكل من غير ما نسميوها اللي هو الاحتراق النفسي وقت اللي الإنسان يوصل المرحلة يتعب فيها مش كان من الخدمة وإلا من المسؤوليات لكنه يتعب من حتى المحاولة ومحاولة التظاهر اللي هو لباس وبخير وكل وجه اللي يلزم يقدمه للمجتمع. علاش العنقاء بالذات؟ على خاطر العنقاء كما نعرفه في الأسطورة اللي هي تموت وتتحرق ومن بعد تعاود تتولد من جديد من الرماد متاحة. وهنا ربما الرسالة الحلوة المزينة من الكتاب هذية عودة العنقاء اللي يخلينا ولا يخلي الإنسان راهو يلزم ويمر بفترات انهيار وبفترات صعيبة باش يعاود يكتشف روحه من جديد مش باش يرجع نفس الشخص بطبيعة لكن باش يتبدل ويتولد بنسخة جديدة أصدق من روحه. الأجمل أنه الكتاب هذية ما يقول لناش كون قوي ما تبكيش لا بالعكس يقولك خوذ وقتك خوذ طاقك الخايبة هذيك خليها تخرج اعترف اللي انت تعبت راهو ما هو الضعف بالعكس هذاك الحاجه اللي بعد تخليك تبرع وتقوي روحك اكثر وهذه اول خطوه في طريق الشفاء خاطر اصعب حاجه مش انك تقول راني ضعت والا صعب عليا الطريق اصعب حاجه انك تضيع وتواصل تمشي في نفس الطريق وما تحاولش انك تعاود تقف من جديد روحك. عوده العنقاء في النهايه هي دعوه باش نسالوا روحنا هل ما زلنا نعيشوا الحياه اللي اخترناها والا قاعدين نعيشوا الحياه اللي الاخرين اختاروا هنا والا زاد خلينا نقولوا يمكن بعد اللي عشناه الكل شنو ولينا وشنو نستناو وكيفاش نجموا نتصالحوا مع رواحنا لانه كما قلنا ربما المجتمع يفرض علينا حاجات تتعبنا وخاصة الناس تبدأ هذا مسؤولية كي نقولوا مسؤولية في الخدمة مسؤولية في العائلة مسؤولية متاع أصحاب يعني حتى في أصحابك فما ناس تراك انت قويز مك تقعد دكيكة وانت من داخل تقاك تعب لكن ما تجمش تصرح بالتعب هذية وفي الاخر هذية اللي يقلق برشا
3: وهذا هو البرن اوت او الاحتراق النفسي فما زي ما الاحتراق المهني الموجود في اليابان في برشا دول اخرى بنستخدم ما يقصوش معناها لين يطيح في الاخير كيف الناس هذوما اللي هي يمكن حكيت برشا عن سي خاطر هي امراه معناها اختارت نسي لكن موجود هذا عند الرجال وعند النساء
0: اكيد
3: موجود انه الواحد ديما يحب يظهر في صوره باهيه وديما يشكر عين الناس احنا تربينا بها الله غالب
0: وي
3: نعبد ربي نعبد الناس اللي شنو يقولوا الناس
0: شنو يقولوا
3: الناس باش يقولوا فيحب يظهر الانسان في احسن مظهر وهذا على حسب شنو على حسب صحته على حسب نفسيته على حسب حياته الكل ينجم ساعات يجبد واحد بالحديث ويولي يحب يحكي معاه مش ما يقولش هكا ووقتها ما نجمش يحكي فما عباد ما تحكيش تجبدوا ما تجبدوش كيما سي بشير ما شاء الله عليه الاحتراق النفسي ما يهموش فيهم هو لازم تتصرف هكاك راهو في بعض الاحيان والا كما قالت هي انك تبكي لا عيب راجل ما تبكيش والا امراه ما تبكيش ليه هو البكاء ربي خلقه في الانسان
0: وقام لازم تكون قوي على خاطر صغارك على خاطر هكا على خاطر هكا
3: فما انسر تما هو لازمك تلاشي وتسيب الدنيا الكل ويزي وترتاح وتشوف روحك
0: باش تعاود
1: تنفيذ
0: اكزاكتومون هي الحقيقه دكتوره مهيل جرايدي هي طبيبه وكاتبه تونسيه حاليا تعيش في مصر في احدى محافظات صعيد في مصر تهتم بالصحه النفسيه وهذاك علاش اليوم نلقاها كتبت الكتاب هذايا ايضا بتطوير الذات وعندها على الاقل زوز كتب اللي هو 8 خطوات للتحرر من صدمات الماضي وايجاد نسخه افضل من نفسك والكتاب اللي حكينا عليه اليوم عوده العنقاء اللي خرج سنة 2026 اش قولك بشير يعني مع انه الانسان كي يتعب يقول راني تعبت ما يقعدش يكابر ويقول ليه ويلزم يكمل.
1: ابش نعطيك تصويرة مبسطة ان شاء الله تفهموني وان شاء الله يفهموني السادة المستمعين. عبد صحيح وقفت الزنقة للهرب قدام محيط. محيط كيوصل عبد الحيط شنو يعمل يعني؟ مش يتعدى لجهة الاخرى. جنبه ما عنده حتى شيء.
0: مش يقعد يضرب فيه براسه.
1: صحيح. دونك احسن حاجه نجم يعملها الانسان هون يعني مش باش يرجع بالتوالي صحيح خاطر باش يرجع بالتوالي مو باش ينفعك في حتى شيء لكن الحيطه
0: باش تروح مره اخرى قدام الحيط
1: تنجم تاخذ وجهه يمين ولا يسار وفكل يمين ولا يسار في فتره من الفترات باش تلقى حاجه باش تعديك ماك الحيطه
0: منك
1: باش تلقى انوتي باش تلقى شخص تعدى قبلك باش تلقى اي حاجه اللي تمنعك وتعديك للجانب الاخر من الجدار دونك الواحد يصبر ويتحلى بالصبر ويتحلى بطول النفس ما يشدش صحيح في حاجة غالطة عبارة تضرب في حيط اللي هي حاجة ما تنجمش تكون معقولة
0: فوالا سامي
2: الحقيقة اختيار عجبني برشا وصال خاطر فيه موتيفاسيون للشباب وحسب ما فهمت من الافيش اللي موجودة على صفحتنا على الفيسبوك متاع الكتاب والقصة متاع الكاتبة انه فما موتيفاسيون فما تحفيز للشباب من خلال الحكاية هذه دخلت عمل طلة قلت الكائن الاسطوري هذا اللي نعرفوه العنقاء والقدرات متاع الشفاء متاعه والولادة من جديد وكما قال بشير انحناء في العاصفة حتى تتعدى وين نلقاها في الافلام متاعنا وفي السيري متاعنا نلقى حاجات فرجت فيهم وحاجات لك اكتشفتهم تو مثلا اكس مان معروف برشا دارك فينيكس 2019 خرج اذا كان الناس حابوا يتفرجوا فيه يسمعوا فينا مستمعين الكل هاري بوتر لقينا فيه طائر العنقاء برشا اللي تسمى فاوكس بالمنطقه هذايا واللي كل مثلا ديما حيكون عنده دلاله رمزيه ويصير يعني كي فما مشكله والا الكلام اللي قالوا بشير بالضبط انه فما حيط ماش عندك وتمشي الفاوكس يظهر هما يفهموا اللي لازم يلقاو حل ولازم يولدوا من اول وجديد من الرماد نلقى ميولن 2020 تفرج فيه فيلم مزيان برشا فلايت اوف ذا فينيكس 2004 مرتين تعمل الفيلم هذايا 2004 و 1965 وتلمون الأسطورة هذه مهمة برشا موجودة برشا في الأدب وفي عالم الفن شفت لي سيري الموجودين نلقاو حتى في معناها في الانيم تحكيو عليها برشا موجوده برشا فما اينوتوري اسم الانيم هذايا اللي هو معروف برشا في عالم الانيم
0: نلقاو برشا على
2: أي موجود هو يحطوه العنقاء هو هي بيده هي نفسها نلقاو ايشز اوف لوف مسلسل صيني يحكي عليها بالكدا نلقاو سانتسيا اللي يسمى فرسان البروج موجود في اليوتيوب ونلقاو ذا ليجند اوف فينيكس 2019 نلقاو وينكس كلوب اللي فيه زوز مواسم يحكي على فينيكس شادو العنقاء العظيمة وهون يحكي على نوع آخر من العنقاء اللي هي العنقاء المظلمة اللي موجودة في السيري هذه نجم ننطلقوا منها نشوف منها برشا حاجات وحتى الكتب معناها موجودين منهم برشا وصال واختيار مزيان برشا
0: أنا الحقيقة العنقاء كأسطورة وتعجبني الولادة من الرماد الحقيقة حاجة مزيانة على الأخر
3: هو ديما تقعد أسطورة زيادة مش خطر زيادة العرب يقولوا الثلاثة معناها مش موجودين الخلو والغول والعنقاء والخل والودود هذوما ثلاثه معناها صعب وجودهم ولكن احنا نحكيو عن الغول في الاسطوره نتاعنا كانوا يحكيو في الخرافات على الغول علاش باش يخوفوا به مش ما يخرجوش في القايله باش ما يشوفوش القهاوي مش ما
2: تضربهمش الشمس
1: مثلا
0: محليهم زاد
3: كانوا يستعملوا الاسطوره ودايره حتى نحب نحيي انا شو اسمه ذاك ومضة تحسيسية على التلقيح على الجدري وعلى كذا حلوة ياسر تعملت تو بالإياي مزيان
0: تعملت مزيان يا ريتا بالإياي حلوة برشا
3: يقعد ديما اسطوره، ولكن احنا الاسطوره شنو نستمدوا منها؟ نستمدوا منها
0: جستمون هي فيها في الاخر
2: موتيفاسيون تحفيز ومساجات.
3: هي غير العنقاء معناها تحرقت كاريمون، مش معناها قعد منها شويه
0: رميد،
3: معناها تعاودت تخلق مرميد. معناها هذا الانسان اللي دي احنا نقولوا ياتي من بعيد ولا القادم من بعيد، معناها بعد برشا عباد تلقاها مشى عمل كارير في بلاد ولا في حكايه معينه ووصل للقمة نتاعها ودهرت بين الأمور، ولكن عاود رجع
0: وهذه القوة هي أنه تعاود ترجع مرميد. يعني
3: شوفوا الأفلام اللي حكى عليهم سامي مهمين جدا لصغارنا، أنا نشوفوا يعطيهم
0: عبرة باهية ما تسلمش،
3: يعطيهم شحنة تحفيزية أنه كما قال بشير باش نلقى حيط نقعد يقف دم حيط ولا نضرب وجهي في الحيط، فما زاد الذبانة هذيك اللي جات للبلار وقعدت تضرب فيه براسها لين ماتت. أوكي هي كانت تنجم دور على مين، ما ثم لا باب لا شباك، ما فهمش فارغة الدنيا معناها. احنا ساعات هو او لا احد، يا ناخذ الرجل هذيك والا لا، يا ناخذ الخدمه هذيك والا لا، يا نسكن في البلاد هذيك. اوكي انت حياتك كل كانت نجم تتبدل
0: المخير،
3: لو تنقل لو تمشي على اليمين شويه
0: تختار اوبورتونيتي اخرى
1: تلزمها زاد قوه شخصيه.
0: اي اي اكيد
3: لازمها تدريب قبل كل شيء، خاطر هما كان ما جربش كيفاش تولي عندك قوه شخصيه. مشينا على اليمين ولقينا ولا فما اللي تصدف له وفما اللي يقول ها القاع بادي يولي يتبعهم كما قلت انت القاع في مية، وفما اللي يخاف يقول لك نمشي لا على اليمين لا على اليسار راني قاعد هنا تو نحاول.
1: فما اللي يحكم فيه قلبه مش مخه. اذا كان نحاولوا نكالكيو العمليه هذه
3: تمشي اكثر،
1: نحاولوا نكالكيو هذه في العلاقات العاطفيه، يعني القلب يولي يتحكم في العقل نتاع الانسان، يولي اللي نجم يدور له هكا لهكا
3: يولي مع الشراء.
1: صحيح احنا نقولوا كلا عند نسابه
0: بخيوطها
1: فنكو بيانسيو
0: فوالا. هذه كانت فقرة بوك تايم، تحية لكم الناس الكل، احنا مازلنا مواصلين معكم حتى للسبعة. مرحبا بكم صديقي كيف على الباج نتاعنا راديو تونيزي باج اوفيسيال.

0: رجعلكم من جديد الحب جاني خدني ورماني هكا الغنية. توصلنا مع تويلايت حتى للخمسة وثمانية وخمسين دقيقة وقيت احنا كالعادة باش نشوفوا حالة الطرقات كيف الأكيد انهم أورانجي وأحمر معناها ما تنجمش تكون توا الدنيا مسرحة. توت سويت في فقرة راش آور فقرة راش أور كالعادة اللي حاضرين فيها معكم واللي تلقاوها كل يوم في العشوية مع سي عماد الطويل اللي يكون حاضر معنا. مشكور عماد، مرحبا بيك.
1: مساء الخير وصال، مساء الخير للفريق الحاضر معك لجميع المستمعين ومستعملي الطريق.
0: تحية ليك. دونك معك انت كالعادة نشوفوا احوال الطرقات اليوم كيفاش، ربما شنية اكثر بلاصة. والله حبيت نسألك الروتيكس اليوم الصباح شنو اللي صار فيه، خاطر كان فما امبوتياج غير عادي تقريبا فات لحداش متاع الصباح، معناتها اللي متعود بون صحيح التسعة هكاكا حتى كشير تسعة ونص يتسرح شوية، لكن اليوم معناها كان الامبوتياج كبير وإلا عادي فترات ساعات.
1: لا هو اذا كان انت معناتها صرت النقطه وانه الروتيكس الامبوتياج الصباح موجود صحيح ينجم يزيد راهو ساعات التوقيت نتاع الزحمه فيه ينجم يكون فما حد صغير ولا سياره تحت امبان مثلا ولا اي اشكال صغير ياثر راهو على الطريق مع سلوكنا احنا والعقليه نتاعنا كتونسي نتعدى الى قبل وتوا اللي بعد يدبروا يوسهم شوفوا كيفاش الوضعيه تتعزم راهو تقريبا هذا شو نجم يصير. اما الروتيكس اللي طريق الجهويه رقم 21 العشيه تقريبا من 4:30 بدات فما زحمه يعني الزحمه بدات في الاتجاه معناتها من ارينا في اتجاه الزهور والزهروني يعني مرورا بمحاول معناتها ارينا المنزه السادس محاول المنار ومحاول الرمانة باردو سان كليمون تقريبا 4:30 أنا تعديت معتها في الاتجاه المعاكس من باردو ماشي للشرقية يعني نلقى تقريبا 4:30 فما زحمة كبيرة زحمة معتها السيارات تمشي المرور والعبور ببطء يعني وتدخل انت معتها 4:30 مازال بكري شوية مازلنا على سيركلاسيون من وقتها بدأت تقريبا على مستوى الروتيكس نجيه من جهة الكشدة اللي يربط من المحاور حي الخضرة في اتجاه النصر يعني نلقاو فما الزحمة على مستوى مفترق ميتيالفيل فما على مستوى مدخل المنزه السادس وصولنا على مستوى النصر واحد والنصر اثنين من جهة ريانة الزحمة موجودة في مدخل ريانة على مستوى شارع الحبيب بورقيبة اللي جايين من جهة المنزه وكذلك شارع افريقيا اللي من خلاله نصوا على مستوى المنزه الخامس زاد الاكتظاظ موجود على مستوى مفترق شارع الحبيب بورقيبة على مستوى دير بن حسن للي متوجهين نحو شارع ابو القاسم الشابي وشارع ابن خلدون شارع ابن خلدون اللي هو يوصلنا على مستوى رياض اندلس وابو القاسم الشابي من خلاله نوصلوا على مستوى محاول رواد اللي طريق الوطنيه رقم 8 منها هي نلقاو الزحمه على مستوى محاول رواد محاول برجوزير طريق سكره المحاول هذا والطريق في اتجاه سكره فما زحمة على مستوى وسط تونس العاصمة للي ماشيين نحو ساحة باستور يعني مشير شارع محمد الخامس في اتجاه ساحة باستور فما زحمة على مستوى مفترق شارع علان سفري واللي هو بدو علان سفري فيه اكتظاظ للعربات والسيارات اللي جايين من جيرة الحي الأولمبي وكذلك شارع يوغورتا اللي من خلاله اللي نخرجوا معتها من ساحة باستور في اتجاه ميتيال فيل والمنات تحت معناتها شارع يغرطة فيه اكتظاظ وكذلك شارع الجامعة العربية اللي من خلاله تعديوا من شارع ميتيال فيل ونصوا على مستوى الطريق الجهوية رقم 21 الروتيكس يعني في اتجاه المنار من جهة اللي من لفايات معناتها مش يمشي على مستوى ساحة باستور ومش يتعدى نحو منطقة باب الخضرة من شارع الطيب المهيري مش نوصوا على مستوى منطقة باب الخضرة شارع أولاد حفوص فيه زحمة كبيرة معناتها اللي مش يتعدى من فوق الجسر على مستوى باب العسل ووصولنا على مستوى منطقة باب سيدي عبد السلام حتى لين وين المحاولة متاعها ولا المفترق الدوراني الكبير متاع ساحة سعدون من جهة ثانية كيف مثلا تتعلق الخروج من تونس العاصمة من جهة مون بليزير جسر شارع الجمهورية وكذلك وصولنا على مستوى منطقة سان جوبان، واللي باش يتعدى معناتها ماشي من معناتها من تحت الجسر باش يمشي لمنطقة ثنية مقرين، منطقة سان جوبان مليانة معناتها اكتظاظ كبير، وصول على مستوى حتى نصوا على تقريبا على مستوى وين الـ وين الـ وين مستوى محاول المروج. شارع مصر بي من خلاله نوصل على مستوى مفترق شارع قرطاس زادة حتى لين على مستوى، واللي مش حب يوصل على مستوى ساحة باب عليوة فما زحمة، وكذلك شارع 9 أفريل اللي هو يربط بين القصبة وساحة باب زعدون فيه زحمة من السيوش طريق الوطنية رقم 9 تونس المرسى اللي هو كل يوم تقريبا المشكل هو بيده زحمة كبيرة واكتظاظ على مستوى محاول الدخول اللي مش يدخلوا على مستوى حي طريق المهيري العوينة، وكذلك حي السلامة ضفاف البحيرة 2، هذو تقريبا أبرز المحاور اللي فيها مازال فيها زحمة. باش نثير وقتها بالله هي خطر اليوم شفت عائلات موجودة وبكري نسمع في النقاش ما شاء الله معناتها أثرتوا برشا نقاش بخصوص الأطفال والكلام ده. يعني من غير المعقول أنهم الأولاد يبدأوا في الشارع مروحين توا كيما اليوم العشية وتلقاهم معناتها شادين في جرة شاحنة معناتها
0: يعطيك الصحة ولا يعطيك الصحة
1: باش يطلعوا من التالي، لا مو باش يطلعوا هو حاجتهم بيهم باش يطلعوا معناتها باش يكبشوا وتمشي بيهم على مسؤولية شكون؟
0: على مسؤولية شكون اكزاكتومون، هذايا من الحاجات اللي ريتها أنا بيتي وما نعرفش شنو الحل، معناها جوست كي تبدا شاحنات متعدية من بحذا ليسي وإلا قريب من غادي، رفيهم كيفاش يبداو يتجراو في جرة الشاحنة باش كيما قلت أنت يكبشوا من تالي باش تمشي بيهم شوية ويهبطوا ينقزوا والشاحنة قاعدة تمشي، معناها خطر صافي الحقيقة حاجة ما قالهاش واحد حل.
1: وصال هو معناتها معلومة هي مسألة حقوق الطفل للنص وأن الطفل معفى من العقوبات الجزائية. صحيح الأطفال هما مسؤوليتنا احنا الكل. ولكن اللي هو سادة الأولياء سادة لابد باش ذاتك كيف يوعيوا شوية ولا وصغار هم معناها. ويستنى ولده إذا كانوا بين المدرسة ومقر السكنة 10 دقائق 15 دقيقة وولدي مازال ما وصلش. معناتها معلية كان باش نراقب ونشوف شنو نفهمها
0: شنو اللي صاير
1: خاطر وقت اللي نشوف الاطفال تلعب في الشارع وقت المرويح هي على مسؤولية شكون بعد هذاك كل يصير
0: جستما على مسؤولية شكون وشنو لا قدر الله ينجم يصير حادث فسيل ما معناها الحقيقة شيء يخوف، فماذا بينا كيما قلت الأولياء يكونوا معناها واعيين ويعطيوا التوصيات الكل اللازمة لصغيراتهم وربي يحفظهم إن شاء الله صغيرات الكل. شكرا ليك مشكور جدا يعطيك الصحة عماد اللطفيل، تحية كبيرة ليك اللي يكون حاضر معنا في فقرة راش آور كل يوم في العشوية 6 و6 دقائق. استنمنا بعد شوية أخبار الرياضة أما أنديك.

0: هذه كان عمرو دياب إجابة بيخلطنا حتى لستة وثلاثة دقيقة. مرحبا بكم الناس اللي كل هذه العشوية، احنا مكملين معكم حتى للسبعة وقايت باش نشوفوا. هو اليوم بشير قال قلبه مش معبي برشا شوية وبرد شوية شوية
1: زبا اليوم في الخفيف.
0: اليوم في الخفيف تود سويت فقرة سبور ديكالي.
2: سبور ديكالي سبور ديكالي
0: الخفيف
1: الخفيف تضرب فيه الجامعة التونسية لكرة القدم.
0: أكيد ما نجمش كل حاجة أخرى.
1: الجامعة التونسية لكرة القدم اللي عنت اليوم انطلاق دورة تكوينية لمدربي النخبة والمستشارين الفنيين بتأطير رفيع المستوى من الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم لتطوير كرة القدم التونسية، يعني في إطار رؤية استراتيجية شمولية تهدف إلى النهوض بكرة القدم التونسية.
0: محلية الكلام استراتيجية وشمولية.
1: أي الكلام ذاك
3: كلمة فضفاضة.
1: صحيح. لا مش فضفاضة، هي عندها معناها لكن نعرفش في الوقت الحالي تأدي المعنى ولا يا شيخ. فيه وعلي فيه وعلي. دور تهدف إلى النهوض بكرة القدم التونسية على المديين المتوسط والبعيد. انطلقت البارح وتستمر إلى غاية نهار الأربعاء إن شاء الله فعاليات الدورة التكوينية الموجهة لمدربي النخبة والمستشارين الفنيين، وهذا تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا. تتركز الدورة هذه على زوج محاور أساسية يمثلان حجر الزاوية في عالم التدريب الحديث: التكوين الفردي للاعبي النخبة والتقييم وتطوير الأداء. حجر الزاوية، يعني فما لغة صعبة
0: شوية.
1: ليه اللغه ماهيش تاع صفحه رياضيه، نتاع صفحه موجهه لرياضيين وناس رزينه شويه،
3: مش نتاع جمهور عادي،
1: مش هذا مش مشكل على الاقل تؤدي المعنى. لضمان اقصى درجات الاستفاده الفنيه، الاتحاد الدولي لكره القدم مخصص كوكبه من ابرز خبرائه لتاطير المشاركين، يتقدمهم هو بالحق يعني المؤطرين اللي جاوا من احسن ما فما، من احسن المؤطرين، من افضلهم لدى الاتحاد الدولي لكره القدم. نحكيو على ويلي روتنشتاينر مدير فني لبرنامج تطوير المواهب لدى الفيفا، توماس هاوسر المسؤول عن قسم تحليل الاداء بالفيفا، عادل عمروش خبير معتمد لدى الفيفا، راول شيمباندر خبير معتمد لدى الفيفا، وتوبياس بوالا خبير متخصص في تحليل الأداء. وتحليل الأداء أصبح جزء لا يتجزأ من العمل الفني، مهم ومهم جدا تحليل الأداء بالنسبة لكل الأجهزة الفنية. الدورة هذه شهدت افتتاح متميز، وأشادت الهيئة الدولية بالعمل الكبير والجهود الميدانية اللي تقدمها، إلى جانب الإشادة بالمكاسب الهامة والخطوات الجبارة اللي قطعتها الجامعة التونسية لكرة القدم في سبيل تطوير البنية التحتية وتحديث اهليه العمل الفني بما يخدم مستقبل اللعبة في تونس.
0: وين البنية التحتية؟
1: هاك انت نزلت على مربط الفرس، نزلت على البلاصة، بنية تحتية مش كون تحكي فيه هذا. البنية التحتية، البنية التحتية اوكي. لا
0: ولا حدا جات جي بي تي يعرف الحقيقة.
1: موجود نزل بحث المقر الجامعة التونسية لكرة القدم، هو نزل مخصص للانتخابات، ساهمت بقسط كبير فيه في تمويله الاتحاد الدولي لكرة القدم. كيف كيف موجود ملعب إبريد، هو أول ملعب إبريد في تونس باش يكون بحث الجامعة التونسية لكرة القدم، هو ملعب سيكون مخصص

0: تحتية وقولوا طورنا وخدمنا البنية التحتية، فاحنا بعاد كل البعد علينا نكون خدمنا
1: للأسف.
0: البنية التحتية للأسف. البارح لينا حسين جنايح نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم تحدث وبعض التعليقات يعني سخرت من ما صدر عن حسين جنايح، اللي يقول أنه ربما في قادم السنوات إذا كان حضرنا ملعب طيب المهيري بصفاقس وملعب سوسة وملعب المونستير وملعب المنزه وغيره من الملاعب، فإنه النجم لما لا نظمه كأس إفريقيا في قادم السنوات، اللي اليوم بالحق تظهر صعيبة وصعيبة جدا.
1: أنيكدوت ولت على الفيسبوك
0: أمام اللي قاعدين نشوفه فيه من ملاعب ومن تشييد لملاعب كبرى في كل البلدان الإفريقية وخيرهم المغرب اللي باش نظم كأس العالم إن شاء الله، كأس العالم المقبلة مع البرتغال وإسبانيا، ورينا الملعب الكبير اللي قاعد تبني فيه المغرب، يكون أكبر ملعب في العالم يتسع نحو 120 ألف متفرج، وربما هو باش يكون الملعب اللي باش يحتضن الدورة النهائية في كأس العالم، مازالوا يتعاركوا مع مدريد. بالتالي كلام من هذا القبيل ما نجم يكون كان شعبوية ما عندها حتى معنى، يعني نتلهاو نخدموا ونحضروا ملاعبنا ونحضروا رواحنا ونحاولوا نقدموا نرتقيوا بكرة القدم التونسية، لكن مش بالمشهد اللي
1: يعني وكأنه الجماهير
0: شوفوا في حالي
1: الجماهير الرياضية التونسية يحكيوا معاهم باللغه هذه وكانهم يسخلوا جماهير التونسيه، ما زالت باش تصدق نوعيه الكلام هذا وقت اللي هي فوالا ما عادش يتعدى جوست ما وقت اللي هي جماهير اليوم حتى في ملعب باش يحتضن زوز جماهير ما عادش نجمو. ملاعب خلي حدث ولا حرج كما قال بشير، معناتها الملاعب يبيدوا باش يلعب فيه صعيب ياسر، دونك هنا نقولوا برانا نجمو نحضروا الكاس كاس افريقيا حتى كاس افريقيا هو
0: بعاد
1: اليوم بعاد برشا
0: وذولي كان نقعدوا نعدوا المساوئ نتاع الملاعب تو نقعدوا من بعد غدو. فما حتى ملعب تتوفر فيه شروط بما فيهم ملعب راد
1: بما فيهم ملعب راد
0: تعرف اللي تحصل على رخصه استثنائيه، يعني نلعبوا برخصه استثنائيه بما فيهم ملعب راد، فيه عديد الاشكاليات وعديد الاخلالات، لكن هنا بالو شو وين من جمعيتنا باش تخرج تلعب لبرا ما نجموش.
1: صحيح للاسف
0: ومشكوره الكاف انه اعطت رخصه استثنائيه باش يلعبوا نوادينا في ملعب راتس. بالنسبة للأدوار التمهيدية نجموا يلعبوا مثلا في سوسة في المونستير في الطيب الميري، لكن بعد كنت عدوا لدور المجموعات ما عادش عندهم الحق يلعبوا في الملاعب هذه، تكون غير مؤهلة يعني يلعبوا في ملعب راتس. هذه نقطة وفتحناها فيما يخص الدورات التكوينية، هو في الحقيقة هذا ما يمنعش هذا دورات تكوينية مهمة
1: أكيد.
0: بالنسبة للمدربين والإطارات الفنية والمستشارين الفنيين مهم، أيضا مهم شكون يحضر فيها مش كمكونين، مهم شكون يحضر فيها كمدربين. أنا خاطر أنا ريت عديد المدربين اليوم اللي مش معروفين في الساحة مش قاعدين ينشطوا، أوكي ربما هي موجهة لفئة معينة من المدربين والمستشارين، لكن ماذا بينا نزيد نشوفوا المدربين والمستشارين اللي ينشطوا على
2: الفاعلين
0: على مستوى الشبان خاصة اللي هم مستحقين الأكثر تكوين وأكثر رسكلة. إن شاء الله على كل تكون مفيدة هذه الدورة التكوينية بالنسبة للفنيين التونسي.
1: هلا إن شاء الله هذه اللي هذه
0: نقطة الثانية.
1: نقطة الثانية.
0: نص الليل شيخ.
2: نمشيو
1: الماتش الشهير
2: اللي حكينا عليه البارح. شعمل ستة بليش.
0: ليونيل ميسي ليه اليوم إن شاء الله نص الليل. نص الليل طبعا بعد نقرأ البرونوستيك نتاعكم. لينا نص الليل بالضبط 0-0-0-0 يعني. ليونيل ميسي تحصل على الدكتورة فخرية من جامعة بوينوس آيرس. بعد 21 سنة عمره ما شد ستيلو في يده.
1: هذه الدكتورة الفخرية ما فهمتيش.
0: يديه يعرف كان يأكل بيهم يشرب بيهم ليونيل ميسي يتحرك بيهم.
1: دكتورة فخرية.
0: الكتيبة
3: والكتيبة بيهم.
0: ساقين تصوروا يكتب أكثر خير من يديه ليونيل ميسي. ينقش خير من يديه.
2: تبدو تاريخه وكتب.
0: دكتورة فخرية ليونيل ميسي من جامعة بوينوس آيرس. اليوم شيكون له آخر لقاء جوبيلي بحضور عديد النجوم العالميين أصدقاء ليونيل ميسي اللي لعبوا معاه في كل محطاته الكروية من نوادي وأيضا من منتخبات منافسة لليونيل ميسي. بشيكون يوم كبير ليونيل ميسي وللأرجنتين. جوبيلي إذا نتاع واحد من أحسن اللاعبين على مر التاريخ.
2: هو حاب يختمها بكأس العالم.
0: حاب يختمها بكأس العالم، ما اختمهاش بالفوز، عمل فيناليست. لكن يحتسب ليونيل ميسي أنه فاز بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين، خاطر إذا كان ما فازش بكأس العالم تصور تقعد له النقطة السوداء.
2: كما قاتل كريستيانو.
0: صحيح، وما يرتقيش أنه نحكيه عليه بعد 20-30 سنة واحد من أفضل اللاعبين على مر التاريخ.
2: لكن يقعد ديما مارادونا
0: فيه فما نقاش في الموضوع هذا، فما نقاش، فما شكون يحب مرات
2: هو
0: ديما اللي يجي قبل، ديما اللي يجي قبل لك الكوتي نوستالجيك نتاع العاب.

0: صحيح يخليك ديما تخمم في الشخص هذاك في بالك. لكن كمان زاد نحكي على ليونيل ميسي اللي عمله ليونيل ميسي حاجه من وراء الخيال اللي عمله في كره قدم او اللي عمله بالكوره بسقيه حاجه ما يتصورهاش العقل.
1: مبدع بأتم معنى الكلمه.
0: مبدع وذكي برشا.
1: يعني الاشخاص نوعيه الاشخاص اللي يقول لك فلتات تجي في الزمن ما يتكرروش ديما.
0: داهية ماهوش عادي. كيف كيف توا فما طفل اخر ملاعب برشا في البرسا والبرسا طلع الماسيا طلع في برشا ملاعبيه هكتور جالديانو معناها لاعب ممتاز جدا طوله متر وعشرة يمكن وهو كابتن ديكيب يلعب في وسط زملائه ما يترش نفس الشيء كما كان ليونيل ميسي وهو صغير وقت اللي خذيته البرسا كان يعاني من مشكل على مستوى النمو وخذاوه وتلهوا بيه في عمر 13 سنة ودواوه ووصلوه للي هو اليوم ليونيل ميسي. يعني الإبداع وأنك تكون عندك التوش السحرية ذي من الصغرى والأهم من هذا اللي كنا نحكيه عليها كالتكوين اللي أهم من التكوين الكل أهم حاجة في التكوين اللي هي ما تكتسبش بالقراية ولا فما العين شيخ في الكورة مش ناس كل عندها العين في الكورة فما شكون يشوف ملاعب يبدأ يقيم فيه الجوتات والباس والتير والكنترول والكنترول الأورينتي ودراشنية وهز راسه والأبيل ودوبل أبيل فما حاجة تتجاوز ذاك يفهموها كان الكورجي اللي هي العين فما سبحان الله عبد تشوفه من أول نظرة تقول هذا كوار
1: قول هذا بشو سلام
0: هذا ملعب هذا يمشي فما عبد ساقين يسار فما شكون يوصل بالخدمة أما لو تالون يتشاف من أول لمسة
1: هو لو تالون ولا الإبداع كما قلت أنت سي إني معناه يعني عندك كما عندك
2: موهبة من عند ربي
0: يعني. سامي مثلا تالونتيو في الكور
1: على الأخر
2: تالونتيو في كل شيء كان في الكور
0: نحب نعمل مع سامي تجربة نهبطوها على الباج نتاعنا
2: تو انت شبيك على سامي تو سامي قاعد
0: والله راني عليك انا سامي
1: استنى خلينا نشوفوا نشوفوا التجربة نحب نفهم التجربة
2: مش عجبتني التجربة
0: لا لا اماك مغروم بالديجيتال
2: لا مغروم ما دفع انت بطل
0: بطل شو نقول له نعملوا تجربة ديجيتال كورة سامي وشوفوا قديش يجنقل من مرة
1: يلعب يعني بالكوره هكا
0: قداش يجنجل
1: لا يجنجل سبورتيف
2: صدقني عندي ما نقول في روحي في الكوره بس تفاجئ برشا
1: ليه سبورتيف
0: من علاش
2: تقول لي برشا برشا زي
0: نحب نفاز نحب نفاز المستمعين
1: قبل الرهان
0: نجيب لك كوره لهنا في الاستوديو
1: قبل الرهان سامي
2: باش تفاجئ باش يصير برشا برشا زاد
1: اي من قبل الرهان هكا هو نخبر الرهان
0: قبل الرهان
1: نجيب لك كوره جمعه جايه
2: حاجه فيها بشير انا قلت منو ليميسيون بشير
1: لا خليه جمعه جايه ليميسيون هذه جمعه جايه جيب كوره بشير
0: ونعمل تجربه في روحه راه في الكوره
3: اي كنت نكور
0: كان يكور
1: كنت سمعتها كنت هذيك
0: سكاك حديث فارسي شيخ
3: لا سي ابي
0: سي ابي سي ابي
1: سمعتها كنت هذيك قبل معناتها تو بغي ما تعمل لي تجربه فوالا هذه فقره سبور ديكا لي تحيه لكم الناس الكل مستنيين معاكم في العشويه حتى لسبعه نرجعكم بعد موجز من السته ونص

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز 6:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. انطلقت اليوم بالعاصمة أشغال اللقاء الإقليمي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهيكل دعم ومرافقة المؤسسات ببلدان شمال أفريقيا التي تنظمه الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية زليكاف بمشاركة أكثر من 150 مشاركا من بلدان شمال أفريقيا. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أكد في كلمة افتتاح هذا اللقاء أن اتفاقية تبادل الحر زليكاف أصبحت آلية عملية لمرافقة المؤسسات خاصة الصغرى والمتوسطة للنفاذ الفعلي إلى الأسواق الإفريقية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن عن التمديد في أجل الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026 وذلك إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري. جامعة منوبة حافظت على المرتبة الرابعة بين الجامعات التونسية في تصنيف مؤسسة تايمز التعليم العالي العالمي للجامعات لسنة 2027 مسجلة تحسنا في نتيجتها الإجمالية مقارنة بالسنة الماضية. ويعود هذا التحسن وفق معطيات الجامعة أساسا إلى ارتفاع مؤشر جودة البحث لتحتل الجامعة المرتبة الثانية وطنيا في هذا المؤشر إلى جانب تحسن مؤشر البيئة البحثية. في أخبار العالم، استشهد مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم إثر غارة من مسيرة للاحتلال الصهيوني على مدينة غزة وإطلاق نار وسط القطاع. المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عقد أمس جلسة تم خلالها بالخصوص التصويت برفض الاتفاق الموقع برعاية أممية في 30 من أوت الماضي والمتعلق بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتحديد الأطر القانونية والدستورية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في مدة لا تتجاوز 24 شهراً. أعلنت القوات الحكومية اليمنية اليوم السيطرة على مناطق بمحافظة تعز وذلك خلال المعارك الدائرة مع الحوثيين. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أنهم يحافظون على ما وصفها بمكتسباتهم الميدانية واصفا ما تعلنه الحكومة بأنه بطولة وهمية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همس الليل، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: العشوية. العشوية.
1: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم في العشوية، مكملين معاكم حتى للسبعة 46 دقيقة وقايت باش نقترح عليكم حاجات تتفرجوا فيهم سواء في الدار ولا تمشيوا للسينما. توتشي في فقرة دوزافن. دوزافن. نبدأ معك سامي.
2: نبدأ بالأفلام الجديدة، ودائما نحاول نروح بالأفلام والسيريات وما بين الأعمال القديمة. فما برشا أعمال قديمة متوفرة في السوشيال ميديا، متوفرة في المواقع متاع الستريمينج ومزيانة برشا، وفما حاجات جديدة زادة نلقاوها ساعات بالفلوس بعد مدة تولي بطريقة مجانية ولكن حلوة برشا. اليوم نحكي لكم على سيري، سلسلة اسمها ساكريفايس، تضحية تجمع بين الإثارة والدراما. سيري هذه بدأت من 2021، فيها زوج مواسم، موسم مازال كهبط جديد. تفضل بشير، شو بتعمل في الطلب؟ ليش تسمعني بشير؟
1: كيك التلميذ اللي يحب ينقل.
3: تبع معاك والله
2: من غير ما تطل. تفرجت فيها السيري كاملة معناها، حد كان تبع معايا لازم تسمعني.
1: ما هو شو برمش يتفرج فيها.
2: ساكريفايس كما قلنا بدأت 2021، فيها دو سيزون، زوز مواسم حاليا، والبطلة متاحة باولا باتون من أسامي الكبيرة اللي تلعب دور دانييلا إرنانديز من الاسم قاعد نفهمه فيها. شنو هو الحكاية متاع السيري هذه اللي فيها زوز مواسم؟ دول الأحداث حول دانييلا إرنانديز، هي محامية متخصصة في مجال الترفيه انترتينمنت، في مجال الترفيه، وين في المعقل متاع الترفيه في هوليوود، تتعامل مع قضايا مع مشاكل العملاء متاعها المشاهير والأثرياء، في نفس الوقت تحاول تكشف الحقيقة متاع شنو صار للوالدين متاعها، والدها اللي توفيوا في حادث غامض. فتكتشف بشوية بشوية في الحلقات متاع السيري متاعنا أسرار مرتبطة بعائلتها وبعالم المال وعالم الموسيقى. هذا فيما يخص الموسم الأول. الموسم الثاني هبط 30 سبتمبر 2026، مازال جديد، مازال ما ولاش تريند، أما فما إقبال عليه وفما معناها ريكومونداسيون كبيرة برشا. دانييلا تعاود تبني الإمبراطورية متاعها من أول وجديد، إمبراطورية اسمها بلاك جيمن ريكوردز، اللي هي تخدم معناها بروديوسر كمنتج للموسيقى والعالم الفن، وتحاول تحمي الارث العائلي اللي موجود، وين تظهر معناها تحديات وتهديدات جديده. الحلقه تقريبا تدور ما بين 48 و 44 دقيقه. الشيخ تعرف تسالني على الحلقه قديش الدوم دولة. موجود منها زوز مواسم. حبيت نسال ونشوف شنو تطرح معناها السيري هذه كقضايا في المواسم تاعها. زوز تحكي على القانون والعداله، على شكون تطبق العداله؟ هل انها تطبق على المشاهير والاثرياء، ولا تطبق كان على المواطنين العاديين؟ وشكون اللي يحمل العباد اللي عندهم نفوذ بطريقه هذه؟ تحكي على الشهره، المال والسلطه، والعلاقه الموجوده بيناتهم، الصدمات النفسيه والاسرار العائليه، وتحكي حتى على الخيانه والصراعات والاخلاق اللي موجوده ما بين الشخصيات هذه. حبيت نعمل طلع تقنيات المستعملة. الحقيقة هي سيري مزيانة برشا، تشد برشا، الإضاءة فيها حلوة، الممثلين ظاهرين بطريقة سبيسيال، تحس اللي فما تنفو معين وحركية معينة في التصوير وفي الريتم بتاع الأحداث. حبيت نحكي على حركة الكاميرا وتكوين اللقطات. العمل يعتمد على التغطية متعددة الكاميرا، وتحس إنه فما بليزيور كاميرا، تحس اللي كاميرا موجودين برشا في والسين متصورة من بلايس مختلفة. كيف تعتمد على الإضاءة والألوان، الألوان مثلا في الديكور الداخلي مختلفة على الديكور الخارجي، أو حاجات حلوة، حتى الشخصيات تحس الشخصية هذه شريرة وإلا شخصية طيبة من خلال ألوانها، لأنه الألوان فاتحة وإلا غامقة. نلقاو الفلاش باك ولا الذاكرة، الفيلم فيه برشا فلاش باك، ويستخدموا مشاهد استرجاع الماضي، فما معالجة لونية مختلفة في المشاهد القديمة. نلقاو الموسيقى اللي لعبت دور كبير برشا في المعالجة البصرية، قريبة برشا من الأسلوب نتاع الفيديو كليب في وسط السيري. الحقيقة السيري ممتعة، القصة نتاعها ممتعة، والتقنيات المستعملة فيها ممتعة. أعمل عليها طلب بشير بعد
3: إن شاء الله اليوم، إن شاء الله
1: نصور فيها تشويق،
2: فيها برشا تشويق، هي ليلة أبارامونت موجودة في الليسيت على ستريمينج الكل واللي بي تي في الكل.
3: عاود ذكرنا
2: ساكريفايس تضحية،
3: هي ساكريفايس نجم نلقاوها في زوز سيريات.
4: حط لنا ساكريفايس وليد الأغنية هذيك، حضر هنا
1: ليلى طيب، حضرنا دار العرس، ايش قولكم؟
2: مش النفسيه تنسيق.
1: مش النفسيه محتاجه عرس،
2: محتاجه عرس وجو
4: خوضه
1: خاصه هذا الخوضه.
2: بهالي كذا اللي مازلت ما عرسش فيكم الكل.
3: بكري بشير كوكبه نتاع رياضيين، كوكبه نتاع ممثلين، معناها شاد العرفاء وجهه جندوبي، صابر وسلاتي، جهاد الشيربي،
1: صابر وسلاتي اللي الحقيقه قدم دور كبير برشا. دار العرس دونك هذايا الفيلم اللي مازال ما خلطش به، يزيد شويه وبكش نلقاوها وصلت البوندانونس. احنا مازال نحكي على الفيلم. دونك الفيلم دار العرس اللي هو فيلم تونسي جديد كوميدي، اذا كنت تحب تضحك، تحب هكا ديكونيكتي من الستريس اللي عايشينه، كيما قلنا تعيش خبط كما قلت انت دار العرس في الفيلم هذايا اللي هو فيلم جديد للمخرج هيف البن يوسف فوالا اللي بدا العرض نتاعو في قاعات السينما نهار 23 سبتمبر 2026 والحاجه الباهيه الحد نهار لحد كومبلي الفيلم فوالا سولد اوت قاعات السينما اكزاكتومون
3: حتى في باريس سولد اوت
2: وتحكي عليه برشا في السوشيال ميديا زاد ريتو برشا في الفيسبوك خاصه
4: تحكي عليكم
1: تفضل
4: بالعسل انت شيخ ربما تعرف خير من في قاعات السينما ماديا كيفاش العلاقه الربحيه بين قاعات السينما والافلام التي تعرض في هذه القاعات معناها شنو هو البورسنتاج اللي ياخذوه
3: يتبيع يتشري الفيلم معناها تشري قاعه سينما وفما فلوس تتعطى كيما ساعات يربح مول القاعه
1: كيما نجم يخسر
2: ساعات يطلع نفسه من القاعه هو المنتج هو بيدو
3: ساعات
2: يكون نفسه
4: ساعات في 10 عروض يرجع فلوس
3: يرجع
4: وساعات يبدا في الربح
3: وياخذوا ساعات فما فيلم يعاودوهم تلقاه شريه ولا نتاعو ذاك نجم يعاودو معناها
1: وقت اللي
3: كانوا قبل كانت مربحه قاعه سينما تو ما عادش دير برشا قاعه سينما قاعه تسكر
2: وفما قاعة واحدة معروفة برشا شيخ من عالشيخ ولا غلط وفما قاعة واحدة معروفة برشا وفيها كل شيء فيها قهوة وبيكري وسينما ولاحظت اللي جون يمشوا لها برشا القاعة هذه فيها الأفلام الكل أقول تويصاتي
3: أول
1: هذيك هي نحبوا نكره هي
2: ومعبية برشا ومعبية برشا
1: يعني الأفلام الكل تلقاها موجودة فيها ما
2: القديم وجديد
1: أي قبلة القديم
3: ما فما قاعات أخرين قاعدين
1: قاعدين فما الكوليزي
4: فيلم في حد ذاته يعني البيرسونيل
3: الأفلام فيش تويك اللي عندهم سيفونسيون وياخذوا في
1: دعم
3: من وزارة الثقافة أمورهم واضحة أما اللي قاعدين كما هيفا وغيره تو ولا مؤسسة الجوبانتيني اللي قاعدة تدخل في المغامرات
1: في
3: المغامرة صحيح إنتاج يرجعوا في فلوسهم مش يصوروا في فلوس كبيرة المفروض السينما راهي تدخل نتاع فلوس كي تشوف تركيا وتشوف كوريا
1: أكيد
3: وتشوف أمريكا وتشوف مصر
4: هوليود عالم كامل هذو ما حدهم تونس
3: اللي يولي أخي مصر شنية عملت كوبي كولي على أمريكا وبعد ولت كوريا شنية ما كانت حدا كوريا والتو شكون يفهمها اما عملوا فيلم نتاع
1: الدراما الكورية ناجحة والدراما الكورية ناجحة
2: وصلت لتونس
3: ولا ترى كيف احنا كي نشجعوه تشجع كيفاش نولي انا عندي فلوس نخدم فيلم الاول تشجعني فيلم ثاني فيلم ثالث بعد نولي نعمل نولي نطور في افلامي في خدمتي اما احنا من الاول فيلم لا ما يضحكش لا خرجنا من وسط الفيلم لا ما نعرفش شنو فما ناس عندها كهوايه فيلم تونسي يلا حكايته فارغه علاش تقول فيها حكايته
1: ما نحترموش التعب والخدمه نتاع الناس هذيك والعباد اللي تعبت
3: في الاضاءه في التصوير هذوكم راهم مهمين جدا اللي يخدموا بيهم في افلام اجنبيه وعالميه وقاعدين ينجحوا مادام عندنا احنا التكنيسيان وعندنا الوسائل اللي باش ننجحوا واي نوت علاش ما ننجحوش علاش
2: ما قدرش تحسن شويه السينما في تونس
3: هو باش يقول لك شنو خاطر كيما تبداش فما المال قوام الاعمال خاطر عنده الحق يسلع الفلوس اذا كان ما ثماش فلوس
2: استثمار فيه
3: باش تندثر الحكايه اما كان نشجعوا نعطيوهم
1: وانت جبت على هيفل وقلت انه هو
3: قاعد يعمل في مغامرات
1: كبيره على الاخر هيفل بديت نتبع فيه ملي مازال معناها قاعد يكتب مازال ما عمل حتى حاجه هكا وبدا بشويه الشاب هذاك بشريت شاب مثابر قده هو وشد صحيح قده هو
2: صبور
1: وعلى الاخر ومعناها وحتى كي هبط لك المشكله ويكتبها على الفيسبوك بطريقه حلوه برشا اللي تخليك تتغش في نفس الوقت تضحك ومن بعد يعاود يعمل لك الترتيحه ويعاود مره اخرى وتبارك الله عليه معناتها وصل له مازالت حلماته عنده برشا حلمات ويرى في روحه ليه مازالت ثنيه قدامه طويله الفيلم هذايا اخراجه كيف كيف زاد من الانتاج نتاعو هو شريك تيريس برود مع الجوبانتي مؤسسة الجوبانتيني دونك الفيلم اللي تنجموا تلقاوه في قاعات السينما دار العرس اللي كما قلت شيخ كاستينغ حلو برشا وجيه الجندوبي محمد صابر الوستاتي شادي العرفاوي سهام مصدق جهاد الشيرني خلود جديدي نبيل من مسميه وسامية الحامي مسميه فوالا كليب اللي معروف نبيل كليب دونك جعفر القيسمي زاد كيف كيف كان عنده ظهور في الفيلم هذايا فيلم دار العرس اللي يحكي على زوز عائلات مختلفين تماما الاختلاف يلقى لقاو رواحهم مجبرين باش انهم يحضروا العرس نتاع اولادهم. كل واحد عنده عاداته، كل واحد عنده تقاليده مختلفين، ما يتقبلوا في حتى شيء
2: قبل في العرس.
1: ليه والعرس المده، العرس جاي بسرعه يعني، في جمعه يلزمهم يحضروا العرس. نسلم على محمد عنطون ونقولوا مرحبا بك محمد. كان تعمل مزيه تشوف لنا البرومو نتاع دار العرس وصل والا لا، موجود والا لا، باش نحاولوا نسمعوه للمستمعين نتاعنا. دونك كما قلنا الفيلم راهو يضحك، ما تقلقش فيه بالرغم اللي هو معناها فيه تقريبا ساعتين الطول نتاعو. دونك الفيلم محلو برشا، برشا مواقف طريفة، سوء التفاهم واختلاف العادات والتقاليد بين زوج عائلات باش يعمل لك الكلاش المحليه المزيان اللي يخلي برشا حاجات تتعدى وتحس روحك تقول فوالا هذاك هو الجو التونسي. الضحكة
3: غاديك،
1: الضحكة غاديك اكزاكتومون. فك ال
3: بشير وسامي
1: كيما بشير وسامي
3: مستقبل نتاع ممثل واحد
1: بشير
3: عنده
1: نتوسطوا له زعما
2: مش مثل مثل في سبورت ديكالي.
3: انا نكلمه هيك
4: والله، عندي واحد صاحبي ممثل قلت له
1: قال شيء
3: لازم نخرج
2: ما لقاش فيه الموهبه
3: ممثل مش
2: شجعك قال مش موهوب
4: ممثل هو
3: ما مش فكلو بلاصه
4: والله صح. لا لا صاحبي
1: برشا شو مش شجعكش قال لك ليه ما تصلحش
4: للتصوير سيب عليك بشير برا وقعت في الكوره
3: المخرج هو اللي يشوف
1: اي المخرج فوالا هو برشا وبرشا اسامي معناها كانت ما تقول انت هذايا ما تصورش انه هو باش ينجم يمثل
2: ما شاء الله عليه بشير قبيله في
4: وانا كيف كيف كيف في الكوره قلت له سيب عليك وقعت في التمثيل
1: فوالا كل واحد يقعد في البارتي نتاعو. دونك هذايا الفيلم انا حقيقه تفرجت فيه فرحت الحمد لله ما سمعتش، خاطر احنا راهو ما عندناش نقد بناء الحقيقه معناها تنجم تدخل الفيلم
4: ما فيش يونس الفرحي.
1: لا يونس الفرحي لا ماهوش موجود،
3: ما عندناش نقد لا مسرح يا سينما
1: فوالا يا هكا يا هكا يا يبدا معناها الفيلم يقول لك طياره يهب اللي فتق ما فهميش كيف وما صارش والا لا خايب ما ها ما فوالا. وهذه الحاجه الخايبه خاطر نعاودوا نقولوا هذه خدمه ناس وهذه تعب ناس وناس قاعده تخدم على الحاجه هذه باش نجم توصلها وباش نجم تخدم سينما. وحنفرحوا كي نلقاو افلام راهو تونسيه اليوم قاعده موجوده في قاعات السينما. هذه بالعكس معناها حاجه باهيه على الاخر انه الحياه الثقافيه في تونس قاعده ماشيه، وفما برغم كما قلت سبع صعوبات كبيره
2: برشا فما حركيه
4: فما يظهر لي ثلاثه ولا اربعه افلام خارجوا مع بعضهم وديما البريود هذايا يلموا ويخرجوا مع بعضهم
3: ميسره جدا هو يحضر هكا ما يصوروا في الصيف
2: والمونتاج وغيره
3: لازم
1: خاطر نتصور انا نتصور خاطر جوستومون كما قال الشيخ ربيع وصيف وفتره الخريف والشتاء ديما يخرجوا فيها الافلام الجديده اكثر من الصيف. الصيف العباد راهو ما تشوفش برشا للسينما ماك تعرف السخانه والدنيا والواحد. دونك الفتره هذه بالعكس الخريف والشتاء هي اللي تشجع العباد باش انها تمشي تعمل بارتي السينما تتفرج فيها تتفرج فيها
3: جديد. هو عملناه الفيلم العيد ما كانش عندنا احنا عاده فيلم العيد
1: اي فيلم العيد
3: نقشه بالسمان فيلم العيد زاد كيف كيف خرج في العيد الصغير ونجح زاد وبسام الحمراوي سيف عمران
2: محمد الحمودة
3: محمد الحمودة
1: شفتوك علي شوراه بشير قال لك انت شيخه وكان يسالوك عندك
3: شو اسمه شوقي بوغلية معناها ممثلين بالكدا موجود عندنا قلت لك احنا عندنا في الكاستينج فما
1: هي ما يقعد الانتاج هو اللي ناقص
2: حتى في الموسيقى نتاع الافلام زاد مزيانه برشا عن اسامي يخدموا في العالم حاجات كبيره برشا
1: هو يقعد الانتاج هو اللي ناقص احنا خاطر فوالا خاطر
2: جوستومون الاستثمار
1: اي ما كيما قال الشيخ معناها هي الفلوس مشكله هي مشكله الفلوس انه توا مثلا كيما نشوفوا كيما قلنا مثلا هاي في بن يوسف معناها حاول انه يعمل الشركه نتاعو باش ينجم على الاقل ينتج وحده والا يساهم في الانتاج
3: ما ياخذوش فلوسهم كيما هما يحبوا معناها يسموه يساعدوه خاطر احنا كان كل ممثل تعطيه الفلوس نتاعو ما ينجمش يصور الفيلم ما ينجمش
2: ما يخلطش
3: هما تلقى مضحيين الممثلين اللي تكنسيان مضحيين
4: يصبروا ناس كل تصبر
3: بعد يجيك واحد على الفيسبوك يقول لك فيلم هذايا اللي عندنا خرجت ولا ما يصلحش ولا ما غير ما تعمل
4: يا شيخ هوني في الكوتي هذايا ما تنجمش تلوم المتلقي
1: سبحان الله اما يكون على الاقل نقد بناء نوعا ما
3: ما تقولش ما
2: تمشيش ما تقولش كلمه خايبه
3: ما تقولش ما تمشيوش ما هو الا عمل فني
1: خاطر احنا في الاخر يلزمنا نحبوا ولا نكرهوا يلزمنا باش نشجعوا على الاقل الفن نتاعنا نشجعوا السينما نتاعنا
4: نشجعوا لكن ما تنجمش واحد ما عجبوش الفيلم تجي تقول له
1: ليه ليه ليه
3: ما عجبنيش قول ما عجبنيش ما يضحكش الفيلم ما تخلقش باش يضحك ينجم يقول فيه رؤية فيه قضايا كما قال
4: ليه يا مثلا انت كي تركز
3: يضحك ولا ما يضحكش
4: كي تركز على فيلم كوميدي انا كي نمشي باش نتفرج في فيلم كوميدي نستنى باش نضحك وقت إيه ندخل تفرج في فيلم كوميدي وما يضحكني شنو هو اول ريفلكس باش يجين هاني ما يضحكش
3: باش تضحك من ماذا ما باش يضحكك هو من فما كوميديا سوداء فما كوميديا شنو علاش شنو المخرج شنو رؤيته شنو رسالته علاش يضحك فيك مش يضحكك بشيء مش نكت
1: مش اي
3: هو فيلم فيه قضيه فيه حكايه كما قلت لك يعمل لك الابيض والاكحل يعمل لك الخير والشر يعمل لك العائله الفقيره والعائله الغنيه يجيب لك زوز حاجات متضادين بشير وسامي باش تضحك سينو مش بشير وسامي يضحكوا هو لاتيتيود اللي ياخذوا سامي ولاتيتيود اللي ياخذوا بشير والمستمع كي يسمع يقول والله يضحكني ايه نمشي مع بشير لا نمشي مع سامي
2: هذا مساج في الحكايه الكل ديما هو مساج
3: وقت نختزلوها احنا في والله يضحكت والله ما ضحكتش سا ديبون انت لي مير بتاعك وضحكت
1: صحيح
2: ورؤيتك القضايا المطروحه كيفاش تراهم
3: نتاع السقف نتاع الضحك نتاعك
2: باك جراوند نتاعك
3: فكرتك انت يعني فما ساعات من التصويره ولا من اللون ولا من الليمير ولا من الضوء ولا من الالوان نتاع الحوايج فما ضحكه غاديك ما يقراهاش مش كل شيء واحد
1: هو خاطر احنا شيخ استانسنا يمكن في تونس كي نسمعوا فيلم كوميدي معني يقول لك يزمني ملي ندخل اللي نخرج أيه مع وانت تتفرج راك في الافلام الغربيه وكل يقول لك كوميدي مش بشرط هي راك تضحك ميت بالضحك معناها
2: الكوميديا فيها معالجه للقضايا
1: فوالا معناها ماشي
3: اما تقول ما عجبنيش تقول ما ضحكنيش اوكي ما تقولش ما تمشيوش
1: ولا اي ماش حلو الجمله ما فيها
3: خرجنا مشتر وهذا الفيلم اللي قلته كذا علاش شنو مشكلتك انت
2: انا شيخ ضد انه عبد يخرج من اي عمل فني مشتر ولا من الاخر مهم انا مثلا عمل فني مشيت ونكمله كامل
1: الحاجة الباهية راهو دار العرس جوست ما احنا جبدنا انه راهو فما رؤية وفما قضايا وكل يعني في الاخر صحيح الفيلم كوميدي والفيلم يضحك والفيلم يحكي على اختلاف العائلات وعاداتهم وتقاليدهم في عرس اللي يظهر هو حاجة سامبل كوتيديان فوالا لكن هو في الاخر فما ميساج حلو برشا يحكي على علاقتنا احنا بتونس كبلاد دونك هذاك علاش انا نقول لكم امشيوا وتفرجوا على خاطر راهو ماهوش فيلم معناها كوميدي هكاك كيما قلت شيخ للضحك فقط
4: فيه قصة.
1: لا فوالا في قصة وفيه العرس التونسي فوالا وفي علاقة التونسي ببلاده يعني. بتونس دونك هذاك علاش انا نقول لكم امشيوا وتفرجوا سواء في دار العرس الفيلم نقترحوا عليكم اليوم اللي مازال موجود في قاعات السينما والا زاد الافلام التونسيه اللي تخرج ميساج نشجعوا السينما نتاعنا ونخليو انه المنتجين والمخرجين يوليو يخمموا باش يزيدوا يعملوا اكثر انتاج واكثر افلام
3: اول بلاد تعرض فيها السينما هي تونس واول بلاد تصور فيها افلام هي تونس واول بلاد عملت مهرجان كفرج السينما هي تونس وتونس معناها عندها مخرجين وعندها تقنيين قلت لك يخدموا في العالم معناها فقط احنا نخليو لهم فرصه خاصه الشباب هذوما
1: حتى راهو
3: اذا كان ما تعاونهمش
1: فوالا وحتى احنا قلتنا حتى النقد راهو مش مرفوض انك باش تنقد بالعكس انقد بشكل كيما قلت الشاب هذاك يقدم يصلح يشوف كذا لكن كيما قلنا نشجعوا خاطر راهو مهم برشا الحياه الثقافيه مهمه برشا وهذه الناس تخدم والتونسي راهو يحب التونسي يحب الحاجه التونسي يحب المسلسل التونسي يحب الفيلم التونسي باش خلينا كل فيلم يخرج معناها العباد تمشي وتتفرج وتشوف فوالا دونك هذايا الفيلم والسيري اللي اخترناهم لكم اليوم في فقرة دوزا فن وإحنا هكا نكون وصلنا نهاية حصتنا لليوم بشير سافا الحصة أنت وسامي مريقل جاوكم به
4: صاحبي سامي
1: تكاو عدم الحصة الحصة جاوكم به غدا قلت
2: ما ظهر لي أنا غدا مش نرتاح منه بشير مثلا غدا مش نرتاح منه نستبدل بنسرين
4: أنا مثلا الخطاب هذا ما نقوله
2: أنا غدا مش نبدلك بنسرين حشان
3: كنا
2: فرق بنسرين وبشير
3: كيما تشجيع
2: سمعتوا الضربة اللي عطيها لي هكا سمعتوها في الميكرو
1: تاع
2: خيال معناها تفهموا الحصة الجاية
1: تحية لكم الناس الكل بعد شوية المجلة الخاصة بأيام قرطاج الموسيقية احنا نتقابلوا غدوة في تونس اليوم العشوية تلقاو غدوة سامي ونسرين نهار الخميس بشير وعواطف واحنا ان شاء الله نعاودوا نتقابلوا نهار الاثنين شيخ انت حستك نهار الخميس فوالا تحية لكم الناس الكل تحيات وليد محمد عنطول محمد الحمودة بشير فريال سامي فريال وصال نقول لكم تصبحوا على خير باي باي, باي.

0: جي ام سي ماك، مواكبة يومية لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026. جي ام سي ماك.
1: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. نجيوكم من مدينة الثقافة ديما في مواكبة لأيام قرطاج الموسيقية الدورة 11. دورة انطلقت من 3 تتواصل لغاية 10 أكتوبر. يجيو المدينة الثقافة تبعوا صفحة رسمية لأيام قرطاج الموسيقية، غادي وين تلقاو العروض الكل عندكم، تكتشفوا عندكم مجموعة من الأنماط الموسيقية، فرصة تنجم نحكيو على عروض أول مرة تكون حاضرة في تونس، فرصة احنا في بلاصتنا والعالم يجينا من خلال الموسيقى ومن خلال أيام قرطاج الموسيقية. من خلال هذه النشرة نحاول نحن نعيش ونعيشكم أجواء أيام قرطاج الموسيقية، أجواء مليانة برشا بالاكتشاف بالموسيقى وبرشا محبة للموسيقى. دوك مرحبا بكم الناس الكل، فريق كامل حاضر معاكم لتأمين هذا اللقاء. يرافقوني دونك درسة فوشيمة في الأخراج الرقمي، علي بلطي في الكوتي تكنيك من مدينة الثقافة، ومن استوديو إذاعة الشباب يرافقنا محمد عنتول، وحاضر معكم شيماء بسيبس. أهلا وسهلا بالجميع. احنا في كل مرة نحاول نحكيو على مجموعة من العروض، نعطيكم فكرة على أبرز العروض الموجودة، نستغلوا زادة فرصة مجموعة من الفنانين اللي يكونوا حاضرين معنا من مختلف أنحاء العالم، زادوا نتعرفوا أكثر على الأنماط الموسيقية اللي قدموا فيها خلال العروض المبرمجة في هذه الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية. لكن زاد مهم برشا أن نفهموا البرانسيب متاع اختيار هذه العروض، نفهموا عملية الانتقاء كيفاش كانت. نحكيه على 26 عرض موسيقي مختار من 15 بلد، ونحكيه على مجموعة من التجربة الموسيقية المختلفة. أذيك علاش احنا تحضر بحذينا في من مدينة الثقافة سيما صمود، عضو لجنة الاختيار بالنسبة لهذه الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية. قولوا له أهلا وسهلا سيما.
2: حسنا سيما، ونرحب بالمستمعين إذاعة الشباب الكل والشباب الكل.
1: مرحبا بك. مرحبا سيما. نصور ما كانتش سهلة المسؤولية.
2: لا لا مش سهلة بالكل، على خاطر من العام العام ديما يظهر لي نتحس اللي القيمة مع المستوى العروض اللي قاعد يجي يتحسن برشا في تونس، والحقيقة انه كل عام نزيد نتفاجأ أكثر بال معناها نسبة التجديد اللي موجودة توا في العروض. كل عام نزيدوا نطلعوا مستوى يظهر لي. دوك ما كانتش سهلة الحقيقة، معناها نحكي وإحنا راهو كي نقولوا عروض موسيقية توا 26 عرضة، راهو جاوا 378 ملف معناها. دونك فما خدمة كبيرة تكون قبل متاع كلاسمون متاع ملول معناها نوتاسيون، معناها برشا ايامات. بون هو 378 نجم نقولوا اللي فما 198 ملف برك اللي هو تتوفر فيه الشروط، خاطر بعد ساعاتهم لسه بعض ملفات ناقصة وكل شيء. دونك 198 باش تخلط في الاخر 26 راهو مش سهل بالكل.
1: مش سهل بالكل. باهي كان ياخذوا فكره على الشروط اللي وقع اعتمادها بالنسبه لي جون ارتيست اللي قاعدين يسمعوا فينا ويقول لك فاتتنا دوره 11 نحبوا نحن لي بروشين اديسيون تاع جي ام سي نكونوا حاضرين. شنو هي المعايير نتاع الاختيار؟
2: هو اولا لازم يكون فنان ولا عرض ناشئ، معناها مش عنده خبره كبيره ياسر، معناها لازم تكون اكتشاف نوعا ما نكتشفوه، والا معناها يكون العرض نتاعو زاد يكون جديد حاجه جديده. فما زيدا بوم يكون كل ملف زيدا يكون كمان نقولوا اقل شيء، خاطر انت توك تبدا باش تجي جي ام سي هي كمان منصه باش انت بلكشي منها تنطلق للعالميه. فهمت؟ نجم يكون بان احنا يستدعاو في الجي ام سي المهنيين ومديرين المهرجانات. دونك اقل شيء هو يكون اضعف الايمان انه الفنان يبدا عنده ملف اللي هو يرتقي اللي هو يتقدم معناها في مهرجانات. دونك الملف زيدا يكون عنده هو بيدو معناها نعطيوه النوت. فما زيدا قابلين للتنفيذ. بعد ساعات معناها فما يجيك عروض كبيره ياسر، اما احنا معناها الفضاء وال كيفاش نقولوا الشكل نتاع العروض اللي تعدى في الجي ام سي لازم تكون كمان تقابل بعضها. فما زاده يكون لازم يكون عرض قابل للتصدير، خاطر احنا زاده معناها حسب التوجهات المهرجان انه العروض هذه من ان استدعاو يستدعاو مهنيين من الخارج ومن مهرجانات اخرى ومن معناها اوروبا ومن على اساس انه باش يختاروا منهم ويحاولوا معناها يبرمجوه. دونك شوفوا لازم يكون قابليه للتصدير، معناها لازم يكون فما عنصر تجديد مهم ياسر زاده، معناها ما نجمش يكون عرض يعاود في معناها دي روبريز وكل في اعادات. دونك يكون فيه تجديد، ونحاولوا زاد فما مثلا ماذا بينا يكون العرض يبدا فيه قد النساء قد الرجال، اما بون صعيب باش المنال معناها حاجه كيف من هذه، اما نشجعوا زاد كي تلقاها فما
1: نلقاو موجودين
2: ولا حتى اصحاب اعاقه ذوي الاعاقه وكل شيء معناها كي نبداو موجود زاد يكون ان اليمون ياخذ عليه بونوس. والاشعاع ما لازم يكون كمان الفنان نراه اللي هو عامل مجهود باش يكون متواجد معناها في يحاول يكون عامل امينيمو معناها باش يوري الخدمه نتاعو ولا
1: هي الجي ام سي تظاهره فنيه تشع عالميا ودوليا من خلال استضافه مجموعه من الانماط الموسيقيه من مختلف بلدان العالم، لكن زاد الضوي برشا على الارتيست التونسي.
2: أي. احنا ديما راهو المجهود يكون أي. انه ما اقلش من 60% من العروض ولا. عروض تونسيه
1: خاطر حتى سنين نحكيو على اكثر من 60% أي. تقريبا عروض تونسيه
2: ديما فوق 60% عروض تونسيه دونك بيان سور باش معناها احنا زاد الهدف انه هالشباب يلقى منصه باش يظهر فيها. وبعد نقولوا علاش فما ناس تسال تقول لك علاش تجيبوا من الخارج، من احنا هاو عندنا العروض وعندنا ناس ما تقبلش وكل اي، اما زاد باهي اللي يجي يقارن زاد معناها اولا التونسي لازم يكون عنده الكونكورونس باش يقارن روحه مع عروض ناس من الخارج، فهمت؟ وكيف كيف اللي يتفرج واللي يقول عروض تونسيه باهين وعروض من الخارج باهين
1: ونكون كونكورونس ولا
2: والتونسي زاد عنده الحق جمهور التونسي انه يتعرف على انماط وتجيه انماط موسيقيه مختلفه ويكتشفها في تونس زاد.
1: وبهي زاد المراوحه بينات مجموعات الفضائيات اللي موجوده في مدينه الثقافه، دوك نلقاو مسرح مبدعين الشبان اللي هو الستيل اكثر نتاع لي شوكيز والعروض المختاره، مسرح اللوجيات ومسرح الاوبرا، دوك المراوحه حسب طبيعه العروض ولو كلاسمون تاعهم
2: فوالا هذا هو. دونك وزيد لو فيت اللي انت كي تجي مدينه الثقافه راهو معناها كوميم الوضع معناها في الجي ام سي اكسبسيونيل، تجي في النهار تدخل ثلاث اربع عروض معناها وتبدا هل معناها كوميم مدينه الثقافه مكان اللي هو مناسب للحاجه كيما هكا، خاطر تنجم في نفس البلاصه تلقى المرشي معناها شو نسميه ماركت فوالا
1: معرض الخاص بايام قرطاج الموسيقيه اللي فيه مجموعه من الصناعات الفنيه الموسيقيه
2: اي زادا وفي بعض المهرجانات وكل، دونك تنجم تجي تعمل دوره، تنجم تدخل عروض
1: تحضر لقاءات اللي هي
2: ولا لقاءات صباح، دونك نحاولوا نكون كمام نتعرضوا معناها لكل ما يخص الايكو سيستيم.
1: فما حركيه باهيه، فما حركيه باهيه يخلقها الجي ام سي. انا باش نرجع معاك سيما لمفهوم الفنان الناشئ، وقت اللي نقولوا فنان ناشئ مش بالاساس يكون شاب، لكن يكون المشروع نتاعو على الاقل جديد.
2: مشروع جديد ويكون معناها هو علاش ناشئ؟ ناشئ معناها مازال ما عملش برشا عروض، فهمت؟ كي نقولوا عروض معناها ينجم يكون راهو بعض ساعات هو عامل عروض مثلا مع ناس اخرين، اما عنده العرض نتاعو البرودكسيون، احنا نشجعوا البرودكسيون جديده معناها الانسان لازم يكون كمان يبتكر ويحاول يبدا عنده معناها الريبرتوار نتاعو، دوك الناشئ يكون مازال في نعمل ريبرتوار مازال ما عملش هو علاش هو خاطر احنا منصه معناها نورمالمون من هنا الانطلاقه ينطلق من هنا باش يمشي لعروض اكبر منه معناها واكبر ولا ينجموا يشوفوه مدير المهرجانات سواء في تونس ولا في خارج تونس باش ينجموا يمشي لعروض اخرى، دونك كانه احنا حطينا كل فترينا يعني ايام قطاج موسيقيه باش ترى بعض العروض انها باش بعد من هنا تنجم تنطلق وتعمل حتى تغني بعد في تونس ولا خارجها.
1: ان شاء الله بالتوفيق للعروض الكل، ان شاء الله فرجه باهيه للناس الكل والجمهور الكل قاعد يتوافد على مجموعه من العروض، فرصه انكم تجيو وتكتشفوا مجموعه من العروض كسوسوا من عند الفنانين التوانسه والفرقه التونسيه اللي الحقيقه يعملوا 66 كيف، فرصه الجي ام سي ديما يضوي على الفنان التونسي الفنان الناشئ، ونحكيو على مشاريع فنيه تونسيه موسيقيا ان شاء الله بالتوفيق ليهم، وفرصه زاده باش يكتشفوا انماط موسيقيه جنا من مجموعه من البلدان في العالم، ونحكيو على 15 بلد ان شاء الله بالتوفيق للجميع. احنا باش نحكيو توا على عرض توا بدا، دونك سيما نحكيو على عرض سهريج ابيكس افريكا السبعه يبدا في مسرح المبدعين الشبان
2: توا
1: سبعه ودرجين، دونك توا يبدا العرض. احنا قبيلك جاب حذانا زهير بن عبد الله المغني في السهريج، دونك معاه هو اعطانا فونغو بالنسبه للناس اللي مازالوا ما خلطوش، مازال عندكم شويه وقت حتى سيما باش تمشي تخلط، دونك احنا توتويت نمشيو مع تصريح السهرج يحكي على لو برينسيپ والاجواء نتاع العرض وشنو اللي فيه بالضبط ونتعرفوا زاده على هذه الفرقه الموسيقيه.
3: وي مرحبا بالساده المستمعين، انا زهر بن عبد الله جروب سهرج لو سويل شونتور. سو سوار نلعبوا في ايام قرطاج موسيقيه. لو جروب متكون من اربع افراد، دونك انا واحمد زويتين على باس، بشير جلاسي على باتري، اي عزيز بن عيسى على جيتار. نتمنى نشوفكم الناس الكل بحذنا باش تشوفوا معنا العرض نتاعنا ابيكس افريكا، اللي هو رحله عبر الموسيقى اللي نوصفوا فيها دون فيتور. معناها
1: دونك كنا نسمعوا في تصريح من عند الفنان المغني زاهر بن عبد الله التونسي المقيم في فرنسا، نحكيوا على جروب سهرج ونحكيوا على عرض بيكس افريكا، العرض اللي بدا توا في مسرح المبدعين الشوبين في مدينة الثقافة. مازلنا باش نحكيوا على العروض المبرمجة بالنسبة لليوم. بعد شوية والثمانية الموعد يكون مع عرض سراب، الفرقة الموسيقية السورية الفرنسية، نحكيوا على عرض تحت عنوان 100 وردة. العرض ينطلق 8 في مسرح الجهات، هو عرض فرنسي سوري، ونحكيه على فرقة موسيقية فرنسية سورية تأسست في باريس عام 2018، تجمع بين الطرب العربي والمقامات الشرقية وموسيقى جاز والروك ولمسات الإلكترو. أعضاء الفرقة الموسيقية تعرفوا عليهم اللي قدمتهم لنا الفنانة كليمين زرقان. اللي ما يعرفش الفنانة كليمين زرقان هي ابنة الفنان السوري بشار زرقان، اللي غنى برشا الأشعار العربية وكان لحن لكبار الشعراء وأحيا أكثر من 100 حفلة حول العالم. كليمين زرقان اللي تنشط وهي من بين المؤسسين الفرقة الموسيقية سراب اللي كانت أصدرت أولى الألبومات متاحة عام 2019 بألبوم سراب، بعد أصدرت أرواح حرة سنة 2021. 2023 أصدرت مجموعة سراب ألبوم مصغر فيه إعادة توزيع لمجموعة من الأغاني. عام 2026 وقع إصدار آخر ألبوم اللي هو مش أول مرة يتلعب، دوك نحكيه على ألبوم 100 وردة، هو الألبوم الأخير لفرقة سراب الفرقة الفرنسية السورية. احنا قبليك كانت حاضرة معنا في لقاء مسجل الفنانة السورية الفرنسية كليمين زرقان، معها هي أحكينا على الخصوصية متاع العرض وعلى أعضاء فريق المجموعة الموسيقية سراب. تحضر معنا الفنانة السورية الفرنسية الفنانة كليمين زرقان ونحكيو على الفرقة الموسيقية سراب، عرض 100 وردة انطلاقا من 8 متاع الليل في مدينة الثقافة. الفرقة الموسيقية الفرنسية السورية اللي تأسست في فرنسا سنة 2018، تجمع بينات الطرب العربي المقامات الشرقية وموسيقى جاز والروك ولمسات الإلكترو. احنا تحضر معنا الفنانة السورية كليمين زرقان، معها هي باش نحكيو على العرض شنو اللي فيه بالضبط، نزيدو نتعرفوا اكثر على المجموعه الموسيقيه سراب. اهلا وسهلا كليمين.
4: هلا، شكرا على الدعوه. بالفرقه نحن خمسه على المسرح، في باتيست فيرانديس عازف جيتار، وانا بلشت الفرقه معه يعني صرنا 10 سنه عم نعزف مع بعضنا. في عدلان على اليوش على الكيبوردز، بول بيرن على الدرمز، وتيموتي روبير عازف بيس، وفي كمان مهندس صوتي فاليريو لونغلي اللي معنا اليوم كمان على المسرح. يعني
1: 100 وردة هذا هو الألبوم اللي تعزف الليلة في مدينة الثقافة.
4: نعم، نحن نعزف الألبوم 100 وردة، الألبوم الجديد اللي طلع من شي 6 شهور، وكتير مبسوطين أنه عم نقدمه اليوم بالمسرح في تونس.
1: أول مرة في تونس في ترايم قرطاج الموسيقية، أول زيارة لك لتونس؟
4: نعم، أول مرة في تونس، ونحن كتير مبسوطين بشراكتنا بالمهرجان.
1: عندك فكرة على يوم قرطاج الموسيقية؟ تبعها قبل؟
4: شو؟
1: عندك فكرة على يوم قرطاج الموسيقية؟
4: الفكرة إيه؟ هاد المهرجان يعني بشوف انه في كتير موسيقيين بيعزفوا موسيقى مختلفة، فنحن كتير مبسوطين انه نشارك كمان بهذا المهرجان.
1: شنو اكثر حاجة تحبها تقعد موجودة في الذاكرة متاع المتفرجين اللي باش يحضروا لك اليوم في العرض؟
4: انه يكون موسيقتنا مفاجأة للناس ويحبوا يرجعوا يشوفونا، لانه في أوقات الناس بس بيشوفون أول مرة ما بيفهموا كل شيء، لأنه في كتير انفورماسيون معلومات مختلفة بيجي خلال حفلتنا، فنحن بنحب انه نتفاجئ والناس يقولوا اوكي لازم ارجع اشوفهم لانه ما فهمنا كل شيء بالموسيقى وبال ولا

0: جي ام سي ماك، مواكبة يومية لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026. جي ام سي ماك.
1: كنا نسمع في مورس وياسنين حبي من ألبوم أرواح حرة للمجموعة الموسيقية السورية الفرنسية سراب، لتلقاهم بعد شوية انطلاقا من 8 متاع الليل في مسرح الجهاد في مدينة الثقافة. نعود نسلم عليكم وإحنا في مواكبة يومية في نشرة انطلاقا من 7 متاع الليل كل يوم على موجات إذاعة الشباب في مواكبة لفعاليات أيام قرطاجة الموسيقية، الدورة 11 من 3 حتى إلى 10 أكتوبر. 9:30 الليلة الموعد والسهرية تكون في مسرح الأوبرا مع عرض لدام جوغاي، عرض يجينا من الجزائر وفرنسا. غدوة نعطيكم فكرة على أبرز العروض اللي تنجموا تمشي وتواكبوها وتحضروا فيها. نحكيوا على عرض عصام الدين العبسي، العرض يتلقاو في شارع الحبيب بورقيبة انطلاقا من 7:30. 6 الموعد يكون في مسرح الجهاد مع عرض يجينا من فرنسا، عرض تحت عنوان Voix de Femme du Monde. 7 الموعد يكون في مسرح المبدعين الشبان مع عرض يجينا من فلسطين الكلسات. 8 الموعد في مسرح الجهاد غدوة مع عرض من مصر مع يسرى الهواري، عرض تردد. والسهرية في مسرح الأوبرا انطلاقا من 9:30 مع المجموعة جدل. نعطيكم فكرة زيادة على اللقاءات اللي قاعدة تصير، اللقاءات اللي فيها مجموعة من النقاشات فيما يخص مجموعة من المواضيع اللي

0: تهم المجال الفني الموسيقي بالنسبة للتجارب الفنية الناشئة، وتنجم تضيف أكيد من خلال حضور مجموعة من الخبراء ديما في إطار تبادل الخبرات والتجارب في المجال الموسيقي. دونك نبدأ مع أولى اللقاءات اللي كانت صارت في علاقة بمهنة مؤلف موسيقى الأفلام. البارح كان حاضر بحضنا سليم عرجون، مع هو تطرقنا لهذا الموضوع. اليوم الموعد كان مع لقاء ثاني تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والموسيقى، تهديد أم فرصة. لقاء الثالث غدوة باش يكون 7 أكتوبر، دونك تحت عنوان والموضوع العام هو المسار الفني من الفكرة إلى الركح. اللقاء الرابع باش يكون نهار 8 أكتوبر، دوك الموضوع هو الفنان الناشئ في برمجة المهرجانات، دوك فرصة لاستكشاف الفرص والتحديات المرتبطة ببرمجة الفنانين الناشئين والصاعدين في المهرجانات التونسية. باش يتم تناول معايير الاختيار خلال هذا اللقاء، شنية انتظارات المبرمجين، شنية السبل زادة الكفيلة بتيسير وصول الفنانين الشباب والتجارب الفنية الناشئة إلى التظاهرات الوطنية. بالنسبة للقاء الخامس باش يصير نهار 9 أكتوبر، هو الموضوع متاعو دور الإخراج الروحي والبصري في الصناعة الموسيقية. من خلال هذا اللقاء باش يقع استكشاف دور الإخراج في الإبداع الموسيقي من العروض الحية حتى للي فيديو كليب. باش يتم زادة تناول موضوع الإدارة الفنية والإضاءة الحركة والخيارات الجمالية اللي تبنى عليها رؤية بصرية متماسكة. اللقاء السادس باش يكون نهار 10 أكتوبر، نهار اختتام هذه الدورة 11 من أيام قرطاجة الموسيقية. الموضوع هو لقاء حول الموسيقى التفاعلية، دوك اللي فيها تكون لقاء مع الموسيقي رياض الفهري. هذه هي مجموعة اللقاءات اللي تنجموا تواكبوها خلال الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية. سينو نزيد نعطيكم تفاصيل فيما يخص البرمجة بالنسبة للأيامات القادمة. نهار 8 أكتوبر عندكم موعد في شارع الحبيب بورقيبة في إطار عروض للشارع، انطلاقا من 5:30 متاع العشية عرض يجينا من تونس وفرنسا عرض ديلاو. 6 الموعد في مسرح الجهات من مع عرض يجينا من السنغال مع الفنان سهاد سار، اللي هو ثاني مرة يكون حاضر في إطار أيام قرطاج الموسيقية واللي عنده قصة خاصة مع أيام قرطاج الموسيقية. توكي تسمعوا وتابعوا النشرة تكتشفوا القصة الخاصة مع الفنان السنغالي سهاد سار وعلاقته بأيام قرطاج الموسيقية. نهار 8 أكتوبر 7 في مسرح المبدعين الشبان، العرض مغرب من المغرب يجينا تحت عنوان الليلة. و8 نهار 8 أكتوبر في مسرح الجهات عرض بروة، عرض تحت عنوان حر الإنسان، عرض تونسي هولندي، المجموعة الموسيقية التونسية الهولندية. إن شاء الله غدوة بيكونوا حاضرين معنا، يكون حاضر معنا وسام الزيادي باش يعطينا كل التفاصيل فيما يخص خصوصية العرض، شنو جديد باش يتقدم في هذا العرض، التجربة الخاصة من عند وسام الزيادي اللي باش يحكي لنا على البدايات نتاع بروة. اللي يتبعوا فينا في الفابريكا وفي إذاعة الشباب يعرفوا العلاقة الخاصة بين الفابريكا وبين بروة. دونك غدوة وسام الزيادي يكون حاضر معنا ويعطينا أكثر تفاصيل في ما يخص هذا العرض اللي تلقاه نهار 8 أكتوبر في مسرح الجهات، عرض تحت عنوان حر الإنسان. 9:30 نهار 8 أكتوبر العرض يكون مع جولترا ساوند سيستم، ونهار 9 أكتوبر 7:30 في إطار عروض الشارع في جي ام سي، دوك في شارع الحبيب بورقيبة، عرض تونسي فرنسي جينا من عند نوري. والستة في مسرح الجهات نهار 9 أكتوبر عرض إنيت، عرض تونسي. السبعة مسرح المبدعين الشبان، الموعد مع عرض جينا من البرازيل وإسبانيا أنا تريا. الثمانية في مسرح الجهات 9 أكتوبر عرض ملك عويج العودة إلى الأصول، وتسعة ونص في مسرح الأوبرا نهار 9 أكتوبر عرض لباس، عرض جزائري كندي. في اختتام نهار 10 أكتوبر ما 3 الموعد في مسرح المبدعين للشبان مع عرض من إسبانيا داني دو مورون، وعرض نيجيا العبيدي الأربعة متاع العشية في مسرح المبدعين الشوبان. الناس يتابعوا فينا نجموا يدخلوا على صفحة رسمية لإذاعة الشباب يلقاو تصريح من عند نيجيا العبيدي تحدثت فيه على تفاصيل هذا العرض. الخامسة نهار الاختتام الموعد في مسرح المبدعين الشوبان مع عرض فرنسي بلجيكي جيم مونو كارتي، والثمانية نهار الاختتام في مسرح الأوبرا الموعد والانطلاقة تكون مع حفلة الاختتام 9:30 في مسرح الأوبرا الموعد مع الفنانة فايا يونان. دوك قدمنا لكم أبرز الملامح العامة لما تبقى من برمجة هذه الأيام. شكرا شكر كبير لكم الناس الكل اللي تبعتونا، أعطيكم ألف صحة إن شاء الله حصة الفايدة من خلال هذه المواكبة اليومية. شكر كبير لمحمد عنتول في الكوتي تكنيك من استوديو إذاعة الشباب، علي بلتي رافقنا مباشرة من مدينة الثقافة. شكر كبير لشيماء درصاف حاضرين معنا في الإخراج الرقمي، هما القاعدين يخرجوا لكم في التصوير المزيانة واللايفين. نحبكم الكلكم تدخلوا على صفحة رسمية لإذاعة الشباب وتحطونا برشا جمال وتزيدوا تشجعونا أكثر، يعطيكم ألف صحة. أنا كنت معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. النشرة متواصلة حتى لنهار السبت الموعد 7 متاع العشية. نقول لكم صباح الخير، بقية متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب. إلى اللقاء.
1: جي ام سي ماك، مواكبة يومية لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026. جي ام سي ماك
2: عادل

0: نشرة الأخبار.
1: وفي عناوين النشرة: إجراءات جديدة لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت وتوفير آليات رقابة للأولياء. وفي النشرة التفاصيل: ساعة وقاية عنوان تظاهرة في 8 أكتوبر الجاري بمختلف الولايات لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وجامعة تونس المنار تعلن فتح باب ترشحات المشاركة في الدفعة الرابعة من برنامج الطلبة المبادرين للسنة الجامعية الحالية. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. بهدف توفير فضاء رقمي أكثر أمانا للأطفال ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت، أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت. المدير العام لتكنولوجيات الاتصال محرزية العوني أوضحت خلال تدخلها في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية، أوضحت أن هذه الإجراءات تأتي استنادا إلى قرار الهيئة الوطنية للاتصالات الذي يلزم مزودي الخدمات الإنترنت بتوفير خدمات إجبارية كحد أدنى من آليات الرقابة الأبوية لحماية الأطفال.
2: أول حاجة يلزم مزود الخدمة متاع الانترنت يضمن في العقد متاع الاشتراك متاعه بند واضح وصريح يتعلق بحماية الأطفال. يلزم يوفر حلول اليوم للأولياء باش ينجم يراقب الولوج متاع الأطفال متاعه للانترنت. حلول هذه تمكن الأولياء باش يعملوا تصفيه العناوين نتاع المواقع. الحاجه الثانيه زاده اللي هما فما الاجهزه المتصله بالشبكه عند الولي اللي هما في المنزل، ينجم يشوف الاجهزه كلها المتصله يتعرف عليها ويعطي لكل جهاز الصلاحيه انه العناوين اللي يدخل لهم وقديش الوقت، يعني تحديد حتى الوقت نتاع النفاذ للانترنت. المزود يلزم اليوم يوفر دليل والا وثيقه تفسر للولي كيفاش يستعمل هالآلية هذية، كيفاش يفعلها وكيفاش يلغيها. هذوما ينسمى خدمات إجبارية اللي لازم اليوم مزود خدمة الانترنت يوفرها.
1: وأضافت المديرة العامة لتكنولوجيات الاتصال محرزية العوني على الإجراءات الجديدة تتضمن أيضا توفير خدمات متقدمة للرقابة الأبوية يقدمها مزودو خدمات الإنترنت لتعزيز دور الأولياء في حماية الأطفال من المخاطر والمحتويات غير الملائمة على الفضاء الرقمي.
2: ما زاد خدمات متقدمة تنجم تكون تطبيقة ولا منصة، وتنجم تكون فيها حاجات أخرى. ينجم الولي اليوم يولي الرقابة للطفل تكون في الولوج في خدمات الانترنت في القار في المنزل وإلا في الهاتف الجوال متاعه وهو حتى موجود يعني خارج المنزل. هذوما الكل موجودين أدوات وآليات متطورة فرينها اليوم المزودين، نجم تكون بمقابل كي تكون متقدمة. وطلبنا من المزود ينص على ذاك الكل في الفاتورة تاع الاشتراك. وقت الولي يحب يوقف الاشتراك في الخدمة المتقدمة هذه متاع الرقابة الأبوية عنده الحق في أي وقت يوقف الخدمة، وما يلزمش مزود الخدمة يربط الاشتراك في الخدمات متاع الرقابة الأبوية الاشتراك متاع الدار في الانترنت.
1: وفي إطار مواصلة تنفيذ المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، أكد المندوب العام للطفولة المنصف بن عبدالله على موجات الإذاعة التونسية، أكد أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ستنظم في 8 أكتوبر الجاري تظاهرة ساعة وقاية في محيط المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر من بينها ظاهرة المخدرات.
3: ساعة وقاية إن شاء الله باش تكون يوم الخميس 8 أكتوبر. الميزة متاحة كونها باش تكون في محيط المؤسسات التربوية، في محيط مراكز التكوين المهني، في محيط المؤسسات الجامعية. إن شاء الله باش تكون موجودة في جميع ولايات الجمهورية، وهي ليست الأولى، سبق عملنا ساعة وقاية هذه وإن شاء الله باش تكون متواصلة. اللي باش يأثوا ساعة الوقاية هذه هو تشاركيا ممثلي لعديد الوزارات إلى جانبهم أيضا مختصين ويمثلوا عديد الجمعيات. وزارة الأسرة وضعت على ذمة العموم خط أخضر اللي هو 1809 ورقم نداء اللي هو 192. الخطوط الخضراء هي على ذمة العموم وهي مجانية 24 ساعة على 24 ساعة العمل متاحة وسبعة أيام في الأسبوع، وهي تتلقى الاتصالات واللي يرفع السماعة ويجاوب على الاتصالات هذوما هو مختص نفسي.
1: ولفت المندوب العام للطفولة المصف بن عبدالله إلى أن ظاهرة المخدرات مست كل المجتمعات وكل الفئات الاجتماعية والعمورية، مشددا على أهمية الوقاية في مرحلة مبكرة عبر توفير الأولياء مساحة كافية من الوقت للإصغاء إلى أبنائهم وتفطن إلى أي تغيرات قد تطرأ على سلوكهم.
3: كما نوفروا لصغيرنا مستلزماته وعديد الكماليات، لكن الأهم من هذا أن نوفروا له المساحة الزمنية الكافية باش يسمعنا صغيرنا، لأنه الإنصات للطفل والإصغاء لتخصيص مساحة زمنية باش نسمعوا صغيرنا ونقعدوا خاصة ونلاحظوا. فما عديد المؤشرات اللي يلزم العائلة تكون على بينة بها ويلزم تتفطن لها، تغيير في سلوك الطفل، التغيير في المجال النفسي، أكل انطواء، هذا كله من العلامات اللي يلزم التأكيد عليها ويلزم نلاحظوها ويلزم نفهم شنو السبب نتاعها. التغيير الفجئي والمتواصل في سلوك الطفل، في النسق اليومي مع شكون يجلس أصحابه، مهم جدا أن نركزوا معاه وناخذوه مأخذ الجد، وخاصة الفزع له، ونلتجئوا للمختصين وهم ديما على ذمتهم.
1: انطلقت اليوم بالعاصمة أشغال اللقاء الإقليمي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهيكل الدعم ومرافقة المؤسسات ببلدان شمال أفريقيا التي تنظمه الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية زليكاف، بمشاركة أكثر من 150 مشاركا من بلدان شمال أفريقيا. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أكد في كلمة افتتاح هذا اللقاء أن اتفاقية التبادل الحر زليكاف أصبحت آلية عملية لمرافقة المؤسسات خاصة الصغرى والمتوسطة للنفاذ الفعلي إلى الأسواق الأفريقية.
0: الاتفاقية القارية للتبادل الحر أصبحت آلية عملية لخلق التجارة وتعزيز الشراكات ونجاح المنطقة القارية، يقاس بقدرتنا على تمكين مؤسساتنا من استعمالها والاستفادة فعليا من المزايا التي تتيحها. إن علاقة تونس مع أفريقيا تمثل خيارا استراتيجيا ثابتا في سياستها الاقتصادية والتجارية، ستواصل تونس دعم المبادرات التي تجمع القطاع الخاص الأفريقي وتوفر له فضاءات للتشبيك وإقامة الشراكة. ومن أبرز اللقاءات القادمة لقاءات الأعمال التونسية الأفريقية يومي 9 و10 ديسمبر 2026، إلى جانب الدورة الأولى لمعرض أفريكا فيرست إكسبو من 5 إلى 7 نوفمبر 2026 تحت شعار استهلك أفريقي.
1: مديرة التعاون الاقتصادي والتجاري والمكلفة بالتعاون مع أفريقيا بوزارة التجارة بشرى لجمي أكدت في تصريح لنفيسة حسني، أكدت أن تونس حققت 534 عملية تجارية مع الدول الأفريقية منذ توقيعها على اتفاقية زليكاف، مشيرة إلى أن دراسة أثبتت أن أفريقيا الغربية تمثل وجهة واعدة للاستثمار التونسي والتصدير.
4: الهدف منها هي تكوين القطاع الخاص، مؤسسات صغرى والمتوسطة، على الامتيازات التي تتيحها اتفاقية القارية للنفاذ للأسواق الإفريقية. قمنا بالعديد من العمليات التجارية في اتجاه عدد من الدول اللي ما كناش موجودين فيهم قبل ما ننضموا للاتفاقية هذية. بلغنا لحد الآن 534 عملية تجارية في إطار زليكاف. هي دراسة قام بها مركز النهوض بالصادرات حول البوتنسيال إنكسبلوتي بالنسبة للشركات التونسية في الأسواق الإفريقية. حسب الأرقام البوتنسيال الأكبر موجود في أفريقيا الغربية، البلدان الناطقة باللغة الفرنسية كما الكاميرون، كوديفوار، السنغال.
1: افتتحت اليوم دورة تكوينية 28 للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي بإشراف كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق. وأكد بالصادق في كلماته حرص وزارة الداخلية الدائم على مواكبة مسيرة تطوير والتحديث لمنظومتها التكوينية والاستثمار في العنصر البشري، كما أكد أن البرنامج التكويني الموجه إلى دارسين يتميز بشموليته وتنوعه، وخاصة انفتاحه على أحدث المعارف التي تفرضها التطورات العالمية، على غرار توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمانا للتعاطي الفعال مع تحديات الواقع وكسب رهانات الأمن المستقبلية. أعلن قطب الطالب المبادر بجامعة تونس المنار عن فتح باب ترشحات للمشاركة في الدفعة الرابعة من برنامج طلب المبادرين للسنة الجامعية الحالية، وتم تحديد 15 نوفمبر المقبل آخر أجل لتقديم الترشحات. ويمكن للطلبة المسجلين بمختلف مؤسسات جامعة تونس المنار مهما كان مستواهم الدراسي أو اختصاصهم الترشح بصفة فردية وضمن فريق لا يتجاوز 4 طلبة للاستفادة من برنامج يهدف إلى مرافقة أصحاب أفكار المشاريع وتحويلها إلى مؤسسات، وفق رئيس جامعة تونس المنار المعز الشفرة.
5: عن استراتيجية كاملة في الجامعة، عن هيئة إدارية للقطب الطالب المبادر فيها العديد من التخصصات، يعني أساتذة متكونين كيفاش تعمل المؤسسة الناشئة نتاعك، وعنا في كل مؤسسة أساتذة موجودين تقريبا، عنا 60 نكونوا طلبة كيفاش يعمل الشركة الناشئة نتاعك، باش نعملوا ريكروتمون باش نكونوا طلبة في أنهم يكونوا بعد سنة ولا سنتين نعطيهم شهادة ومكون كيفاش يكون الشركة الناشئة نتاعك المدة نتاع التحضير. ثم ديزيفنمون نعملوهم هما في مثابة دياكاتون، وين الطالب يكون مع الأستاذ ويوصلوا الفكرة هذه كيفاش من فكرة إلى مشروع. الهدف أن الطالب يزم يقرأ يرى ويزم يعرف أنه هو كابابل باش يعمل مؤسسة متاعه ويولي هو المشغل واش طالب شغل. ونقطة مهمة نحن كيف نعملوا النداء هذه للطلبة تاع جماعة تونس المنار، نحبوا الفرق اللي تتكون للتخصصات الكل.
1: بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. إجراءات جديدة لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت وتوفير آليات رقابة للأولياء، وفي النشرة تفاصيل. ساعة وقاية عنوان تظاهرة في 8 أكتوبر الجاري بمختلف الولايات لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وجامعة تونس المنار تعلن فتح باب ترشحات للمشاركة في الدفعة الرابعة من برنامج طلبة المبادرين للسنة الجامعية الحالية. إلى اللقاء.
6: إذاعة الشباب عدل مشتك،
7: عدل مشتك،
6: تسمع صوتك.

0: سبور.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في ختام موعد رياضة على موجاتنا. محمد عنتول في الكوتي تكنيك، كوثر البديوي معاكم في الأعداد والتقديم. نبدأ بأخبار فرقنا التونسية بطبيعة، نبدأ بالمعنيين بالمنافسات القارية. النادي الإفريقي يسافر الأربعاء الجاي 14 أكتوبر في رحلة عادية للولومباتشي لمواجهة توبويسون مازنبي، لقاء نهار السبت 17 أكتوبر، والمهاجم صادق قديدة باش يكون موجود في الرحلة. الترجي يواجه يوم 18 أكتوبر السويحلي الليبي في مصراتة، وفي السيتروا ترجي رجيس يلعب في الطيب المهيري ضد ريال باماكو المالي نهار السبت 17 أكتوبر، والسياسيس كيف كيف نهار 17 أكتوبر يواجه أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري في الكوت ديفوار. نواصل مع أخبار فرقنا التونسية. فريق الترجي أعلن عن إصابة مدافع مروان الصحراوي بالأربطة المتقاطعة وبش يغيب على الملاعب لمدة 6 شهور على الأقل. الترجي أعلن كذلك عن إصابة الظهير محمد بن علي اللي بش يغيب عن الملاعب لمدة شهر. نجم المتلوي وقفة احتجاجية لبعض أحباء الفريق بسبب المشاكل المادية اللي يعني فيها النادي، اللي أثرت على النتائج الحالية في البطولة ومستقبل المرسى. جدد عقد مهاجم أمين الله بن حميدة لموسم إضافي. بعد تريفل بطولة تعود الرابطة المحترفة الأولى في جولتها الخامسة الويكاند الجاي 10 و11 أكتوبر. نهار السبت ماضي ساعتين ونص الترجي الرياضي الأولمبي البيجي، اتحاد بن قردين النادي الإفريقي، تقدم ساقيت الدائرة النادي الصفاقسي، سيابيل اتحاد مونستيري. نهار الأحد شبيبة العمران مستقبل المرسى، النجم الساحلي نادي حمام الأنف، النجم المتلوي استاد، وترجي رجيس مع أمل حمام سوسة. نعطيكم كذلك برنامج الجولة الثالثة من رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم نهار السبت 10 أكتوبر، مستقبل السليمان جمعية مقرين، النجم الخلادي رالوي، الملعب السوسي بعث بو حجلة، مكر مهدية هلال مساكن، محيط قرقنا كوكب عقارب، مستقبل جابس هلال الشابة، هلال الرديف والنادي القربي. دفعة ثانية نهار الأحد 11 أكتوبر، سبورتينج من عروسة اتحاد تطاوين، جمعية ريان القلعة الرياضية، أولمبيك الكيف قوف القفصة، سبورتينج المكنين جندوب الرياضية، جيسكا اتحاد قصور السيف، أمل بوشمة مع الملعب الجيبسي، وأولمبيك مدين مع مستقبل القصرين. من القدم إلى السلة، الجولة الرابعة بروا تتلعب غدوة ماضي ثلاثة، النادي الإفريقي الملعب النابلي، باقي لقاءات 6 بتاع العشية، الاتحاد مونستيري نادي كرت سلة بحمام سوسة، النجم الراتي اتحاد الأنصار، شبيبة المنازه الشبيبة القيروانية، ديليت غرومبيليا مع نادي صفاقسي، ونجم حلق الواد يستضيف النجم الساحلي في كرة اليد. الجولة السادسة اللي تتلعب نهار السبت، النجم الساحلي مع مكر مهدية، إفريقي يستضيف نادي كرة اليد بجمال، بعث ابن خيار جمعية الحمامات، سبورتينج المكنين، اتحاد منزل تميم، نادي ساقيت الزيت مع نصرة بولبا، والترجي الرياضي يستضيف المنزه الرياضي. إلى الرياضة العالمية، نبدأ بفاينل كأس الخليج، اللقاء يجمع العربية السعودية بالإمارات، وعشرين دقيقة لعب في اللقاء، وهدفين لصفر للمنتخب الأخضر، المنتخب السعودي، أهداف همام الهمامي وفراس البريكان. مباريات ودية في العالم، كوريا الجنوبية فازت العشية أمام أوزباكستان 2-0، الصين انهزمت أمام طاجيكستان 0-0، الهند ينهزم أمام اليوراغواي 0-0، التعادل 3-3 بين المنتخب الروسي والمنتخب النيجيري، الجزائر منهزمة في شوط أول أمام منتخب النيجر 0-0، وتعادل أصفار في شوط أول في مباراة النشام المنتخب الأردني مع المنتخب الفنزويلي. الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية، لقاءات بدات، لافيش الكبيرة هي مباراة كرواتيا إسبانيا فأرية بالنسبة للمنتخب الكرواتي، إنجلترا كذلك في نفس التوقيت تواجه تشيكيا، سكوتلندا سلوفينيا، سويسرا مقدونيا الشمالية، ألبانيا مع سان مارينو، بيلاروسيا فنلندا، مولدافيا سلوفاكيا، إستونيا إيزلندا، ولوكسمبورغ مع بلغاريا. لقاء ودي كذلك مهم ليلة نص الليل بتوقيتنا، يودع أحباء المنتخب الأرجنتيني البرغوث ليونيل ميسي في ودية أخيرة باش تكون أمام المنتخب البنا، اختاروا منتخب من إفريقيا بعد أكثر من 20 سنة قضاها ليونيل ميسي مع الأرجنتين. اليوم مباراته رقم 208، سجل في تاريخه 125 هدف، صاحب الرقم القياسي في المباريات والأهداف مع منتخب بلاده، صاحب الكوبا أمريكا في 2024، صاحب مونديال قطر 2022، وصاحب كذلك الميدالية الذهبية. الأولمبية مع المنتخب الأرجنتيني في 2008، إلى جانب بتبيعة عديد البطولات والألقاب مع برشلونة ومع فريق الحالي في أمريكا. أفادت أحد التقارير البرتغالية أن عودة الدون كريستيانو رونالدو للمنتخب البرتغالي مشروطة برحيل المدرب خورخي خيسوس. نوفاك ديوكوفيتش في سن 39 سنة يحرز لقب 108 في تاريخه بعد الفوز في بدورة الصين الدولية، ويقترب من رقم الأسطورة السويسري روجيه فيدرير اللي عنده 103 لقب، وبعيد 7 ألقاب عن صاحب الرقم القياسي العالمي الأمريكي جيمي كونورس اللي عنده 109 لقب. نهاية أخبارنا، ليلتكم زينة، نسكل نتلقى إن شاء الله.

0: جولد مع وصال السنوسي.
1: مرحبا بكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويصال السنوسي. باش نبداو رحلتنا مع سلطان الطرب جورج وسوف اللي باش نرجعوا معاه لعام 1992 بألبوم روح الروح. نسمعوه يغني من كلمات عزيز الرسام وألحان كاظم الساهر سلمتك بيد الله.

0: سنيني بس اضحكلي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني.
1: انت الحب. هكا غنى جورج الراسي معكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب. الغنية هذه اللي صورها عام 2006 مع المخرج كاميل تانيوس. وباش نمشيو معكم الربيع الخولي باش نسمعو بغنية أمني أمان، كلمات وألحان وسام الأمير وتوزيع بودي نعوم. والغنية هذه اللي صورها ربيع الخولي مع المخرج صبحي أبي حبيب.

نزلنا معاكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب وبش نسمعوا مصطفى قمر اللي بش نرجعوا معاه لعام 1996 بألبوم لمن يهمه الأمر واللي بش نسمعوا منه غنية سلمولي كلمات سامح العجمي وألحان مصطفى قمر.

0: يعدل موجتك. اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: 8:30 على موجات إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. الاتحاد الأوروبي يطلق مسابقة صور بالأخضر لدعم مبادرات الاستدامة والمحافظة على البيئة في تونس. المسابقة تستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 سنة من خلال إعداد صور أو مقاطع فيديو قصيرة باستعمال الهاتف الجوال أو الكاميرا، وقد حدد يوم 4 نوفمبر المقبل كآخر أجل للمشاركة وإرسال الأعمال. لجنة الصحة بالبرلمان تعقد جلسة لتدارس فصول مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال، وتأكيد على أهمية التعمق في دراسة مختلف فصول المقترح بالنظر إلى أهمية الدور الذي تؤديه مؤسسات الطفولة في بناء شخصية الطفل وتوازنه النفسي واندماجه في المجتمع. ساعة وقاية عنوان تظاهرات في 8 أكتوبر الجاري بمختلف الولايات لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. دوليا 959 قتيلا و198 ألف نازح في الصراع اليمني منذ 2 من أوت الفارط بحسب منظمة الصحة العالمية. فرار 174 ألف شخص من ديارهم جراء التصعيد في اليمن وفق مفوضية اللاجئين. المتحدث العسكري للحوثيين يعلن أن القوات الحوثية تصدت لعدد من محاولات تحشيدات القوات الحكومية التقدم باتجاه باب المندب وأجبرت على التراجع. في المقابل القوات المسلحة اليمنية واصلت اليوم الثاني على التوالي تقدمها الميداني في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن وفق وكالة الأنباء اليمنية. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

سينما هكغنى لطفي بوشناق معكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب، وبش نواصلوا رحلتنا معكم مع الأغاني التونسية اللي عرفت نجاح كبير، وبش نسمع محمد الجبالي ونجاة عطية خليني بجنبك.

0: غالية
1: يا غالية. هكا غنى عادل يونس وكوثر الباردي، وإحنا هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب. باش نخليكم مع كاظم الساهر بغناية أشهد إلا أنتي. الغناية هذه اللي خرجت في ألبوم أنا وليلى عام 1998، كلمات نزار قباني وألحان كاظم الساهر، واللي تصورت فيديو كليب مع المخرج حسين دعيبس. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: مع فاطمة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في التوب 10. مرحبا بمستمعينا كرام وين ما كنتوا تسمعوا في إذاعة الشباب، تسمعوا في توب 10 سهرات ثلاثة اللي تسمعوا 20 أغنية عربية 20 أغنية غربية من البيلبورد، ترتيبهم شكون الأول شنو نومبرو دو فيو، هذايا الكل من توا حتى كشي النص الليل معكم فاطمة شابي مش وحدي، الأنامل الذهبية لي محمد عنطول عندي برشا ما خدمناش مع بعضنا. محمد مرحبا بيك في السهريات. دونك انتم زادة تسمعوا برشا غناء وذاك علاش باش نبداو بالمرتبة 20 في أغاني البيلبورد، وين باش نسمعوا أوليفيا رودريغو تقول لنا دروب ديد. الغناية هذه الجمعة اللي فاتت كانت في المرتبة 21، أحسن ترتيب المرتبة الأولى، من بيرفورمانس عملتها دوب ما دخلت نهار 2 مارس 2026. ان توكا عندها 24 جمعة في الكلاسمان، كيف ما بالضبط بعدها بجمعة دخلت أغنية I can't love you anymore، وهذه الأغنية اللي باش نلقاوها في المرتبة 19 بعد ما كانت في المرتبة 17، ما خلطتش المرتبة الأولى، وصلت جوست المرتبة الرابعة أكاها، ويغنيوا فيها إلا لانجلي ومورغان ولان. ما زلنا باش نسمعوا ديو هذية من كل واحد وحده، مي باغ كونتخ باش نسمعوا جوست من بعدها Midnight Sun، هذه أغنية زارا لارسون اللي نلقاوها في المرتبة 18 بعد ما كانت في المرتبة 16. ايه انفان باش نسمعوا اغنية بيبي دول دومينيك فيك يغنيها في المرتبة 17 الجمعة اللي فاتت، مرتبة 18 عنده 34 جمعة في الشارت. هذو ما اربع اغنيات اللي باش نبدأ بهم سهريتنا في نفس الترتيب باش نلقاو الاغاني العربية، اما بعد شوية نحكيو عليهم. يلا نمشيو تو سويت للموسيقى.

هذه غنية بيبي دول اللي توصلنا لتسعة وستاش دقيقة. ما تنسوش اللي عندكم موعد مع موجز الأخبار للتسعة ونص، بيان سور يجي التسعة ونص. أما قبلها باش نسمعوا الأغاني اللي موجودين في المرتبة 20 19 18 و17 في الأغاني العربية. نبدأ دخول جديد لأبو ورد اللي جينا من سوريا لاحق هذه الأغنية اللي عندها 6 أيام من لينا الكليب، خلط 578 ألف فيو على الشين أوفيسيال يوتيوب متاعه. سينو بعد باش نمشيه للفلسطيني محمد عساف، يخرج أغنية عنده 5 أيام 1,820,000 ألف فيو على الشين أوفيسيال يوتيوب متاع بلاتينيوم ريكوردز اللي تعامل معها محمد عساف، وذاك باش نسمع أغنية على الهيلة، الأغنية اللي الحق الكليب مزيان. وشوفنا محمد عساف في عنده مديدة ما خرج حاجة جديدة، دونك سينو خدم صحيح هو وسان لوفان في غنية المسكرة اللي باش نسمعوها لاحقا. تشوفوا بعد شوية لازمكم تقعدوا معنا باش نسمعوا المسكرة مع بعضنا. سينو السيلاوي المصري اللي حكاوا عليه برشا على المشاكل الصحية وعلى عائلته اللي قدمت به شكوى باش يتلهى بصحته، اي لخاطر هو فرط في صحته دونك عائلته بتعرفوا خير منه بطبيعة. المفيد السيلاوي خرج لنا غنية جديدة اسمها حنون، عنده 5 ايام خلطت 1,798,000. اي انفان ولي في غنية مشتركة ما بين ايناس المغربية وما بين موزو السوري. الغنية هذية صحيح نلقاوها الجمعة هذه في المرتبة 17، اما الجمعة اللي فاتت كانت في المرتبة شوية باش نتذكر في المرتبة 10. دونك نتصوروا اللي هي خروج من الترتيب، وهذايا حاجة عادية كي نشوفوا اغنيات كيف ما هكا. ما تنساوش الميوزو اول ما سمعناه في اغنية ضحكة اللي هي عندها 9 شهور. هذوما الاربع اغنيات اللي باش يوصلونا ل 9 ونص. انتوما ما تبدلوش الموجة، احنا راجعين.

0: مع فاطمة.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار. أهلا بكم. جامعة تونس المنار تعلن فتح باب الترشحات للمشاركة في الدفعة الرابعة من برنامج الطلبة المبادرين للسنة الجامعية الحالية. وزارة تكنولوجيا الاتصال تعلن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت، وذلك بهدف توفير فضاء رقمي أكثر أمانا للأطفال ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للشبكة. الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة يحتضن يومي 8 و9 من أكتوبر الجارية الدورة 6 من أيام التشغيل كي جوب تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني، وذلك بمشاركة مؤسسات وهيئات وطنية وبحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للتشغيل والمكتب الفرنسي للهجرة والإدماج. التظاهرة تهدف إلى فهم كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي في المهن وفي أساليب الانتداب وفي فرص التنقل الدولي وإمكانية تحويله إلى رافعة للتقدم. الأمن الإسرائيلي يحذر من هجمات على اليهود في جميع أنحاء العالم في 7 أكتوبر. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي يحذر من أن روسيا تستعد لشن هجوم كبير جديد على البلاد، وذلك نقلا على معلومات استخباراتية جديدة. وفي الرياضة العالمية، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يعلن أنه لن يعتزل اللعب دوليا بعد أزمته مع المدير الفني لمنتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولية الحالية، وسيكون بذلك متاحا للانضمام لمعسكر البرتغال في نوفمبر المقبل. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: إذاعة الشباب،
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك،
3: تسمع صوتك.
0: Top 10.

الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا توا تسمعوا في التوب 10 وكنتوا تسمعوا في الأغاني الموجودين في من المرتبة 16 للمرتبة 13 في البيلبورد. ونبداو الترتيب، كنتوا تسمعوا في المرتبة 16 أول ما رجعنا من موجز الأخبار للتسعة ونص بي هير أغنية إيلا لانجلي اللي وعدتكم باش نسمعوها برشا مرات. إيبان فوالا إيلا لانجلي معانا في المرتبة 16 بعد ما كانت الجمعة اللي فاتت في المرتبة العاشرة. سمعنا زوز اغنيات من عند برونو مارس اللي في المرتبة 15 هي I Just Might كانت في المرتبة 14 واللي كانت في المرتبة 15 مش بيني اليوم كلمتي كلمي الكل قاعدة نقلب فيه بون يظهر لي رقدت قمت معوجة فالعامها عن طول. برونو مارس نعاود الكلام هو بيدو اللي ما نجمش هذاك مرة بركة يجي الحكاية. ريسكت اول هذه الاغنية اللي في المرتبة 14 كانت في المرتبة 15 وكنتوا تسمعوا في Last Thing You Need من عند مورغان ولان اللي هي من Grand Theft Auto 5 ألبوم. يلا توا باش نمشيو نفس الترتيب أما في الأغاني العربية. شكون نلقاو؟ عبد العزيز لويس وعبد الله سالم يغنيوا لنا إذا بتروح، هذه الأغنية اللي عندها 7 أيام من اللي رينا الكليب. أن ديو ياسر مزيان، كلمة ياسر حلوة، خلطت المليون و323 ألف، هذوما النومبر دو فيو اللي موجودين على شان أوفيسيال يوتيوب متاع عبد العزيز لويس. نمشيهم بعد الوائل جسر نص الليل، هي الأغنية اللي جمعة اللي فاتت نلقاوها في المرتبة 20. الجمعة هذه تكون معنا، يكون معنا وائل جسار بالغناية في المرتبة كيف ما قلت لكم المرتبة 15 يبقى 1,748,000 وذي من نهار 20 سبتمبر. شكون آخر اللي خرج؟ كل ما يخرج تيوب يكون عند هيت اللي هو محمد رمضان. حبيبي أنا من غيرك سمعناها غناية أكثر فكاهية، بعد سمعنا أكثر غناية بوم بوم زيدا حلوة ياسر وفايبس فيها ياسر مزيان. المرة هذه بدل ستيل ويغني مع أوريو اللي هو بروديكتور مع مراد، يغني محمد رمضان غنية اسمها ماي ليدي عندها جمعتين خلطت 8,597,000 هذية نومبر دو فيو. وباش نمشيو للمروك في المرتبه المرتبه 13، باش نمشيو للمغرب خاطر باش نسمعوا ميرف يغني واعره الاغنيه عندها شهر واحنا نسمعوا فيها 14,602,000 هذا النومبر دو فيو على شان اوفيسيال يوتيوب نتاع الارتيست اللي اسمه ميرف 48. 4 أغنيات انتم تكونوا معنا بعدهم باش نزيدوا نسمعوا اكثر اغنيات.

هذه يا ميرفا وعرات وصلنا للعشرة ودقيقتين. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. يلا باش نكملوا ترتيب متاعنا باش نسمعوا توا أدلة من عند أدلة. نسمعوا غنية نيكولا كيدمان. اي اسم ممثلة نيكولا كيدمان. يس هذه الأغنية اللي موجودة في المرتبة 12 بعد ما كانت في المرتبة 11 وعندها كان 4 جمعات في الترتيب. الأغنية اللي عندها 8 جمعات في البيلبورد هي غنية كارول جي اللي غنيها مع جودي لاين وتغنيها مع روسو وسكي. دونك الغنية هذية اللي هي في المرتبة 11 بيبي واو بعد ما كانت في المرتبة السادسة واللي هي أحسن ترتيب لها. المرتبة السادسة ما زادتش في الترتيب. الأغنية اللي في المرتبة العاشرة هي دراكولا من عند تيم إمبيلا وجيني اللي كانت الجمعة اللي فاتت المرتبة الخامسة. تقولوا علاش الشانجمون الكبير تاعهم بعد نكتشفوا الشانجمون هذايا علاش موجودين وعلاش المراتب الاولى هبطوا ديريكتومون في المراتب العاشره واحنا هابطين. دونك وباش نكملوا بيان سور مع اوليفيا رودريغو بغنيتها ستوبيد سونغ اللي كانت في المرتبه 13 طلعت المرتبه التاسعه في الويكاند نتاعها بلوتو الويكس نتاعها 16. دونك هذوما الاربع اغنيات اللي باش نسمعوهم تو دو سويت.

0: could ever say.
1: Stupid song, Olivia Rodrigo. يلا توا باش نكملوا الترتيب نتاعنا مع أربع أغاني أخرين. لا محالة باش نسمعوا ثلاثة أغاني قبل العشرة ونص اللي هو موعد نشرة الأخبار، وباش نكملوا الأغنية الأخيرة بعد النشرة باش نلقاو عمرو دياب اللي غني لنا لولا البنات. لولا البنات أغنية من الأغنيات اللي سمعناها برشا مرات، شهرين كاملين وإحنا نسمعوا فيها على خاطرها ملي دخلت للتوب بتاع الأغاني العربية توا خلطت لـ 33 مليون و 195 ألف فيو على شين أوفيسيال يوتيوب متاع عمرو دياب. مش هذا الكليب الوحيد متاع الأغنية هذية، دونك نجمو نعرفو اللي أكثر من 33 مليون موجودين وشافوا الكليب. نمشيهم بعد الدخول الجديد ديركتما يكون من عند رورو حرب اللي المغنية اللي تغني عزم عكالك، هذه هي الأغنية ان توكا تو تشوفوا اللي هو فريمون الفولكلور قديم والأغاني كيفاش حاسيلو أغنية ياسر مزيانة. عندها 8 أيام ملي رينا الكليب، كليب ارتستيكمون تري بيان ديسيني، موجود بزوز ملايين و 96 ألف فيو، والأغنية هذه موجودة في المرتبة 11. المرتبة العاشرة عند نجوى كرم، وحقيقة باش نعطي رأيي نورمالمون نجم نستحفظ به زادة ما تستحقولوش، مي كومام نتقاسم معاكم فكرتي اللي مالوغوزمون بعض الوجوه ولات متاع ليزارتيست متاع الفنانين ولات كيف بعضهم يشبهوا لبعضهم برشا. وحقيقة محلك كي تبدا هكا عندك تجاعيد ان بو بارتو نفهموا ليزيكسبرسيون متاع وجهك، خير من اللي يكون وجه من غير حتى ملامح، من غير حتى تعابير، من غير حتى مشاعر، حاجة توجع القلب. تاك تاك، هذه الغناية متاع نجوى كرم اللي عندها 8 أيام ملي ريناها. تفرجوا في الكليب واعطيوني رايكم. نجوى كرم تقول ماهيش نجوى كرم، مي خلطت المليون و 681 ألف، هذا النومبرو دو فيو متاع الكليب. رجوع وبقوة نجم نقولوا الشيرين بعد ما غنيت في حفل الصوت ما كانش موجود برشا برشا، خرجت برشا غنيات تعاود ونلقاوها في الترتيب هذاك، علاش نلقاوها معنا في المرتبة التاسعة. والغنية هذية كان عندك كم سنة، هذه الغنية اللي باش تسمعوها بعد نشرة الأخبار بيان سور. كان عندك كم سنة مش الغنية الوحيدة اللي خرجتها شيرين، عندها 5 أيام سادة فما غنية خاين اللي باش نشوفوها بعد، موجودة أكثر ترتيب معناتها في الترتيب الأولى. هذه غنية لولا البنات، نخليكم تسمعوا لولا البنات.

0: يا عمي وين صار هالأكل؟ والله بدنا جوع.
1: يا حي يا حي تبولي اجت خلص.
2: وين صاروا هاللحمات؟ يلا طاية يا جميل.
1: دخلك نجوى؟ شو كنت عم بسمع جوا؟ غنية دم دم تك تك؟
0: دم دم تك تك قبل. هلا عنا تك تك. سليم سأل كارل عن تك تك. فوت.
3: أنا حبيت.

0: كابتن. إذاعة الشباب من تونس.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنيتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: نشرة الأخبار.
1: وفي عناوينها: إجراءات جديدة لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت وتوفير آليات رقابة للأولياء. وفي النشرة التفاصيل: ساعة وقاية عنوان تظاهرة في 8 أكتوبر الجاري بمختلف الولايات لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. جامعة تونس المنار تعلن فتح باب الترشحات للمشاركة في الدفعة الرابعة من برنامج الطلبة المبادرين للسنة الجامعية الحالية. وبترخيص استثنائي من رئاسة الحكومة، جمعية قرى الأطفال أسواس تشرع في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. بهدف توفير فضاء رقمي أكثر أمانا للأطفال ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت، أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال عبر شبكة الإنترنت. المديرة العامة لتكنولوجيا الاتصال محرزية العوني توضح خلال تدخلها في برنامج المشهد الآن على موجة الإذاعة الوطنية.
2: أول حاجة يلزم يزود الخدمة متاع الانترنت، يضمن في العقد متاع الاشتراك متاعه بند واضح وصريح يتعلق بحماية الأطفال. يلزم يوفر حلول اليوم للأولياء باش ينجم يراقب الولوج متاع الأطفال متاعه للانترنت. حلول هذه تمكن الأولياء باش يعملوا تصفيه العناوين نتاع المواقع. الحاجه الثانيه زاده اللي هما فما الاجهزه المتصله بالشبكه عند الولي اللي هما في المنزل، ينجم يشوف الاجهزه كلها المتصله، يتعرف عليها ويعطي لكل جهاز الصلاحيه انه العناوين يدخل لهم وقديش الوقت، يعني تحديد حتى الوقت نتاع النفاذ للانترنت. المزود يلزم اليوم يوفر دليل والا وثيقه تفسر للولي كيفاش يستعمل هالاليه هذية، كيفاش يفعلها وكيفاش يلغيها. هذو ما ينسمى خدمات إجبارية اللي لازم اليوم مزود خدمة الانترنت يوفرها.
1: وأضافت المديرة العامة لتكنولوجيا الاتصال محرزية العوني أن الإجراءات الجديدة تتضمن أيضا توفير خدمات متقدمة للرقابة الأبوية يقدمها مزودو خدمات الانترنت.
2: ما زاد خدمات متقدمة تنجم تكون تطبيقة ولا منصة، وتنجم تكون فيها حاجات أخرى. ينجم الولي اليوم يولي الرقابة للطفل تكون في الولوج في خدمات الانترنت في القار في المنزل، وإلا في الهاتف الجوال متاعه وهو حتى موجود يعني خارج المنزل. هذوما الكل موجودين أدوات وآليات متطورة فرينها اليوم المزودين. نجم تكون بمقابل كي تكون متقدمة، وطلبنا من المزود ينص على ذاك الكل في الفاتورة تاع الاشتراك. وقت الولي يحب يوقف الاشتراك في الخدمة المتقدمة هذه متاع الرقابة الأبوية، عنده الحق في أي وقت يوقف الخدمة، وما يلزمش مزود الخدمة يربط الاشتراك في الخدمات متاع الرقابة الأبوية الاشتراك فيه متاع الدار في الانترنت.
1: وفي إطار مواصلة تنفيذ المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، أكد المندوب العام للطفولة المنصف بن عبد الله على موجة الإذاعة التونسية أن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ستنظم في 8 أكتوبر الجاري تظاهرة ساعة وقاية في محيط المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ومن بينها ظاهرة المخدرات.
3: ساعة وقاية إن شاء الله باش تكون يوم الخميس 8 أكتوبر. الميزة متاحها كونها باش تكون في محيط المؤسسات التربوية، في محيط مراكز التكوين المهني، في محيط المؤسسات الجامعية. إن شاء الله باش تكون موجودة في جميع ولايات الجمهورية، وهي ليست الأولى، سبق عملنا ساعة وقاية هذه وإن شاء الله باش تكون متواصلة. اللي باش يأثوا ساعة الوقاية هذه هو تشاركيا ممثلي لعديد الوزارات، إلى جانبهم أيضا مختصين ويمثلوا عديد الجمعيات. وزارة الأسرة وضعت على ذمة العموم خط أخضر اللي هو 1809 ورقم نداء اللي هو 192. الخطوط الخضراء هي على ذمة العموم وهي مجانية 24 ساعة على 24 ساعة العمل متاحة وسبعة أيام في الأسبوع، وهي تتلقى الاتصالات واللي يرفع السماعة ويجاوب على الاتصالات هذوما هو مختص نفسي.
1: ولفت المندوب العام للطفولة المنصف بن عبد الله إلى أن ظاهرة المخدرات مست كل المجتمعات وكل الفئات الاجتماعية والعمرية، مشددا على أهمية الوقاية في مرحلة مبكرة.
3: كما نوفروا لصغيرنا مستلزماته وعديد الكماليات، لكن الأهم من هذا أن نوفروا له المساحة الزمنية الكافية باش يسمعنا صغيرنا، لأنه الإنصات للطفل والإصغاء لتخصيص مساحة زمنية باش نسمعوا صغيرنا ونقعدوا خاصة ونلاحظوه. فما عديد المؤشرات اللي يلزم العائلة تكون على بين بها ويلزم تتفطن لها، تغيير في سلوك الطفل، التغيير في المجال النفسي، أكل، انطواء، هذا كله من العلامات اللي يلزم التأكيد عليها ويلزم نلاحظوها ويلزم نفهم شنو السبب نتاعها. التغيير الفجئي والمتواصل في سلوك الطفل، في النسق اليومي مع شكون يجلس أصحابه، مهم جدا أن نركزوا معاه ونأخذوه مأخذ الجد، وخاصة الفزع له، ونلتجئوا للمختصين وهم ديما على ذمتهم.
1: قطب طالب المبادر بجامعة تونس المرار يعلن عن فتح باب الترشحات للمشاركة في الدفعة الرابعة من برنامج الطلبة المبادرين لسنة الجامعية 2026-2027، وقد تم تحديد 15 نوفمبر المقبل آخر أجل لتقديم الترشحات وفق رئيس جامعة تونس المنار المعز شفرة.
0: عن استراتيجية كاملة في الجامعة، عن هيئة إدارية للقطب الطالب المبادر فيها العديد من التخصصات، يعني أساتذة متكونين كيفاش تعمل المؤسسة الناشئة متاعك، وعنا في كل مؤسسة أساتذة موجودين تقريبا، عنا 60 نكونوا طلبة كيفاش يعمل الشركة الناشئة متاعك، باش نعملوا ريكروتمون باش نكونوا طلبة في أنهم يكونوا بعد سنة ولا سنتين نعطيهم شهادة ومكون كيفاش يكون الشركة الناشئة متاعك. مدة متاع التحضير ثم ديزيفنمون نعملوهم هما في مثابة دياكاتون، وين الطالب يكون معه الأستاذ ويوصلوا الفكرة هذه كيفاش من فكرة إلى مشروع. الهدف أن الطالب يزم يقرأ يرى ويزم يعرف أنه هو كطابل باش يعمل مؤسسة متاعه ويولي هو المشغل واش طالب شغل. ونقطة مهمة نحن كيف نعملوا النداء هذه للطلبة متاع جامعة تونس المنار، نحبوا الفرق اللي تتكون للتخصصات الكل.
1: الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تفيد بأن رئاسة الحكومة منحتها ترخيصا استثنائيا لجمع التبرعات من العموم في إطار آلية جديدة تعتمدها الجمعية لأول مرة في تونس، تتمثل في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. المدير الوطني لقرى أطفال سواس تونس أشرف السعيدي في تأكيد لأخبار الشباب.
4: اليوم رخصت رئاسة الحكومة التونسية للجمعية التونسية لقرى أطفال سواس بجمع التبرعات من العموم عن طريق الفضاءات التجارية الكبرى في تونس، وهي آلية تقريبا تكون عن طريق تقديم الدعم المادي من قبل حرفاء الفضاءات التجارية الكبرى دينار أو أكثر في مرحلة الخلاص المشتريات متاعه بطريقة تطوعية. كل شخص يعبر عن رغبته في التبرع بدينار أو أكثر يجد التبرع متاعه موجود في تيكي دو كاس في المخازن التجارية الكبرى، والهبات هي يقع تجميعها عن طريق المؤسسات وتحويلها للجمعية التونسية لقرى أطفال سواس. آلية شفافة نقرب بها أكثر للتونسيين باش نكونوا موجودين في أكثر من 300 فضاء تجاري أو منطقة تجارية في كامل ولايات الجمهورية. موارد الحملة هذه باش توجه بالأساس إلى المستلزمات الدراسية والتعليمية للأطفال لمجابهة الانقطاع عن الدراسة.
1: الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بالعاصمة يحتضن يومي 8 و9 أكتوبر الجارية الدورة 6 من أيام التشغيل كيد جوب تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهنية، وذلك بمشاركة مؤسسات وهيئات وطنية وبحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للتشغيل والمكتب الفرنسي للهجرة والإدماج. التظاهرة تهدف إلى فهم كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي في المهنة وفي أساليب الانتداب وفي فرص التنقل الدولي وأمكانية تحويله إلى رافعة للتقدم. الاتحاد الأوروبي يطلق مسابقة صور بالأخضر لدعم مبادرات الاستدامة والمحافظة على البيئة في تونس. المسابقة تستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، وذلك من خلال إعداد صور أو مقاطع فيديو قصيرة لا تتجاوز مدتها 1.5 دقيقة باستعمال الهاتف الجوال أو الكاميرا، وقد حدد يوم 4 نوفمبر كآخر أجل للمشاركة وإرسال الأعمال. دوليا 959 قتيلا و198 ألف نازح في الصراع اليمني منذ أوت الماضي بحسب منظمة الصحة العالمية. المتحدث العسكري للحوثيين الحوثيين يعلنوا أن القوات الحوثية تصدت لعدد من محاولات تحشيدات القوات الحكومية التقدم باتجاه باب المندب وأجبرت على التراجع. في المقابل أعلنت القوات الحكومية اليمنية حكم سيطرتها على أعلى قمة في جبل الحبشي بمحافظة تعز ضمن عملية فجر اليمن. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: إجراءات جديدة لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت وتوفير آليات رقابة للأولياء، ساعة وقاية عنوان تظاهرة في 8 أكتوبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. جامعة تونس المنار تعلن فتح باب الترشحات للمشاركة في الدفعة الرابعة من برنامج الطلبة المبادرين للسنة الجامعية الحالية. وبترخيص استثنائي من رئاسة الحكومة، جامعة قرى الأطفال أسوس تشرع في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. ألقاكم بخير.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك،
5: تسمع صوتك.

كان عندك كم سنة من اللي عرفت اللي فاطمة الشابي معاكم حتى كشي نص الليل في تبتن كل سهريات الثلاث؟ مرحبا بكم مستمعينا كرام وين ما كنتوا، باهي نكملوا الترتيب على خاطر سهريات الثلاث هي ترتيب 20 أغنية عربية و20 أغنية غربية موجودين معاكم. ترتيبهم شنو الأغاني الأكثر استماع؟ خلطنا لغناية شيرين اللي كنتوا تسمعوا فيها ورجعنا بها بعد نشرة الأخبار للعشرة ونص اللي هي كانت معانا في المرتبة التاسعة. كان عندك كم سنة؟ باش نمشي توا للبيلبورد ومن بعد باش نرجعوا من المرتبة الثامنة. شكون عندنا؟ هيت ذات اي ميد يو لاف مي، هذه الأغنية متاع أريانا جراندي اللي برشا عباد قاعدوا مستغربين الحالة الصحية متاعها مالغري اللي هي الكونفيرم اللي هي لباس واللي هي لباس عليها وفي صحة جيدة وعمرها ما كانت خير من الفترة هذه. ألوغ كو الضعف متاعها برشا عباد قاعدوا يتسائلوا، قالت اللي قبل وقت اللي كانوا يشوفوها لباس وخير كانت سوز انتي ديبريسيف وكانت متقلقة برشا وفي حالة اكتئاب كبيرة، مي باغ كونتخ تاو لباس عليها بون. البدن يقول عكس ذلك، ما هي تعرف مصلحتها، مانيش باش نحكموا عليها، ما كانت لبسيسة كل صباح. فوالا دونك هذه المرتبة الثامنة أريانا جراندي بعد ما كانت الجمعة اللي فاتت في المرتبة الرابعة. شنو هالتبديل الكبير؟ تو نزيدو نشوفو وقت نزيدو نقدمو في الاغاني. من بعد باش نلقاو مورغان ولان بين باي يو ناو، هذه غنيتو اللي في المرتبه السابعه بعد ما كانت الجمعه اللي فاتت في المرتبه الثالثه. بوستون غنيت ستيلا لفتي هي موجوده في المرتبه السادسه، سامحوني، بعد ما كانت موجوده في المرتبه الثانيه. هذو ما ثلاثه غنيات اللي باش نبداو بهم رحلتنا الساعه هذه. يلا تنشوفوا شنو هالتبديل في المرة الجاية. يلا خليكم معنا.

ستيلا ليفتلي اللي توصلنا للعشرة وسبعة وخمسين دقيقة. يلا المرتبة الثامنة مرة هذه في الأغاني العربية عن شكون سان لوفان موش وحدو يغني مع توليت زوز يغني ولنا نانو اللي عندها أربع شهور ومازلت معنا في الأغاني العربية اللي هو ماهوش حاجة سهلة اللي أغنية نلقاوها في الترتيب هذي. بون احنا نقولوا نانو غنية اللي عندها أربع شهور خلطت 138 مليون و 823 ألف نمبر دو فيو على الشين أوفيسيال يوتيوب توليت المصري. زاد الكليب هذي موجود في المرتبة 49 في التوب مونديال دي كليب ميوزيكو. بعد نمشيو للمصري رامي جمال أمانة ما تمشيش جمعتين من اللي نسمعوا فيه في الترتيب متاعنا. الجمعة هذية يكون في المرتبة السابعة بأربعة ملايين وستمية واحد وخمسين ألف نمبر دو فيو على الشين أوفيسيال متاع المغني المصري. وبعد نمشيو لسوريا تغنينا أصالة تغنينا رجعت أصالة على الشام هذه الأغنية اللي سمعناها عندها ثلاثة جمعات خلطت لسبعة ملايين ومية وتسعة وثلاثين ألف. فسر لكم شوية أغنية أصالة اللي اسمها أصالة قعد مقطع ماهوش مغني وإلا غنيته من بعد احتفالا برجوعها للشام. دونك هذية باش تسمعوا نفس اللحن نفس الإيقاعات نفس بخسك الغفخة متاع أغنية أصالة أصالة مي فما مقطع كامل باش تعود تغنيه. الحكاية كلها تاخذ زوز دقائق والمقطع دقيقة أما غوميكسي شوية لنجمنا نتحصل على مقطع بزوز دقائق ونص. دونك هذه المرتبة اللي تكون معنا بلوتو الغنية اللي تكون معنا في المرتبة السادسة. ثلاث أغنيات باش يجيوكم تو دو سويت نرجع بعد شويه.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفائي ورهان العمر

هذه أغنية أصالة، رجعت أصالة عشام، توصلنا للحداش وثمانية تسعة دقائق بالتحديد. يلا باش نمشي ونشوفوا توا شكون الثلاثة أغاني الموجودين في المرتبة الخامسة الرابعة والثالثة. ما كومش باش تقلقوا على خاطر نفس الأختيست باش تغني لنا ثلاثة أغنيات من الألبوم بتاعها جديد. كما كم تعرفوا تايلور سويفت كل ما تخرج أغنية كل ما تكون في البيلبورد الأغاني في الهيتس في المرتبة الأولى، مغرومين بيها برشا تايلور سويفت. هذاك علاش بينك كلودينغ هذه الغنية اللي دخلت ديريكتومون في المرتبة الخامسة. في المرتبة الرابعة ديريكتومون بابيلون تحت المرتبة الرابعة، والمرتبة الثالثة كليفلاند هذه الغنية اللي موجودة. وثم ثلاثة غنيات من عند تايلور سويفت باش نسمعوهم تو دو سويت.

هذه تايلور سويفت. تايلور سويفت اللي ثلاثة أغنيات موجودين معنا في الدخول الجديد وفي المرتبة الخامسة والرابعة والثالثة، ونزيدهم بعد شوية نشوف شكون موجود معنا في المرتبة الثانية والمرتبة الأولى. أما توا في نفس الترتيب باش نشوفوا شكون في نفس المراتب بلوتو، باش نشوفوا شكون موجود معنا في الأغاني العربية. نلقاو طب بحبك، الأغنية هذية اللي سمعناها الجمعة اللي فاتت والجمعة هذه نعود ونلقاوها في المرتبة الخامسة. طب بحبك أغنية حمو المرشدي اللي موجودة معنا توا، عندها جمعتين، موجودة بتسعة ملايين وسبعمية وتسعة وسبعين ألف. توزيع وزة منتصر وألحان عمرو مصطفى وحمو المرشدي. كلمات حمو المرشدي، وتشوفوا الكليب الكل معمول أنيماسيون. بعد نمشي والغنية جديدة متاع شيرين اللي اسمها خاين. الغنية هذه عندها خمسة أيام اللي خرجت، غنية نلقاوها بكلمات

نقولوا سيء. دونك الحق خلطنا الوقت اللي الشعر ما عادش كالليزيماج اللي نبداو نلوجوا فيهم. هذه المسكرة ان توكا الغناية اللي موجودة معانا عندها شهر توا واحنا نسمعوا فيها وكانت في المراتب الأولى. ثلاثة غنيات هم اللي باش يوصلونا الآخر موعد مع الأخبار التسعة الحداش ونص. احنا بعد نشوفوا المراتب الأولى عند شكون سوى في الأغاني العربية ولا أغاني البيلبورد.

0: توب 10. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: وزارة تكنولوجيا الاتصال تعلن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت بهدف توفير فضاء رقمي أكثر أمانا للأطفال ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت. ساعة وقاية عنوان تظاهرة في 8 أكتوبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. جامعة تونس المنار تعلن فتح باب الترشحات للمشاركة في الدفعة الرابعة من برنامج الطلبة المبادرين للسنة الجامعية الحالية. بترخيص استثنائي من رئاسة الحكومة، جمعية قرى الأطفال أسواس تشرع في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يحتضن يومي 8 و9 أكتوبر الجاري الدورة 6 من أيام التشغيل كيت جوب تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهنية. الاتحاد الأوروبي يطلق مسابقة صور بالأخضر لدعم مبادرات الاستدامة والمحافظة على البيئة في تونس، وهي تستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة. 959 قتيلا و198 ألف نازح في الصراع اليمني منذ أوت الماضي بحسب منظمة الصحة العالمية. المتحدث العسكري للحوثيين يعلن أن القوات الحوثية تصدت لعدد من محاولات تحشيدات القوات الحكومية التقدم باتجاه باب المندب وأجبرتها على التراجع. القوات الحكومية اليمنية تعلن إحكام سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي بمحافظة تعز ضمن عملية فجر اليمن. والأمن الإسرائيلي يحذر من هجمات على اليهود في جميع أنحاء العالم في 7 أكتوبر. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفش، الشغف اللي ما يطفش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
5: يا شباب عدل موجتك.

اش قالكم في الاغنيه هذيا؟ هما توب 1 وتوب 2 نتاع الاغاني العربيه نتاع الاغاني البيلبورد، سامحوني اغاني البيلبورد، اللي بيان سور اغنيه تشوزينغ تكساس اللي كانت في المرتبه الاولى نلقاوها توا موجوده في المرتبه الثانيه. شكون اخذت بلاصتها؟ اي با اخذت بلاصتها اغنيه تايلور سويفت، كيف ما قلت لكم مغرومين بها برشا تايلور، دوب ما تخرج اغنيه لازم تكتسح المراتب الاولى. باسيونت زيرو هذه الغناية اللي موجودة معانا في المرتبة الأولى، دخول جديد ديريكتومون للمرتبة الأولى. ما نعرفوش باش تقعد في نفس المرتبة وإلا تتبدل الجمعة الجاية، هذه تنشوفوه بيان سور الجمعات القادمة. توا باش نشوفوا المرتبة الثانية في الأغاني العربية، شكون باش نلقاو؟ نلقاو توليت توليت اللي غنيته جريئة قوي الجمعة اللي فاتت، كانت في المرتبة الأولى. علاش التبديل هذي؟ تنشوفه من بعد شوية شكون خذي المرتبة الأولى. انتوكا توليت جريئة قوي، عندها 3 شهور وهي شدة صحيح في المراتب الأولى، ما نتصورش اللي باش تبدل برشا، ما زلت باش تقعد جمعات أخرين نسمع فيها. خلطت الغناية الهذية 92,424,000، وخلطت زادها 18 في التوب مونديال دي كليب موزيكو. بعد نشوفوا بيسان اسماعيل، اغنيتها الاخرانية اسمها على العين، الاغنية اللي عندها 11 يوم مليرين الكليب، خلطت 14,498,000. او كان الكليب شوية فينتيج ثمانينات، اوائل الثمانينات، اواخر التسعينات، اواخر السبعينات، هذا ستيل متاع الحوايج وستيل متاع الامبيانس ككل اللي موجودة في الكليب متاع بيسان اسماعيل على العين. يلا هذو ما زوز اغنيات اللي باش نسمعوهم تو دو سويت، ومن بعد تنقول لكم شنو هي الاغنيه اللي باش توصلنا لنص الليل.

مرحبا بكم مرة أخرى وين ما كنتوا. لحداش و48 دقيقة 49 دقيقة كملنا كملنا المشوار كملنا السهرية متاعنا. إن شاء الله تكونوا أنتم اكتشفتوا بعض الأغاني الجدد، شوفوا أنتم الحاجات عجبوكم، سمعتوا معنا وشفتوا كليبات، يمكن اكتشفتوا كليبات حكينا لكم عليهم. السهرية ما زالت متواصلة حتى كشي نص الليل، واللي باش يوصلنا نص الليل هو جورج وسوف. الاختيار كان لغنية روحي يا نسمة، هذه الغنية اللي باش نسمعوها عند الحبايب، باش نسمعوها وان شاء الله يا ربي توصلكم امنين سالمين، اذا كان شادين الثنية، وزادة اذا كان تحضروا في روحكم للنوم ان شاء الله نوم هادئ عميق، خاصة ريباراتور يرقد وتقوم الصباح نشطين، احلام سعيدة. سينو اذا كانكم في الخدمة وبرشا عبيد في الخدمة ومازالوا يخدموا، ان شاء الله ربي يعاونكم وان شاء الله ربي معكم. ان توكا محمد عنطول في الجانب التقني وفاطمه شابي من الكوتي ميكرو، ما بقى لهم كان يقولوا لكم تصبح على خير.

0: مع فرق
1: على فن ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
1: نون ستوب.
0: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصة تجارب وقصص نجاح. خد فرصة وتعلم شق طريقك. خد فرصتك.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الشباب في موعد جديد مع خوذ فرصتك من توا حتىش لل 11:30. اليوم معكم وليد الريفي في التكنيك، في الديجيتال كل من عزيز الترودي مي اللزير، عواطف الورغي من أمام الميكروفون، ضيوفي كل من وجدان معلاوي للشهادة الأولى والستارتاب الأولى طبعا هاد سابتة، وأكثر تفاصيل معها هي نتعرف على ستارتاب هذه، الباركور متاحة، شنو درست، والخوض في ميدان ريادة الأعمال. هي موجودة في الاستوديو معنا أيضا، باش يكون عبر الهاتف هشام سيداوي من القيروان، حليمة شهاوي من توزر، زوز شهادات الأخرين في حصتنا لليوم في خوذ فرصتك. في الأثناء باش نبدأ مع أولى الإيقاعات والأنغام، وبعد نبدأ في استقبال الضيوف.

0: أنا حبيتك رغب علي ما علي موجات إذاعة الشباب أولى الإيقاعات والأنغام. والآن باش نمشي للفقرة الأولى وفقرة السكس ستوري.
1: سكس ستوري
0: ومعانا وجدان. مرحبا بك وجدان. أهلا وسهلا بك, شرفتنا. إذن وجدان, احنا باش نتعرفوا عليك بالطبيعة قبل كل شيء. شنو الباركور نتاعك, انت شنو درست بالضبط, وبعد الخوض في ميدان ريادة الأعمال كيفاش بدات؟ وجدان معلاوي هكا ولا؟ مرحبا بك وجدان.
2: ميرسي بوكو. أول حاجة نحب نشكرك على الاستضافة, نحب نشكر زيت السادة المستمعين. باهي بإيجاز معناها باش نقدم نفسي. وجدان معلاوي, أخصائية في تخدير الإنعاش كتكوين أساسي.
0: ومن بعد معناها أنت قريت تخدير وإنعاش
2: في الصحة يعني. ومن بعد عملت يعني دورة تكوينية تكميلية اللي خلتني بشوي بشوي نعمل ريكونفيرسيون بروفيسيونيل, يعني نبدل المسار المهني. أي جملة. وهي حاجة شجعتني اني باش نخرج ميدان ريادة الأعمال.
0: خدمت معناتها بعد ما تحصلت على معناتها الشهادة نتاعك في التخدير والإنعاش
2: تقريبا مدة 9 سنوات يعني.
0: أي
2: في مجال
0: 9 سنوات كمان. معناتها مش سهل باش تكون معناتها عندك معناتها شهرية مسمار في حيط ومستقرة 9 سنوات تجربة, وبعد تتخلى على المهنة متاعك معناتها بتاتا وتخوض ميدان آخر.
2: صحيح, هي ما كانتش سهلة من ناحية تنجم تقول يعني كما قلت أنت معناها فما نوع من الاستقرار يعني الوظيفي, وهي حاجة أنا حبيتها معناها المهنة اللي خدمتها هي حاجة اخترتها أنا وخدمتها وين نحبها. لكن كانت
0: شو اللي خليك تبدل معناها؟
2: هما فما عديد من الدوافع, فما دافع شخصي انه في مرحله معينه كانت عندي رغبه في اني نخرج من منطقه الراحه, يعني مسيش نشوف انا نمن اللي عندي يعني قدرات معينه وطاقه معينه. وكنت في مراحل معينه كنت شويه متردده يعني, لكن في مرحله انه قلت خلينا نحاول نخرج من منطقه الراحه, نجرب نشوف اسك الحاجات أنا نمن بيهم بالحق معناها موجودين فيها, نجم نخلق فارق ولا امباكت يعني في المجتمع, نجم أنا نكتشف في زادة في شخصي معناها طاقات جديدة. والحقيقة كانت تجربة باهية
0: معناها. نتصور حتى بعد 9 سنوات تخدم في السونتي ما لقيتش راحتك, مادام ماكش مرتاحة 100%, ماكش أنت حبيت تعمل لها حاجات أخرى, ماكش راضية, ماكش كيليبغي بتتخ شوية كل رضا النفسي, ما لقيتش الرضا النفسي. ربما حبيت في البروفيل متاعك ما تحبش شكون يعطيك الأوامر ولا تخدم تحت ناس, تصور معناها أنا قريت أفكارك.
2: الحقيقة شوي بون يمكن لافونتاج اللي معناها فما حاجة أن نعرفها فيا انه قدرتي على التأقلم, يعني حتى كان انا وقتها في الوضعية هذيك مانيش مرتاحة 100%, لكن قادرة على التأقلم مع الوضعية. لكن ديما نحاول نسعى اني نطور من القدرات نتاعي, نحاول نحسن, نحاول نكتشف حاجات جديدة يمكن انا نجم نعملهم والا لا. وبالحق معناها وصلت في مرحلة معينة نحس انه البروفيل والا ستاتيو هذيك اللي انا فيها يمكن
0: قيدة شوي,
2: اي يلزم نبدل ستاتيو باش نجم انا نكبر شوية معناها في البروفيل
0: نتاعي. اي حسيت روحك معناها تستاجر قاعدة في نفس البلاصة, ما فماش حاجة جديدة. الفكرة الان تخوض ميدان ريادة الاعمال, عندنا قناعات والكل, وقيت في روحك البروفيل انت تو بو جيري وحدك حاجة. الآن شنو هو الاختصاص اللي اخترت؟
2: ما بعدناش على الصحة. على الصحة, مي الصحة الرقمية. يعني تطبيقة في مجال الصحة, تعاون العاملين في قطاع الصحة إنهم يتواصلوا بين بعضهم بطريقة فعالة ومحمية. دونك خرجنا شوي المجال الإعلامية الموظفة في قطاع الصحة.
0: اي ما بعدش على صحة لانه كانت الفكرة من مشكل انت عشت, خاطر قلت الموظفين في قطاع الصحة ينجموا يتواصلوا مع بعضهم من خلال هالبلاتفورم.
2: يعطيك الصحة. هي صحيح هو مشكل لاحظته الحقيقة. هي المشروع ماهوش شخصي معناها وحدي، هي كانت فريق خدمنا مع بعضنا في مساحة خاصة، ومن بعد في أطباء، فيه يعني متنوع الفريق. وبحكم معناها الممارسة مع بعضنا اكتشفنا أنه عندنا مجموعة من نقائص في طريقة التواصل بين بعضنا. فما ساعات بلوكاج، يعني مثلا دي باريير في طريقة التواصل، يعني حواجز في التواصل في قطاع الصحة. ساعات المعلومة ما توصلش في الوقت المناسب، ما توصلش الشخص المناسب، ما توصلش بالطريقة الصحيحة. وهذه حاجة خلتنا نخموا ايه علاش ليه ما نحاولوش نخلقوا حل للمشكلة دي، عاونا ويعاون زيادة زملائنا في انه تكون طريقة تواصل احسن.
0: به وقتش بديت الفكرة؟
2: به هي بديت من 2022 وتواصلت. بدينا من الاول ببروتوتيب، معناها يعني جست ابلكيشن صغيره، قمنا معنا باختبارها في بعض المؤسسات الخاصة، ومن بعد قمنا بتطويرها. بالطبيعة اللي عاونونا بالكدي هما العاملين في قطاع الصحة اللي تمنوا التطبيقة هذه، استعملوها وعطاونا الفيدباك نتاعهم اللي هو عاوننا باش نزيدوا نطوروا ونحسنوا ونوصلوا للمستوى هذا.
0: توا لابيليزي معنا سارتاف
2: احنا لابيليزي من عند وزارة التكنولوجيا، معنا قدمنا زيادة في المارشي معناها بالباهي. عندنا تويكا كونفونسيون مع عمادة الأطباء اللي تبنيوا التطبيق نتاعنا بشكل رسمي. عندنا بروجي بيلوت في مساحة خاصة في تونس. ولا وانا قاعدين نقدموا.
0: به قلت ماكش وحدك، انت صاحبة الفكرة الأولى، اما انت لا سول فونداتريس ولا ديكو فونداتور؟
2: ديكو فونداتور.
0: ديكو فونداتور
2: اتيك صحه، معناها فما دي ميدسان كي سون ديرير في البورد. معناها على سبيل الذكر دكتور لطفي بن مصباح هو زاد طبيب تخدير، دكتور زيد شعبان زاد طبيب تخدير، ودكتوره هيفا فضه جراحه في التجميل، ودكتوره سميه بيجي، وعديد من الدكاتره اللي هما كانوا محيطين بينا كفريق شاب، وعاونونا معناها بالخبره نتاعهم، عاونونا بالتيست، وعاونونا زاده انه نقدموا في البروجي.
0: فوالا باش ناخذ نغم باش نرجع لك وجدين بعد باش نحكيوا شنو هو العراقيل اللي لقيتوهم في الاول، وبعد كيفاش نجمتوا تتخطاهم، و فينالمون كيفاش نجمتوا تقنعوا معناتها الناس بالبلاتفورم هذه. ناخذ نغم وليد ثم نعود.

0: بون موفينغ برونو مارس على موجات اذاعه الشباب. باش نرجع لك وجدان معلاوي. اذا باش نواصلوا الفكره وانك قعدت في السونتي لكن حبيت تدخل ميدان رياده الاعمال من خلال الكرياسيون الفونداسيون نتاع هالبلاتفورم هذيا اللي تقرب الموظفين في السونتي معناها دي تكنيسيان ولا طب الى اخره لتبادل المعلومات وتسهل عليهم العمليه اكثر. شنو الصعوبات اللي لقيتها وجدان في الكرياسيون تاع البلاتفورم؟
1: الصعوبات في الكرياسيون من الاول مش سهل انك تبدا عندك فكره انوفانت وباش تلقى
0: تقنع بها.
1: يعطيك الصحه. سورتو بالنسبه في معناها المارشي التونسي شويه محافظ يعني يحب الحاجه اللي مستانس بها والا غيره اوموان جربها والكل. دونك احنا كشركه ناشئه لقينا رواحنا في منشيره عندك يلزمك تكون الفكره نتاعك انوفونت، يلزمك تخلط فيس على المارشي، يلزمك تجيب اكثر كليونات والكل. منشيره من الاول المارشي ماهوش ما كانش بيان ايديوكي فيما يخص مثلا سلامه معناها وحمايه المعطيات نتاع المرضى. يعني يقول لك انا اعطيني نتواصل بطريقه سريعه يمكن هذاك الأهم، معناه نحاول أني نوصل المعلومة بطريقة سريعة لكن طلب منا وقت ومجهود كبير باش نجمو نوصلوا للمستخدم معناه المستخدم النهائي ولا حتى المؤسسة اللي تاخو من عندنا التطبيق أهمية حماية المعطيات نتاع المرضى. ما يكفيش أنه نبعثوا لبعضنا رسائل ولا تصاور في أي تطبيق من تطبيقات نتاع وسائل التواصل العادية، لا راهو يلزم احنا في قطاع الصحة قاعدين نتناقلوا في معطيات شخصية وحساسة
0: مهمة جدا.

0: نتاع التطبيق نتاعنا انسي دو سويت. الهدف النهائي انه نسهلوا هالطريقه نتاع التواصل نتاعنا، نقربوا معناها المعلومه في الوقت المناسب. ما تستحقش باش تاخذ رقم الهاتف الشخصي نتاع زميلك باش تتصل بيه، يكفي انك تكون موجود في التطبيقه، لكن في نفس الوقت نكونوا كونفورم للقانون ونحميوا المعطيات نتاعنا ونتاع المرضى نتاعنا.
1: وفينالمون اقنعتوا بطبيعه المرضى بطبيعه
0: اي ما كانتش سهله، لكن هذيك هو ستارت اب ملول باش تجرب مع كلك اتيليزاتور، فما شكون باش يتبعك، فما شكون يكون هذاك مازال ماهوش وقتها يزمك تمشي له، يكون في مرحله ثانيه، حتى هو شنو باش تجرب وتدق البيبان وتسعى والكل حتى لين تلقى الشخص المناسب، والا معناها المؤسسه المناسبه اللي تقول لك هذه هي التطبيقه اللي انا حاشي بها وانا بالحق راني هذه اللي لوج عليها وهذا فينا المول خلطني له الحمد لله.
1: لقيتوا صعوبات في التمويل في الاول؟
0: لقينا صعوبات في التمويل
1: برغم اللي انتم وزيت سوتوني دو ميدسان زيد مع معناتها عاونوكم لي في التمويل
0: عاونونا الحقيقه. هو كيفاش كانت معناها لقينا صعوبات في انك مثلا ليني دو فينانسمون مثلا كيما الفي سي والا كيش نقولوا معناها معناها المؤسسات الكبار اللي يمولوا الشركات الناشئه يقول لك مازلت في مرحله البدايه، اخلط بيع معناها وريني قداش تنجم تجيب دي كليون باش هو يقتنع، لكن في المرحله هذيك انت مازلت قاعده تطور ومازلت قاعد دوك تستحق تمويل. دوك احنا قدمنا التطبيق معناها للاطباء والعاملين في قطاع الصحه، وفما شكون منهم كان معناها متبني الفكره هو بيدو مقتنع بالأهمية التطبيقة هذه، على هذه كان بعد ما يكفيش أنه هو استعملها، لكن زيدا تخلى معانا كبزنس أنجل معناها ومول معانا التطبيقة باش احنا كنا نجمنا نقدمه معناها.
1: توا نصيحتك للشباب اللي يسمع فينا وكيفاش من عن تجربة كيفاش لقيتوا ميدان ريادة الأعمال، هل أنه توا حبش نقول موضة معناها مش حكرة خاطر ما لقيتش خدمة نمشي أنا ندخل في ميدان ريادة الأعمال، مش هذا ما هو ماهوش يغود سكوخ هو فينا الماء. دونك شو النصيحة للشباب؟
0: بهي النصيحة للشباب صح، أول حاجة إذا كان أنت عندك حلمة وإلا عندك بروجي قاعد تحلم به أمن به اثق في روحك، طور من المهارات نتاعك ما يسمح لك انك بالحق تنجم تحقق المشروع هذا، ما تخليش فكره في مخك، الافكار توا راهي موجوده كيما انت عندك الفكره هذيك راهو فما على الاقل 100 ولا 1000 هو بيدو عنده الفكره هذيك في العالم. دونك اذا كان عندك حاجه يلزمك تقوم بالخطوه الاولى انك تسعى في المشروع نتاعك، تاخذ بالاسباب، تسال أهل الاختصاص علاش لا، أي نشجع على ريادة الأعمال، لكن في نفس الوقت راهي ماهيش بالبساطة ولا سهولة. يعني أنا مثلا هاني جاية من معناها بروفيل كنت موظفة عادية وبعد انتقلت ريادة الأعمال، راهو أنك تكون موظف هي زادة فيها المنافع نتاعها، الاستقرار المادي معناها ما عندكش حتى ريسك، معناها ديما شهرية موجودة والكل، لكن اونترو طون مي سي شو انت موظف كان انت بالحق معناها تخمم اللي نهار اخر راهو تحب تعمل مشروع اسعى، خلي عندك الشجاعه اما مش التهور، معناها ما ترميش روحك في مجال رياده الاعمال وانت مازال ما عندكش مثلا تمويل ولا على الاقل مصادر تمويل، مازالت الفكره ماهيش واضحه، مازالت ما تعرفش اسكو هي تنجم تبيع ولا لا.
1: دراسه السوق جيدا زيدا
0: يعطيك الصحه، دراسه السوق يلزم زيدا البروفيل نتاع الانتربرونور راهو يكون بوليفالون. اش معناه؟ معناها ما يكفيش انك تكون متمكن من الاختصاص هذاك باش تقول انا راني غدوه كان نحل بروجي راني انا قادر اني ننجح فيه، لا يلزم راك باش تولي تتعلم من الكونتابيليتي، محاسبه، يلزمك تقول عندك شويه
1: يطور من روحه معناها مطالب باش يعمل لي فورماسيون
0: يعطيك الصحه واداره الفريق زاد خاطر انت ما عادش ماكش تخدم وحدك، معناها باش تجيب فريق لازم تكون عندك المهارات نتاع اداره الفريق، التواصل داخل الفريق، من الاخر تطور بروفيل قيادي معناها ملي تكون انت جوست معناها موظف راك انت باش تولي القائد نتاع الفريق، انت تكون عندك نظره المستقبليه للبروجي كيفاش باش يكون، تكون عندك درايه في عديد

0: عديد المجالات، حتى كان دراية صغيرة مثالش خاطرك بعد أنت بتجيب أهل الاختصاص، لكن على الأقل تبدأ تعلم باش تنقص من ريسك وتقوي من فرص النجاح.
1: دونك ستارت اب
0: هيدز اب معناها هي كلمة إنجليزية بما معناها كي نقولوا بالتونسي رد بالك، معناها انتبه لما يخص مثلا المعطيات نتاع المرضى.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة. إذا وجدان معلاوي شرفتنا، وإن شاء الله بالتوفيق وكل ما فما جديد مرحبا، ويعطيك صحة على البادرة هذية.
0: شكرا، نحب نشكرك مرة أخرى على الاستضافة، نحب نشكر زيدة لابي اللي قامت بدعمنا، معناها الحقيقة معناها كان عندها دعم كبير لينا. نحب نشكر زيدة الموظفين اللي خدموا معنا قوموا بمجهود جبار، هما ديما في الجنود الخفاء نتاع المؤسسة، على سبيل الذكر مريم خليل قاسم، يعني الحقيقة عندهم دور كبير في أنه احنا نخلط
1: الكلكم مسونتي كلكم؟
0: لا انا بركة مسونتي لكن الباقي الفريق العاملة الفريق المؤسس
1: اللي المشرف على البلاتفورم
0: التيران كما نقوله هو من مجال التقنية الإعلامية، يعني
1: يلزم كما مدام عاملين بلاتفورم يلزم يكون متخصص في الإعلامية هو التقنية طبعا. يعطيك صحة، شكرا لك وجدين معلاوي. احنا باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام، ورحلة تتواصل حتى 11:30 في خوذ فرصتك. ديما وليد الريفي في التكنيك، عزيزة ترودي ميز زير في الديجيتال، عواطف الورغي من امام الميكروفون، ومازلنا مواصلين مع الشهادات.

0: وصلنا ل 11 و7 دقائق على موجة إذاعة الشباب في خوض فرصتك باش نواصل مع الشهادات ودائما مع ساكسس ستوري. ساكسس ستوري. باش نمشي مع الشهادة الثانية في حصتنا اليوم. حليمة الشيحاوي هي مهندسة داخلية. مرحبا بك حليمة، أهلا وسهلا.
1: صباح النور مدام عسلامة.
0: مرحبا أهلا وسهلا. أنت أصيلة أصيلة توزر هكا ولا؟
1: أيه.
0: مرحبا بك. وبعدتش على توزر بما أنه المشروع متاعك والنشاط الأساسي هو تثمين بقايا خشب النخيل. قبل كل شيء هاد ساعة نتعرفوا عليك حليمة، أنت شنو درست وبعد الفكرة في أنك تخوض ميدان ريادة الأعمال كيفاش بديت؟
1: هي أنا في دراسة الأكاديمية تخصصت في الهندسة الداخلية، بعد عملت كفاءة مهنية في النجارة التقليدية، وعملت برشا معناها عندي أكثر من اختصاص حرفي. من غاديك من اللي بدأت نقرأ في الليسي براتيك ما اخترت أني يكون معناها ننسلي بروجي الخاص، ما يكونش معناها نخدم في الليساتي. دونك قريت ايكونومي جيستيون ايكونومي، وبعد تالي باش يعاوني شوي معناها في المشروع من بعد.
0: اي معناها من الصغرى انت الغرامه نتاعك انك تنتسب للحساب الخاص وتخوض ميدان رياده الاعمال.
1: اي هذاك كان الخيار من الاول.
0: من الاول معناها الشهاده نتاعك انت كمهندسه داخليه ما خدمتش بها معناتها في مؤسسه ولا حاجه؟
1: خدمت مع ديزارشتاك تخريق، خدمنا مع بعضنا لمدة 5 سنين، ومن بعد تالي خيرت اني نحل مشروعي الخاص. مالوروزمون في الكورونا معناها البروجي كتبه برشا مشاريع صغرى معناها ما نجحش، ومن غاديك نلقاها فرصة اللي نعاود نشوف وين نقطة الضعف معناها اللي خليتها المشروع يطيح، ونرجع نعاود حساباتي ونختار مشروع من أول وجديد. ما نلقيش أحسن من ننطلق من مشروع من الولاية نتاعي. في توزر موجود عندنا الخشب نتاع النخل، وانا عندي دوافع بيئية، علاش ما نعملش مشروع اللي يثمن هيك البقايا هذيك؟ وفي عوز كانت هي مشكل وسبب قلق، علاش ما تكونش هي حل؟
0: الانطلاقة كانت مشكل، ومن المشكل انت تحب تلقى حل. اذا نحكي شوية على المشروع، اذا فاش يتمثل
1: مشروعي؟ هو تثمين مخلفات بقايا النخيل. نشري ما نستعملش الجذوع النخيل، نشري البقايا من عند النجار اللي هو يصنع المبل الكبار، معناها كيف ما البيبان كيف ما بيوت الفطور الحاجة الكيكاكة. نشري البقايا اللي هو في العادة موجه للحرق بصفة كلية. أنا شفت فيها كنز، علاش ما نستثمرش فيها هذيك؟ أنا بالقراية نتاعي بالغرام نجم نصنع منها برشا حاجات. من غاديك بدأت مشيت عمل التكوين في النجارة، وبدأت بشوي بشوي نصنع في حاجات، لقيت رواج عند العباد، لقيت قبول من عندهم. عملت دراسة مشروع وانطلقت فيه.
0: أي رياس معطاو يقول مرأة باش تمشي تقرا نجارة، معناتها أنت بالعكس، هي النجارة فما مهن أونتخ غيومي حكر على الرجال أكهو، لكن أنت الغرام خليك تقرا النجارة وزيدة باش تواصل في الحلمة متاعك.
1: صحيح، هو على خاطر القرايه الاكاديميه بركه، وقت اللي قرينا فيها البزار ما هيش معناها سهلت لي الناحيه نتاع الديزاين، تمكنت منها بطريقه باهيه، لكن البراتيك نتاع انك تمس الماتريال كل هيك على اختلاف انواعه ومعناها وتخدم به وتستعمل ماتريال صعيب تفهم ماتريال النجاره مش سهل، حتى معناها الراي العام نتاع العباد يستغربوا. لكن في الاول كنت نخدم بسيترو تونس، والا تعلمت في الاول بكل من اليوتيوب كيفاش نخدم، مشيت عملت ستاج مع نجاره، لكن لقيت لازمني نقراها قرايه نختصت فيها، حتى كيف نفهم النجار هو انا وش طالبه منه يفهمني، وكيف نحاول اني نصنع حاجه ديما نحب معناها القطعه هذيك تكون متكامله ما بين الديزاين اللي تصورته لها وما بين هي كي توصل فيني.
0: بي انت مخلفه النجار معناها من الجذوع تقوم بمعالجتها بالماء المالح هكا ولا
1: الماء المالح اللي هي تقنيه وقع قديمه هي المدينه العربي في توزر كلها السقوفات معموله بالتقنيه هذه لها اكثر من 100 سنين معناها، لكن تقنية مكلفة شوي وشد وقت يتطلب ووقعت تخلي عليها.
0: انت رجعت؟
1: انا رجعت بحكم اللي الخشب معناها اللي نستعمل فيه الاحجام نتاعها صغيرة ما يستحقش. احنا قبل مثل نهزو الشط الجديد وجذع كامل يقعد بالعين معناها في الملح الشط الجديد ما عادش اكتسيب العباد الكل باش يعملوها معناها الحاجة هذية. عملت استاسيون صغيرة في الاتوليين تاعي وبحكم اللي هما قطيع صغار معناها الخشب كان في المتناول اني نعود نحييها. هي ديما على خاطرها تعمل بلوس للبرودوي ما تهلكش بالوميديتي ما تهلكش بليزانسكس يعيش اكثر ويكون اصح الخشب بها.
0: زيدا انت معناتها تحول النجارة لعجينة تصنع منها الاكسسوارات والبخور العطري والأوراق.
1: اي بالضبط.
0: ما تخلي حتى شيء ما تطيش شيء معناتها.
1: زيرو دي سي بروجي. في الاول بكل البروجي نتاعي كان اني نصنع ديزرتيك الكبار مثل فيتمون ميرال سيباراسيون ما بين يجيني مثل ميزون دوت ولا حاجه يحبوا يعملوا سيباراسيون في اسباس ولا حاجه نعمل حاجه كيكاك دي تابلو هكاك. بعد تجي نلقى روحي بعد ما نخدم انا بيدي عندي برشا دي شيء الوغ كو انا البروجي مني من لونسمون نتاعه كان ليدي برانسيبال انها ينقص من اللي دي شيء نلقى روحي انا نزيد هذوك ما عندي ما نعمل بهم. دونك تحل فولي اخر فيه البروجي اللي نصنع منهم بارت من من الريزيدو هذوك اللي هم رهاف على الاخر. فاهم اكيد بعد بليزيور سي معناها بخرجنا حاجه باهيه وليت نصنع منهم لي زارتيكل صغار لي جو لي زاكسسوار ومعناها وحاجه صحيحه وتدوم هذيك الحاجه الباهيه اللي مو القطايع اللي نخدموهم تعيش معانا ما مش القطعه اللي مده وتفسد. من بعد تالي نلقى الكونتيتي ما زالت كبيره. كنت نجم نتعامل مع فلاحه نعطيها لهم اللي هم يسمدوا بها الاراضي مثال على خاطر النجاره هذيك مع السمد العضوي تعطينا التعاون معناها في الفلاحه المستدامه. حتى تم برشا دراسات تثبت اللي الشامبينيون ينجموا يطلعوا معناها في مليو هكاك. لكن انا حبيت نبقى ديما في اختصاصي قلت شنو اللي نجم نعمل به اخر وليت نعمل اوراق في بابي نعمل بهم هما الكوفرتور نتاع اللي تبدا باجور نعمل بهم هما اللي تابلو اللي كارت دو ريميرسيمون للكليونات نتاعنا. ما هماش اوراق عاديين لكن هم فيهم لمسه فنيه اكثر منهم اوراق.
0: واضح. يعطيك الصحة حليمة الشيحاوي مهندسة داخلية وصاحبة معناتها حرفية زاد عندك ثلاثة اختصاصات شهادة كفاءة مهنية في النجارة التقليدية والمشروع الحرفي هذية اللي يقوم على انه تخليه صفر بقايا معناتها النشاط الاساسي تثمين بقايا خشب النخيل. شكرا لك حليمه ان شاء الله بالتوفيق لك بطبيعه ويعطيك الصحه. احنا باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام.

0: محمد حميقي على موجة إذاعة الشباب، وصلنا ل 11:19 دقيقة، وباش نختم مع شهادة ثالثة دائما في ساكسس ستوري.
1: ساكسس ستوري.
0: من توزر باش نمشيو إلى القيروان مع هشام الصيداوي. مرحبا بك هشام، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك مدام عواطف.
0: شكرا ليك. المشروع متاعك هو يتمثل في تثمين المنتجات الفلاحية، التجفيف إلى آخره. أكثر التفاصيل بتبيع معك أنت، لكن قبل كل شيء هيت نتعرفوا عليك. الباركور متاعك شنو درست، وبعد الخوض في ميدان معناتها الخاص والخوض في ميدان ريادة الأعمال.
2: واضح. هشام الصيداوي، أرسي ولاية القيروان. الدراسة متاعي كانت مخالفة للمشروع متاعي. قريت انفورماتيك اندستريال. بعد دخلت في مع شركة بريفي، معناتها ريبريزونتون، معناتها من الانطلاق هذيك بدأت كحلمة في البروجي بتاعي. أول بروتوتيب عملته هو 2019. من غادي كان بدأت المرحلة تنطلق شوي بشوي لأن المشروع بتاعي درسته والحمد لله.
0: علاش حبثت انك تخرج، معناتها من انك تخدم مستقر نجم نقوله عندك شهرية، وتمشي تخوض ميدان ريادة الأعمال، وتبدل زاد الاختصاص الأكثر من هذا الكل؟ معناه
2: دونك لهنا، معناتها أنا ما حبيت نكون معناتها يكون شهار عند إنسان آخر، معناتها ما باش نكون إلى متى باش نقعد في الميدان الخاص. دونك هنا خممت باش تنطلق فكرة المشروع متاعي اللي هي باقتراح معناتها من الكليونات، وفما المنتوجات اللي قاعدة ضايعة في القيروان، وتعرف القيروان هي فما مراتب الأولى في المنتجات الفلاحية. من غادي كان بدأت الفكرة بشوي بشوي لأن كبرت الفكرة، وبعد تو أنا قاعد بخلاف التثمين المنتجات الفلاحية. دونك لهنا لقيت عندي نفايات الفضل الدي سي اللي موجود. دونك قاعد ما لقيت لوش حل، فما نفاع دي سي عند الفلاحة زادة. دونك مع البروغرام دخلت في بروغرام ثانك جرين، هو اللي تاح لي فرصة وخلاني نخدم على النفايات الموجودة في البروجي نتاعي ونثمنها. وتكون ما عادش تكون نفايات، تكون مورد رزق، مورد اقتصادي واقتصادي.
0: وكانوا زادة تساهموا في البيئة والمحافظة على البيئة. معناه المشروع نتاعك هو التجفيف باستعمال مجفف شمسي، تخدموا على تثمين بقايا الفلفل والطماطم.
2: هذاك البروجي معناتها بخلاف البرودوي البرانسيبال. دونك احنا اخذنا اللي كونوا نثمن وكديشي هذاك ونحولوه الى زيوت وكمبوستاج. وزاد نعالجوا الماء ذاك اللي نغسلوا به البرودوي نتاعنا، نزيدوا نعالجوه ونستعملوه في حاجات اخرى.
0: المشروع تو قداش عمره هشام؟
2: عمره 3 سنين.
0: شنو الصعوبات اللي لقيتها في البدايه؟ معني
2: بالحقيقه الصعوبات لقيت صعوبات في التمويل من الاول. بعد تحلت الصعوبات وتو قاعد
0: اي كيفاش نجمت معناتها تلقى حل للتمويل؟
2: الاقناع.
0: اقنعت شكون؟ الناس، البنوك باش تتمولك،
2: ولا المؤسسات المموله؟ دونك انت كي تعمل بروجي هو في الاول يكون حلمه، الحلمه هذه لازمك تحققها، لازمك تحبها كما تحب امك وكوك. دونك هنا الحلمه نتاعك لازمك تحبها، مش هاني جيت عملت بروجي وهاو يخدم هون. لازمك تحب البروجي نتاعك اكثر من كل شيء.
0: لكن نتصور هشام حتى الاختصاص اللي درسته عاونك، معناتها ذكرني انت قريت الانفورماتيك.
2: انفورماتيك
0: اندستريال، هذايا عاونك التكوين نتاعك
2: بالطبيعة. وبعد عملت شهادة إثبات الكفاءة المهنية في الرحي والرحي التوابل والفواكه الجافة. وبعد ذلك عملت شهادة الكفاءة المهنية في صنع المنتوجات الصالحة للأكلة التقليدية.
0: واضح. يعطيك الصحة، شكرا لك هشام الصيداوي، بالتوفيق ليك بالطبيعة. شكرا لك على الشهادة هذه. طبعا نقطة نهاية لخذ فرصتك لليوم. بعد شوية الفريق الكل فريق تونس اليوم بعد موجز لحدش ونص. أجمل تحيات كل من والي دريفي كان في التكنيك, عزدين ما عارش منين جبته أنا, سبحستين عزيز ترودي ميزير في الديجيتال, عوض في الورغي من أمام الميكروفون. أنا نجالكم غدوة إن شاء الله في العشوية, أنا وبشير خلف الله. باي باي.

فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكره. حتى لو ماكش مختص بالدراسه، التخطيط، الاستراتيجيه والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.